بعدك في حاجات مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعليا.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك ومعك تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.

0: معاكي، صار لك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
1: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
0: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
0: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
0: سمعت إيش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
6: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الضمير هو ذلك الصوت الهادئ في داخل الإنسان الذي يوقظه إذا غفل، ويعاتبه إذا أخطأ، ويؤلمه إذا ظلم، ويمنحه راحة إذا أحسن. ليس صوتا يسمعه الناس، لكنه حاضر في القلب، يشعر به الإنسان في خلوته، ويجده في لحظات الصدق مع نفسه، حين يبتعد عن ضجيج الدنيا وعن تبريراته وعن أعذار النفس الكثيرة. الضمير الحي نعمة عظيمة من نعم الله، لأنه يحفظ الإنسان من التمادي ويمنعه من السقوط السهل، يذكره دائما أن هناك حقا يجب أن يتبع وباطلا يجب أن يترك، وأن الإنسان ليس مجرد رغبة عابرة ولا مصلحة مؤقتة، بل هو مسؤول عن قراراته وعن كلماته وعن أفعاله وعن الأثر الذي يتركه في حياة الآخرين. أيها الأحبة، ما أجمل الإنسان حين يكون حي الضمير، حين لا يحتاج في كل مرة إلى من يراقبه من الخارج، لأن في داخله رقيبا يذكره بالله ويمنعه من الانحدار، ويقف بينه وبين كثير من الزلل. فالضمير الحي يجعل الإنسان أمين.

حتى إذا غاب الناس، وصادقا حتى إذا استطاع أن يكذب، وعادلا حتى إذا قدر أن يظلم، ورحمة حتى إذا لم يطلب منه ذلك. إن قوة الضمير تظهر حين لا يكون هناك أحد ينظر، وحين تعرض على الإنسان فرصة للكسب المحرم فلا يأخذها، حين يستطيع أن يخدع فلا يفعل، حين يقدر أن يظلم من هو أضعف منه لكنه يمتنع، حين يجد بابا للخطأ مفتوحا لكن ضميره يرده ويقول له هذا لا يليق بك، وهذا لا يرضي الله، وهذا سيترك في قلبك ظلمة لن يزيلها شيء بسهولة. الضمير في حقيقته ليس مجرد إحساس نفسي عابر، بل هو ثمرة من ثمار الإيمان، وأثر من آثار التربية الصالحة، ونور إذا استقر في القلب صار الإنسان أكثر انتباها لما يقول ويفعل. ولهذا فإن الضمير لا يعيش في القلب القاسي كما يعيش في القلب الذي يراقب الله ويخاف أن يلقى الله وفي ذمته ظلم، أو في لسانه باطل، أو في يده أذى، أو في معاملته خيانة. إخوتي، الضمير الحي يجعل الإنسان يتعب من الخطأ، لا لأنه خاف الناس، بل لأنه خاف أن يكون قد هان عليه الحق. فالإنسان قد ينام بعد أن يظلم، لكن صاحب الضمير لا ينام راحة، وقد يضحك بعد أن يكذب، لكن صاحب الضمير يشعر بانكسار داخلي. وقد يربح بعض الناس من الباطل، لكن صاحب الضمير يعلم أن المكسب الذي يكلف القلب راحته ليس مكسبا حقيقيا. ولهذا كان الضمير من أعظم الحصون التي تحفظ الإنسان حين تضعف الرقابة من حوله. فالأنظمة قد تغيب، والقوانين قد لا تصل إلى كل شيء، والناس لا يرون كل التفاصيل، لكن الضمير الصادق يبقى قائما، يمنع ويذكر ويؤنب ويوقظ. فإذا مات الضمير سهلت المعصية، وهان الظلم، وخفت الخيانة، وصار الإنسان يبرر لنفسه كل شيء. وما أخطر أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتألم فيها من الخطأ، ولا يهتز فيها للظلم، ولا ينزعج فيها من الكذب، ولا يشعر فيها بثقل الذنب. ذلك أن البلاء لا يكون فقط في الوقوع في الخطأ، بل قد يكون في اعتياده حتى لا يعود القلب يراه خطأ أصلا. هنا يظهر الفرق بين قلب حي وقلب أثقلته الذنوب حتى بهت فيه صوت الضمير. أيها الأحبة، الضمير الحي لا يظهر فقط في الأمور الكبيرة، بل في التفاصيل الصغيرة أيضا. في كلمة يقولها الإنسان ويعلم هل كانت منصفة أم جارحة، في وعد قطعه على نفسه هل أوفى به أم تهاون فيه، في عمل أسند إليه هل أداه بإخلاص أم قصر فيه، في حق للناس هل حفظه أم حاول أن يلتف عليه، في مجلس سمع فيه غيبة أو ظلما هل سكت راحة لنفسه أم شعر أن ضميره يدعوه إلى إنكار المنكر أو على الأقل ألا يشارك فيه. الضمير الحي يجعل الإنسان يراجع نفسه حتى في الخفاء، يسألها هل كنت صادقا؟ هل كنت عادلا؟ هل قصرت في حق أحد؟ هل ظلمت بكلمة؟ هل جرحت بتصرف؟ هل قصرت في أمانة؟ هذه المراجعة ليست ضعفا،
بل هي من علامات

نضج الإيماني، لأن النفس إذا اعتادت المحاسبة قل خطأها، وإذا صدقت في المراجعة اقتربت من الإصلاح. ومن أجمل ما في الضمير أنه لا يجعل الإنسان قاسيا على الناس، بل يزيده رحمة وإنصافا. فالذي يملك ضميرا حيا لا يستهين بمشاعر الآخرين، ولا يمر على آلامهم ببرود، ولا يظن أن الأذى اللفظي أو المعنوي أمر بسيط، لأنه يشعر في داخله أن للناس حقوقا، وأن للكلمة أثرا، وأن للظلم جرحا قد لا يظهر لكنه يبقى في القلوب طويلا. ولهذا فإن الضمير الحي يصنع إنسانا مؤتمنا في بيته وفي عمله وفي تجارته وفي علاقاته، يصنع زوجا يعرف أن الكلمة أمانة، وأبا يعلم أن التربية مسؤولية، وموظفا يراعي الأمانة ولو غاب المدير، وتاجرا يترك الغش ولو كان قادرا عليه، وصديقا لا يخون الغياب ولا يكسر الثقة ولا يبيع الود لمصلحة عابرة. إخوتي، من المؤلم أن بعض الناس يضعف ضميرهم تدريجيا، لا لأنهم ولدوا بلا خير، ولكن لأنهم اعتادوا التبرير. كل خطأ يجدون له مخرجا، وكل ظلم يسمونه ضرورة، وكل تقصير يخففونه بأعذار متكررة، حتى تصبح النفس مع الوقت أقل حساسية وأضعف استجابة وأقل شعورا بوخز الضمير. ولهذا فإن من أهم ما يحفظ الضمير ألا يسكت الإنسان صوته بالتبرير المستمر، وأن لا يطفئه بالتساهل مع الذنب، وأن لا يخذله حين يدعوه إلى التوبة والإصلاح. إن الضمير يحتاج إلى تغذية كما يحتاج الجسد إلى غذاء، ويتغذى الضمير بالإيمان وبالقرآن وبذكر الله وبصحبة الصالحين وبالصدق وبمحاسبة النفس وبالابتعاد عن مواطن الظلم والفساد. فكلما اقترب الإنسان من الله صار ضميره أنقى، وكلما أكثر من الذكر والتوبة صار قلبه ألين، وكلما حافظ على الصدق والأمانة صار صوت الخير في داخله أوضح. وفي المقابل فإن كثرة المعاصي والظلم والكذب والخيانة والاستهانة بحقوق الناس، كل ذلك يرهق الضمير ويضعف حضوره، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعود يشعر فيها بشيء، وهذه من أخطر المراحل على القلب. نحن بحاجة شديدة إلى إحياء الضمير في حياتنا، نحتاجه في بيوتنا حتى تقوم العلاقات على الرحمة لا على القسوة، نحتاجه في أعمالنا حتى تؤدى الأمانات كما ينبغي، نحتاجه في التجارة حتى يكون الكسب مباركا، نحتاجه في الكلمة حتى لا تتحول الألسنة إلى أدوات أذى، نحتاجه في تربية الأبناء حتى ينشأوا وهم يعلمون أن الأخلاق ليست مجرد أوامر خارجية، بل هي معان داخلية تسكن القلب وتوجه السلوك. فالبيت الذي يربي أبناءه على الضمير يربيهم على أن يفعلوا الصواب ولو لم يرهم أحد، وعلى أن يتركوا الخطأ ولو استطاعوا إخفاءه، وعلى أن الاعتذار عند التقصير فضيلة، وأن رد الحقوق شجاعة، وأن الرحمة قوة، وأن الأمانة شرف، وأن الإنسان الحقيقي هو من يكون مستقيما في غيبته كما هو في حضوره.

إن الضمير لا يعني أن الإنسان لا يخطئ، فكلنا نخطئ، لكن الفرق أن صاحب الضمير لا يصر على الخطأ ولا يطمئن إليه ولا يتزين به، بل يرجع ويستغفر ويعتذر ويصلح ما استطاع. وهنا تكمن جماليات النفس المؤمنة، أنها إذا أخطأت تألمت، وإذا قصرت شعرت، وإذا ظلمت رجعت، وإذا زلت سارعت إلى التوبة. يا من يريد راحة القلب احفظ ضميرك، ويا من يريد كرامة الناس لا تطفئ ذلك الصوت النقي في داخلك، ويا من يريد أن يكون عند الله وعند الناس عظيما، كن صادقا مع ضميرك، منصفا في حكمك، رحيما في تعاملك، نقيا في أمانتك. الضمير الحي ليس عبئا على الإنسان، بل هو حماية له، يحميه من أن يسقط وإن بدا له السقوط سهلا، يحميه من أن يخسر نفسه وإن كسب شيئا من الدنيا، ويحميه من أن يعتاد القسوة حتى لا يعود يرى الجمال في العدل والرحمة والحق. اللهم حينا بضمير حي وقلب نقي ونفس تخافك في السر والعلن. اللهم ارزقنا مراقبتك في الخلوات والصدق في المعاملات والعدل في الأقوال والأفعال. اللهم لا تجعل في قلوبنا قسوة تميت الإحساس، ولا غفلة تطفئ نور الحق، ولا ذنبا يبعدنا عن التوبة والإنابة. اللهم اجعلنا ممن إذا أخطأوا رجعوا، وإذا ظلموا استغفروا، وإذا قصروا أصلحوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا ائتمنوا أدوا الأمانة. اللهم طهر ضمائرنا وأصلح سرائرنا، واجعلنا هداة مهتدين، لا نظلم ولا نخون ولا نكذب ولا نؤذي، واجعلنا من عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
3: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
4: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
3: ماما خليني شوية، بس شوية.
4: وبعدين معاكي، صلك اكثر من ساعة بتلعبي في الايباد.
3: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
5: خلاص خلي معاها الايباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
4: يعني المباراة اهم من صحة بنتك؟
5: اوه لا تشغليني، انا قاعد اتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. الا تبغيني ازعلها؟
4: يا سلام، يعني انا اللي ابغى ازعلها؟ البنت صار كل وقتها على الايباد وانا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
6: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة، مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
4: سمعت ايش يقول؟
5: أوه كلام خطير.
7: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
3: كن حذراً. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وان تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية.

السعودية أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قلبي ليك انا شفته من الحلو لسه فيك نفست اوح قلبي ليك وانا كنت فتحه شفت من الحلو كل سبت قلبي في عز جاب
1: زود الضغوط اكتر ما انا مضغوط وتايه في الحياة سلمت امرنا

بعد عن كل حاجة بدعي ربي ان رجع وفوق يا رب الضحكة تعود.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد اف ام.
3: ابدأ صح الآن على جد اف ام.
4: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد وأسبوع جديد. إن شاء الله أسابيعكم دائما مليئة بالفرح والسعادة يا رب، مليئة بالإنجازات بإذن الله. انطلقنا معكم في مشوارنا الصباحي كعادتنا كل يوم من أيام الأسبوع، من الأحد إلى الخميس نلتقي معكم في برنامج ابدأ صح.
5: بكل كلمات المحبة نقول لكم صباح الورد، ونقول لكل اللي في السيارة رايح مدرسته يا رب إن شاء الله يكون عام كله نشاط وحيوية وتحقيق إنجازات، وبإذن الله توفيق حليفكم. حلوة البدايات دائما، وحلو أننا نحط هدف ونحققه بإذن الله.
4: صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات نكون معكم في مشاويركم الصباحية وفقراتنا المتنوعة اللي تعودتوا عليها دائما بين الطقس وتصبيحاتكم اللغز، وأيضا أخبارنا ودراساتنا وأيضا ترندنا وحدثة في مثل هذا اليوم، وضيوفنا اللي يحلوا علينا دائما في حلقاتنا. أكيد ما تكمل حلقاتنا إلا بكريم مشاركة.
5: صباح الخير يقول لكم، هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة شرف، ومن التقديم دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة، وأجمل صباح خير من سارة خوجة في الإخراج.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة إف إم.
2: أخبار الطقس على جدة إف إم ليوم الأحد الموافق 30 أغسطس. بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. ولا يستبعد تكوين السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المذيلة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول ليلا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، صباحكم مليء بالنشاط والحماس، وما في أجمل من تصبيحاتكم على الصباح. كل اللي حابب يشاركنا أكيد 800-24-42-8-8-8.
4: طيب خلينا نبدأ معكم من تصبيحاتكم. نقول صباح الخير من سعيد الدوسري، شكرا لك يا سعيد، تصبيحاتك الجميلة وشكرا على حلو كل كلمات جميلة.
3: عبد الرحيم أثبيتي، دعوات جميلة وكلمات أجمل، شكرا، صباحك ورد.
4: أيضا أبو فؤاد، شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد، يقول أسعد الله صباحكم وصباحك، يا هلا فيك.
3: علي بركات بيصبح عليكم بدعاء جميل، إن شاء الله يا رب يكون من نصيبك ونصيبنا يا علي.
4: أيضا محمود أبو رقية، شكرا جزيلا لك يا محمود.
3: غازي شولان بيصبح عليكم، بتمنى لكم صباح كل سعادة وخير.
4: الصادق آدم العاقب علي أيضا يحيي فريق العمل، يعطيك العافية يا هلا فيك.
3: صباح الخير من أبو إيلاف، وصباحك خير.
4: أيضا تهاني، أبو تهاني من صبية، صبح إلى الجميع، يا هلا وسهلا فيك.
3: بكر
4: عبد الكريم،
3: طفنا الاسم، بكر عبد الكريم، صباح يعني الورد وصباح الأحد وبداية أسبوع كلها خير وتفاؤل، ولك كمان يا بكر.
4: أيضا أبو تهاني من جازاني، صبح علينا، شكرا جزيلا لك. عندنا واحد أبو تهاني من صبية والثاني أوكي
3: من جازان،
4: كلهم نفس الشيء.
3: طيب عبد العزيز عسيري، قل لكم صباح الخير وشكرا لكلماتك الحلوة.
4: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فضل السنيدي، صبح علينا ويقول يا هلا وسهلا فيك يا فضل، أهلا وسهلا.
3: بندر، يسعد لي صباحكم وجميع المستمعين وفريق ابدأ صح، ويسعد صباحك يا بندر.
4: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من هالة سندي، صبح علينا وتدعينا دعوات جميلة، إن شاء الله تكون من نصيبكم جميعا.
3: عبد الله بركات يقول صباحكم الله بالخير.
4: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من يوسف العيسى، يصبح علينا ويقول يا هلا وسهلا فيكم.
3: عون البيشي، صباحكم خير ونور وسرور ويوم حافل بالسعادة والمسرات، ولك يا عون أنت وكل اللي بسمعنا.
4: طيب عندنا أيضا من ضمن التصبيحات فيصل الثقفي، صبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير من عبد الله المطوع، صباحك خير ورضا وعافية يا عبد الله.
4: يزيد يصبح علينا أيضا وصباحك أنوار.
3: عندنا طيب تصبيحة من ما فيها اسم، وعندنا تصبيحة من بارك الحضرمي، يقول صباح الخير والنور والسرور والصحة والعافية لنا ولك، إن شاء الله على خير يا رب.
4: أيضا أبو نبأ يصبح علينا من سيهات، أهلا وسهلا فيك وصباحك أنوار.
3: في أول يوم دراسي يقول صباح الخير للحياة وللبدايات المزهرة وللتفاصيل اللي تصنع يوم لطيف، هادي من هند العنزي من المدينة، وصباحك ورد يا هند.
4: عبد العزيز الحكمي يصبح على الجميع، يقول صباح الرضا على مشارف بلادي، شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا.
3: محمد عبود أيوب بيصبح على الجميع.
4: أيضا عندنا تصبيحة من فؤاد قطان، شكرا جزيلا لك.
3: عمار صباحك ورد وخير وسعادة.
4: أيضا عندنا تصبيحة من الطيب عبد الله، يصبح علينا ويقول يا هلا وسهلا فيك يا عبد الله. أيضا في عندنا تصبيحة متهيألي ما أخذناها،
3: خلاص
4: أخذناها. طيب يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم لكل تصبيحاتكم. عندي واحدة من صحباتي ما تعرف تقول سعيد.
3: أيوة سعيد،
4: تقول سعيد.
3: طيب سعيد،
4: وهو اسمه سعيد.
3: ليش سعيد؟ سعيد
4: على حسب اللهجة والمنطقة والمكان.
3: إذن لهجة حجازية سعيد.
4: أيوة بس هي مثلا أخوها اسمه سعيد، اسمه
3: هم
4: سعيد،
3: هم من
4: الرياض، فهم سعيد
3: وهي تقول له سعيد،
4: هي تقول له سعيد، فعندها مشكلة في اللهجة، والمشكلة أنها تصلح لي على الهواء، تكتب لي تقول لي دينا لين دحين تقولي سعيد غلط، سعيد
3: لا هي يمكن ملخبطة

0: بيني وبينك
1: شكلها ملخبطة بيني وبينك. طيب خلينا ننتقل إلى لغزنا اليوم قبل لا ننتقل. عندنا تصبيحة من أبو فيصل، شكرا جزيلا لك يا أبو فيصل، يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب اليوم عندنا لغز بسيط خفيف
1: لطيف
2: ضع طيب اليوم أنا نبات أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، أتواجد في كل مكان، لا تستغني عني ولي العديد من الفوائد، ورغم ذلك لم يفضلني البعض. تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألواني التي لم تألفها، فمن أنا؟ ركزوا في هذا النبات، ما حبينا نحط إشارات كتير لأنه بمجرد ما حنديكم مفاتيح حتعرفوا، ونبغى حماس كذا مع بداية اليوم وبداية اليوم الدراسي، ونبغى نخلي اللي بيسمعنا في السيارة يتحمس يجاوب معانا. أنا نبات قديم جدا، أتواجد في كل مكان، لا تستغني عني ولي العديد من الفوائد. شوف عاد أسأله إيش دي الفوائد، أسأله كتروا أسئلة. رغم ذلك لم يفضلني البعض، تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألواني التي لم تألفها بعد، فمن أنا؟
1: طيب تقدروا تقولوا، تقدروا تشاركونا أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. هذه الأرقام للاتصال. كمان تقدر تشاركونا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، حتلاقونا صوت وصورة. أما بالنسبة للتطبيق سعودي راديو بلس كمان حتلاقونا صوت وصورة، وتقدروا أيضا تشاركونا. خلونا نسمع اللغز لآخر مرة.
2: اللغز يقول: أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، وأتواجد في كل مكان، لا تستغني عني لي العديد من الفوائد، ورغم ذلك لم يفضلني البعض، تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألواني التي لم تألفها، فمن أنا؟

0: على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد نتعرف على لغزنا. ركزوا كويس، ركزوا كويس، وحنقوله بلوكة واحدة لأنه يعني نحن قطعناه قبل شوية. يلا. أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، أتواجد في كل مكان، وفعليا في كل مكان، تمام؟ لا تستغني عني، ولي العديد من الفوائد، بالرغم ذلك لم يفضلني البعض. في ناس كثير ما تفضلوا، في ناس لا، يعني اللي فوائده تفضلوا. تنوع الطرق تعاملي بالتعامل معي، تميزت جدا، ولي ألوان التي لم تألفها بعد. لي ألوان لم تألفها بعد. أوكي، هذا هو لغزنا اليوم. خلينا نشوف أسئلتكم.
2: طيب ناخد فهد، وفي عندنا أسئلة جاية حلوة وذكية وجميلة وحنجاوبها. هل يا فهد؟
3: أهلا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد يا فهد.
3: طيبين؟
2: خير، عساك بخير.
3: طيب أسأل، هل هو يولعون منه نار؟
2: لا.
3: طيب
2: إيش؟
3: عيدي بس، عيدي مرة، آخر مرة.
2: نعيد إيش؟ اللغز؟
3: أيوة،
2: نعيد اللغز. اللغز يقول أنا نبات قديم جداً، أتواجد في كل مكان، لا تستغني عني، لي العديد من الفوائد، رغم ذلك لم يفضلني البعض، تنوع طرق التعامل معي، تميزت جدا، ولي ألواني التي لم تألفها. فمن أنا؟
1: أطفي الراديو يا فهد عشان تقدر تسمعنا.
3: يمكن الشيح.
2: الشيح.
3: أيوة.
2: طيب يا فهد، شكرا لك.
3: مع العافية.
2: هلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا. أبو أمير، صباح الخير.
4: صباح النور العكس.
1: يا هلا، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: الله يعزكم. يمكن يكون الشاي.
1: الشاي، متأكد؟
4: إن شاء الله.
1: يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو أمير.
2: خلينا نجاوب على بعض الأسئلة عشان نساعدكم شوية في التفكير. جاتنا أسئلة من إبراهيم أبو علي. هل هو فاكهة أم خضار؟ ما يصنف فاكهة. هل يؤكل أم يشرب؟ نعم يؤكل. يزرع في بيئتنا يا دينا؟
1: يزرع في البيئة، يزرع، نعم.
2: هل يعتبر من الروائح العطرية؟
1: لا،
2: ما يعتبر
1: من العطرية. لا.
2: أوكي،
1: له رائحة ولكن ليس عطري.
2: طيب أبو تهاني يقول، هل النبات أرضي ولا مرتفع على الشجر وله ثمر وزهري؟ هو لي زهرة.
1: أي بس أنه أرضي.
2: أرضي،
1: بس أنه أرضي، نبات.
2: تمام.
1: أرضي،
2: تمام.
1: أوكي، كمان من ضمن الأسئلة،
2: هل النبات نوع من البهارات؟ ممكن إذا أحد صنفه كي. ممكن يا عبد الرحيم. أيوه. ممكن.
1: طيب. في ناس ترى تصنفه وفي ناس لا.
2: أيوه.
1: يلا روح لي يزيد.
5: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة. هلا يزيد.
5: صباح الخير أستاذ دينا.
1: صباحك أنوار. يا هلا.
2: صباحك ورد. يا هلا.
5: كيف أحوالكم؟
2: هلا وسهلا.
5: الإجابة إن شاء الله البصل.
1: البصل.
5: طيب.
1: خلاص؟
5: لا.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. سريع الإيقاع يزيد.
2: ايوه جميل. أيوة
1: سريع.
2: ما عنده وقت.
1: ما عنده وقت، يعني دائما يعطي الإجابة وخلاص يقفل، ما ولا سؤال ولا
2: فيه. ابو إلاف يقول شجرة الأراك.
1: طيب قلنا على الأرض يا شباب، ركزوا. طيب عندنا والله احمد
2: هو جاكي مو على الأرض. احمد شحاتة يقول لك الفطر.
1: يقول لي الفطر على الأرض، صادق على الأرض. طيب بندر، نروح لبندر. صباح الخير.
6: صباح النور. السلام عليكم.
2: هلا وسهلا يا بندر. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
6: الله يجمعك.
2: يلا ايش رايك؟ ايش رايك يا بندر؟
6: والله ما ادري، انتم بقدم الارض رجعتونا ورا.
2: يعني شوف، قدم الارض يعني قديم. طيب. جدا، يعني من 2000 سنة موجود. يلا بلاشي من قدم الارض، من 2000 سنة موجود.
6: طيب ذكر في القرآن.
2: احنا ما عاد حنجاوب على سؤال ذكر في
6: القرآن. الحين تقول بعطيك مفاتيح.
1: بندر بندر بندر اسمعني، الله يسعدك.
2: لا عشان بس القرآن ما نبدأ.
1: ايوه قلنا اشياء حقت الدين ما حنجاوب عليها.
2: اي بس
1: كلها
6: هذه مفاتيح، يعني تكون انا اوكي.
1: اعطيني مفاتيح اخرى يا ابن الحلال. ليش تضارب يا ابن الحلال؟ صباح
6: لا والله ضارب ولا شيء، لا بس يعني الواحد يكون قريب من ال.
1: اسالني سؤال ثاني يصير اقرب. يلا
2: يلا يا بندر، قلنا إنها قريبة من الأرض، ما هي شجرة. قلنا
6: عرفتنا يعني بس الكلام. طيب
2: قلنا إنها مو فاكهة.

0: ها قلنا تؤكل ولكن لا تشرب، قلنا
1: طيب
0: قلنا
1: أنا
0: ايش
1: بقول
0: كمان؟
1: الفول.
0: الفول.
1: نعم
0: طيب يا بندر،
1: يا الله يعطيك
0: شكرا لك.
1: العافية.
0: هلا وسهلا.
2: يا هلا
0: يا
2: يا
0: هلا
2: هلا يا
0: ومرحبا.
2: هلا. طيب حنعيد اللغز ثاني مرة ونشوف بعض إجاباتكم. اللغز يقول أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض. ترى نحن لما نكتب اللغز نكتب بصيغة مبالغ، تمام؟ فركزوا معنا. قديم جدا بقدم الأرض والتواجد أتواجد في كل مكان، في كل مكان. لا تستغني عني ولي العديد من الفوائد، برغم ذلك لم يفضلني البعض. تنوع الطرق التعامل معي، تنوع الطرق التعامل معي. تميزت جدا ولي ألواني التي لم تألفها. ماشي، التي إيش؟ لم تألفها، ما يعني ما تعرفها كلها يعني بالمعنى الأصح. خلينا نشوف إجاباتكم.
0: في عندي سؤال حلو من رودينا، تقول ينأكل مطبوخ وني؟ ممكن ينأكل مطبوخ
2: أيوة
0: وني، نعم
2: الاثنين
0: ممكن
2: صحيح.
0: طيب تقول لي ممكن البصل بس أنا ما أحبه. طيب يا رودينا
2: دراجع لك يا رودينا هذا راجع لك. عندنا اسماعيل قال الطماطم،
0: ايوه
2: الهنوف قالت الفجل،
0: في عندنا هنا اجابات. ابراهيم ابو علي قال ممكن البصل.
2: اوكي
0: شفتي الاجابه حلوه.
2: حكيم السوداني يقول الباذنجان.
0: الجريح يقول، الجريح من الطائف يقول البن.
2: ايضا عندنا اجابه من يوسف العيسى قال الفلفل البارد. حلو الفلفل البارد.
0: طيب يوسف حنعيد اللغز اكيد. اسماعيل من جده يقول الطماطم. خلاص ايوه هنا.
2: طيب عندنا ايضا هادي،
0: هل يدخل في الطب؟
2: يدخل في الطب احيانا احيانا
0: ممكن. يعني فوائد ممكن تكون
2: ايوه. وعندنا
0: طبية ايضا
2: قال الصبار، هو قال
0: الصبار.
2: الصبار
0: ايه يدخل في الطب الصبار.
2: اوكي كمان عندنا ابو تهاني يقول الفوم. ايش الفوم قصدك؟
0: الفول قصده
2: يا الفول يا الثوم، واحده منهم والله. يعني ايش الفوم والله يا ابو تهاني؟ يعني ركز يا اخي معنا.
0: طيب ابو تهاني قصدك الفول
2: أيوه.
0: ولا الثوم ولا انت سويت خلطه؟
2: هو سوى خلطه. طيب عندنا زكريا الوجيه قال البصل،
0: وابو تركي قال الثوم،
2: وسعيد الدوسري قال البصل،
0: وخالد صالح قال الفقع.
2: حلو الفقع. حلوه حلوه الاجابه،
0: في تنوع في الاجابات جميل.
2: ايه. طيب نروح لاوصاف. صباح الخير يا اوصاف.
3: الو السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليك السلام والرحمه، يا هلا.
3: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا يا اوصاف، كيف حالك؟
3: الله يسلمك. كيفك يا امونه؟ طيبه.
0: كيفك؟ بخير عساك ان شاء الله بالف خير. بشريني
3: الحمد
0: عنك
3: لله. الله بنعم بالله الحمد.
0: طيب قولي لي ايش جا في بالك؟
3: جا في بالي الثوم.
0: الثوم؟
3: ايوه.
0: صباح منكه برائحه الثوم.
3: عاد ايش نسوي؟ توقعت.
0: طيب يا اوصاف شكرا لك.
3: شكرا لكم.
0: يا هلا وسهلا.
2: خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
4: صباح الخير. سلام عليك من دينا.
0: سلام.
2: يا هلا
0: وسهلا.
2: هاي سعود
4: تقول يوكل هو؟
2: يوكل نعم.
4: على ما اعتقد الطحالب.
2: الطحالب؟
4: ايوه.
2: اوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. طيب نطلع فاصل يا إيمان.
0: طيب قبل لا نطلع فاصل خلونا نشارككم لغزنا لليوم. اللغز يقول أنا نبات قديم جدا وأتواجد في كل مكان، لا تستغني عني ولي العديد من الفوائد، ورغم ذلك لم يفضلني البعض. تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألواني التي لم تألفها بعد، فمن

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. نسمع نباتنا أو نسمع لغزنا اليوم، ركزوا كويس، ترى الإجابات مرة ضعيفة يا شباب، والله يعني من غير تلاعب الإجابات مرة ضعيفة. أنا دايما ألعب عليكم وأسوي فيها البنت الشاطرة، ولكن أنا اليوم بقول لكم ترى الإجابات مرة ضعيفة، تبوا تسمعوها براحتكم. طيب، أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، أتواجد في كل مكان، لا تستغني عني ولي عديد من الفوائد.

0: بالرغم من ذلك لم يفضلني البعض. تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا، ولي ألوان لم تألفها. لو ألوان لم تألفها، تمام؟ ركزوا في دي الجملة وركزوا في أول جملة، ماشي؟ يلا ماشي. خلينا ناخذ عزيزة.
1: هلا يا عزيزة.
2: يا أهلين.
1: يا هلا وسهلا، صباح الورد.
2: يا هلا،
1: كيف حالك؟
2: تمام الحمد.
1: يلا
2: لله.
1: فكرتي في اللغز؟
2: إن شاء الله نقول الطحالب.
1: الطحالب؟ إيه؟ أنا ماني فاهمة يعني مين يأكل الطحالب؟
0: الصينيين بس اللي يأكلوه.
1: أيوة الناس تأكل طحالب.
2: والله إن شاء الله أتوقع إنها هي صح.
1: كيف؟
2: أتوقع صح.
1: أوكي خلاص يا عزيزة، زي ما تبي يعني.
0: طحالب طحالب، خلاص إيش نقول؟ الطحالب. يلا محمد المري، صباح الخير يا محمد.
3: صباح الورد. هلا أستاذة دينا.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: هلا والله، أصبح عليك وعلى الأستاذة إيمان والأستاذة سارة.
0: يا هلا ورد. صباحك أنور. يلا يا محمد.
3: بسأل بس، هو له رائحة؟
0: له رائحة صحيح،
3: بس مش رائحة حلوة صح؟
0: ما أدري، هذا يرجع لكل شخص على حسب كل ذوق.
1: ترى بس أقول معلومة، الرائحة ما هي نفاذة.
0: إيه؟
1: يعني لو مسكت هذا النبات ما حد شم رائحته إلا بطريقة معينة
0: مختلفة،
1: فهو ما له رائحة.
3: أيوة
1: نفاذة.
3: أيوة بالضبط، هي الطريقة المعينة هذه.
1: طيب. يعني عشان يعني الأشياء دخلت في بعض.
0: إيه يلا يا محمد.
3: أيوة ها. أنا أقول إن شاء الله البصل.
0: البصل؟
3: إيه.
0: طيب مص البصل يعمينا ما شاء الله عليه. طيب يلا تمام ماشي الحال. أنا ترى على فكرة قلت إنه ترى قليل اللي جاوبه، بس ركز ركز معي.
3: مشكلة البصل أنا ما عندي.
0: حلو حلو، اشبو البصل. حلو البصل. أيوة اشبو البصل، ما في.
1: إحنا كمان نقول ركزوا في كل كلام اللغز.
0: أيوة تمام
3: تمام
0: تمام. يعطيك العافية محمد. يا هلا يا هلا فيك. يلا نأخذ كمان اتصال. حمود.
1: حمود يا هلا.
4: يا هلا إيمان ودينا وسارة.
1: يا هلا بك، صباح الورد. يا هلا،
4: صباح الورد إن شاء الله.
1: طيب قول لي يا حمود، وصلت لحل؟
4: نقول الثوم إن شاء الله.
1: نقول الثوم. طيب يا حمود
0: تمام،
1: شكرا لك.
0: يلا خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
5: صباح النور، كيف حالكم؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي حصة.
5: أيوة أنا أقول إن شاء الله الفلفل الرومي.
0: حلو الفلفل الرومي، أنا أحبه
5: لأنه في ألوان كثيرة. صحيح. وينأكل ينأكل ني وينأكل مطبوخ.
0: مطبوخ صادقة. يعطيك العافية حصة، شكرا لك.
5: مع السلامة.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا ومرحبا.
0: يلا كمان اتصال. لسه شوي.
1: طيب طيب خلينا نرجع لأسئلتكم. عبد الرحيم الثبيتي يقول هل هذا النبات نوع من أنواع الخضار؟ علميا يصنفوه مع الخضار، بس ممكن لي تصنيفات أخرى، سألونا ونجاوب.
0: طيب تمام. عندنا أيضا من ضمن الإجابات عندنا محمد الحربي يقول الطماطم. أوكي.
1: ناصر الجعفري من صبية يقول الفلفل الأخضر.
0: طيب خلينا نروح لحماد.
1: حماد يا هلا.
6: صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا ومرحبا.
6: الله فيك، كيف قاعدين؟
1: كيف حالك؟
0: يا هلا يا حماد.
6: تمام، الفلفل الرومي إن شاء الله.
1: الفلفل الرومي.
6: أيوه.
1: طيب
0: طيب يعطيك العافية يا حماد، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا محمد أحمد شحاتة، قلنا ما حنجاوب على أسئلة لها علاقة بالدين، يعني ذكر في القرآن، ما حنجاوب على دي الأسئلة. طيب عندنا خالد المولد قال البصل.
1: سعد الشراري قال الفجل.
0: أيضا عهود قالت البصل.
1: وعندنا اللفت، أم فيصل سمت اللفت.
0: أيضا عبدالله بركات قال الزيتون. حلوة الإجابة.
1: دكتور صحابي يونس يقول الطحالب.
0: طيب فضل السنيدي. اي والله
1: يقول احد جاوب في الواتس والاتصال، انت جاوب اللي يرضيك.
0: طيب نحن بنقول الاجابات قليله، بس انت ما عليك من اللي جاوب من اللي ما جاوب. عندنا كمان فضل السنيدي، نحن ما نقرا التصبيحات لكل الناس، مو بس انت بالحالك، تمام؟ يعني صرنا ناخذ التصبيحه قصيره. ايضا خلينا نروح لسلمى. صباح الخير يا سلمى.
7: صباح النور.
0: يا هلا يا سلمى.
7: أنا أعتقد إن البطاطا.
0: أول شيء كيف حالك؟
7: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلميني؟
7: من الشرقية.
0: أهلا وسهلا بأهل الشرقية. طيب الحين يا سلمى من الشرقية وكذا، اسألينا أسئلة، وأول مرة تشاركينا، اسألينا أسئلة عشان تجاوبي صح. حلوة دي.
7: حاليا

0: حلوة دي، متهيألي ساعدتك. ها
1: تقول ما عندها سؤال حاليا؟
0: قولي أي سؤال لبنت الحلال. هو خضار، هو له ريحة.
2: كيف طعمه؟ طعمه حلو ولا مر ولا كيف؟
0: كيف طعمه؟ طعمه يستصيغ البعض والبعض لا. يستصيغ البعض، يعني في ناس تحبه وفي ناس لا، في ناس تقول لك لا طعمه وحش وفي ناس تقول لا بالعكس طعمه حلو.
2: ما أحس الإجابة جاوبتني، أحس طعمه حلو ولا مر ولا يعني
0: يعني قصدك حلاوة سكر؟
2: إيه؟
0: لا.
2: طيب شكرا.
0: برضو البطاطا. طيب خليه في البطاطا. خلاص خلاص بطاطا. البطاطا شوية فيها سكر شوية. ها
2: طيب يمكن الجزر.
0: يمكن الجزر، ما هو أكتر سكر.
1: طب اختاري لنا ثبتي لنا من صحن الخضروات ده
0: اللي فتحتي علينا. احنا نقول ما في له سكر وانت اخترتي كل اللي فيه سكر. ها
2: يمكن حقنا غير، ما أدري.
0: يمكن حقكم غير. أوكي خلاص. أوكي الجزر.
1: يا حلالك
0: الجزر.
2: يعطيكم العافية.
0: أوكي الجزر يعطيك العافية.
1: سلمى يعني غيرت من البطاطس إلى الجزر.
0: أوكي
1: والله الاثنين ينطبخوا بطريقة حلوة.
0: حلوة مرة. بنروح لعمار. صباح الخير.
1: بس البطاطس ما تنكلني.
3: الخير والعافية.
0: صح ما تنكلني. يا هلا وسهلا فيك يا عمار، كيف حالك؟
1: هلا يا عمار.
3: هلا والله، سعد الله صباحكم بالخير والعافية.
1: أسعد الله صباحك بالنور والسرور.
3: أخباركم إن شاء الله طيبين.
1: بخير، عساك بخير. يلا عمار الحماس ألف. ايش النبات؟
3: بقول الاجابه الاولى، اذا غلط قولي غير.
1: طيب طب قول.
0: الحنظل. زيرو.
1: الحنظل. في احد ياكل الحنظل؟
0: في احد يحب الحنظل اصلا؟
1: في احد ياكله؟
3: في
1: والله
3: المختل.
0: المختل. طيب يعني طب. نحن اللي بنقوله كلنا
1: يا عمار. كلنا يعني احنا قاعدين نقول
3: الصبار.
0: يا ابن الحلال
1: الصبار احد ياكله؟ لا احنا شيء الكل منطقية. قال الكل ياكله وفي ناس فضلته وفي ناس لا، يعني معلش اعطيني اجابه منطقيه في اشياء بناكلها.
3: والله عندي ذي الاجابه بصراحه
1: خلاص. ثبت لي واحده.
0: طيب
3: كذا انا دائما مع
1: ثبت لي واحده يا عمار. ثبت لي
3: خلاص نخليها الصبار.
1: الصبار. شكرا لعمار، صباحك ورد.
0: يا هلا. طيب خلينا نروح لعبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
1: شوفي قولي صبار واقول له صباحك ورد.
4: صباح النور.
0: يا هلا، صباحك انوار يا عبد الله، كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام.
0: يا هلا وسهلا فيك. ها يا عبد الله.
4: والله انا اتوقع الفلفل الحار.
0: الفلفل الحار يعني مو الرومي قصدك؟
4: لا لا مو الرومي، الثاني
0: الحار. الحار حق حايل. طيب يعطيك العافية يا عبد الله. متأكد من الفلفل الحار يا عبد الله؟
4: إن شاء الله إن شاء الله
0: يا عبد الله. حاول تركز يا عبد الله.
4: والله فكرت أقرب
0: الأقرب لعبد الله للفلفل الحار. خلاص
4: الحار. نعم
0: خلاص. يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا هلا. طيب. سهلا فيك.
1: قبل أن نطلع فاصل، بجسوم أحمد سأل أسئلة حلوة. يستخدم في الطبخ؟ يستخدم في الطبخ، أساسي في الطبخات، ممكن يكون عند من يفضل
0: البعض.
1: يستخدم في السلطة يدينا
0: برضو يعني عند البعض يستخدموه في السلطات لأنه يؤكل ني ويؤكل مطبوخ.
1: تمام.
0: ففي الطبخ موجود، في الني موجود، ولكن على حسب مدى حب الشخص للموضوع.
1: خلينا نذكر بالأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 012-647-5 4 4.
0: نعيد اللغز. اللغز يقول أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، أتواجد في كل مكان، لا تستغنى عني، لن ولا تستغنى عني، لي العديد من الفوائد بالرغم أن البعض لا يفضلني. تنوعت طرق التعامل معي، تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألوان التي لم تألفها. تمام، نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد. أكيد الحماس مليون على لغزنا لليوم، شوية تركيز يا جماعة، في ناس بتقرب للإجابة لكن ما بتجيبها. ركزوا في كل كلمة قلناها في اللغز. اللغز يقول: أنا نبات قديم جدا أتواجد في كل مكان، لا تستغني عني ولي العديد من الفوائد، رغم ذلك لم يفضلني البعض. تنوع طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألواني التي لم تألفها بعد، فمن أنا؟
2: يلا نروح لبشير. صباح الخير يا بشير.
3: صباح النور والصحة والعافية.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا بشير؟ تمام؟
3: الله يبارك فيك.
2: يلا.
3: تعددت طرق التعامل مع، يعني يؤكل مطبوخ،
2: يؤكل مطبوخ، يؤكل ني، صحيح.
3: الجزء الذي يؤكل منه تحت الأرض.
2: كلها تنأكل، كلها.
3: والورق أخضر،
2: ما في ورق، بس إنه كلها هذا. وأي ورق في الدنيا أخضر أساسا، بس إنه هي كلها تنأكل، يعني مو إنه جزء وجزء، كلها تنأكل.
3: أيوة يعني كلها تنأكل. يعني هي اللي ينأكل ينبت فوق الأرض ولا تحت الأرض؟
2: كله، اللي فوق واللي تحت كله.
3: ايوه. وفي منه اللون الذهبي،
2: لون الذهبي
3: واللون الابيض،
2: اللون الذهبي ما ادري، اللون الذهبي اللون الذهبي ما اعرف،
3: والابيض والاحمر.
2: انت قصدك البصل، قول صريحه. انا البصل يا ابن الحلال، انا اقول لك حاول يعني تفكر اكثر، اذا بتقول البصل حاول تفكر اكثر.
3: نفكر اكثر. طيب يعني يؤكل في شيء منه تحت الارض، يعني ما ينفع نقول يقش.
2: بشير كلها تنأكل، اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض كلها تنأكل كاملة.
3: وينطبخ وينشوى؟
2: ينطبخ، خلاص ينطبخ، يعني ينطبخ بأي طريقة بقى، مقلي، مشوي، في الفرن، اللي هو يعني.
3: أيوة. هذه تطلع البطاطا الحلوة ممكن.
2: طيب خلاص آخر كلام.
3: خلاص آخر كلام.
2: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا.
1: هلا بتركي.
4: هلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا.
4: كيف الحال؟
1: كيف حالك تركي؟
4: الله يبقيك.
1: من فين تكلمني؟
4: من الرياض.
1: هلا بك انت، واهل الرياض الغالي.
4: الله يعطيك العافيه اول شيء.
1: يعافيك ربي.
4: وكل المستمعين اوجه لهم تحيه واقول لهم ان شاء الله انكم دائما بخير.
1: دائما يا ربي يسعدك. اول مره تكلمنا.
4: انا وحزين او شيء، تاكد ان الله معك.
1: يا سلام يا تركي.
4: وانا معروف ترى الجواب وشو؟
1: وشو؟
4: الجواب مو بصح، انا اتحمل مسؤوليه.
1: يلا قول. قول يا ايها القوي.
4: الطماطم.
1: الطماطم. لا اذا وشو نقول؟
4: طماطم.
1: طماطم.
4: بقول لك انا كيف عرفت المعلومه هذه.
1: يعني انت دحين متاكد؟
2: مشكله هذه المشكله.
4: من اجوبتكم تاكدوا بس.
2: يا ابن الحلال، يا ابن الحلال.
4: او ممكن فريق ثاني غير فريق الطماطم، انا ما فريق الطماطم.
1: طيب انت ما فريق الطماطم،
4: متاكدوا؟
1: طيب
4: يكون في معرفه انك تعرف ان الطماطم من الفواكه.
1: أنا ما قلت فواكه، إيش رأيك إني أنا قلت مو فواكه؟
4: أعطيك الموضوع. المعرفة إنك تعرف إن الطماطم الفواكه.
1: تمام.
4: الحكمة وين؟
1: إن أخضر.
4: الطماطم مع الموز والبرتقال الفواكه، هذه الحكمة.
1: لأنه الطماطم خضار.
2: لا فواكه. لا فواكه، المعلومة علمية.
1: طيب إيش رأيك إنه لغزنا خضار؟
2: خضار ولغزنا بعيدا تماما عن الفواكه.
1: يلا يا عم تركي.
4: الطماطم.
1: يلا يا عم ترك.
4: أنا مع الطماطم.
2: طيب اسمعني، الطماطم حلوة ولا حالية؟
4: وإذا مو بعجبكم الطماطم.
2: اسمعني اسمعني تركي، أنت الحين قاعد تتضارب مع الطماطم الله يهديك ويصلحك.
4: لا أنا مع فريق الطماطم.
1: طيب يا ابن الحلال صلي على النبي.
2: يا ابن الحلال.
4: طيب يبغون يخربون علاقتكم.
2: اسمع اسمع.
1: لا والله إني أحبها.
2: كلنا نحب الطماطم
4: عليك. خلاص تأكدي من جوابي.
2: اسمع يا ابن الحلال صلي على النبي بس اسمعني الله يهديك ويصلحك. طيب الطماطم حلوة ولا حالية ولا مالحة؟
4: ما مالحة
2: الطماطم. مالحة؟
4: إيه.
2: ما فيها حلاوة شوي؟
1: لا.
4: لا أبدا.
2: متأكد؟
1: فيها حموضة.
2: يعني بين الحموضة وبين هذا. صح؟ بس فيها بس فيها لا لا لأنه فيها نسبة فيها نسبة سكر. هي حلوة شوية لأن عشان كده.
4: حاولي تسوقين الضد الغير.
2: أنا ما بسوق.
1: شكله عنده. خلاص عنده بسط الطماطم وما يباه تخيس.
2: فرحان فيها.
4: تأكد من المعلومة.
1: طب بالله يا تركي تستنى.
2: تمام اسمعني
4: من اليوم إلى بكرة.
1: خلاص حلو. أسمعنا ألين آخر الحلقة ونشوف مين حيفوز على مين. تمام
4: أوكي وربي الطماطم
1: بعد تفاهم. شكرا لك أنت والطماطم.
2: يلا شكرا لك. يلا خلينا نروح لمهاوي. صباح الخير. والله الثقة أحيانا مشكلة. صباح الخير، كيف حالك يا مهاوي؟
5: والله حبيت ثقتي بصراحة.
2: صراحة شفتي، والمشكلة انها غلط بس انها مصرة والله. لا افضح اللغز اليوم من بعد تركي. ها.
5: انا الصراحة بغى شوي يقنعني.
2: صح ايوه ولا على قد
1: لك يا تركي.
2: طيب يلا يا مهاوي قولي. او مهاوي اول مرة تكلميني؟
5: لا من زمان.
2: اهلا وسهلا.
5: بس اني ابطيت عنكم.
2: ايوه شفت انا اقول برضو. مهاوي من وين تكلميني؟
5: الرياض.
2: من الرياض. يا هلا وسهلا فيك ومرحبتين. بحت صوتك تجنن ما شاء الله تبارك الرحمن. حبيبتي يلا يا مهاوي قولي لي ايش الإجابة.
5: ما ادري انا قلت فلفل رومي.
2: الفلفل الرومي
5: كذا طارت ببالي فقلتها. لا تقولوا لي غيري.
2: والله صح انا خطأ. حاولي قدر المستطاع تغيري.
1: شو سلام. صح صح خطأ خطأ. المهم انه شاركنا وسمعنا الصوت الحلو.
2: يسعدك ربي. والله يا مهاوي يعني صراحة انت اخذتي مبدأ تركي بس بهدوء والله العظيم يعني صراحة
5: موت يتخانق.
2: بهدوء انت اخذتي نفس المبدا بس بهدوء.
1: يسعدكم ربي.
2: يسعدكم يا مهاوي.
5: يعطيك العافيه.
2: يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب هلا بعادل.
6: الو السلام عليك.
1: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام.
6: صباح الخير ايمان كيف طيبه.
1: صباحك ورد. يا هلا وسهلا بعادل.
6: الله يسلمك. الحمد لله.
1: ايش الاخبار؟
6: الحمد لله كله تمام. يلا. الحمد لله. اهم شيء دينا هي مبسوطه وطيبه. هذا اهم شيء.
2: والله يا تركي
6: اليوم
2: يا تركي عادل. والله يا عادل انا صراحه اليوم ماني في المود صراحه فحتضارب مع اي احد. يلا صراحه وساره قاعده تحط لي اغاني اللي احبها عشان يعني اصير في المود.
6: عشان كذا ما
2: أبغى
6: أغاني مصرية اليوم كلها
1: أغاني.
2: أنا ما
1: أسمع أغانيك المصرية.
2: فين غيري؟ لا لا أغاني المصرية إيمان تحبها. أنا ما أحبها.
1: حتى سارة تحبها.
2: سارة تحب هي الأغاني المصرية.

0: مصرية هي وإيمان، أنا لا
1: مصري لبناني عراقي.
0: يلا يا عادل، يلا عادل فكرت في اللغز؟
2: والله فكرت أنا، بس طبيعي لسؤال النبات هذا يعني يساعد النباتات الثانية بالذات في الجذور إن تكبر يعني أو يقويها ولا لا؟
1: لا صراحة هذه المعلومة ما أعرفها، يعني نبات زي أي نبات
0: يسأل أسئلة مو علمية
1: صراحة، ما أعرف.
0: يسأل أسئلة حقة المختبر اللي ما نعرف،
2: لا عشان متخصص وأنا لازم أقرأ شوية عشان أقدر إيش أسأل.
1: طيب يعني أنت سبت كل شيء ومسكت لي في الجذور يا أخي، شوف أشياء ثانية نشوف. طيب مثلا حتة ألوان لم تألفها بعد مثلا، يعني هذه اللي ما حد منتبه لها.
2: والله أنا في جواب عندي اللي هو هذا، بس مش هو مقتنع، بس يعني استغربت يعني اللي هو ليه الطحالب هذه
1: الطحالب،
2: لما موضوع إنها تأكل وهذه أنا قاعد أقرأ كيف هي تأكل فعلا ولا لا.
0: هي يعني
1: لحظة أنا يعني كمان استغربت من إجابة الطحالب، بس نرجع نقول للناس اللي تدور ورا شات جي بي تي طلع لها الطحالب بكيفه. لكن هل معقول الطحالب انه لا تستغني عني ولي العديد من الفوائد؟ يعني احنا بنتكلم عن شيء ما بنستغنى عنه، فاكيد ما هي الطحالب. يعني
0: حتى يعني معنى قناتيني
1: يعني من جد يعني صح. انا حجيب لكم بقول لكم لا تستغني عني، تنوعت الطرق في التعامل معايا، حجيب الطحالب بالمنطق يعني.
2: والله انا ما انا مستغرب، انا خليني اقول الفلفل الرومي.
1: الفلفل الرومي
2: أيه.
1: تمام
2: صحيح.
1: تسلم يا عادل،
2: الله يسلمك.
3: طيب هلو. نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين،
4: حبي عليكم جميعا.
3: يا هلا ويا هلا. يلا يا زين.
4: صنعة أبوك ردوا عليها.
3: ها
4: صنعة أبوك
1: ما فهمتش.
3: ما فهمتش بتقولي
4: صنعة أبوك
3: إيش؟ صنعة أبوك
4: ردوا عليها بس
3: يا بنت الحلم، ما أعرفها عشان أرد عليها. وش اللي يرد عليها؟
4: لا يقول أبوك.
3: ها
1: يبتديكي مثل
3: انت تكملي بتعطيني مثل عشان ارد عليك.
1: حلو حلو،
3: زين خلي الفقره دي ولا تضيعينا. يلا قولي لي
1: حلو صنعت ابوك. لا
4: طيب اقول لك هو انا عندي اجابتين.
3: قولي بسرعه.
4: الكرات أيوة. او الثوم.
3: الكرات او الثوم، اعطيني واحد.
4: خليها ثوم.
3: خليها ثوم، تمام. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نتذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، أتواجد في كل مكان، لا تستغنى عني، فكروا لا تستغنى عني، ولي العديد من الفوائد، بالرغم من ذلك لم يفضلني البعض، تنوع الطرق التعامل معي، تميز جدا، ولي ألوان لم تألفها بعد، فمن أنا؟ قلنا ينبت تحت الأرض، يعني ما له شجرة يعني على الأرض. قلنا أنه له رائحة، ولكن لما تمسكه ما يبين رائحته، يعني تبين لما تستخدمه بطريقة معينة. ما هو من الفواكه، مش من الفواكه أبدا. تمام، إيش قلنا كمان؟ يؤكل ني ويؤكل مطبوخ، هذه هي الدلائل اللي وصلنا لها.
1: في لسه طرق أخرى يعني
3: طرق أخرى
1: ففكروا فيها.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: مكملين معاكم لغزنا الحماسي. أنا نبات قديم جداً أتواجد في كل مكان، لا تستغني عني، لي العديد من الفوائد ورغم ذلك لم يفضلني البعض. تنوع طرق التعامل معي، تميزت جداً ولي ألواني التي لم تألفها بعد، في ألوان حتى يمكن في ناس ما يعرفوها. هلا بغيلان.
4: الله يحييكم.
3: الله يحييك، هلا وسهلا.
4: والله أنا أقول الصبار إن شاء الله.
3: الصبار؟
4: نعم.
3: شخبارك، أمورك تمام؟
4: والله بألف نعمة.
3: الحمد لله دائما. شكرا غيلان.
4: الله يحفظك.
3: هلا وسهلا.
5: يا هلا. يلا نروح لسليمان. صباح الخير يا سليمان.
6: صباح الخير.
5: يا هلا وسهلا.
6: السماء لم تسرق في الدمام، بل أسرقت عندما سمعت أصواتكم.
5: يا هلا لك. يعطيك العافية. يلا يا سليمان أعطيني إجابة.
6: الصبار أختي دينا.
5: الصبار. يعطيك العافية. شكرا لك.
6: يا هلا. شكرا.
5: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يا هلا فيك.
3: أنا بس نفسي أعرف كيف بيأكلوا الصبار، كيف الطريقة، يعني لو تعلموني الطريقة اللي بتأكلوا بيها الصبار.
5: والله حتى أنا ما أعرف. والله أوكي.
3: يعني عشان نتعلم نستفيد.
5: صحيح أنا أعرف.
3: كيف يعني بتأكلوا الصبار يا جماعة؟
5: يتحط في الشعر وربت. أيوة.
3: يتحط في الوجه مثلا.
5: أيوة.
3: لكن كيف بناكله؟ كيف
5: هو المشكلة؟ يقول لك لا تستغني عنه، هم مصرين أنه الصبار يعني. يلا خلينا نروح لمحمد.
3: هلا محمد.
7: صباح الخير استاذة دينا واستاذة ايمان.
3: صباحك ورد. هلا وسهلا.
7: محمد عبد الله معكم.
3: عبد الله؟
5: محمد عبد الله.
3: محمد عبد الله. هلا وسهلا بمحمد عبد الله.
5: زعل مننا اول مره.
3: ما يرضينا زعلك يا محمد عبد الله.
5: صار يقول اسمه الكامل. صار يقول
3: كيف؟
7: ما في زعل ان شاء الله.
3: يا سيدي على العين والراس، انت وكل اللي بيسمعنا وبيشاركنا. طيب محمد، سمعت لغزنا جيدا، فكرت فيه.
7: عندي سؤال، هل النبات هذا له قشره؟ يتحمل ولا يتلف بسرعه؟
3: يتلف بسرعه
7: ولا يتحمل؟
3: ما فهمت يعني، هل قشرته قويه او خفيفه؟
7: له قشره يعني.
3: كله لي قشره، كل الثمار لها قشره.
7: لا، في بعض الثمار تتلف بسرعه وفي بعض الثمار لها قشره تتحمل لاطول فتره يعني.
3: ما اعرف صراحه.
7: انا جاء في بالي الثوم.
3: الثوم. خلاص يا محمد عبد الله، شكرا لك.
5: يا هلا.
3: طيب
5: خلينا نشوف بعض الإجابات اللي جاتنا على الواتساب. ما شاء الله،
3: أحلى أحلى جواب. لا الصبار غلط، ما ينوكل ينشرب بس. مين بيشرب صبار؟ أدوني بس مين قولوا لي أنا بشرب صبار وكيف الطريقة.
5: يمكن يا بنت الحلال أنت ما لكم علاقة في الناس.
3: لا يا سارة. سارة تقول مفيد. يمكن سارة
5: يمكن.
3: مفيد.
5: خلينا نرجع نشوف الإجابة.
3: وصلنا عند أم فيصل، كانت إجابة أم فيصل لسه ما قرأناها.
5: طيب
3: يا أم
5: بس
3: فيصل.
5: بس حنقول شغلة ترى على فكرة التفسيرات وكذا هذه حنخليها ما حناخذ بها أوكي، لأنه في ناس قاعدة بتفسر ليش جاوبت كذا ورا جاوبت كذا، نحن ناخذ الإجابة بس. طيب خلينا نشوف الإجابات. عندنا أم فيصل قالت اللفت،
3: و حسن الفاتح قال الثوم،
5: أيضا عندنا معتز سيف قال البصل،
3: وردين الشهري غيرت من البصل للثوم.
5: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو جسوم، لا عندنا همام يقول البطيخ. البطيخ فاكهة يا أبو همام، مدري همام. أوكي.
3: احنا قلنا خضروات.
5: أيوة.
3: ربيع محمود من الرياض يقول الفلفل الرومي.
5: طيب عندنا فيصل الثقفي قال الكرنب،
3: وهنوف غيرت من الفجل إلى الثوم.
5: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من محمد الدريع يقول الفلفل الرومي.
3: أبو عمار من المدينة يقول الفلفل الرومي.
5: أبو سطام قال الجزر،
3: ويوسف القصير يقول البصل.
5: أيضا أحمد السعيد قال الهالبينو اللي هو الفلفل الأحمر.
3: حلو حلو. أبو مريم يقول الفلفل.
5: طيب خلينا نروح لنوال. صباح الخير يا نوال.
8: صباح الخير دينا. صباح الخير إيمان.
5: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: صباح الورد.
8: الجواب البصل.
5: البصل. متأكدة يا نوال؟
8: اي 100%.
5: تمام يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا.
3: شكرا. طيب. أبو مريم يقول الفلفل.
5: طيب عندنا عبد الله بركات قال البصل.
3: دكتور صحابي يونس يقول الثوم.
5: أيضا عندنا إجابة من نعمة نور يقول الزنجبيل.
3: طيب. أبو خلاد يقول البصل.
5: أيضا عندنا غازي شولان قال البصل.
3: وعندنا إجابة من الوافي النجمي يقول الثوم.
5: أيضا إجابة من أبو تركي قال الثوم وبعدين راح للبصل.
3: وعندنا إجابة من عمار يقول البصل.
5: طيب خلينا نروح ليوسف. صباح الخير يا يوسف.
9: صباح النور يا يعني.
3: هلا وسهلا يوسف.
9: هلا بك.
3: كيف حالك؟
9: أبشرك
3: دايما بخير يا رب. طيب قل
9: الإجابة البصل ومتأكد إن شاء الله.
3: والله طيب أوكي
5: تمام
3: سعدكم
5: يا هلا يا هلا طيب. سهلا ومرحبتين. طيب خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم. لما حنرجع حيكون الجزء الأخير من لغزنا. خلاص حنجاوب حنقول كل الأسئلة اللي موجودة وكل الإجابات اللي موجودة في الواتساب. ترى الإجابات مرة قليلة اللي جاية. إجابات صحيحة مرة قليلة. حنعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض أتواجد في كل مكان لا تستغنى عني ولي العديد من الفوائد بالرغم ذلك لم يفضلني البعض تنوعت طرق التعامل معي تميزت جدا ولي ألوان التي لم تألفها بعد فمن أنا.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: يا هلا وسهلا فيكم، وصلنا للجزء الأخير من اللغز، حنمر على الواتساب.
3: خلينا بس نشوف اللغز، نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا نبات قديم جدا بقدم الأرض، أتواجد في كل مكان، لا تستغنى عني ولي العديد من الفوائد، برغم ذلك لم يفضلني البعض. تنوعت طرق التعامل معي، تميزت جدا ولي ألوان التي لم تألفها بعد، فمن أنا؟ خلينا نشوف إجابات.
2: فوزي يقول الفليفلة، الفلفل البارد.
3: الفليفلة. طيب عندنا أمي عاد قالت الفجل.
2: عبدالله الزهراني يقول الفجل.
3: أيضا يزيد جاوبنا على لا جاوبنا قال البصل على الاتصال. طيب عندنا تميم زيلع قال البقلة اللي هو الرجلة يعني.
2: أبو تميم يقول الملفوف.
3: الملفوف. طيب عندنا نجود قالت الثوم،
2: وغير للملفوف الجريح.
3: أيضا عندنا إجابة من فاطمة من الجبيل تقول الفلفل الرومي، وغيرت للبصل.
2: طيب عندنا آل عون البيشي الفطر، فاطمة القرن الفلفل، دلال عون الفجل، دينا عون البطاطا.
3: دنيا عون
2: البطاطا.
3: طيب جواهر من اليمن تقول الثوم.
2: أبو بكر يقول البصل.
3: أيضا عبد العزيز عسيري يقول فلفل رومي.
2: مقرن أبو مبارك يقول البصل.
3: كمان عندنا فواز الحجوري يقول البصل.
2: وعندنا منيرة تقول الفلفل الرومي، أسماء تقول الخيار، راكان يقول البصل، وزين تقول الطماطم.
3: أحمد الدهمشي قال الفجل،
2: ومحمد الهادي يقول البتنجان.
3: أيضا إجابة من تركي عبد الله قال الفلفل الرومي.
2: طيب سعود يقول غير من الطحالب إلى الفطر.
3: طيب عندنا كمان إجابة من أحمد قال الجزر.
2: جلال الحداد يقول الثوم.
3: كمان عندنا إجابة من صالح أحمد قال اللفت.
2: وعندنا إجابة من أبو عناد السهلي
3: قال الثوم.
2: الثوم.
3: أوكي.
2: طيب.
3: طيب عندنا كمان إجابة من إسماعيل من جدة قال غير من الطماطم إلى البصل.
2: عندنا إجابة من بكر علي يقول الفلفل الحار.
3: أيضا من ضمن الإجابات دقيقة بس معنا أوكي. كمان خالد الزهراني قال الرز.

0: وكاتب طيب. لنا الرز 700 مرة.
1: لما تقول الثوم
0: أيضا من ضمن الإجابات. عندنا إجابة من عبد الرحيم الثبيتي قال الفلفل الرومي.
1: وعندنا إجابة من فضل السنيدي البصل.
0: أيضا عندنا أبو محمد. محمد اليامي قال الثوم.
1: وأبو إياس الصالحي يقول الكروم.
0: أيضا عندنا هويدة تقول البصل ومهند يقول الثوم. جميل.
1: طيب وعندنا إجابة من فيصل أحمد يقول الفطر.
0: أيضا عندنا إجابة من سارة تقول الفلفل البارد اللي هو الرومي يعني.
1: طيب كده خلصت إجاباتكم. ما عاد حنستقبل إجابات. شكرا لكل اللي شاركنا على الإجابات. حنجي نشرح اللغز. اللغز حلو هو الثوم.
0: أوكي.
1: نبات قديم جدا بقدم الأرض من القدم منذ زمن الزمن وينبت تحت الأرض وشجرته ما هي كبيرة هي يعني جزء صغير يطلع فوق الأرض. أتواجد في كل مكان في الصين. طبعا هي المصدر الأول للثوم الآن هي الصين ولكن بينتشر في الصين في آسيا في أوروبا وأيضا يزرع عندنا في القصيم. لا تستغني عنه طبعا لأنه داخل في كل الأكلات ومنكه للأكلات منكه للسلطات. الثوم موجود في كل أكلاتنا ما فضلوا البعض. في بعض الناس وما يحب الثوم أنا من أولهم ما حب ريحته ما حبه في الأكل ولكن كل الناس تفضل الثوم في الأكل لنكهته المميزة. تنوع طرق التعامل معه بيتاكل مطبوخ وبيتاكل ني وبينكه الزيت أحيانا أحيانا يجفف ويستخدم كبهارات وكتوابل وغير الاستخدامات الطبية. احنا اليوم صار عندنا منتجات غنية بالثوم مثلا شامبو كريم شعر حبوب موجودة في الصيدليات كمكمل غذائي وهذا نقدر نقول انه نوع استخدام طبي. تميزت جدا تميز برائحته النفاذة. الرائحة ما تظهر الا عندما نقطع ثمرة الثوم والعجيب انه كل ثمرة الثوم تؤكل. لألواني التي لم تألفها بعد هذه النقطة اللي مو كثير لاحظها ولا جاء عندها. احنا اليوم مو بس الثوم اللي نعرفه في ثوم اسود وفي ثوم اخضر. البصل الفناه فالناس اللي لخبطت بينه وبين البصل. في ثوم اسود هو ابيض ولكن بطريقه معالجه معينه بطريقه ضغط معينه تحت ضغط ورطوبه وطريقه معالجه معينه يتحول لونه الى اللون الاسود. اما الثوم الاخضر هي ثوم شكلها خضراء واكثر الاسيويين والصينيين يستخدموها في اكلهم اما ياكلوها اما ياكلوها بطريقه طبخ معينه. هذا هو. مين جاوبنا صح على الاتصال؟
0: طيب للاتصال نبدأ. أول إجابة صحيحة كانت أوصاف حمود وأيضا عندنا إجابة من زين ومحمد عبد الله هم الأربعة فقط. وأنا قلت لكم ترى اللي جاوبوا إجابات صحيحة ترى قليل فعلا. مرة قليل
1: فعلا. طيب نشوف الإجابات على الواتساب. للأسف في البعض كان مجاوب صح وغير إجابته فيما بعد وراح لإجابات خاطئة فنعتبر أول شخص جاوب صح هو أبو تهاني وبعدها حسن الفاتح رودين الشهري الهنوف دكتور صحابي يونس الوافي النجمي بندر جواهر بنت اليمن جلال لما محمد اليامي أبو عناد السلي ومهند. فاز عليك مهند يا هويدة.
0: طيب بكذا نكون كذا انهينا فقرة اللغز وفقرة من أنا. أكيد مكملين باقي فقراتنا مع ابدأ صح. خليكم معانا لا تروحوا بعيد نحن مكملين معكم.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد في فقرة دراسة علمية تقول أن التواصل وجها لوجه أكثر تأثير من الرسائل النصية. أظهرت دراسات في علم النفس والتواصل أن التواصل المباشر وجها لوجه يترك أثر أقوى في بناء العلاقات وتعزيز الثقة مقارنة بالرسائل النصية. يرجع هذا الموضوع إلى أن الإنسان لا يعتمد على الكلمات وحدها أو عشان يفهم الآخرين، يقرأ أكيد تعبير الوجه ونبرة الصوت ولغة الجسد هي عناصر تشكل جزء كبير من عمليات التواصل. هذه الدراسات انبنت على لقاءات مباشرة تساعد من تقليل سوء الفهم اللي قد يحصل عبر الرسائل المكتوبة، ويعزز الشعور بالتقارب والاهتمام، وأيضا تزايد الإحساس بالدعم النفسي والانتماء. لذلك غالبا ما تكون الخلافات أسهل في الحل عند التواصل المباشر أو الحوار المباشر مقارنة بالنقاشات عبر تطبيقات المراسلة. أكد الخبراء أن الرسائل النصية وسيلة مهمة وسريعة للتواصل، لكن لا تستطيع أن تحل محل اللقاء المباشر في المواقف اللي تحتاج إلى مشاعر صادقة أو دعم نفسي أو حتى بناء علاقة قوية. لذلك ينصح الباحثون بالحرص على تخصيص وقت للقاء العائلة والأصدقاء بين الحين والآخر، لأن الدقائق من الحوار وجه لوجه قد يكون لها تأثير أكبر من عشرات الرسائل المكتوبة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: يا هلا وسهلا فيكم ويا هلا ومرحبا بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة. بنحييكم من جديد ونقول إننا في ابدأ صح ما يكمل جمال حلقتنا إلا بيكم ومعاكم. طيب في ابدأ صح اعتدنا إنه عندنا فقرة للنقاش والدردشة الصباحية في موضوع اخترنا لكم، هو لأنه لاحظت أنه هذه الحكاية أصبحت يمكن مو من دحين، يعني حتى من زمان من طفولتنا، وإحنا نلاحظ أنه المساعدة المنزلية أو المساعد المنزلي كبرنا لقيناهم موجودين في بيوتنا، فأصبحنا نشوف أنه هو شيء عادي. لكن لما بنجلس مع جروبات البنات أو مع الصديقات أو مع القريبات أو حتى في المناقشات العامة، بنشوف انه اختلفوا يدينا على هذا الموضوع. ناس مع وناس ضد، ناس تقول لك لا هم ضروره حتميه في حياتنا، وجودهم مهم، وناس تقول لك لا انا مو لازم يكونوا موجودين في بيتي، هذا اختراق للخصوصيه، انا احب اربي اولادي بنفسي. ف يا ترى مين الصح؟ كل كلامهم صح، وجهه النظر صحيحه، ولا في الكلام كلام؟
1: أكيد يعني شوفي، ما في موضوع من المواضيع صح 100% أو خطأ 100%، أكيد في ظروف، ولكن هل وجودهم ضروري أو لا؟ خلونا نتفق على نقطة يمكن سمعتها من بودكاست كنت أتكلم فيها مع إيمان، إنه أنا من يعني نحن مثلا من الناس اللي نشوف إنه لا ما هم كمالية ونحتاجهم في ظروف معينة، إذا والله السيدة تعمل، إذا والله السيدة شوية تعبانة ما تقدر يعني تنتبه للبيت وتنتبه للأولاد، فهي تجيب المساعدة المنزلية عشان مثلا تنتبه للبيت وهي تكون للأولاد، أو إنه العكس، أو إنها والله تساعدها في أشياء معينة، أو العيلة كبيرة فنحتاجها.
0: صحيح.
1: يعني في ظروف تكون محتاجين، وفي ظروف تقول لك لا هي كمالية بس إنها برستيج، إنها موجودة. إنه هذا كنت بتفرج على أحد البودكاستات في الموضوع بنتكلم، فالمذيعة استفزتني في شغلة، قالت إنه أنا لما زوجي جاء يطلبني للزواج قالت له لو سمح تقدر تجيب لي سواق وشغالة أو عاملة منزلية أو مساعدة منزلية ومساعد. قام قال لها إذا ما في يعني ما حتم، قالت له لا أنا ما أقدر أتعب.
0: الجوازة؟
1: أيوة. فأنا طبعا نفسيا يعني شوفوا أنتوا كيف استفزتوا. سارة حطت يدها وإيمان عيونها انقلبت
0: صراحة.
1: أيوة. فالمهم أنه لما قالت كذا يعني استفزتني صراحة.
0: استفزتك إيجابا ولا سلبا؟
1: سلبا. استفزتني سلبا.
0: يعني كيف؟
1: انه ما عجبني رايها، انه لا يمكن ما حعلق مثلا مستقبل حياه كامل. صحيح. عشان انه لازم يكون في مساعد او مساعده، ولكن يعني ردها كان يعني وقفني شويه، استوقفني انه ليش قالت له بهذه الطريقه. قالت والله انا تربيت انه امي ربتنا انه السيده تيجي للبيت هي سكنة في البيت، هي تنتبه للبيت، هي تنتبه للأشياء، ما جات عشان تشتغل وتنظفه، من هذا الحكي يعني كانت بتتكلم. وقفتني شوي، قالت وبعدين يعني من أيام الجاهلية كان دائما في مساعدة، حتى يعني أيام الجاهلية كان المنزل يعني يدوب هي غرفة واحدة يعني وستارتين يعني ما في، ولكن دائما يكون في مساعدة لست البيت، حتى لو كانت الظروف غير مؤاتية بس كان في مساعدة تكون موجودة، لأنه هدف الزوجة إنها تكون سكنة في البيت، إنها سكينة في البيت، إنها ملجأ للبيت، إنها تحتوي هذا المنزل، إنها تنتبه لأمور المنزل وليس أمور أخرى. ولما يكون في أولاد أكيد هي مهمتها تربية هذول الأولاد، مش إنها تلتفت لأشياء ثانية، يعني هدفها أنها مثلا تكون مهتمة. طيب. بالزوج بس ما هي مهتمة مثلا في المطبخ إيش بيصير.
0: يعني ذكرتي نقطة مرة مهمة. يمكن الأغلب يشاركنا أنه إيوة في أولاد والأم ما حتستطيع أنها تغطي كل أمور
1: كل
0: البيت
1: الأمور.
0: لازم وجود أحد يساعدها، بس في وجود الأولاد، طب ما في أولاد، أنا وزوجي دوبنا في بداية حياتنا، أجيب أحد شريك
1: في قاعد
0: في
1: البيت يستنى يطالعنا،
0: يعني شيء يعني غير منطقي صراحة.
1: طيب يعني إيمان أنت تشوفي أنه هي من الكماليات، من المفروض أنها ما تكون موجودة.
0: أشوف لما يكون في أولاد فعلا أو العائلة كبيرة لا من الضروريات،
1: يعني على حسب الظروف، يعني
0: حسب ظروفنا وحسب متطلبات بيتنا. لكن تقولي لي اثنين دوبهم بيبدأوا حياتهم، نجيب عاملة منزلية أو

0: مساعدة لا طبعا أرفض الفكرة وبشدة
1: أيمان ترفض الفكرة. أنا
0: في
1: أشوف
0: في
1: أنها
0: في بداية الحياة
1: يعني لفترة معينة وبعدها تجي.
0: خلاص جاكي أولاد
1: بعدها تجي.
0: البيت فعلا عدده كبر ما شاء الله تبارك الله، متطلبات البيت صارت أكبر، لا أنا أشوف إنه وجودها مهم وضروري.
1: أوكي طيب، بس زي ما قلتي طيب الخصوصية لسه موجودة؟
0: لا خلص الخصوصية ضاعت مع الأولاد. أي خصوصية؟ مسكينة الأم يا حبيبتي لما بيكون عندها أولاد الله يبارك لها، لا بتلحق تلبس ولا بتلحق تتضبط، وهي لازم يكون شكلها حلو في بيتها.
1: لا يعني خصوصية المنزل حتكون موجودة، موجودة بوجود أولاد ولا لا، أقصد أنه بخصوصية أنها ما تطلع على أسرار العيلة، يعني أسرار العيلة
0: أنا إيش بعدين
1: مشاكل بيني وبين زوجي بنتضارب.
0: أيوة. العاملات ومساعدات المنزل هم أكثر ناس يطلعوا أسرار بيتك لبرا،
1: صحيح.
0: أكثر ناس
1: صحيح.
0: ف
1: طب يعني... أنت وزوجك يعني يكفلوا أمورك؟
0: لا يعني ما هي حلوة حتى لو يعني اثنين متزوجين جديد دوبهم بيتعرفوا على بعض، دوبهم بيتعودوا على بعض، فوجود أحد غريب في المنزل أحس أنه ما أدري، أنا أحس أنه أنا ما أحب أحد غريب في منزلي، يعني أنا أتعودت أنه كيف أجيب مساعدة في البيت وأنا ما أعرف من دي.
1: أيوة أيوة، في يعني في هذا المنطق، وفي منطق آخر يقول لا لازم تكون موجودة، ما أدخل
0: من
1: البيت
0: بداية
1: إلا
0: الحياة الزوجية.
1: أيوة أنا ما أدخل البيت إذا هي ما هي موجودة. فالسؤال يقول مساعد المنزل، لأنه لازم كمان نحن نتكلم عن بارت آخر وهو السائق المنزلي، هل كمان وجوده ضروري في البيت خاصة مع وجود أنه السيدات صار يسوقه، هل هو ضروري في البيت ولا لا؟ المساعد والمساعدة المنزلية أصبحوا من الكماليات ولا لا؟ هم لسه من الضروريات؟ أكيد تقدروا تشاركونا،
0: أكيد كل اللي حابب يشاركنا ويسمعنا صوته على 0126477154 و0126495154 و0126478544 لكل اللي حابب يتواصل على التليفون، وكل اللي حابب يتواصل على الواتساب الرقم 8002442828، كل اللي حابب يشاركنا أكيد على منصة إكس هاشتاج برنامج ابدأ صح، وكذلك على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس تقدروا تشاهدونا وتسمعونا صوت وصورة.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: يلا يا ايمان ادخلي انت.
4: يلا دخلنا. هلا وسهلا، كيف حالكم؟ تمام، كيف حالك دينا؟
3: دخل على المجلس ايمان.
4: ايه بالضبط، اكيد احنا مكملين معكم ابدأ صح. وكان سؤال دردشتنا لليوم عن المساعدة المنزلية او المساعدة المنزلية، هل هم ضرورة؟ هل هم كمالية؟ هل هم ترف؟ ولا فعلا احنا بيوتنا بحاجتهم وظروفنا تحتم علينا وجودهم؟ لانه اكيد كل بيت ما بيشبه الثاني، كل بيت لي ظروفه الخاصة. 8-002-44-2-8-2-8 الكل حابب يشارك على الواتساب، ونبدأ ناخذ اتصالاتكم. هلا يا طلال.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا طلال؟
5: الحمد لله، صباح الخير.
3: صباحك انوار، شلونك يا طلال؟ تمام
5: الحمد لله.
3: طيب
5: انا بس
3: اتفضل،
5: انا بس حاب اشارك في الموضوع عشان عجبني صراحة.
3: اتفضل اتفضل.
5: الموضوع ينقسم قسمين صراحة.
3: اتفضل قل لي
5: عن موضوع المساعدة. إذا كانت الأسرة بداية حياتها أنا أشوف ما يحتاج،
3: تشوف إنها ما هي ضرورة
5: في في بداية الحياة. أما إذا كان عندهم 4 أطفال 5 أطفال وكلهم نفس العمر أو قريبين، هذا يعني
3: أنت على طول على طول أنت سويتهم 5 و4. طيب ممكن يكون عندهم طفل واحد ضرورة؟
5: لا طفل واحد، لا طفل واحد أشوف يعني على حسب ال نعم. يعني الحالة المادية.
3: حلو حلو. طيب يعني خلينا نقول نكون واقعيين يا طلال، السيدات أغلبهم صاروا يشتغلوا، وحتى اللي قاعدين في البيت ترى تتعب، تربية طفل واحد ترى ما هي سهلة، مرة ما هي سهلة. فما تشوف إنها لا ضرورة تكون حتى لو الحالة المادية مش قوي؟
5: بس برضو إذا أنا ضغط نفسي، إذا أنا ضغط نفسي في هذا الشيء، فأنا بقصر في أشياء أكثر أهمية.
3: أكثر أهمية تقول لي؟
5: إيه.
3: أوكي. يعني تشوف إنها في بداية الحياة ما هي ضرورة، ولكن إذا كبرت العيلة وصارت كبيرة هنا يكون فيها ضرورة.
5: نعم.
3: طيب المساعد المنزلي.
5: المساعد المنزلي إذا كانت الزوجة تبغى تسوق عادي بكيفها، إذا ما تبغى لا لازم يكون في سائق منزلي.
3: أنت تشوفه ضرورة، لازم يكون في سائق منزلي
5: إذا كانت الزوج ما تبغى.
3: يعني على حسب الزوجة كمان الموضوع.
5: نعم.
3: أوكي، يعني متهيألي أنت شايف المساعد والمساعدة المنزلية على حسب ظروف الحياة.
5: نعم،
3: على حسب ظروف الحياة. جميل، يعطيك العافية طلال، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
4: يا هلا ومرحبا بأم صالح.
6: ألو
4: أم صالح، يا هلا ومرحبا.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ صباح

0: لك ورد وسعادة وفرح، كيف حالك؟
1: صحيتوني من النوم.
0: صح النوم.
2: الله الله الله.
0: يا صباح الورد والياسمين، صحية أحلى أم صالح
1: ياسمين وكل شيء.
0: يا ربي يسعدك. طيب أم صالح، إيش رأيك في موضوعنا لليوم؟ إيش رأيك فيه؟
1: والله يعني حبيت أقول لكم والله العظيم لا جداتنا ولا أمهاتنا ولا حنا ولا حتى بناتنا ذا الحين استخدمنا هذا
0: المساعدات.
1: المساعدات
0: نعم،
1: حنا شو اسمه ربنا أطفال، خدمنا البيت، خدمنا العائلة كلهم يعني بدون مساعدة.
0: طيب يا أم صالح، اليوم صار في يعني بعض البنات في بداية عمرها تقول لك أنا ما أقدر، يعني أنا اعتدت أني أنا في البيت كل أموري مجابة، ما أقدر أبدأ حياتي إذا ما في هذه المساعدة المنزلية. إيش رأيك؟
1: يا حبيبتي هذا دلع، دلع من بداية حياتي، هذا اللي بسم بالله أني دلع
2: دلع.
0: يا حليلي
1: يعني بداية حياتها تبقى شغالة وترجز بها وتروح.
2: طيب تشتغل يا أم صالح؟
0: طب عندها شغل صح، يمكن امرأة عاملة
2: تشتغل في بنك، خلينا نقول ما تطلع للساعة خمسة ضعيفة.
1: طيب حتى لو استوي شغلها من بدري، إذا كان عندها شغل في البيت واللي رجعت ترتاح وبعدين تكمل شغلها، يعني ما لازم حتى
2: حرام يعني ضعيفة تبغيها تشتغل من الساعة 4 الفجر.
0: تقول لك كلهم هي وجداتها وبناتها
2: ما كانوا يشتغلوا،
0: كلهم ما جابوهم.
1: ما نعرف الشغالات هذه والمساعدات.
0: الله كفو.
1: لا جدات ولا امهات ولا
0: كفو.
1: طيب انا تعبانه، انا دحين تعبانه.
2: سلامتك والله، ما تشوفي شر.
1: عندي رجولي الله يكرمك.
0: سلامتك والله، الف لا باس.
1: والله ما اخذت مساعده ومستحيل انام وهي عندي في البيت.
2: الله الله الله الله. ام صالح
0: على فكره هذا مبدا امي.
2: ايوه ما يعني بس انك
0: طب نقدر نقول تجيكي بالساعه. اليوم صار في تطبيقات
2: عندنا ذا الخيار.
1: في ناس
0: تقدري تاخذيها بالساعه تضبط لك بعض الامور وتروح في حاله.
1: ايوه في اللي ياخذون بالساعات، بس عندي انا في البيت والله ما قد اخذت، لان بناتي يجون، بناتي والحين حفيداتي.
0: الله يقويكم.
1: يعني يجون يساعدوني في البيت.
0: الله يقويكم يا صالح.
1: ما سبحان الله ما تعودنا على هذا الدلع وعلى هذا
0: طيب
1: تعودنا. نعم. احنا على كرف من بدايه.
0: الله يديك الف صحه وعافيه. شكرا
2: ام صالح، يعطيك العافيه.
0: صالح ربي يبارك لكم.
1: شكرا الله.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمرام. صباح الخير يا مرام.
3: صباح الورد.
2: اهلا وسهلا.
3: دلع.
2: يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا الله الله الله الله الله الله. شوفي يا مرام، انا ترى عند الدلع والغزل ما اقدر اتحمل، فانتبهي.
0: من ده؟
2: ايوه لا انتبهي، عشان كذا اي دلع يجيني اقوم ايه اصد على طول باني اخاصم، لاني استحي عرفتي، فاقوم اخاصم على طول اي احد يدلعني.
0: علميها علميها.
3: ترى انا نفسي.
2: انت زيي؟ ها شفتي هي زيي.
3: اذا احد مدحني، احد غزل فيني ما
2: احب
3: اتضايق.
2: ايوه
3: احس انه عندي خلل في الاستقبال.
2: انا كمان عندي خلل في الاستقبال.
0: عندكم خلل في الاستقبال.
2: صحيح.
3: صحيح. ايمان لازم نبغى شيء في هذا.
0: لازم اسوي لكم جلسه تاهيل.
2: جلسه تاهيل تسوي لنا اياها ايمان، لانه ايمان تستقبل اي شيء ما عندها مشكله. انا عندي مشكله، اي احد يغازلني على طول اخاصم على طول من غير وعي، اخاصم مين اللي قال مين اللي ما قال.
0: قالت لك مرام كلام حلو من الصباح. أيوة.
2: شفتي توترت،
0: صديتي البنت.
2: ايوه توترت، ماني قادره اكمل معاه المكالمه. هاي مرام حبيبه عمري انت.
3: يا هلا. بخصوص موضوعنا اليوم
2: اتفضلي.
3: انا بالنسبه لي
2: ضروره.
3: الله يحفظ عيالي، الله يحفظ عيالي، استغنى عنهم بس ما استغنى عن ملوكه. يعني انا ما استغنى عن مليكه او غيرها او غيرها او غيرها.
0: مليكه هي المساعده،
2: هي الداده اللي مره.
3: بس انا بنوه النقطه، تراني سنعه
2: يس اي ولد،
3: تراني ماني برفله.
2: نعم.
3: وتراني حيه الحمد لله.
2: نعم.
3: واحب الشيء كذا عرفتوا، يعني ما احب الشيء على حتى اي شيء طايح ما احب.
2: نعم.
3: لكن انا بالنسبه لي يعني احس ما خلقت الا لعباده الله.
2: نعم.
3: واني اكون ام مسؤوله، انسانه مطلع على كل شيء، لكن ما خلقت اني انا اصير انا
2: افضل افضل زوجي ولعيالي وافضل بيتي
3: كل شيء
2: اكثر
3: طاقه. والله بقول لك شيء، حتى لو ما عندي عيال.
2: نعم.
3: لو ما عندي اي احد، انا شفت وجودها معي انها يعني تنظف البيت، تخدمني، مجهزه اكلي، ترى عارفه اطبخ وعارفه اسوي كل شيء. لكن انا بالنسبه لي هذه انا. اذا تقولون عن السائق، انا عندي سائق تمام. انا بالنسبه لي هم قاصين راتبي، لكن
2: إيه؟
3: ما عندي اي مشكله.
2: ايوه
3: استغنى عن السائق بس ما استغنى عن العامله.
2: يمكن السائق شويه، لانه صرنا كسيدات نسوق، في سيدات ما تحب تطلع كثير، خلاص ترميه على تطبيقات توصيل، يعني تعدي كمان.
3: إيمان انا بالنسبه لي عندي اربعه.
2: الله يخليك يا رب.
3: اصغرهم متوسط. انا اروح عملي بنفسي. لو عندي القدرة أكثر أنا حطيت لي سائق وحطيت أولادي سائق. هي على الرفاهية، هي رفاهية الشخص.
2: صح.
3: أنا كنت أول 4 سنوات أوصلهم الأربعة.
2: ما شاء الله. ما شاء الله.
3: العملي.
2: ما شاء الله.
3: أطلع الظهر أخذ هذا أخذ هذا أخذ. صح كلنا قريبين من نفس المكان، لكن سل يعني متعب الموضوع.
2: طبعاً طبعاً مو سهل. ترى يعني التعب اللي بتتعبه السيدة ترى مضاعف عن اللي يتعبه الرجل. الرجل خلق لهذا العمل وخلق للسعي وخلق لأنه يكون دائماً يعني يشتغل برا البيت وكذا، عشان كذا هو فطر على ذلك. بس السيدة ترى صعب عليها يعني. دخلت هذه الأشياء
3: قادرة. في
2: أو هذا قادرة بالضبط على مع هذا هي قادرة.
3: إذا ما قدرت بالطاقة أقدر بإني أوفر المادة إذا ما.
0: حلوة إجابتك مرام.
2: حبيت إجابتك، يعطيك العافية يا مرام، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
0: طيب هلا عبد الله. هلا عبد الله. عبد الله تسمعني؟
2: أطولنا على.
0: طيب مين معايا؟ ما في ولا كذا.
2: شكله
0: ولا
2: اي لا شكله طول مع
0: ولا كذا ولا كذا يا عبد الله.
2: طيب في من يقول انه المساعد مهم في البيت، عشان والله في اشياء ثقيله ما تقدر عليها المساعده. انه والله اذا انا عندي شخص كبير في البيت احتاج انه يكون احد معايا يشيل اذا في شخص كبير، وخاصه لما يكون رجل. اذا والله انا عندي حديقه مثلا ينتبه لها، يغسل مثلا حوش، يجيب احتياجات المنزل الثقيله، خاصه لما يكون الاب مثلا غير متواجد دائما او كثير السفر او فمن المفترض انه يكون موجود. كمان تشوفوا هذه الفكره ايوه ولا لا؟ خلينا نروح محمد.
0: هلا يا محمد.
4: يا هلا والله، يا صباح الخير.
0: صباح الورد، يا هلا وسهلا. كيف صحتك؟ بشرين
4: الحمد
0: عنك.
4: الحمد لله، كيف الحال؟
0: خير الله يسلمك. أم محمد، شو رايك في موضوع المساعد المنزلية؟ هل هو ضرورة في البيت؟
4: والله أنا كل أول عمري ما عندي مساعدة، وأنا عندي أطفال وعندي شغل وعندي نطبخ من أول ما هنا معد مثل هالحين. الحمد لله كش متوفر مطاعم كل شيء. حنا نطبخ للضيوف.
0: طيب لو رجعت الأيام بيكي، هل تبدأي بداية حياتك وتكون موجودة عندك في البيت؟ متى تجيبيها؟
4: والله أنا ما جات جبتها إلا يوم إني عاد كبرت صرت يعني.
0: لو رجعت بيك الأيام، لو رجعت بيك الأيام الله يديك ألف صحة وعافية، تجيبيها من بداية حياتك ولا تستمري كما أنت؟
4: لا والله الله، الأيام اللي راحت راحت، خليت تروح. لا والله الحمد لله الحين، لا والله الحين الحمد لله عندي.
2: تحتاجي الحين تحتاجي
0: وتشوفيها ضرورة في البيت، ضرورة وجودها في البيت يا محمد.
4: والله هي ضرورة ضرورة
0: يعني حسب حاجتنا احتجناها لازم تكون معنا.
4: ضرورة يعني الواحد إلى كبر ولا والله. طيب. أول عمري ولا أشتغل وعندي أطفال. طيب.
0: في بنات اليوم، في بنات اليوم وسيدات تقولك لا أنا أعمل، أنا ما أستطيع أني أنا أنجز مهام البيت كاملة، فوجودها في بيتي ضرورة. إيش ترد عليها؟
4: بس لا صارت الواحد ما عنده أطفال ولا عنده، والله ما دايم قدامك تصير قدامك، ولا والحين الحمد لله كل شيء متوفر. إلى ما قدرك تطبخين
0: الأكل الجاهز يجي.
4: الأكل الجاهز يجي، كل شيء يجي. ممكن أول حنا نطبخ.
0: تسلم الأيادي.
4: صحيح
0: صحيح.
4: حنا نطبخ.
0: تسلم الأيادي يا محمد.
4: بس الحين ما الحين عاد صرنا ما نقبل، والحمد لله والخير الحين متوفر
0: يعطيك العافية. اللهم آمين. شكرا محمد.
4: الله يعافيك.
2: يعطيك العافية يا أم محمد. يا هلا
0: يعني. طيب خلينا إنه ما زال في البعض يشوفها ضرورة والبعض يشوفها
2: خير. هي ما في صح وخطأ، هي وجهات نظر يعني مختلفة، فخلونا نشوف أيهما أكثر. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة أف أم.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن المساعد والمساعدة المنزلية، هل هم من الكماليات ولا هل هم من الضروريات في الحياة، أو على حسب كل واحد وجهة نظره. خلونا نبدأ ناخذ اتصالاتكم، نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام يا بندر، يا هلا.
2: يا هلا بك والله. والله أنا أشوفهم بالعكس، يعني في وقت في الجيل هذا هي من الضروريات.
1: من الضروريات
2: في الجيل القديم كانت من الكماليات، لأن البيوت كانت بسيطة.

0: مطابخ بسيطة يعني، هذا بالنسبة للعاملة. الأمور كانت سهلة، الآن الوضع تغير يعني، احنا تطورنا بكل شيء حتى
1: بندر ترى المطابخ. من أيام الجاهلية ترى كانوا موجودين وفي كل بيت، في كل بيت.
0: أنا بالعكس إيه؟ أشوفهم ضروريين جدا جدا جدا
1: جدا من ذيك الأيام، من ذيك الأيام ضروريين جدا. إيه
0: ممكن من ذيك الأيام يعني المساعدة في البيت مهمة جدا،
1: مهمة جدا.
0: ما جبتها علشان أنا ما جبتها يعني على أساس والله أقول أريح الزوجة تحط رجل على رجل، لا أنا أقل شيء تساعدها في شغل البيت الكثير. هي طبعا اللي تديرها وتضبط الأمور كلها.
1: بندر تشوف في رجال، في بعض من الرجال ياخذ الموضوع انه لازم تكون موجوده وضروريه عشان الزوجه تنتبه لي انا كزوج، يعني تتفرغ لي كزوج. هل انت من هذا، من هذا النظريه، عندك دي النظريه؟
0: نعم نعم، انا لما اجي في البيت ما ابغاها تكون مشغوله، ابغاها تكون معي.
1: ايه
0: لما مثلا اتعشى وبنام والله اغسل الغسيل،
1: لسه بروح اغسل المواعين.
0: ايوه يعني تنهك الوقت كله، ليش؟
1: صح،
0: خلي هذه تقوم بالشغل حق المطبخ وحق
1: نعم الشغل. نعم،
0: ولو بإدارة ذي طبعا ما تعطيها الخيط والمخيط، لا
1: صحيح حلو،
0: الطبخ عليها بس تجهز لها الطبخ وتقطع وتسوي زبط.
1: نعم،
0: طبخة وحاجة يعني،
1: يعني تقوم بالأعمال المنزلية الضرورية تحت إدارة الزوجة، بس أنه الزوجة تكون هي السكن والمسكن لهذا المنزل.
0: صحيح.
1: حلو، يعطيك العافية بندر.
0: أي لا لحظة،
1: اتفضل اتفضل. أي
0: السائق برضو ضروري، احنا صح سقنا وأهلنا ساقوا وعيالنا ساقوا، بس لما ساقوا ما فضيوا،
1: صح انشغلوا،
0: يبغى شيء ولا حاجة، أنا والله لا مشغول، أنا طالع، أنا عندي موعد. أنا فأكيد لو السائق موجود هو اللي بيحل المشكلة هذه.
1: حلو،
0: فأنا أشوف أنه ضروري. حلو.
1: والله إنك أنا معك يا بندر، والله إنه عجبني رأيك، يعطيك العافية يا بندر.
0: موضوعكم قوي، حيل قوي وشيق صراحة.
1: الله يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا لك يا بندر. يا
2: هلا بخالد.
1: يا هلا فيك.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. هلا خالد.
3: صباح الخير أختي إيمان.
2: صباح الله بالنور والسرور. هاي خالد، شو رأيك؟
3: والله أنا أشوف أن المساعد والمساعدة في زمن هذا من الضروريات ومن الأبجديات في الحل الحالة الاجتماعية الأسرية خاصة.
2: نعم. طبعا ليش؟
3: أصلا ليش؟ أيوة قلت ليش. طبعا في عندنا كبار السن محتاجين إلى رعاية كبار من الخدم والخادمات. في بعض النساء خاصة كبار السن ما ترضى أنها العاملة أو الخادمة أن تتدخل في طبخ البيت، تعطيها حاجة بسيطة مثلا تقول لها خلاص أنت تشتغلي الشغلة هذه.
2: نعم
3: نعم. فبرضو كبار السن
2: جدا جدا مهم.
3: نعم، كبار السن حتى في السائقين بيكون حريص مرة على السائق انه يكون موجود معاه، بيكون متواجد في اي وقت.
2: هذه نقطة مهمة خالد، انه وجود كبار سن الله يحفظهم في البيت.
3: آمين.
2: ضروري جدا انه يكون في احد واقف. نعم. على خدمتهم وعلى رعايتهم.
3: نعم، وبالعكس انا احتاج، انت تحتاجين، الاخ الثاني يحتاج.
2: نعم.
3: كلنا نحتاجين الخدم والخادمات.
2: جميل.
1: لا، العامل والعاملة المساعد والمساعدة. يعني ليت فكرة الكلمة هذه مو حلوة ترى.
2: إيه خلاص استبدلناها بالعاملة أو المساعدة.
1: العاملة والمساعد. أيوة.
3: لا في لها مسميات، في العامل، في الخادم، في المساعد.
1: لا لا لا، خادم ما هي حلوة، خادم ما هي حلوة، تنقال على العمالة يعني، خلينا نقول المساعد والمساعدة أفضل.
2: شو رأيك؟
1: جميل جميل.
3: تمام، جميل حالك.
2: يعطيك إجابتك جميلة جدا يا خالد ومنطقية. شكرا لك خالد خرجاوي.
1: طيب نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
4: أنا صباح النور، يسعد صباحك السادة دينا والسادة إيمان والمخرجة.
2: هلا بك. يا هلا.
1: يا هلا فيك فهيدة. تشوف العامل والعاملة أو المساعد والمساعدة موجودين في المنزل ضرورة ولا كمالية؟
4: لا ضرورة، إذا كانت يعني الأم يعني للزوجة يعني موظفة ضرورة، نشوفها ضرورة.
1: تشوف إنها ضرورة، لا العاملة ضرورة. طيب السائق او اللي خلينا نقول العامل في المنزل، هل تشوفيه ضروره برضه ولا لا؟
4: يعني العامل اللي يكون اللي هو الرجل يكون يعني الحين البنات بشكل يعني ما هو زي اول. شوف الضروره في مزرعه في مكان يعني اضافه.
2: صحيح.
4: بس العامل لا ضروري، اذا كان في اطفال والام عامله لا ضروري، ضروري.
1: جميل.
4: لازم على النظافه، لازم ما هو زي اول يعني. لازم الاكل وكل اولاد كل واحد يبي اكل ولازم نظافه ولازم كل واحد والاطفال الصغار روضه. ما هو شيء اول، ما هو شيء اول ابدا، لازم اذا كانت الام موظفه لازم ضروري.
1: جميل جميل، تشوفيهم انهم ضروره. يعطيك العافيه بهيدا، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا.
2: طيب
1: فيكي،
2: ما زلنا في استقبال آراءكم مشاركاتكم. أكيد الموضوع جميل جدا، آراءكم حلوة. اليوم شفنا أنه وجود العامل المنزلي أو المساعد المنزلي أو المساعد المنزلي مهم في أحيان معينة وفي ظروف معينة، وما زال عندنا كثير من الإجابات والمشاركات على الواتساب. فاصل، نرجع نكمل.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جرب المبكرة الناجحة في نقل الدم في خطوة مهمة نحو تطوير خدمات نقل الدم الحديثة.
1: في 1963 أجريت أول عملية ناجحة لزراعة الكلية بين توأمين متماثلين لتشكل محطة بارزة في تاريخ زراعة الأعضاء.
0: أطلقت وكالة ناسا المركبة الفضائية ديسكفري في أول رحلة لها ضمن برنامج مكوك الفضاء، وذلك عام 1984.
1: وفي 1991 أقيمت في مدينة طوكيو أولى فعاليات كبرى لمعرض دولي للفنون الرقمية، مع عرض أعمال اعتمدت فيها على التقنيات الحاسوبية الحديثة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. المساعد والمساعدة المنزلية، هل هم من الكماليات أم هم من الأساسيات في الحياة؟ ناخذ يارا من كندا. أهلا وسهلا يا يارا.
3: مساء الخير.
2: مساء الأنوار. صباح الخير. نحن أنت عندك مساء ولا صباح؟
3: صباح الخير.
2: أنت إيش عندك؟
3: مساء.
2: عندك مساء، أوكي، فنعذرك لما تقولي مساء الخير. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.

0: يعطيكي.
1: يارا كيف حالك؟
0: الحمد لله شكر الله.
1: سعيدين انك بتكلمينا على ابدأ صح.
0: ايوه
1: بتتابعينا دائما؟
0: انا دائما متابعتكم
1: والله شيء حلو.
0: اول مره بتصل دائما بحكيكم على الواتساب.
1: مزبوط
0: بسهر عشان اسمعكم وبعدين اروح انام.
1: حظنا حلو يارا.
2: يعطيك العافيه يارا. يارا يلا شاركينا في المسروع الموضوع بس بما انه انت بتكملي تكلمينا دولي.
0: موضوعكم جدا حلو. اول شيء يعني يا ريت ننظر لها هي انه هاي مهنه مش شو. اغلب يعني للامانه صار كثير موضه انه الناس تاخذها شو. يعني كذا مساعد
1: مظاهر.
0: فانا بحس انه لا هي مثل اي مهنه انت بحاجه مساعده اطلب مساعده. بس عندي تحفظ على الخصوصيه. انا بفضل اني ببيتي احافظ على خصوصيه البيت العائله. في ساعات ما لازم يكون موجود فيها غير العائله غير الاولاد غير الزوج. طيب. مثلا انا ما بفضل انه المساعده تكون مقيمه.
2: أوكي. طيب يارا خلينا نكون شوية يعني عمليين أكثر. يمكن أنت بطبيعة البلد اللي حضرتك الحين موجودة فيها فشوية حكاية أنه المقيمة في البيت تكون أغلى يمكن، وصرنا نستعيد بالعاملة اللي تيجي وتروح يعني بس تساعدنا وتمشي. يمكن لسه نحن في البلدان العربية لا المساعدة مقيمة موجودة، حكاية أنها تيجي وتروح شوية ما هي متداولة، غير أنها تيجي مثلا بالساعة صارت تطبيقات معينة. فأنت وجودها بالنسبة لك مقبول أو غير مقبول؟ هل هو ضرورة ولا لا كمالية بس؟
0: في بعض الحالات ضرورة.
2: جميل.
0: بس موضوع الإقامة لا، حتى لو كان أنا وضعي وبلدي وكل الظروف مواتية بحس أنه لا وقت النوم هو عائلة
2: أكثر. عائلة أكثر. جميل. يعطيك العافية.
1: سعيدين بأنك شاركتينا. شكرا أنك حرصتي على مكالمتنا. شكرا لك يارا.
2: يا هلا.
1: نهارك سعيد. وشكرا لكل أكيد اللي بيسمع لنا من كل مكان على وجه الأرض.
2: طيب عندنا عبد الهادي السلمان يقول العاملة المنزلية نعمة تساعدنا تخفف عنا، لكن لا يعني ذلك أن نعتمد عليها في كل شيء، فالمسؤولية تربية الأبناء ورعايتهم تبقى مسؤوليتنا وما نسلمها الخيط والمخيط. كثير والله نقال الخيط والمخيط.
1: إيه صحيح. سارة الجهني، تحية لسارة الجهني. سارة عندها كذا فكرة وضحتها. بتقول لو كان بيت كبير وبيت عائلة فيه والدين وأبناء، أو كان بيت العائلة الكبير اللي بيتجمعوا فيه الأبناء نهاية الأسبوع وأيضا في جد وجدة، هنا وجود العاملة المنزلية ضروري جدا جدا جدا. هذه أول حالة. ثاني حالة بالنسبة للمتزوجين، سارة بتشوف في بداية حياتهم ليس بالضرورة وجود مساعدة منزلية في بداية الحياة. لما يجي طفلين أو أكثر، يعني هي شايفة حتى طفل وطفلين ما في ضرورة، لكن من 3 أطفال وأكثر وجودها أيضا ضرورة. وكمان في حالة ثالثة شايفتها سارة أنه إذا هم مقتدرين الزوج والزوجة ممكن يكونوا متفقين حتى لو في بداية حياتهم وعندهم القدرة المالية يستطيعوا أنهم يجيبوها من أجل راحة هذا البيت. شكرا سارة الجهني.
2: ايضا خلينا ناخذ اتصال نقول عمر. صباح الخير يا عمر.
3: صباح النور.
2: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. كيفك يا عمر؟ تمام
3: الحمد لله. بشرك. الحمد لله. طيب
2: الحمد لله. طيب المساعد والمساعده المنزليه تشوفهم كماليات ولا ضروريات في الحياه؟
3: انا بالنسبه لي وجهه نظر كرجل، يعني اشوف انه يعني انا بجيب مساعده البيت ما اجيبها لزوجتي، اجيبها انا اخذ من وقت زوجتي لي انا واطفالي.
2: يعني تجيبها يعني للمنزل
3: وجهدها.
2: ايوه
3: ايوه وقتها وجهدها زوجتي اخذ منه اوفر اجيب العامله المنزليه او المساعده واخذ الوقت هذا يعني اخذ لي انا وعيالي.
2: حلو. اهتم فيه اكثر وعيالي عشان أكثر. تتفرغ للزوجه
3: ولا يعني اكثر من للزوجه للزوج اكثر والاولاد.
2: حلو. يعني جميل جدا. انت بتشوف انه ضروريه في البيت عشان هذا الوقت المستقطع يكون لي ولاسرتي اكثر.
3: ايه طبيعي.
2: جميل جدا. طيب العامل المنزلي اللي هو السائق مثلا او الحارس مثلا.
3: العامل المنزلي انا وجهة نظري

0: انه يعني
1: ضروره ولا كماليه؟
0: لا مو ضروره، مو زي العام، مو زي المساعد. لا
1: طيب يعني نقول المساعد ما هو ضروره.
0: اي المساعد مو ضروره.
1: ليش تشوف انه مو ضروره؟
0: يعني ابو البيت هو اللي يوديهم ويجيبهم ويقضي اغراضهم ويسوي كل شيء، هذا يعني يسوي ألفة بين العيلة ويوم يجي يقضي حاجات.
1: هو حلو بس يعني هو حلو، ولكن في في في عوائل أو في آباء أو أزواج مثلا ما يقدر لأنه طبيعة عمله مسافر ما هو موجود يعني.
0: إيه بس أنا أشوف أنا يعني من واقع تجربة يعني.
1: أيوة.
0: إذا كان في عامل يعني مساعد اللي هو سواق.
1: أي.
0: تمام يسبب تشتت بين رسيل الأولاد يخرجون عايشين الحالة يروحون يجون الأم نفس الكلام الأب يبعد عن البيت كل وفي واحد شال عنه كل شيء. يعني أنا أشوف إنه يعني
1: إنه وجوده
0: ما هو ضروري يعني إلا في ظروف معينة مثلا عند مدارس كثيرة. أيوة وكذا. أيوة. مدرسة وكذا يعني.
1: حلو حلو جميل يعطيك العافية، شكرا يا عمر، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا.
2: انت عارفة احيانا كمان ايش ممكن يكون ليش الناس ما بتشوف العامل المنزلي او المساعد هذا بأهمية العاملة؟ لأنه أحيانا أنت محتاجة تجيبي له سكن خارجي أو سكن خاص، وهذا برضو بيزيد فاتورة التكلفة أكثر. لكن اليوم الأب ممكن هو يقوم بهذه المهمة، وإذا ما شاء الله عندهم مكان يقدروا يجيبوا سائق خاص فيهم ويجلس. مع أني أنا أشوف أنه اليوم التطبيقات حلت جدا
1: حلت مشكلة كبيرة بس يعني برضو كأمنا
2: كعائلة
1: لا أمنا أنا ما أقدر أأمن أنه بالتطبيقات أولادي يروحوا مثلا
2: يعني
1: أو زوجتي
2: يعني
1: مثلا
2: السائق
1: بالقليلة أأمنه لأنه على كفالتي موجود عندي عارفة مين هو أقدر أجيبه في أي لحظة. يعني كمان فيها أخذ ورد.
2: طب
1: يعني
2: حتى اليوم ترى في حاجة يمكن ما يعرفوها كثير ناس. كل التطبيقات المعتمدة عندنا فيها زر طوارئ.
1: صحيح.
2: زر الطوارئ ده بمجرد ما يشعر الشخص انه هو في خطر بيضغط على هذا زر الطوارئ بيلاقوه جوة الرحلة كمان باين. هذا على طول يتوصل للجهات الحكومية على طول.
1: هو شوفي هو 100% ونحن اكيد يعني عندنا هذا بس انا ما اقدر ارسل اولادي المدرسة
2: الاولاد الصغار.
1: هذه النقطة الاساسية. صحيح. انا ما اقدر امان الاولاد الصغار. ما شاء الله يعني كلنا صرنا عندنا الوعي اننا كيف نحمي نفسنا نحن ككبار، بس الصغار شوية هذه هي المشكلة فيها.
2: سارة بتشوف العامل مو ضرورة لانه فعلا اليوم في بنات صاروا يسوقوا، وإذا ما في مثلا في البيت كبار سن أو أولاد يحتاجوا هذا السائق أو العامل أو المساعد، إذا ضرورته ما هي
1: مهمة.
2: حتمية في هذا البيت. شكرا كمان نتوجه بالشكر للمتابع عبد الواسع العزيب. شكرا.
1: طيب نحن كم مرة بنحاول ننوه إنه المسجات الصوتية ما نقدر نسمعها، اللي بيرسل لنا يا محمد الحربي ما نقدر نسمع المسجات الصوتية، فشكرا جزيلا لتواصلك. خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند اليوم. ترندنا عن اكتمال العودة المدرسية. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة اليوم الأحد في مدارس مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف. تكتمل عودة أكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة. جاء تأخير العودة أسبوعاً في المدن الأربعة مراعاة لظروف التشغيلية المرتبطة بموسم الحج وكثافة حركة الحجاج، فيما استعدت المدارس لاستقبال الطلبة وتهيئة البيئة التعليمية والمكتملة، تزامناً مع معالجة 6 مشاريع تعليمية وتنفيذ 14 مشروع لتجهيز وتأهيل 75 مشروع لصالات المدرسية.
3: كما جاءت مشاركات رواد منصة إكس وقالوا في مشاركة من المشاركات: وأخيرا اكتملت العودة الدراسية، عام دراسي موفق للجميع. وأيضا أهل مكة والمدينة وجدة والطائف، وشعوركم مع العودة اليوم؟ أتوقع شعور جميل. وأسبوع إضافي بعد موسم الحج، والآن نبدأ عاما دراسيا جديدا بكل حماس. وفي أيضا من المشاركات: أكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة، هذا رقم يعكس حجم المنظومة التعليمية في المملكة. وآخر مشاركة كانت من رواد مواقع التواصل: أكثر شيء متحمسين له في بداية العام الدراسي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد، أكيد مكملين معكم مشوارنا في ابدأ صح. عندنا كان دردشة موضوعنا عن المساعد المنزلي، والمساعدة المنزلية هل هي ضرورة أم ترف أم كمالية أم احتياج؟ هذه طبعا آراءكم تنوعت فيه، وكلها كانت آراء محل اهتمام وآراء سليمة، لأنه اتفقنا أنه كل شخص بيتكلم من ظروفه، منظوره، وجهة نظر هذه العائلة ومتطلبات هذه العائلة. أكيد كل اللي حابب يشاركنا على الموضوع 012-64-77-154 و
4: 012
3: خلاص
4: انت خلاص انطلقتي
3: صرت زيك أقولها بسرعة تأثيرك يدين قوي.
4: طبعاً أكيد، طبعاً أحط بصمتي في كل مكان. طيب خلينا نرجع، بما أنه إيمان قالت لكم الموضوع، خلينا أعطيكم الأرقام. أكيد تقدروا تشاركونا على 012-64-77-154 أو 012-64-78-544 أو 012-64-95-514. وكمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس جدة أندرسكور راديو، حتلاقونا موجودين صوت صورة، وكمان حتشاهدونا على مواقع أو موقع أو تطبيق الإذاعات السعودية جد السعودي راديو بلاس، حتلاقونا برضو صوت وصورة تقدروا تشاركونا في موضوعنا اليوم. بنتكلم عن المساعد والمساعدة المنزلية. خلينا نشوف في تويتر عندكم مشاركات ولا لا. دائما عندنا مشاركة من
3: خالد الخلف
4: دائما.
3: شكرا يا خالد الخلف دائما على تصبيحاتك الحلوة ودعواتك الجميلة، احنا اكيد بدور نتمنى لك كل الخير وصباحك سعيد.
4: ايضا خلينا نشوف المشاركات اللي وصلتنا من خالد، هي تصبيحة فعلا من خالد فقط. خلينا نشوف في شيء مشاركة اخرى. لا ما عندنا مشاركات ثانية. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، فشاركونا في موضوعنا. نطلع فاصل صغير، راجعين من جديد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة محليات، بما أنه رجعت العام الدراسي الجديد وانطلاقه اليوم في مكة وجدة وأيضا المدينة والطائف، يتجدد الطموح أكيد بين أبنائنا وبناتنا، وأكيد صفحات جديدة للعلم تنمو، وأكيد صناعة المستقبل. كيف نصنع بداية مطمئنة ومثمرة للأبناء؟ هذا موضوعنا اللي حنتكلم فيه مع المستشار التربوي الأستاذ حسن أحمد الزهراني. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير.
3: يا صباح النور، صباح السعادة، حياكم الله وإياكم الإذاعة الجميلة الممتعة الرائعة بوجود المذيعتين الرائعتين، وصباح جميل لكم وللمستمعين.
4: شكرا لك أستاذ حسن، وأكيد نرحب بحضرتك ونقول لك أنت وكل من يسمعنا من المختصين والمهتمين بالشأن التعليمي كل عام وانت بخير، وإن شاء الله بداية جميلة وموفقة لأبنائنا وبناتنا،
3: وأنتم بصحة وسلامة يا رب والجميع إن شاء الله.
4: العام الدراسي أستاذ حسن دائما يكون بداية، نقطة بداية، والبداية الجيدة هي نصف طريق النجاح. لماذا هذه البداية تكون هي نصف طريق النجاح؟
3: الحقيقة دائما البداية هي ليست في الأيام أو مجرد فقط رقم في التقويم، بل هي تعتبر رسالة يمكن ربما للجميع، إن هي تعتبر نفسية أكثر من كونها مثلا رقم في التقويم. إحنا نقول إنه للطالب، نحن أنت الآن أمام فرصة جديدة، الطالب اللي يبدأ عامه بهدف واضح، بنظام متوازن، بشعور إيجابي تجاه المدرسة، هذا يختصر الحقيقة على نفسه كثير من التعثر الذي ربما قد يحدث لاحقا. غالبا الأسابيع الأولى تعتبر هي فترة، خلينا نقول يعني تتشكل فيها كثير من العادات اللي كانت سابقا، مثل مواعيد النوم اللي كانت مضطربة ربما في الإجازات وكذا، فأصبحت الآن منتظمة، الانضباط، طريقة المذاكرة وأسلوبها، أحيانا كذلك العلاقة ما بين الزملاء المعلمين، كذلك أيضا العادات الصحيحة، يعني خلينا نقول تبدأ تتكون بشكل أكبر، يصبح النجاح أقرب وأكثر، وربما يكون مستدام نتيجة لهذه البدايات الجميلة الرائعة. لذلك دائما ما نحاول أن نطالب طلابنا بأن يبدؤون كاملين، التدرج مهم جدا، لذلك الطريق الصحيح للنجاح يبدأ من الأسابيع الأولى وما يتشكل فيه من عادات إيجابية جميلة.
2: جميل جدا. أستاذ حسن، دائما نتطرق لموضوع التنظيم النفسي والتنظيم

0: يعني للعودة للمدارس. خلينا نتكلم أكثر أنه هذا التنظيم دائما يأتي بسلاسة، حتى لو كان يعني بطريقة مدرجة أو حتى بطريقة قوية، ولكن هنا أين هو دور الأسرة؟ كيف تبدأ هذه الدراسة بطريقة إيجابية مع دخول التنظيم فيها؟
1: يا سلام عليك، جميل. الحقيقة دائما التنظيم أو الانتقال من مما يسمى بالإجازة إلى الدراسة، هذا كأنه انتقال من إيقاع ربما يكون هادي إلى يكون إلى ما حاجة اسمها اللي هو أكثر تنظيم.
0: نعم.
1: لذلك ينبغي أن يكون هذا الانتقال تدريجي وليس مفاجئ. فإعادة ضبط النوم، وهذا تتحكم فيه الحقيقة الأسرة من خلال تنظيم النوم وأوقاته، من خلال تنظيم الوجبات، من خلال تقليل السهر قدر المستطاع إلى الحد الأدنى بحيث أن يكون هناك للجسم راحة كاملة. أيضا استخدامنا للأجهزة المفرط هذا ربما يكون شيء من السلبيات، ولذلك نحتاج إلى تقليله إلى الحد الأدنى. تجهيزات مثلا المستلزمات المدرسية تكون بشكل مبكر. أيضا الأسرة دورها كبير في تهيئة النفسية من خلال اللغة المستخدمة. إحنا أحيانا بدل ما نقول مثلا لأولادنا لبناتنا يلا انتهت الراحة، يلا بدأ الجد، بدأ التعب، بدأ كذا، خلينا نقول إحنا أنتم الآن أمام فرصة جديدة أن سنتعلم أشياء جديدة، نلتقي بأصدقائنا، نكتشف قدراتنا ومهاراتنا. ومن الجيد أنه تجلس الأسرة مع الطالب والطالبة في جلسة قصيرة، تبدأون في قضية ما يسمى بتحقيق أهدافهم، ماذا يريدون من أهداف خلال هذا العام الدراسي.
2: جميل جدا. طيب، هذا بالنسبة للأسرة، بالنسبة لهذا التمهيد والاستعداد من المنزل. لو نقلنا إلى المدرسة والمعلم، ما هو دورهم أستاذ حسن في استقبال الطلبة واحتوائهم؟
1: الحقيقة دورهم كبير جدا. في اليوم الأول في المدرسة ربما قد يكون له أثر طويل جدا في ذاكرة الطالب، سواء كان هذا الأثر إيجابي أو سلبي، فنحبه دائما يكون أثر إيجابي، لأنه البداية بداية الحماس، بداية الانتماء، ربما هذه الأمور تساعد في ضبط وخلينا نقول ترك أثر قوي جدا لدى الطلاب والطالبات. لذلك لازم تكون البداية ليست فقط مجرد خلينا نقول لوائح وأنظمة وقوانين وكتب وإلى آخره، بل نخليها بناء علاقة مع الطالب من خلال ابتسامة، من خلال حسن الاستقبال، من خلال الرسائل التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على يعني التهيئة النفسية. وكذلك لابد أن يكون كل معلم بدل مثلا ما يسأل الطلاب إيش تعلمتم، إيش كم تعرفون طلابي، يخلي يسألهم كيف شعورهم، كيف يجعلهم راغبين للتعلم، كيف يجعلهم مثلا أنهم يكونون مثلا يتبادلون الاحترام ما بين المعلم والطالب. بالطريقة هذه نجعل المدرسة والمعلم أكثر مشاركة، وقد يقل الخوف عند الطلاب ويكون عندهم استعداد أكبر.
2: طبعا ببناء هذه العلاقة فعلا التفاعلية معا والتربوية في المقام الأول.
1: طيب، بالضبط، صحيح.
0: أستاذ حسن، خلينا نتكلم عن، بما أننا حكينا عن دور الأسرة وحكينا عن دور المدرسة وحكينا عن دور المعلم، ويمكن دورهم أكبر في الفصول الدنيا، ولكن الفصول الأكبر اللي هي نحن بنتكلم كفاءة أو متوسط وثانوي، ونطلع أكثر وأكثر في الفصول العليا، دور الطالب والطالبة هو أكبر، هنا يكون عليهم العبء الأكبر أو المسؤولية أكبر. هنا كيف الطالب يصنع هذا النجاح في الصفوف العليا؟ كيف يصنع النجاح من بداية الدراسة؟ خلينا نتفق أنه هذا السن سن مراهقة، يعني أنا ما أبغى المدرس يتدخل فيني، أنا ما أبغى الأسرة تتدخل فيني، أنا أنام على كيفي، أنا أقوم على كيفي. فنبغى رسالة لهذا الطالب والطالبة.
1: أحسنتي. الحقيقة زي ما تفضلتي، كل ما كبر الطالب أصبح الاعتماد على نفسه بشكل أكبر، فبالتالي الطالب الآن لا يعتبر متلقي ينتظر أن الأسرة تصنع له النجاح هذا بكل سهولة وتعطيه أو تقدمه له على طبق من ذهب، بل هو ربما يعتبر الطرف الأهم في هذه المرحلة بالذات. وأول مسؤولية أنه يعرف أن النجاح ما هو نتيجة ذكاء مثلا أو وحده، وأقصد أتكلم عن أن يكون النجاح الذكاء وحده، إنما نتيجة لمجموعة من الأمور التي المهمة جدا التي ينبغي على كل طالب وطالبة أنهم يعتمدون عليها. منها أنه الانضباط أول شيء، ثم الاستمرار

0: حسن إدارة الوقت بطريقة إيجابية، طريقة صحيحة، وإن يكون عندنا أهداف دائما
1: جميل.
0: نحققها،
1: نعم
0: ثم نراجع الدروس أول بأول، لأن مسألة التأخير ربما يتعثر الطالب وبالتالي تتراكم عليه أكثر وأكثر، ثم الاهتمام بالجوانب حتى وإن كانت يعتبرها البعض جانبية لكنها مهمة، من خلال النشاط، الحيوية، النوم، الأجهزة الإلكترونية التي ربما تضيع كثير من الوقت.
1: شكرا لهذه الكلمات، وأعتقد اليوم يا أستاذ حسن أعطيتنا هذه التلميحة لكل من يسمعنا من طلبة وطالبات وصناع علم. هذه هي البداية، والبداية دائما فيها العديد من الأهداف التي يجب أن تحقق ضمن خطة مدروسة مثل ما ذكرت، وهي حلقة أعتقد متواصلة. ما يبنى اليوم سيحصد في الغد. كل الشكر لك أستاذ حسن أحمد الزهراني، مستشار التدريب والتطوير والتعليم والتربية، كنت معنا في هذه الدقائق. نتمنى يا رب إن شاء الله للجميع النجاح والتوفيق
0: بإذن الله. شكرا لكم.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب رجعنا لكم، ولكن للأسف وصلنا للجزء الأخير من ابدأ صح. استمتعنا في هذه الحلقة اليوم، حلقتنا كانت مليئة بالفقرات زي ما تعودتوا دائما عليها. بدأنا معاكم مشوارنا بالطقس، وأيضا انتقلنا إلى اللغز وتصبيحاتكم، ولغزنا اليوم كان الثوم. إيمان الله يهديها من الصبح جابت لنا ثوم.
2: أيوه، خلي صباحكم بنكهة الثوم للي يحبه. أنا ما أحبه، انا شخصيا ما اكل اكل فيه ثوم.
1: انك ما تحبي ليه
2: ما اكل اكل فيه ثوم؟ اختبر نفسي، اختبر قوه صلابتي.
1: هذا اللي يقول لك يواجه المصاعب،
2: يواجه يجيب البسه. اختبري صلابتك.
1: لا انا في لا في مره ترى جبتها البسه
2: شاطره.
1: ايوه لا لا لا لا بس اختبر صلابتي. نعم فعلا، بس يعني ما اننا قادرين نتفاهم انا والبسه.
2: بس بالهنا والعافيه كل اللي يحب الثوم.
1: انا اللي ضحكني في الاسبوع هذا، انا قاعده بطالع بشوف البث حقنا على اكس، ايوه، فقمت شفت الحلقه اللي نحن كنا بنلعب فيها يوم الاربعاء، ايوه، وعلي وعلي يقول بحرف الباء ابها. أيوة كانت هذه يعني لقطة عدت علي،
2: اللقطات الجميلة.
1: طيب أكيد نحن كده نكون وصلنا لنهاية مشوارنا، شكرا جزيلا لكم. تكلمنا اليوم في موضوع مهم متهيأ لي للكل والجميع، آراءكم كانت جدا رائعة ومفيدة. تكلمنا عن الوجود العامل والعاملة أو المساعد والمساعدة في المنزل، وكان هذا من الكماليات أو من الضروريات. حضرتكم جاوبتونا بجوابات جدا رائعة
2: حلوة ومقنعة. أكيد بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا. حلقتنا كانت جميلة بيكم بمشاركاتكم. شكر كبير لكل اللي شاركنا، سواء من خلال الهاتف، سواء من خلال الواتساب، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. الشكر موصول أيضا لضيفنا الكريم، ونتمنى يا رب بداية جميلة وقوية للجميع، سواء كانوا طلبة، سواء كان أي شخص بادئ حياته وبده يحقق أهدافه من هذه اللحظة. الشكر موصول لزميلاتنا في الإعداد فاطمة شرف، علياء الهذلي، وأيضا شكر كبير لدينا سعد ولسارة خوجة في الإخراج. تقبلوا مني أجمل التحيات، أنا إيمان بحيدر، نلقاكم بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت. كونوا بخير دائما. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن صحة ورياضة على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير. مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اعتاد كثير من الناس أن يربطوا أمراض القلب بالتقدم في العمر، لكن الواقع الطبي اليوم يكشف صورة مختلفة. الأطباء باتوا يشاهدون حالات جلطات قلبية، تصلب شرايين، وارتفاع في عوامل الخطورة لدى أشخاص في الأربعينات، بل وأحياناً في الثلاثينات من العمر. إيش اللي تغير؟ هل السبب هو نمط الحياة الحديث؟ أم السمنة وقلة الحركة؟ أم التوتر المزمن وقلة النوم؟ هل يمكن أن يكون الإنسان معرضاً لأمراض القلب لسنوات طويلة دون أن يشعر بأي أعراض؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على الأسباب التي جعلت أمراض القلب تظهر في أعمار أصغر من السابق، ونتعرف على العلامات المبكرة التي لا ينبغي تجاهلها، وأهم الفحوصات الوقائية التي تساعد على اكتشاف الخطر قبل حدوث المضاعفات. نناقش أيضا مع ضيفتنا اليوم كيف يمكن لكل شخص أن يحمي قلبه ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب مهما كان عمره. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتورة شذا العلوي، استشاري قلب وقسطرة القلب. حياك الله دكتورة شذا وصبحك الله بالخير.
6: سهلا،
5: يا هلا فيك. أول شيء سعداء جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة FM، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع. دكتورة، خلينا أول شيء نبدأ بالمحور اللي هو أصبحت أمراض القلب اليوم تصيب الشباب فعلا. يعني هل تؤكد فعلا الإحصائيات وجود زيادة في أمراض القلب لدى الأعمار الأصغر؟
6: صحيح، زمان كنا نربط أمراض القلب بكبار السن، أما الآن لا، فالوضع اختلف كثير. صرنا نشوف أمراض القلب والجلطات القلبية في عمر أصغر. مو يعني كان زمان العمر هو من العوامل الرئيسية للإصابة بالجلطات القلبية الحادة، الآن لا، صار التراكم عوامل الخطورة مرتبط بنمط الحياة اللي إحنا الآن عايشينه، من زيادة السمنة،

0: قلة الحركة وانتشار السكري وارتفاع الدم في عمر أصغر من قبل. كمان التدخين والتوتر المزمن والسهر المطول وجودة النوم في تسارع نمط الحركة والحياة السريعة اللي احنا عايشينها.
1: طيب الموضوع صراحة جدا مهم، ودنا كان يكون صوتك أوضح من كذا دكتورة، ما أعرف إذا كان في مشكلة في الإرسال عندك.
0: يعني شوية هو قاعد أحاول أوضح صوتي معك.
1: طيب لأنه قاعد بيقطع صراحة. طيب إيش العمر اللي أصبحنا نعتبر فيه الإصابة بأمراض القلب مبكرة؟ في عمر محدد؟
0: سابق أنا عمر للسيدات عمر أقل من 60 سنة، هذا عمر مبكر، وللرجال أقل من 50 سنة. الآن هذا مو مقياس بالنسبة لنا بسبب زيادة عوامل الخطورة الموجودة، فكنا نشوفه في عمر أصغر. طبعا ساهم في أنه الأمراض أو القلب تزيد، اللي هو نمط الغذاء اللي احنا عايشينه وعصر السرعة وقلة الحركة وقلة النشاط البدني.
1: طب هو سابقا ليش كان مرض القلب يعتبر فقط لكبار السن؟
0: لأنه كل الأعوام الخطورة كانت تيجي في عمر أكبر، يعني تصلب الشرايين، الضغط كان في عمر أكبر، وجود السكري ونمط الحياة سابقا كان أجود من الآن، الحركة كانت أكثر من الآن. الآن نمط الحياة تماما غير غير كثير في صحتنا ونشاطنا الصحة العامة.
1: يعني قصدك إنه التغييرات اللي حدثت خلال العقود الأخيرة هي اللي ألقت بظلالها على الموضوع، فصرنا نشوف الأمراض بشكل أو في عمر أبكر. في اختلاف بين الرجال والنساء في ظهور المرض المبكر دكتورة؟
0: طبعا من عوامل الخطورة أصلا كون المريض رجل، فهو أكثر عرضة إنه يصاب بالجلطات القلبية وأمراض القلب، باعتبار الهرمونات الأنثوية تحمي الاستروجين، يحمي من ترسبات الدهنية أو طبعا الهرمونات بعد سن انقطاع الدورة الخطورة تصير متساوية ما بين الرجل والمرأة.
1: طب أنتوا في العيادة الآن وبحكم أيضا مجال عملك دكتورة، بدأتم تشوفون أو تلاحظون حالات أكثر في العيادات والقسطرة من السابق؟
0: طبعا كثير للأسف، وأغلبهم أعمار صغيرة، وأغلبهم خطورة تكون تدخين، توتر، سمنة، وبالذات السمنة المركزية اللي هي على السمنة الحشوية أكثر من زمان. يعني زمان كانوا تكون عندهم عوامل الخطورة التقليدية هي السكر والضغط، الآن لا، عوامل الخطورة صارت ترتكز أكثر على التدخين، على السمنة، على نمط الغذاء الغير صحي.
1: أوكي. طب وش أكثر مرض من أمراض القلب اللي تظهر مبكراً ويعني تصادفوها في العيادة بشكل متكرر؟
0: طبعاً أمراض الشرايين التاجية، الإبحاث الصدرية والجلطات.
1: الجلطات القلبية حتى هي صارت أكثر شيوعاً بين الشباب دكتورة؟
0: صحيح.
1: طيب خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم. نتمنى إن شاء الله يكون الصوت أوضح بعد الفاصل.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟
3: لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.
4: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة شذا العلوي، استشاري القلب وقسطرة القلب ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية في مجمع مدينة الملك عبدالله الطبية بجدة. طبعا نتكلم عن ليش اليوم صرنا نشوف أمراض القلب عندنا عند الأشخاص الأصغر سنا من السابق، مع أنها كانت هذه الأمراض تحديدا مرتبطة بكبار السن فقط. طيب دكتورة شذا، بالنسبة للسمنة كيف تأثيرها على القلب والشرايين؟ لها تأثير كبير؟
0: السمنة المركزية اللي موجودة تكون في منطقة البطن ما هي بس زيادة وزن، هذه حالة التهابية مزمنة تأثر على الأوعية الدموية، فهي بتزود أنه يكون عندي كوليسترول عالي، بتزود أنه يكون عندي سكري عالي. فالدهون الحشوية من أخطر أنواع السمنة اللي ممكن تسبب لي، تزود لي عوامل الخطورة اللي ممكن تؤثر على شرايين القلب وشرايين الجسم بشكل عام. طبعا مجرد أنه الإنسان يلتزم أنه يمشي 150 دقيقة أسبوعيا نشاط بدني معتدل، تقلل من خطر انه تكون عنده امراض قلب. طبعا هذه يعني لزياده الصحه البدنيه والقلبيه واللياقه القلبيه.
1: يعني افهم من كلامك دكتور انه دهون البطن اخطر من زياده الوزن عموما، صحيح؟
0: طبعا بشكل عام زياده الوزن، وبشكل خاص
1: دهون البطن. طيب ايش العلاقه بين الخمول ومرض القلب؟ في علاقه بينهم؟
0: خمول يعني تقصد
1: الشخص الخامل اللي ما يمارس رياضة طول الوقت، يعني يجي العمل المكتبي في بعد ما ينتهي عمل المكتبي يروح على الكنبة لين وقت النوم ينام يرجع نفس الطريقة، هذه حياته.
0: طبعا هي في النهاية ترجع للصحة العامة واللياقة البدنية ولزيادة الوزن وعدم الحركة، يعني نمط الحياة الخامل اللي ما في غذاء صحي، اللي ما في حركة، اللي ما في جهد يرفع من دقات القلب يحسن من اللياقة البدنية، طبعا أكيد هي من عوامل الخطورة اللي ممكن تسبب مشاكل في شرايين القلب.
1: هذا ممكن ينطبق دكتورة على الشخص النحيف مثلا، ممكن يكون حتى هو معرض لأمراض القلب حتى لو كان هو بوزن صحي؟
0: طبعا لأنه هي مو بس الدهون، هي مو بس
1: الوزن
0: الوزن هي علاقة متكاملة ما بين نشاط بدني، ما بين وزن، ما بين نمط غذائي صحي كلها، وما بين نوم كمان. النوم مرة مهم. يعني الأشياء اللي الناس ما بيركزوا فيها إنه النوم الغير جيد مو بس عدد ساعات، يعني عدد ساعات وجودة نوم تؤثر.
1: طب الناس اللي مرتبطين في أعمالهم بساعات جلوس طويلة، هذول إيش الحلول اللي ممكن يسوونها ليتفادون هذه المشاكل الصحية؟
0: الحركة، يتحرك كل 10 دقائق ربع ساعة يتحرك، نص ساعة يعني وقت البريك تايم ممكن يطلع يمشي. الجلسة الطويلة أصلاً غير مفيدة حتى يعني للجلوس الطويل لآلام الظهر وأشياء أخرى حتى ما لها علاقة بالجلد.
1: طيب النشاط البدني اللي يحتاج القلب أسبوعيا كم مقداره دكتورة؟ في عدد ساعات محدد؟
0: 150 دقيقة أسبوعيا تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض تصلب شرايين القلب.
1: هذا ينطبق على الخطوات اليوم اللي يقول لك 10,000 خطوة حتى لو كانت بنبضات قلب بسيطة ومغير مرتفعة؟
0: 10,000

0: بس احنا نتكلم كلياقه عامه خطوه جيده انه الانسان يحسبها انه يتعد انه يتعداها. ولكن ما لها علاقه اذا الانسان كان بينزل وزنه عشان الاكل ما بتسوي شيء.
1: طيب خلينا نرجع الان للاغذيه وصحه القلب. كيف غيرت الاغذيه الحديثه اليوم صحه القلب وكيف تاثيرها تشوفينه دكتوره انت ايضا؟
0: ممتاز. طبعا احنا الادويه عندنا بالنسبه لمرضى القلب في ادويه وقائيه للناس اللي عندهم عوامل خطوره عاليه. عندنا احنا حاسبا نحسب فيها كل انسان مدى خطوره تعرض لامراض القلب وبعدها نقرر ايش ممكن نديله ادويه. طبعا الفحوصات اللي تتسوى في عمر مبكر اللي هي فحص الدهون او السكر التراكمي بشكل دوري، بعدها احنا في عندنا حاسبه، الحاسبه هذه بنقول هذا الانسان والله معرض بنسبه خطر عاليه جدا ممكن وقائيا يكون عنده عوامل خطوره شديده، وقائيا ممكن يبدا له السرين مثلا دواء مضاد للصفائح. للناس اللي عندهم سكر وعندهم عوامل خطورة عالية ممكن نبدأ لهم، حتى لو الكوليسترول عندهم طبيعي ممكن نبدأ لهم أدوية الدهون. بالنسبة للناس اللي أوريدي أصيبوا بأمراض القلب أو أوريدي عندهم كوليسترول عالي، طبعا أدوية الكوليسترول الآن مهمة أخذها والتزامها، وتسبب يعني أثبتت الدراسات إنها كمان بتقلل من الديزيز بروجريشن، يعني بتقلل من تطور المرض. يعني لو إحنا كان في إصابات على جدران الأوعية الدموية، إحنا بالأدوية هذه نقدر نوقفها مكان ما هي يعني وصلت، ما تساعد على تفاقم المرض.
1: طبعا شوفي دكتورة، الوجبات السريعة اليوم سبب رئيسي في هذه المشكلة وفي ازديادها خاصة بين الشباب.
0: طبعا الان كم كم كم مره في الاسبوع الواحد بياكل اكل جنك؟
1: يعني بعض الحين بعض الناس على فكره يوميا.
0: زمان اكل الجمعه، يوم الجمعه هو يوم الفري حق كل العوائل،
1: اليوم المفتوح.
0: الان يمكن الويكند يوم الناس بياكلوا في البيت، ووقت الاسبوع مع انشغال الحياه ونمط الحياه السيء اللي احنا عايشين فيه او سرعه السرعه اللي عايشين فيها
1: صار الدليفري هو الحل،
0: هو الاساس اصلا. انك انت طول اليوم طول الاسبوع انت بتطلب تاكل من برا.
1: طيب ايش الاخطر يا دكتوره، السكر ولا الدهون اللي بتكون خطر اكثر على القلب؟
0: والله كلهم يعني سواء الدهون او السكري كلهم يعني في نفس مستوى الخطوره. يعني سكري غير متحكم في سكر تراكمي عالي من أسوأ العوامل الخطورة ممكن تأثر على الشرايين. الدهون نفس الحكاية، كلهم تقريبا ما تقدر تقول مين فيهم أخطر على شرايين القلب. ممكن مين فيهم أثناء إنشاء القسطرة يأثر يعني في طريقة تدخلنا وطريقة اختيار الإنشاء المناسب لهم ممكن السكري، ولكن كلهم بنفس المستوى من ناحية خطورة الإصابة بأمراض الشرايين.
1: طب بتشوفين دكتورة الأطعمة فائقة التصنيع زي المرتدل، النقانق، الأشياء هذه لها دور في تفاقم المشكلة، خاصة إنه إحنا بنشوف بعض الأحيان الأهالي يستخدمونها كسناكات الأطفال؟
0: طبعا لانه هي عاليه بالاملاح، والاملاح على استهلاك املاح بكميات كبيره تؤدي الى رفع الضغط. فانت بتتكلم على الاملاح وضغط مرتفع، حتى لو ما كان ارتفاعات عاليه بس على فترات زمنيه على مدى بعيد طبعا حتكون معرضه الانسان انه يجيله ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي هو عامل من عوامل خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
1: طيب تتفقين دكتور إنه حمية البحر الأبيض المتوسط هي أفضل حمية لصحة القلب؟
0: عفوا أنت صوتك الآن مو
1: واضح. طيب أتكلم عن حمية البحر الأبيض المتوسط، هل تشوفين إنها فعلا هي أكثر حمية مناسبة لصحة القلب؟
0: طبعا حمية البحر الأبيض المتوسط أصلا موجودة في التوصيات الطبية. يعني من افضل انواع

0: اللي لازم مرضى القلب يمشي عليها. وصراحة هي حمية متوازنة، يعني خفيفة، وفي كمية الخضار الموجودة فيها
1: الدهون الصحية.
0: والدهون الصحية طبعا، من أفضل أنواع الحمية، ومكتوبة في التوصيات الطبية لأمراض القلب،
1: خاصة أنها أيضا تحتوي على الياف اللي بدورها تخفف من امتصاص الكوليسترول والدهون. صحيح؟
0: صحيح.
1: طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتورة، ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. فابقوا معنا مستمعينا.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحيانا تحديات،
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة شذاء العلوي، استشاري القلب وقسطرة القلب، رئيسة قسم القلب والقسطرة القلبية في مجمع مدينة الملك عبدالله الطبية في جدة. وحديثنا عن الإجابة عن سؤال: لماذا أصبحت أمراض القلب ليست حكرا على كبار السن، بل صرنا أيضا نشاهدها أيضا في أعمار أصغر من ذلك. طيب الآن انت تطرقتي دكتورة قبل الفاصل في عجالة على موضوع النوم وموضوع التوتر. ايش العلاقة دكتورة بين قلة النوم ومرض القلب؟ في علاقة فعلا، يعني الطب اثبتها، العلم اثبتها؟
0: طبعا كذا دراسة اثبتت انه في واحدة من الدراسات 72,000 شخص وجدت ان اضطراب مواعيد النوم، مو بس حتى جودة، مو بس عدد الساعات، انا قلت لك انه عدد الساعات بجودة النوم تزودت خطر ان يصير في جلطه وذبحات صدريه بنسبه 26%. هذه في الجو، مو بس حتى في عدد الساعات. فجوده النوم مهمه بقدر عدد ساعات النوم. فكمان جوده النوم لما تكون غير جيده تزود نسبه المريض يكون عنده ارتفاع في الدم. فاهم عندي عامل خطوره من عوامل الارتفاع نسبه اصابه بالجلطات والذبحات الصدريه. فمو بس ساعات النوم، ساعات النوم وجوده النوم مهمه للوقايه من امراض القلب.
1: معناته الشخير وانقطاع التنفس اثناء النوم هذا يؤثر بشكل واضح، صحيح؟
0: طبعا انقطاع النفس اللي هو ال obstructive sleep apnea اللي عندهم أثناء النوم، دولي معرضين لارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط زي ما قلنا برضو عامل من عوامل خطورة الإصابة بأمراض شرايين القلب.
1: طيب التوتر المزمن، القلق، الغضب المتكرر اللي هو الناس العصبيين، هذولا أيضا أكثر عرضة دكتورة؟
0: طبعا، لانه التهاء وجود هرمونات التوتر، ارتفاع هرمونات الكورتيزول، ارتفاع هرمونات التوتر، هذه كلها لها علاقه بوجود حاله من التهاب المزمن في الجسم، وبالتالي تعرض الشرايين حقت القلب لمشاكل صدريه.
1: طب
0: التوتر يمكن أسوأ شيء للناس الصغار يعني يعرضهم لمشاكل في القلب.
1: الاكتئاب له دور له علاقة دكتورة يرتبط أيضا بزيادة الأمراض القلب خاصة الاكتئاب الغير معالج يعني اللي لا لا الناس ما تأخذ له أدوية.
0: تقصد إيش؟ تقصد
1: الاكتئاب بشكل عام.
0: يعني الاكتئاب الاكتئاب اللي هو الجو العام إن الإنسان عنده ضغوطات. تقصد الاكتئاب؟
1: أنا أقصد الاكتئاب كمرض نفسي.
0: الاكتئاب كمرض نفسي. وليس الاكتئاب هو الإنسان اللي عنده أوبر
1: لا لا الاكتئاب كمرض نفسي المصنف يعني في علم الطب النفسي إنه هو مرض.
0: طيب في كم دراسة تقول إنه الناس اللي عندهم اكتئاب ممكن يكون أكثر عرضة لوجود جلطات قلبية بس هذا على المدى البعيد. يعني هو كمان زي ما قلت لك مجرد ما يكون الإنسان عنده هرمونات توتر عالية تزيد الالتهابات المزمنة في الجسم الجهاز العصبي ما يكون عنده اكتئاب وتوتر وقلق اضطرابات في الجهاز العصبي ممكن تغير لي في ضغط الدم وزيادة انضباط القلب. هذه كلها ممكن تكون سبب أمراض القلب حتى مو بس الجلطات والدقات.
1: طب دكتور الضغوط المهنية بشكل عام الضغوط العملية اللي تواجه الإنسان بشكل يومي هذه لها دور أيضا؟
0: أنا أنسى كمان أن المرضى اللي يعانون من الاكتئاب فأكيد يعني تبعا أنه يكونوا أكثر عرضة أنهم يدخنوا أكيد اضطرابات النوم أكيد عندهم أكلهم يكون على على على مستوى جيد. فهذه كلها برضو ترجع لنفس النقطة أنه تزود من عوامل خطورة الإصابة بأمراض القلب.
1: طيب الضغوط العملية اللي تواجه الناس اللي يشتغلوا حتى لو ما كانوا يعانون من الاكتئاب هذه الضغوط وقوة العمل أحيانا والإجهاد في العمل هذه تؤثر أيضا على صحة القلب دكتورة؟
0: طبعا نفس الكلام
1: نفس يعني الشيء ينطبق عليها؟
0: الضغوط من عوامل الخطورة أصلا المعروفة هو القلق والتوتر نفس الكلام هرمونات التوتر مرتفعة حالة التهابية مزمنة بالتالي ترسبات للدهون بالتالي زيادة في خطر الإصابة بالأمراض
1: طيب القلبية. قبل ما نروح فاصل دكتورة تحسين النوم يقلل عوامل الخطر هذه في أمراض القلب يقللها بشكل كبير؟ تحسين النوم
0: تحسين ساعات النوم وتحسين جودة النوم مرة مهمة يعني النوم الكويس بعد ساعات بس بعد ساعات جيد بس الكواليتي مش كويس برضو نفسها يعني انت ما حسنت من جودة النوم طيب. طبعا لخبطة النوم هذه تزود بنسبة 26% او النوم القليل خطر الإصابة بأمراض بجلطات القلب.
1: طيب خلينا إذن نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: في سيارتك او بيتك في سفرك او وقت فراغك صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: ونرجع لكم من جديد مستمعينا في صحة ولياقة من جدة FM، مكملين مع الدكتورة شذا العلوي ضيفتنا اليوم، وهي استشاري قلب وقسطرة القلب ورئيسة قسم القلب والقسطرة القلبية بمجمع مدينة الملك عبد الله الطبية بجدة. طيب خلينا نتكلم الآن دكتور على عوامل الخطر الصامتة واللي كثير من الناس ما يشعرون فيها. ارتفاع ضغط الدم، أول شيء ارتفاع ضغط الدم هذا ممكن يمر سنوات عند الشخص دون أي أعراض واضحة عليه؟
0: هو بيسموه القاتل الصامت. في بداية ارتفاعات الضغط مو دائما ترى الواحد يحس بالأعراض، الأعراض العين وصداع، مو شرط الإنسان يحس بهذه الأعراض، لأنه غالبا هذه الأعراض تكون مرتبطة بارتفاعات جدا مرتفعة، يعني أكثر من 160-180. أغلب الناس لما يكون عندهم ضغط ارتفاعات على 130-140 على هذا الليفل غالبا ما بيحسوا، فعشان كده ضروري جدا أن الإنسان يعمل فحوصات دورية، يعني مثلا الكوليسترول على أفضل شيء لازم الواحد يكون عنده قراءة واحدة للدهون، يعني كبيزلاين على عمر 35 مثلا لازم يعمل سكر تراكم مرة واحدة، إذا طبيعي ونورما إذا بعد كده إذا بشكل دوري بناء المتابعة مع دكاترة اللي هو الأسرة. فمهم جدا لعوامل الخطورة إنه الإنسان قبلها يعمل تشيك أب أو الفحوصات الدورية الموصى فيها، وهذه أهمية وجود برامج على مستوى الطب الوقائي، مراكز صحية وبدأت عندنا أمانة، والتوعية مهمة، متى يروح، متى يعمل فحوصاته، متى يعمل سكرينينج تيست لكل عمر وكل فئة عمرية.
1: ممتاز. طيب الكوليسترول أيضا يعني هو يعتبر الأمراض الصامتة صحيح دكتور، وهذا أيضا له تأثير كبير على القلب وصحة القلب صحيح؟
0: طبعا.
1: طيب خليني أسألك على موضوع دور التدخين، وتحديدا دور التدخين الإلكتروني، إيش علاقته في أمراض القلب؟ لأنه هو انتشر اليوم، التدخين الإلكتروني انتشر بشكل كبير والناس متساهلة فيه، يرون أنه هو أخف وطأة من التدخين العادي.
0: طيب التدخين الإلكتروني ممكن الناس على بعضهم أنه هو أخف من الدخان العادي. طيب فالإسلام هذا مو صحيح. على مستوى علمي وطبي بيأثر على يعني على الطبقة اللي هي الاندوثيليال فانكشن، الطبقة اللي هي الرقيقة اللي جوة الشرايين الأوعية الدموية.
1: أيوة.
0: طبعا زيه زي الدخان العادي، هو ليس أقل خطورة من السيجرت سموكينج.
1: طيب التاريخ العائلي هنا نقدر نقول أنه له تأثير كبير، يعني الوراثة حتمية، تعني حتمية الإصابة أحيانا.
0: طبعا هو من عوامل الخطورة، هو مو حتمية الإصابة بس بالخطورة، يعني نسبة الناس اللي يكون تاريخ مرضي من عوائلهم، وبالذات لما يكون مو تاريخ مرضي للأم أو أب أو درجة الأولى في عمر كبير، لا يعني يكون تاريخ مرضي لأحد من أفراد العائلة جاء لهم في عمر صغير، هذه نقول إنها أساسية إنه الإنسان يصاب بأمراض القلب في عمر مبكر، فهو أحد عوامل الخطورة اللي إحنا أصلاً نحطها ونحطها ببالنا وفي حسباننا أثناء ما نشوف المرضى في العيادة.
1: طيب خلينا الآن نتجه دكتورة لشيء الأهم، هو في علامات أحياناً مبكرة يتجاهلها الناس، إيش أكثر هذه الأعراض اللي يستهين فيها الناس، وهل ألم الصدر دائماً يعني مشكلة قلبية؟
0: ممتاز. طبعاً ألم الصدر مو دائماً مشكلة قلبية، بس من أهم الأشياء اللي إحنا لازم نأخذها في اعتبارنا إنه نستبعد وجود مشكلة القلب، فهي يعني ما نأخذها كده لايت وما نأخذها إنها بس بسبب القلب. طبعا وصف الألم اللي يكون بسبب مشاكل القلب يكون مع الإجهاد، يروح أول ما الإنسان يرتاح، له علاقة بأي مجهود بدني، ممكن يكون مصاحبه خفقانات، إطماءات، تعرق زائد، وما يروح بالأدوية حقت مثلاً المسكنات. طبعاً المرضى اللي عندهم سكر مثلاً ممكن يحس ما يوصلهم الألم لأنه أكثر النهايات العصبية عندهم، فممكن يحس بنفس الألم اللي يحس الإنسان الطبيعي، ممكن يحس بحرقان بس بسيط، ممكن يحس بضيق في النفس، مو شرط تكون، ممكن بعض الأحيان أصلاً ما يحس تجي وجلطة وما يحس فيها. طبعاً نتكلم على مرضى السكري.
1: بس ضيق النفس دكتورة قد يكون علامة مبكرة أيضا؟
0: طبعا ضيق النفس لأنه دائما الألم الشديد في الصدر يكون هذا نتيجة دفعة صدرية، لكن إذا وجد نقص في تروية عضلة القلب بسبب وجود تكلسات أو تصلبات في الشرايين، يعني تأخذ وقت لما يصير في ضيق يؤدي إلى ألم. فضيق النفس طبعا من المسببات أو من سوري من الأعراض المبكرة مع المجهود، أحد يمشي ويفهم مثلا يفهم الآن صريح وشحمة دي تروح لما يرتاح، فهذه يعني الألم اللي ممكن خلينا نفكر إنه في مشكلة في القلب.
1: طب الخفقان دكتورة، خفقان متكرر عند بعض الناس أحيانا، هذا أيضا له دور أو له معناته عرض خطير يجب الانتباه له؟
0: يعني الخفقانات طبعا من ممكن أنه تكون سبب من أسباب، بس غير دائمة، يعني ما هي من الأعراض الشائعة ليوجد مشكلة في أمراض شرايين القلب، ولكن من الأعراض اللي تخلينا نفكر وندور على أسباب وجود الخفقانات. يعني مو زي الجهد، مو زي ضيق النفس، مو زي الإغماءات، مو زي آلام الصدر، بس طبعا من الأشياء اللي تخلينا يعني أو من الأعراض اللي تخلينا يعني نفكر إنه ممكن تكون مشكلة من قبل.
1: طيب إيش أبرز علامة أو علامات تستوجب الاتصال بالإسعاف فورا دكتورة؟
0: طبعا ألم في الصدر، ألم شديد مع تعرق، ممكن يكون مستفرغ، استفراغ. الألم هذا مو شرط يكون بس موجود في القلب، ممكن يروح لأماكن ثانية، اليد الأيسر، الجهة اليسرى من الكتف، على الذراع، بالذات لما يكون الواحد عنده عوامل خطورة. هنا يعني لا يستنى على نفسه، يتوجه لأقرب مستشفى أو يطلب الإسعاف.
1: طيب نتوقف مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا، سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا، في مساكم أحلى أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا لو سهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في الجزء الأخير من حوارنا مع دكتورة شذى العلوي رئيس قسم القلب والقسطرة القلبية في مجمع مدينة الملك عبدالله الطبية بجدة. طبعا واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار 800-244-28-28. طيب دكتورة شذى، الآن نتكلم على الفحوصات الوقائية، متى يجب أن يبدأ الشخص فحص القلب بشكل عاجل؟
0: طيب نتكلم بشكل عام ولا كفحص
1: وقائي أيضا؟
0: زي ما قلت قبل شوية إنه على عمر 20 سنة نحتاج نعمل تحليل الكوليسترول، إنه يعني وجدوا إنه ده العمر يبدأ يطلع الفات ستريك على الجدران حقت الأوعية الدموية، اللي هو تبدأ بداية الترسبات الدهنية في هذا العمر، يبدأ تشريحية. فمن عمر 20 نعمل كوليسترول، من عمر 35 لازم يتعمل سكر تراكمي،

0: بناء على النتيجة نعمل إذا كان يحتاج فحص كل 5 سنين. أما بالنسبة للضغط لازم يكون عندك قراءات يعني من عمر يعني كل بعد فترة لازم تعمل فحص دوري بالنسبة للقراءات.
1: يعني قياس الكوليسترول كل كم شهر تقريبا؟ سنويا مرة واحدة ولا كل 6 شهور أفضل؟
0: لا يعني أنت أول فحص تبدأ من 20، بعد كده على حسب نتيجة وعامل الخطورة. إحنا قلنا نفحص أول حياة وبعد كده إذا النتيجة عالية أو مرتفعة يصير لها اللي هو خلاص يعني نبدأ علاج أو نبدأ تحسين نمط الحياة رياضة ودايت. وإذا كان الحاسبة عندنا إحنا حاسبة نحسب فيها عوامل الخطورة شو قد إيش نقدر نعيد التحديد. بالنسبة للسكر من عمر 35 للناس اللي ما عندهم أي عوامل خطورة، وأبكر للناس اللي عندهم مشاكل في العائلة.
1: طيب تخطيط القلب متى نلجأ للدكتور أيضا؟
0: ممتاز. تخطيط القلب غالبا من يعني أكثر شيء بيلي هو وجود جلطات قلبية حادة. فعند وجود أي أعراض من الأعراض اللي إحنا ذكرناها قبل شوية نحتاج نعمل تخطيط القلب. يعني تخطيط القلب لا يعتبر حاجة يعني مو حاجة نسويها كتيني، مو حاجة نسويها كفحوصات إلا الناس اللي عندهم طبعا عوامل خطورة وعندهم أعراض يدوروا المستشفى ويشوفوها، لكن ما هي زي العوامل الخطورة الأخرى إنه الكوليسترول نعمل في عمر عمر. تخطيط القلب غالبا في حالة وجود أعراض نستفيد منه.
1: طب سمعتوا أيضا في فحص اللي هو الأشعة مقطعية لتكلس الشرايين، هذا يساعدنا في شيء دكتورة؟ نعرف في شيء يساعدنا في الفحص؟
0: ممتاز. للناس اللي عندهم أعراض وهذه الأعراض يعني ما هي مقنعة إنها تكون بسبب القلب. يعني أنا لما بسوي الأشعة المقطعية عشان أقول هذا ما عنده أي مشاكل في الشرايين. طبعا نحسب نسبة التكلسات، وجود نسبة التكلسات تخليني أقرر إذا أنا أبدأ له أدوية الدهون أو لا. يعني إذا وجود نسبة التكلسات في الأشعة المقطعية معناتها إنه عنده ترسبات دهنية، أنا أضمن إنه يصير عنده تطور
1: بس الأشعة هذه تبين لي حجم التكلسات إذا كانت في فائقة الخطورة أو في بدايتها أو في متوسط أو ما إلى ذلك؟
0: طبعاً. إن زادت هذا الرقم فإحنا نقول لا هذه نسبة الخطورة عنده عالية ونبدأ له أدوية الدهون اللي هي الكوليسترول ونبدأ له حتى.
1: بس الأدوية هذه تشيل التكلسات ولا تحافظ على ما تبقى من؟
0: لا ما بتشيل التكلسات. إحنا قلنا سابقاً إنه هذه الأدوية لما يأخذها المريض اللي هي الستاتين الفائدة منها إنه تحافظ على إنه ما يتطور التكلس أو ما يتطور الترسب هذا جوة الشرايين.
1: بس سؤالي دكتورة، هذه التكلسات تأخذ كم سنة عشان تتكون؟
0: طبعا تأخذ عمر طويل.
1: يعني كم؟ 5-10 سنين أكثر؟
0: تأخذ من 10 سنين عشان تبدأ تتطور في جسم الإنسان، من 5-10 سنين وأكثر بعض الأحيان.
1: أوكي.
0: حسب العمر وعوامل خطورة، يعني واحد إذا عنده مشاكل في الكلى تتسارع أكثر. الأدوية حقت الدهون في ده إنها بتقلل، يعني بتخلي البلاك تعمل لي بلاك ريجريشن، بتقلل إنه يعني لما في يعني كذا دراسة صارت بيصور الشريان، لما يصور داخل الشريان لقوا إنه الترسبات الدهنية اللي كانت موجودة قبل الأدوية زاد دل وجودها داخل الشرايين. وفي دراسات أكثر إنه في ال الترسب، بس على أفضل حال هي دل نسبة إنه المرض يزيد والترسبات تزيد.
1: طب في الفترة الأخيرة طلعت توصيات بتحاليل الليبو A والليبو B، أعتقد هذه وش ممكن تساعدنا فيه دكتورة؟
0: صوتك يرفع.
1: طيب نروح الفاصل وبعد بعد الفاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم.

0: من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صحة ولياقة على جدة إف إم.
2: طيب مكملين مع دكتورة شذا العلوي، استشاري قلب وقسطرة القلب بمجمع مدينة الملك عبدالله الطبية بجدة. طيب دكتورة، كنت أسألي قبل الفاصل على موضوع تحاليل الليبو A والليبو B، أعتقد هذه صار في توصيات عليها في الفترة الأخيرة، صحيح؟
3: صح، لأنه وجود تحليل الليبو بروتين A هو يعني أشتكي أنه هو عاد عامل وراثي، يعني كل الأشياء الأخرى تقول لي أوكي أنه في عوامل خطورة، بس الليبوبروتين A أنه سبب ارتفاع الكوليسترول في هذا المريض سبب وراثي. طبعا هو من الدهون، من أنواع الكوليسترول اللي بتزود نسبة الإصابة بتصلب الشرايين أو ترسبات على الشرايين. طبعا يتعمل مرة واحدة ونشوف بعدها العلاجات المتاحة إذا كان في ارتفاع عندنا. طبعا في أدوية الآن مخصصة للليبوبروتين A، بس حاليا يعني مو كل الأماكن اللي تعمل الليبوبروتين A كاختبارات ما قبل الفحوصات.
2: طيب ما قبل. أخيرا دكتورة، إيش الخطوات اللي تنصحين فيها لحماية القلب بشكل عام؟
3: طيب أول شيء، بما أننا نتكلم على أنه أمراض القلب صارت تصير في عمر صغير، الوقاية بتقلل كثير من حصول الجلطات القلبية. الوقاية صارت أسهل من قبل، نظام حياة صحي، رياضة، إبتعاد عن التوتر. الآن خيارات متاحة، على قد ما إحنا عندنا سرعة في الحياة في الزخم، على قد الآن ثقافة المشي صار عندنا مسارات، صار عندنا مماشي كثيرة في السعودية، الرياضة، النوادي الرياضية الآن كثرت، الآن مو زي زمان. فالحياة قد ما هي صعبة وصارت سريعة والنمط الغذائي فيها صار سيء، برضو في الجانب الآخر في تحسن في الوعي، الأكل الصحي، أماكن الأكل الصحي زادت، الرياضة والرياضيين زادوا، التوتر كمان، التوتر هذا من أكثر الأشياء اللي تعد من عوامل الخطورة للناس الصغار بالذات. تبع غذاء صحي، رياضة، ونوم كويس، إن شاء الله يقي من إصابة في عمر صغير.
2: جميل جدا، أشكرك دكتورة شذا العلوي، استشاري قلب وقسطرة القلب، رئيس قسم القلب والقسطرة القلبية في مجمع مدينة الملك عبدالله الطبية بجدة. نلتقيك دائما على خير دكتورة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا،
2: يعطيك العافية. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة، تحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: صحة ولياقة على جدة أف أم.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
0: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومسايا. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم، يسعد صباح كل اللي طلعوا للمدارس، كل اللي وصلوا مدارس. اليوم المدارس في جدة ومكة بدأت، في المنطقة الغربية عموما كذا جميع مناطق المملكة يا جماعة راحوا للمدارس. إن شاء الله تكون سنة سعيدة وسنة مليئة بالتوفيق للجميع. حياكم الله، انطلق مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد راح نكون معكم في مواضيعنا المختلفة حول الأسرة. نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم في كل مواضيعنا لليوم. صديق اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. واللي حاب يشاركنا كمان طوال الساعتين بالاتصال على 012-647-7154 و 012-649-5154. طيب نحييكم أكيد فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوش.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح مساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم، بما أنه الدراسة في جميع مناطق المملكة يا جماعة بدأت، واليوم أول يوم دراسة في المنطقة الغربية، لكن في كلمة كثير بنسمعها خصوصا في أول أسبوع، وأكيد هذا شيء غلط، يعني أنه أنا ما أبغى أروح المدرسة أو أول أسبوع ما في شيء مهم، أو أول أيام كمان ممكن ما يكون فيها شيء مهم. في بعض يعني الأسر وبعض الطلاب يعني متبنين هذا الموضوع، ونسمعها كثير، اللي يقول أنا تعبان، اللي يقول ما عندنا شيء مهم، اللي مثلا ممكن يكون في اتفاق بينه وبين أصحابه إنه لا، وأحيانا للأسف بيكون في اتفاق بين الآباء أو الأمهات، لكن الموضوع ممكن يكون أكبر من مجرد يعني يوم غياب لهذا الطالب، لأنه الطفل أو المراهق لما يعرف إنه يقدر يغيب كل ما كان لنفس ما يروح، هنا ممكن يبدأ يهمل بشكل كبير. وكمان هل ممكن مع الوقت يتعلم أنه الالتزام اختياري، وأنه إذا ما كان مزاجه مناسب يقدر ينسحب من مسؤولياته؟ في المقابل هل إحنا أحيانا كمان نبالغ في التشدد؟ هل فعلا في مشكلة لو الطالب أخذ يوم راحة بين فترة وفترة، خصوصا إذا كان ملتزم ومستواه الدراسي جيد؟ هذا موضوعنا أصدقائي اليوم، خلينا ندردش فيه مع بعض. برأيك هل تساهل الأهل مع غياب الأبناء عن المدرسة بدون عذر حقيقي ممكن يعلمهم التهرب من المسؤولية، ولا إذا كان مثلا يوم غياب بين فترة وفترة حسب طلب الابن، إنه قال اليوم أنا ما أقدر، اليوم أنا فعلا تعبان، اليوم نفسيتي سيئة، ماني قادر أروح المدرسة، هل هنا التساهل مطلوب، وأنه لا ننفذ رغبته حسب إذا كان مستوى دراسي أو إذا كان ملتزم دائما أو لا؟ لو ابنك صحاك مثلا الصباح وقال لك اليوم ما أبغى أروح المدرسة بدون سبب مقنع، هل تخليه يغيب؟ هل تسمعه أصلا أنه ليش، أو تتكلم معه، ولا مستحيل وهذا المبدأ عندك مرفوض تماما؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. لو ابنك صحاك الصباح وقل لك اليوم ما أبغى أروح المدرسة بدون سبب مقنع، هل بتسمعه أو تحاول تسمعه أو تقول ممكن يكون عنده سبب لكن مو قادر يقول، ممكن نفسيته تكون سيئة، ممكن يكون تعبان فعلا، ولا الباب هذا عندك مرفوض تماما إذا ما كان في عذر واضح؟ إذا أنت شايف أنه تعبان فعلا يعني مستحيل توافق أو حتى تحاول تسمع

0: في هذا الجانب. نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و 012-6499-5154. يلا معنا اتصال من فؤاد، حياك الله، صباح الخير.
1: هلا والله، صباح الخير مصطفى،
0: يسعد صباحك، يا اهلا وسهلا.
1: هلا وسهلا والله،
0: تفضل يا فؤاد.
1: بالنسبه لموضوعكم، والله انا اشوف يعني غلط ان مثلا والله الابن يقول لابوه، ما يجلس ابوه او يقول له ترى والله بدون عذر، يعني ممكن يكون مريض بعد حول ولا قوه يعني.
0: طيب لو الولد ملتزم في المدرسة ومتفوق، وجاء يوم قال لك أنا اليوم نفسيتي سيئة أو إنه ما أقدر أداوم، هل تسمع ولا في يعني في أسر تقفل هذا الباب تماما يعني؟
1: لا أسمع، لا إذا في الشهر يوم شهرين مسكين تعبان يعني، ممكن ربما يكون يعني. أنا أكلمك عن نفسي، كان في طفولتي أبوي مسكين مقلعني، يحبني كثير والله، لدرجة إني بس اقول ما انا رايح المدرسه خلاص، لا يعني غطيني بالبطانيه يقول لي اقعد يعني. اي والله مسكين من حبه لي يعني، اي والله يعني ما قصر الوالد، خرجنا اول ابتدائي ثاني ابتدائي يعني ما قد شهاده والله يعني، وسب الوالد الله يرحمه يعني بالحنيه علينا.
0: طيب ايش رايك في الجانب الثاني، موضوع التساهل بزياده؟ يعني في بعض الطلاب للأسف يقول لك الأسبوع الأول ويطلق عليه كذا الأسبوع الميت، يقول لك أو الأسبوع الأخير في السنة، ويكون في غياب جماعي يعني بين الطلاب.
1: لا يعني حتى المدرسة يعني يعطوا يستدعون أو الوالد يعني، ليش غاب أبوه؟
0: لا في بعض الأحيان يكون الاتفاق كمان بين الآباء للأسف.
1: لا خلاص يعني، حتى المدرسة والله يعني يعطونا يستدعون الوالد يعني، يجيبون ولي أمره، ليش يقيم مثلاً الفترة ذي؟ بالعكس يعني بداية المدرسة هي المهم يعني، يكون نشيط وعنده همة وطموح إنه يدخل على فصل جديد يعني، ما استهين بالأمور يعني.
0: جميل، يعطيك العافية، شكراً فؤاد.
1: هلا والله.
0: طيب كمان اتصال معنا محمود، حياك الله محمود، صباح الخير. صباح الخير محمود.
2: مصطفى، أفضل صباحك مصطفى وسارة وطاقم البرنامج ومستمعك، والحمد لله.
0: أهلا وسهلا، الله يسلمك يا محمود، تفضل.
2: شوف أخوي، هذه نغمة نسمعها كل عام يعني، عفوا كل سنة، هذا الموال ده نسمعه يعني، يقولوا يا أخويا فرضا أول أسبوع ما في دراسة نروح بس كذا نضيع وقتنا على الفاضي. لا، إذا أنت أدعنت لهم وسمعت لهم هذا الكلام الغير مقبول مرفوض ابدا يا ولدي، اليوم الاول الدراسي هو بدايه التحصيل ان شاء الله العلمي والثقافي، لابد تروح تحضر عمليه مو بالاكرام، مو مش بالقوه، مو بالصراخ. يا ولدي ايش الكلام هذا نسمعه دائما، هذه النغمه دي نسمعها كل مع بدايه كل عام دراسي، اول اسبوع ما في دراسه بس نروح نضيع وقتنا. ليش نضيع وقتنا؟
0: طيب ايش رايك في تساهل الاباء في هذا الجانب احيانا؟
2: طبعا هذا غير ما انت الاب تكون المفروض في الامور هذه حازم، يعني حازم بطريقه مش قاسيه وغلظه كذا وبشده، لازم يعني تكون مع ولدك انت كذا يعني، ما تترك فجوه بينك وبينه يعني، لو في تردومها انت بالقوه الناعمه بالكلام الطيب، يا ولدي الدعم الدراسي بادي وإن شاء الله تروح أنت تجدد نشاطك، تتعرف على زملائك، تتعرف على المدرسين، إذا كان بعض المدرسين بعضهم ينقلوا يروح منه ويجون غيرهم، فلا بد اليوم الأول مثل اليوم العاشر الشهر القادم إلى آخره يعني، لابد الأول مثل الأخير يعني، لابد أن نتقيد يا ولدي بالحضور وبالالتزام والحضور في الوقت المحدد، عشان ما تترك للابن. عفوا بعض الطلاب الله يصلحهم يحبون اختلاق الاعذار يعني الواهيه، لا انا ما اسمع كلامه في هذه الامور ابدا، ما اشدد معاه وما اتسهل معاه يعني، امسك العصا من النص.
0: جميل،
2: عشان يكون بينكم وبين ابنك ما في.
0: طيب اذا كان الابن ملتزم و

0: مستوى دراسي جيد وجاك في يوم بدون عذر قال لك أنا ما لي نفس داوم بكرة؟
1: شوف إذا أنا أعرف ابني أعرف ابني يعني. طبعا الواحد بيعرف أبنائه هذا يمكن اثنين ثلاثة واحد منهم ملتزم مرة يروح في وقته ويجي في وقته وكذا وقال لي أبويا والله لابنا تعم الواحد يكون مرة لا تكون يابس أنت تكسر ولا لين فتعصر يعني خليك معاه مرن عشان يتقبل منك بعد كده كل حاجة يعني لكن إنه يتعذر دائما ويخترق الأعذار هذا الشيء يعني غير مقبول أبدا لأنه لو أنت فتحت له المجال بعض الطلاب بعض ما أقول كلهم يعني عندهم يحبوا التسيب هذا لكن في كثير طلبة ما شاء الله تلاقيه قبل المدرسة بأسبوع بفترة جهز الحقيبة الدراسية ودفاتره وأغراضه وما شاء الله تلاقيه بنهم بشغف يروح المدرسة عشان تعرف على زملاء جدد وتعرف على المدرسين على مكانه في الفصل إلى آخره. طيب العملية عملية العملية أخوي عملية قناعة وعملية سلوك سلوك إذا كنت أنت مع ابنك ما في حواجز وما في تساهل الغير مبرر لا لكن إذا عنده عذر شرعي يعني تعبان مريض أنت تعرف الشيء هذا من كلامه من معاه ولدك في البيت عارفه
0: جميل عارف. يا محمود واضح الله يعطيك العافية
1: شكرا
0: شكرا لك أهلا وسهلا. طيب معنا أوصاف صباح الخير.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله يسعد صباحك.
2: صباح الخير أستاذ الصفا أستاذ سارة كيف العملي معكم يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب أهلا وسهلا.
2: يسلمك يا رب. بالنسبة للموضوع أكيد يا كثر الأعذار خصوصا في هذا الأسبوعين إلا ما في دراسة إلا ما حد جاء في المدرسة إلا معلمين غايبين إلا زي كذا لازم في أعذار في هذا الأسبوعين. لكن في أباء وأمهات يعني أنا أشوف اللي حولي هنا لا ما يستجيبون للطفل إذا شافوه بصحة جيدة حتى لو قال ما في مدرسة أو ما في دروس أو شيء لا روح حضر عشان ما يكتبون لك غياب عشان ما يتفوت بعض المواد ما تفوت بعض الشرح من المدرسين لا لازم لا تحضر لازم الأب يعني يكون حريص على
0: متى ممكن الأب أو الأم يسمحوا للابن بالغياب
2: إذا صحيح يعني جبر الطالب أو الطالبة أنها تعبانة ويشوف يعني ظروفها الصحية ما تناسب أو ما تقدر يعني تحضر هذا يعني
0: الظروف الصحية فقط
2: أي الظروف الصحية أما غيرها لا أنا ما أشوف أنه عذر لأن خلاص المدرسة عاد يعني خلاص ما كفتك شهرين أو زيادة كفيت منها رحت وجيت فأخرت واستعنت خلاص جاء عامل جد والاجتهاد في العلم طلب العلم لازم تكون حاضر أثناء وجود المعلمين والمدرسين في بعض المدارس حتى المدرسين يعني إذا ما جاء إلا نسبة بسيطة من الطلاب قالوا ليش تجون ملنتم بس خلاص إذا ما فيه الطلاب لا تجون بكرة ليش طيب خلاص خلهم حضر اللي يجونك حتى لو من الأربعة خمسة ستة لازم تشرح لهم حتى لو ما جاء الطلاب الثاني أو الطالبات
0: جميل.
2: أنت هنا مسؤول أنت مسؤول في المدرسة تشرح حتى لو طالب واحد وتبلغ الأباء لا يغيبون أبنائكم وقت الحصة وقت الدوام إذا ما عندهم شيء إذا ما عندهم ظروف لازم يحضرون سوون يعني مجالس الأباء وأمهات علشان تعطونهم الشرح تعطونهم المعلومات تجاه أبنائهم يعني يحضرون وقت الدراسة وقت الجد وقت الاجتهاد ما راح يشرحون للطالب مرة ثانية الأغاب واحدة أو الحالة أو اثنين وثلاثة خلاص حضر الجد والاجتهاد في هذا الأيام يقولوا لي خلاص هذا الأسبوع ما في شيء إلا في شيء خلاص احضر سواء في شيء أو ما في شيء عشان ما يتبلك غياب أو ما تضيع فرصة شرح أو ما تضيع فرصة مادة تفوت عليك ما راح يعيدها المعلمة والمعلمة وهذا شيء جميل يعني إن الأم تكون مراقبة لبنتها والأب يكون مراقب لابنه ويسأل عنه بين فترة وفترة هذا من واجب الآباء والأمهات واجب المعلمين يسألون عن الآباء عن أولادهم مثلا لا تغيبون ولا يضيعوا فرصة التعليم هذا شيء جيد لكن إذا استجبنا للطفل لا اليوم ما فيه ما حضر شيء زميلي ما بيروح لا لا نصدقه ولا نستجيب له بالعكس يعني يمش روح ندرس يمش أما تجيب عذار بدون فائدة لا فأتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق إن شاء الله يكون عام دراسي موفق للجميع ولا يكون في غياب ولا يشكون في أي شيء
0: يضيعونها أهلا وسهلا يا صاحبي
2: شكرا لكم شكرا
0: طيب أرقام التواصل معنا

أهدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا يلا انطر
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. نتكلم اليوم عن غياب بعض الطلاب في الأسبوع الأول أو الأسبوع الأخير من الدراسة. بما أنه إحنا في الأسبوع الأول، هل ممكن تسمح لابنك بالغياب يوم حتى في هذا الأسبوع بدون سبب مقنع؟ إذا جاء قال لك أنا ما أقدر أروح بكرة أو ما لي نفس أروح بكرة، هل ممكن تسمع وتقبل ولا الموضوع مرفوض تماما؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا اتصال من سليم، حياك الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
4: أسعد الله صباحك أستاذ مصطفى والمستمعين والمخرجة وفريق العمل وجميع، أهلا وسهلا فيكم.
3: يا أهلا وسهلا يا سليم، تفضل.
4: اليوم عن الطلاب الغياب الأسبوع الأول والأخير، زي ما تقول سمح ولي الأمر له بالغياب وزي ما جاراته في الكلام هذا. والله هذا أنا عندي مرفوض البتة، رغم أن فيه طلاب وطالبات طال عمرك يسحبون الأسبوع الأول والأسبوع الأخير وأيام من الأسبوع زي مثلا الخميس. هذا طبعا انعكس ملموس سلبا على الطلاب، خاصة في مراحل الشهادات. تلقى الطالب والطالبة مثلا خريجية الثانوية العامة ما شاء الله تبارك الله النسبة في الشهادة مشرفة والعلامات تلامس 100 إن لم تكن 100%، فلكن عند اختبارات وأداء في اختبارات قياس القدرات التحصيلي تجد النتيجة غير مرضية مع الأسف، وهذا طبعا ينم عن قلة التحصيل وأن هناك خلل ما، وهذا الخلل من وجهة نظر أشوف أنه يعزى للأيام هذه اللي يتخلف فيها الطالب على مدرسة سواء في الأسبوع الأول أو الأخير والأيام اللي تتخلل الترم أو العام. فهذا طبعا ينعكس على الطالب سلبا وما هو كويس، فبالتالي لابد من الجهة المعنية يعني يشدون على الأمر هذا ويلاحظ الطالب بتعاون بين المدرسة والسيستم وبين زي ما تقول ولي الأمر.
3: جميل. طيب إذا كان الابن ملتزم ومتفوق في الدراسة وجاب في يوم بدون عذر طبي مثلا قال لك باغي،
4: لازم أنا كعاقل أشوف يغيب ليش، إيش المبرر الكلام هذا؟ إن والله أمر مهم فلا بأس، إن كان بس من رأسه يقدح كأنه سهران ولا كذا فهذا كلام مرفوض بته.
3: إذا ما له نفس يعني نفسيا يحس أنه مو قادر يروح،
4: أودي العيادة النفسية. الله ينور لك.
3: جميل يا سليم، يعطيك العافية، شكرا لك.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. أهلا والله.
3: طيب معنا حصة، حياك الله.
5: أهلا وسهلا، كيف حالك أبو مصطفى؟
3: الحمد لله، كيف حالك؟
5: الله يسلمك. أنا بنتي يوم كانت صغيرة لينا بنتي يوم كانت صغيرة سنة أولى كانت مرة ما تحب تروح المدرسة، مرة تقعد تبكي وتقول ماما ماما أنا عندي فكرة. أقول الشكلة تقول ما أبغى أروح المدرسة. وعلى هذا الحال
3: كنت تسمحي لها؟ تسمحي لها عادي بدون عذر؟
5: لا لا ما اسمح لها، بس لما تمرض في دفتر الواجبات انا اروح وهي مريضه والدكتور معطيها اجازه اروح اخذ دفتر الواجبات والابلات هناك اللي كل واحده مادتها تحطها في الدفتر هذا. وعندي بنت باكستانيه متخرجه من الثانوي تذاكر لها، مرة ما أخلي بنتي حتى وهي غايبة أخليها مذاكرة وح... حتى الأبلات مو.
3: يعني الموضوع مرفوض عندك تماما، وحتى إذا غابت لازم يكون في البيت في شيء يعوض يعني.
5: أيوة مرة ما خليها مرة، وبعدين أروح أنا المدرسة وشو وقابل الأبلات ويوروني في الكتاب يقولون خليها تذاكر هذه وخليها تذاكر هذا، يأشرون على الأشياء اللي ما شاء الله وتأخذ من الأوائل مرة. ما وأشكل جيراني مرة يعني أولادهم يغيبون وتعبانين معهم، بعدين قلت خذوا دفاتر الواجبات إذا الأولاد تعبانين وروحوا أنتم.
3: جميل يا حصه.
5: كان يبغون يعطيهم الشنطه حقت بنتي عشان يذاكرون.
3: طيب يعطيك العافيه، شكرا يا حصه.
5: ايوه وكل ما تبغى تغيب تقول يا امي انا عندي فكره ما ابغى اروح المدرسه. قلت لا الفكره غلط.
3: لا الحجج كثير تطلع وقتها. طيب انا اشكرك حصه، يعطيك العافيه، شكرا لك.
5: شكرا يا ابني، يلا مع السلامه.
3: تحياتي. طيب معنا محمد، حياك الله، صباح الخير.
6: يا صباح النور لجميع طاقم البرنامج على جدة ومن يسمع محمد الحلبي.
3: اهلا وسهلا، تفضل يا محمد.
6: هلا بك استاذ مصطفى. جميعا اقول لك بالنسبه لل الدوام اول يوم يعني لا بد الواحد يعني يتابع، لان الاسبوع الاول اعتقد انه اسبوع يعني لا بد حضور يعني، هو الاسبوع الاول باقي الاسابيع، بس دائما الاسبوع الاول يعني الواحد جاي من اجازه شهرين لازم يكون انه يعني دوام. فاذا كان يعني في الاسبوع الاول ما دوام نقول الاسابيع الاخيره يمكن تقول فيها يعني مراجعات وزي كذا، لكن الاسبوع الاول دراسه وبعد اجازه شهرين يعني الحضور لا بد منه يعني. اذا ما حضرت الاسبوع الاول ما بحضر الاسابيع الاخيره في الدراسه. فانا اشوف يعني ملاحظه في الاسبوع انا شايفهم اليوم يعني انا كذا وانا نازل يعني رايح للسوق زي كذا ما شاء الله كلهم بهمه رايحين المدرسه، ما اعتقد في غيابات اول يوم.
3: جميل يا محمد، يعطيك العافية، شكرا لك.
6: جميل أن شاركناكم دائما متميزين،
3: نورتنا.
6: لا بس لا أعتقد أن اليوم عندنا ممكن
3: إن شاء الله بكرة تكون معنا، يعطيك العافية محمد.
6: بالتوفيق لك يا محمد.
3: أهلا وسهلا. طب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-6477-154 و012-649-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في مواضيعنا اليوم، خلينا نروح لواحد من مواضيعنا عن التغذية المناسبة وقت الدراسة. يمكن مع بداية المدارس غالبا يكون تركيزنا على النوم بدري، تجهيز الشنطة، الكتب، الواجبات، لكن في شيء مهم جدا ممكن يؤثر على يوم الطالب من بدايته، أكيد الأكل. التغذية بالنسبة للطالب مو بس عشان ما يجوع، الجسم والدماغ يحتاجوا طاقة وعناصر غذائية بشكل منتظم، خصوصا خلال سنوات النمو والتعلم، وأهمها وجبة الصباح. يعني بعد ساعات النوم ممكن بيكون الطالب داخل على يوم طويل جدا يحتاج فيه انتباه وتركيز، لذلك وجود وجبة صباحية متوازنة يساعد على بدء يومه بطاقة أفضل. لكن المهم هنا مو مجرد أنه يفطر، لكن نوعية الفطور نفسها تفرق. يعني مثلا بدل ما تكون الوجبة معتمدة بشكل كبير على السكريات والحلويات والمشروبات المحلاة، الأفضل تجمع بين مصدر بروتين وحبوب كاملة ومصدر الكربوهيدرات ويكون مناسب، وفاكهة أو خضار. يعني كمان السكر والتركيز من الأخطاء الشائعة أن نعطي الطالب شيء مليان سكر على أساس أنه يعطي طاقة. السكر فعلا مصدر للطاقة، لكن الوجبات والمشروبات عالية السكر غالبا تكون أقل جودة غذائية، والأكثر منها يعني مو خيار مناسب لصحة الطفل. الأفضل تكون الطاقة جاية ضمن وجبات متوازنة ومشبعة بدل الاعتماد على الحلويات والمشروبات السكرية. الماء كمان مهم أكثر مما نتوقع. أحيانا الطالب يرجع من المدرسة بصداع أو خمول ومفكر أنه أول شيء أنه محتاج أكل أو نوم، لكن ممكن يكون ما شرب كمية

كافية من الموية خلال اليوم. حتى الجفاف البسيط ممكن يرتبط بتراجع في الانتباه وبعض جوانب الأداء الذهني. عشان كده من العادات المهمة أن الطفل يتعود يشرب الماء بانتظام وما ينتظر لين يعطش بشكل شديد. طيب ايش نحط في اللانش بوكس او شنطة الطفل الصغير؟ الوجبة المدرسية الافضل ما تكون مجرد سناك، نحاول نخليها مشبعة ومتنوعة، زي ساندويتش مناسب مع خضار او فاكهة وماء، وممكن اضافة زبادي او حليب اذا كان يعني في او نقله بحفظ يعني في حافظة او بشكل امن. المكسرات كمان ممكن تكون خيار لبعض الاطفال اذا كانت مناسبة لعمرهم وما عندهم حساسية، مع مراعاة سياسة المدرسة تجاه مسببات الحساسية طبعا. والفكرة مو اننا نمنع كمان الشوكولاتة او البسكوت تماما، ولكن ما نخليها اساس الوجبة اليومية. كمان ما ننسى الحديد، يعني من اهم الاشياء الحديد مهم لنمو وظائف الجسم، ونقصه ممكن يرتبط بالتعب وضعف القدرة على التركيز. عشان كذا مهم يكون النظام الغذائي متنوع ويحتوي على مصادر الحديد زي اللحوم والبقوليات وبعض الحبوب المدعمة مع مصادر فيتامين سي اللي تساعد على امتصاص الحديد النباتي. وفي حالة الشك بوجود نقص حديد، الافضل تقييم الطفل طبيا بدل اعطائه مكملات من غير استشارة. والأهم بالنسبة للأهل طبعا أنه إحنا ما نحول الأكل إلى معركة يومية. الهدف مو أن الطفل يأكل وجبة مثالية كل يوم، ولكن نبني معاه عادات تستمر يتعود عليها بشكل دائم، زي الماء بدل المشروبات المحلاة، الفاكهة بدل ما تكون غريبة في شنطته يبدأ يتعود أنه هي جزء أساسي. يعني الاستعداد للمدرسة كمان ما يبدأ من فقط الأمور الدراسية وتنظيم النوم، لكن أيضا التغذية الجيدة راح تفرق مع الطالب بشكل كبير. نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم،

0: نتكلم عن الغياب للمدرسة أو تساهل الأهل في غياب بعض الأبناء عن المدرسة بدون عذر حقيقي، هل ممكن يعلمهم التهرب من المسؤولية، ولا إذا كان يوم غياب بين فترة وفترة ما يستاهل هذا التشدد من الأهل؟ لو ابنك صحاك الصباح وقال لك اليوم ما أبغى أروح المدرسة بدون سبب مقنع، هل تسمع وتحاول تعرف السبب؟ ممكن يكون نفسي، ممكن يكون أمور ثانية، وممكن يكون إهمال فقط. هل تحاول تسمع ولا المبدأ مرفوض عندك تماما، خاصة في الأسبوع الأول؟ بنسمع كثير من الطلاب إنه يقولوا لا ما في دراسة، ما في يعني شيء مهم في الأسبوع الأول أو الأيام الأولى من الدراسة، ففعلا بيكثر فيها الغياب. فخلينا نتكلم في هذا الموضوع. برأيك هل تساهل الأهل مع غياب الأبناء عن المدرسة بدون عذر حقيقي ممكن يعلمهم التهرب من المسؤولية، ولا إذا كان يوم غياب بين فترة وفترة ما يستاهل يعني العصبية أو التشدد من الأهل في هذا الجانب؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 012-6499-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. معنا فهيدة، حياك الله.
1: هلا والله، مساء الورد، يسعد مساك استاذ مصطفى.
0: مساء النور والسرور، صوتك بعيد يا فهيدة، ارفع صوتك.
1: الو، هلا، كيف انت؟
0: حياك الله.
1: الله يحييك يا رب، يمسي عليك وعلى المخرج وجميع من يسمعنا.
0: المسا عليك بالخير، تفضلي فهيدة.
1: والله صراحه يعني انت انصدمت، ولو شكل الاستاذه لها حتى سوت فينا مقلب، قالت توقف هذا اخر حلقه من برنامج صبح وما شاء الله خميس.
0: لا، هي قالت آخر خميس، وفعلا هي صادقة. الخميس الماضي كان آخر خميس من برنامج صبح ومساء، وإن شاء الله بكرة راح تكون الحلقة الأخيرة، ننتظر فيها مشاركاتكم ونعيد ذكريات صبح ومساء أكيد مع بعض في حلقة الختام بكرة.
1: يلا أنت صدمت زيادة بعد.
0: لا بس أكيد يعني معكم يعني في الإذاعة ببرامج أخرى وفي مفاجآت كثير إن شاء الله راح تبدأ يوم الثلاثاء القادم
1: ان شاء الله. بس انه يعني قول يا رب ان يكون بديل زي برنامج
0: ان شاء الله،
1: برنامج مره
0: ان شاء الله. في كثير من البرامج الجميله راح تسمعوها ومفاجات كثير يا فهد
1: ان شاء الله. شوف الغياب، انا اقول لازم يعني الغياب اللي بالمدرسه هو الاولاد يعني غيب، لازم يكون في عقاب لها.
0: لازم يكون في عقاب
1: يعني، ايوه لازم يصير في عقاب يعني من اول يوم. انت ما الحين يعني المعلمين داوموا قبل اسبوع ولا اسبوعين، او الاداريين قبل، ممكن قبل بعض، بعدين جو المعلمين تدريجية، بعدين يعني خلاص انت مشارك لكم كم يعني المفروض انه اللي ما يداوم يوم الاحد لازم يصير له عقاب.
0: يعني ما تشوف التساؤل في هذا الموضوع ابدا شيء عادي يعني؟
1: لا ما هذه
0: أبداً. طيب إذا كان الابن مجتهد وملتزم في دراسته وكل شيء وما عنده عذر طبي معين أو ما هو مريض ما هو تعبان وطلب إنه يغيب يوم، تسمعي ولا لا؟
1: لا، أنا ما أشوف إنه له عذر، حتى لو كان ملتزم، حتى لو كان يعني ملتزم دراسياً وهذا، بس لازم يكون له يعني عقاب، يعني داوم يوم الأحد، داوم يوم الأحد إلا بعذر يعني شيء مريض أو كذا. صح،
0: جميل، يعطيك العافية في هذا، شكرا لك. طيب معنا سليمان، حياك الله يا سليمان.
2: هلا أخوي مصطفى، مساء الخير عليك وعلى أخوان المستمعين.
0: مساء النور والسرور، يا أهلا وسهلا.
2: وين راحت أخوي مصطفى؟ الشباب في مخير بارك، لكن على أيامنا ما حصل والله العظيم. من أول يوم تجي زي الألف سبع وانت ماخذلك مكان جالس، وكذلك آخر يوم يعني قبل الاختبارات النهائية الترم الثاني، آخر يوم الأربعاء، كان أربعة كان خميس جمعة الإجازة، أربعاء داوم للساعة واحدة، داوم والله العظيم داوم. إي والله.
0: طيب سليمان، كيف كان تعامل الأهل وقتها في موضوع الغياب؟
2: أنت شيخ مريض بتموت، خلاص بتموت مريض بتموت، بحضر تروح، ما بك إلا العافية روح. والله اني اذكر يا اخوي مصطفى، اقسم بالله جانا مطر بالدمام يا شيخ، رجلك تنزل في الطين، الله يكرمك ويكرم السامعين، لا نص الساق. انا رحت المدرسه والله الله يكرمكم بنعله الثانيه خلص الطين ما في، تروح ابوي امي، ابوي الله يسكن الجنه ويرحمه، ابوي امي ما يقرا ولا يكتب، لكن دراسه نمبر 1، تروح لازم تروح هذا هو. اي والله الحين تهاون اسبوع ميت، اسبوع يحتفر اسبوع باقي شوي يموت قاعد يطلعوا لنا اسماء ما ادري من وين طالع الصراحه.
0: طيب جميل يا سليمان الله يعطيك العافيه.
2: يعطيك العافيه اخو مصطفى. شكرا شكرا مع السلامه.
0: طيب خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب.

0: ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: يعني تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب سبحانه ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في مشوارنا اليوم وموضوعنا عن المدارس والغياب عن المدارس في بعض الأحيان، أو بعض الطلاب ممكن يشوف أنه الأسبوع الأول أسبوع ما في دراسة بشكل كبير، فبيقترح على أهل أنه يغيبوا، وللأسف كثير من الأهل بيوافقوا في هذا الموضوع. اليوم خلينا نسأل، هل تساهل الأهل مع غياب الأبناء عن المدرسة بدون عذر حقيقي ممكن يعلمهم التهرب من المسؤولية، ولا إذا كان يوم غياب حتى لو ما في عذر بين فترة وأخرى ممكن يكون شيء طبيعي وشيء عادي؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-6477-154 و012-6495154. طيب معنا مشاعل، حياك الله، مساء الخير.
5: الو، مساء الورد.
4: مساء النور والسرور، يا اهلا وسهلا.
5: يعطيك العافيه استاذ مصطفى، استاذ عبد اللطيف، مستمعين صبح مساء جميعا،
4: حياك الله، اهلا وسهلا.
5: عودا حميدا،
4: الله يسعدك يا رب.
5: بالنسبه لليوم انا مشاركتي على جزئين اذا تسمح لي.
4: تفضل.
5: الاول يزيد فضلك، الاول بخصوص موضوع الحلقه، موضوع مره حلو. النظام والالتزام وتطبيق القوانين، هذا شيء يعني هذه اشياء ما تجي في يوم وليله، هذه اشياء تجي من الصغر، تزرعها يعني وتاسس عليها الاطفال من مرحله مبكره جدا. يعني صعب جدا انك تعيش في بيت ما في قوانين، ما في التزام بالنظام، ما في تطبيق للقوانين، ما في مواعيد محدده للنوم وللاكل والاشياء هذه كلها، بعدين تجي بعد فتره تبغى تطبق النظام، هذا شيء ما حد يتقبله لا الصغار ولا الكبار. موضوع القدوة في البيت، لما يكون البيت فيه التزام من الأب والأم تجاه العمل، تجاه الأشياء اليومية، مواعيد النوم، في مواعيد معينة للأكل، في مواعيد الخروج، في مواعيد للترفيه، في مواعيد الطفل والأبناء لازم يعرفون هذه الأشياء وينشأ عليها من مرحلة مبكرة جدا ويتأسس عليها علشان ويكون في قدوة. يعني يشوف الأب والأم لما يشوفهم مستاهلين وما يحترمون مثلا مواعيدهم وما يطلعون لعملهم بشكل منتظم ويهملون مثلا في بعض المواعيد اللي يتأخرون عليها أو شيء، ما حيطلع جيل يلتزم صح بالمواعيد والقوانين. في برضو شو اسمه نقطة اللي هو اختلاف بين المراحل، يعني في طفل في الروضة وفي التمهيدي يفرق عن شخص في أو طفل ثاني مثلا في المتوسط أو الثانية أو الجامعة. برضو لما يكون في طفل أو أحد الأبناء عنده مشكلة صحية يفرق، يعني ما نقول مثلا نلقي اللوم كله على الأبناء، نقول مثلا يتدلع أو بدون سبب يجي يقول والله مثلا ما أبغى داوم، أصحابه مثلا متفقين والله ما نروح، جاء والله قال المدرس يقول لا تجون خلاص غياب. أنا أتذكر جيلنا ما كان في، أنا بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي، ما كان في ترغيب، ما كان في سوري، ما كان في ترهيب، ما كان في قسوة، ما كان في فرض رأي. يعني ما أذكر إن والدي والدتي في يوم من الأيام قالوا لنا تداومون غصب عنك أو قال لك لا تداوم، كان مطلق الحرية، بس إحنا كنا ملتزمين لأنه في التزام في البيت، في التزام بكل شيء مش بس بالدراسة، لا مواعيد الأكل، مواعيد النوم، مواعيد الخروج، في انضباط. لما يكون في البيت انضباط بهالشكل صدقني حيكون في عدوى في البيت، البيت كله حيتعلم النظام صح. لكن لما يكون في تساهل لا، الجميع حيتعلم التساهل، حيشوف شيء سهل.

0: برضو نراعي الفروقات هذه، انه مثلا طفل تعبان احيانا يكون مثلا بدون سبب زي ما ذكرت، يجي يقول مثلا انا مالي مزاج اليوم، ممكن احيانا تصدف ما اجي اقول والله لا لازم اكون عنيف معاه وادخل معاه في موضوع ناد لا تداوم لا ما اداوم وتدخل في دوامه في متاهه. لا هي مي حرب، هو باسلوب لطيف، طريقه لطيفه، تاسيس الطفل من البدايه، برضو شرح بسيط مبسط للاطفال والابناء من مرحله مبكره انه هذه دراسه، هذا مستقبل، هذا لازم احنا الكل يعني اللي عنده عمل ملتزم بعمله، حتى المرور له قوانين لازم الناس تحترم في الشارع، المدرسه برضو لها قوانين، وهذا مستقبلك. لما ينشا الطفل على هالكلام صدقني هو من نفسه، يعني احنا ليش نروح نوصل لمرحله اني اقعد معاه في جدال اجادل لا تداوم لا ما تداوم اليوم وادخل في مشاكل واعصب نفسي واوتر اللي معاي، ليش نوصل هالمرحله؟ فالتاسيس من البدايه انا اشوف انه هذا الحل.
1: كلام جميل يا مشاعر.
0: هذا ما يخص موضوع اليوم. انا الجزئيه الثانيه انا اضم صوتي وصوت فهيدة، انا صراحه من يوم الخميس عايشه برنامج الصدمه واليوم صدمه بلا بصراحة، وقلت كلام كثير يوم الخميس أستاذة لا أنا ما بطول عليكم، لكن زي ما شكرت أستاذة لا شكرا أستاذ مصطفى. أنا أقول اليوم لأن قلت بكرة حتكون حلقة ختامية، أنا بكرة للأسف لظرف خاص جدا ما حقدر أشارك، يمكن حتى الحلقة أسمعها بعدين إن شاء الله، لكن شكرا أستاذ مصطفى يعطيك العافية، من أركان البرنامج، من الناس المميزين على إذاعة جدة. صبح ومساء ما كان برنامج عادي، كان يعني جزء من يومي، حنفقدكم كثير، تتركون يعني فراغ بصراحة، يعني الأمان حتتركون فراغ في نفسنا.
1: إذا نبغى نشكر نشكركم أنتم المستمعين، فعلا البرنامج هذا يعني ما كان بهذا النجاح أو بهذا أو إحنا ما هنكون نقدم هذه المواضيع بهذه الطريقة لولا تفاعلكم ومشاركاتكم الدائمة معنا. يعني
0: إذا عدد جميع يعني كل كوادرها، أنا حتى أستاذ عبد اللطيف ترى شكرتك والله يوم الخميس أنا ما نسيت، لأنه جميع الناس والله العظيم يعني فعلا بكل يعني بشعور حقيقي أتمنى أن أوصلكم، كل الناس اللي أنا تعاملت معهم في هذا البرنامج ناس راقين جدا، ناس مميزين جدا، ناس محترفين في عملهم، يعطيكم العافية.
1: أنت كمان أنا لازم أقول شيء بما أنك تكلمت، يعني بكرة ما راح تكوني معنا، يعني مشاعل أنت من المشاركات اللي أثرت صراحة مواضيعنا، دائما مشاركاتك كانت مميزة، فإحنا أكيد اللي نوجه لك الشكر، أنت جزء من نجاح هذا البرنامج.
0: الله يسعدك، والله أنا شهادتي مجروحة فيكم وشهادة أعتز فيها، وأعتبر نفسي فعلا، أنا حتى قلت للأستاذة لا قلت لها شهادتي مجروحة، يعني أعتبر نفسي من الناس اللي من البداية مع صبح ومساء، لكن إن شاء الله يعني ما بقول يوم حزين أو إن شاء الله،
1: لا إن شاء الله في مجموعة كبيرة من البرامج اللي يعني راح تكون موجودة يعني بأشياء أكيد تناسب ذائقتكم بإذن الله. يعني
0: إذاعاتنا السعودية وإذاعة جدة تحديدا دائما تتحفنا بالجميل، شكرا لطاقمها وكوادرها، شكرا حتى المستمعين، أنا ما قلت المستمعين صراحة قصرت معاهم نسيتهم، لكن شكرا حتى مستمعين صبح ومساء اللي أثروني كثير، استفدنا كثير من تجارب بعض من آراء بعض، وانتوا طبعا كنتوا الأساس في هذا الموضوع، برضو احنا شركاء نجاح معاكم، حتى المخرجين الأساتذة المخرجين لمساتهم كان لها كل الجمال، كل الأثر الجميل في نفوسنا، يعطيكم العافية، إن شاء الله دائما متواصلين على الإذاعة وإن شاء الله
1: بإذن
0: الله على خير
1: بإذن الله. شكرا لك يا مشاعر، نورتينا، يا أهلا وسهلا، شكرا على مشاعرك وكلماتك، شكرا لك،
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية، باي باي.
1: طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا اليوم عن الغياب عن المدرسة، الغياب المدرسي وعلاقته بالالتزام وتحمل المسؤولية. يمكن مع بداية الدراسة مهم نعرف ان الحضور للمدرسة مو بس عشان الطالب ما يفوتوا درس، يعني المدرسة تعتبر بيئة يتعلم فيها الطفل بشكل يومي الالتزام بالروتين واحترام الوقت والتعامل مع المسؤوليات، حتى في الأيام اللي ما يكون فيها يعني متحمس للدراسة أو الذهاب للمدرسة. طيب إيش يقول لنا علم النفس والتربية في هذا الشأن؟ العادات تتكون بالتكرار. لما يتعود الطالب أنه يصحى ويجهز ويروح للمدرسة بشكل منتظم، هذا السلوك مع الوقت يصير جزء من روتينه. وفي المقابل كثير أو كثرة الاستثناءات بدون سبب واضح ممكن تضعف ثبات هذا الروتين. كمان مو كل رفض للمدرسة يعتبر كسل، يعني عبارة أنا ما أبغى أروح أحيانا يكون وراها سبب يحتاج انتباه، مثلا مشكلة مع زميل، ضغط دراسي، خوف من اختبار معين، قلة نوم أو صعوبة في التأقلم. عشان كذا الأفضل نعرف السبب قبل ما نحكم على السلوك. كمان الغياب المتكرر ممكن يتراكم أثره، المشكلة مو دائما في يوم واحد لكن في تحوله إلى نمط. الغياب المتكرر يرتبط بفقدان جزء من وقت التعلم وصعوبة متابعة الدروس، وممكن يؤثر على ارتباط الطالب بالمدرسة بشكل كبير. والالتزام كمان ما يعني تجاهل التعب. إذا كان الطالب مريض أو مرهق بشكل غير طبيعي، فالراحة يعني هنا في مكانها. الفكرة هي التفريق بين أنا فعلا محتاج أرتاح أو أنا اليوم مالي نفس. التساهل المستمر ممكن يرسل رسالة غير مقصودة إذا كان

عدم الرغبة وحده سبب كافي للغياب، ممكن يتعلم الطفل أن الشعور بعدم الراحة يعني تلقائيا للانسحاب من الالتزام. الأفضل نعلمه أنه في مسؤوليات نسويها حتى لو ما كان عندنا حماس لها، وحتى لو ما كان عندنا طاقة لها، لابد أنه إحنا نسويها. وفي المقابل كمان التشدد الزائد ما هو الحل، إجبار الطالب بدون الاستماع ليه ممكن يخلي الأهل يفوتوا مشكلة حقيقية. الأفضل تكون القاعدة واضحة، الأصل هو الحضور والغياب لازم يكون في سبب مقنع. يعني الخلاصة أنه يوم غياب واحد غالبا ما هو القضية الكبيرة، القضية هي ليش غاب أو ليش بيفكر يغيب، لأنه المدرسة يعني ما تعلم أبنائنا يعني مواد فقط، يعني وهي واحدة من أول الأماكن اللي يتعلموا فيها الالتزام أحيانا، ويتعلموا فيها تحمل المسؤولية بشكل كبير. حتى في اليوم اللي ما يكون لنفسي روح أو يكون مرهق، لابد نعرف الأسباب بشكل كبير. ممكن تكون قضية كبيرة داخل المدرسة، ممكن يكون مشكلة مع زميل، ممكن يكون فيه متعرض للتنمر، وهنا يجي دور الأسرة أكيد بشكل كبير. يعني أخيرا كل التوفيق لطلابنا اللي بدأوا دراستهم اليوم في المنطقة الغربية، وكل الطلاب في جميع مناطق المملكة كمان، نتمنى لكم كل التوفيق، إن شاء الله ما في أحد غايب والكل حاضر. وهذا كان موضوعنا اليوم أصدقائي. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا طوال الساعتين، اللي يرسلونا على الواتساب، يعطيكم ألف عافية. بكذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، وأكيد نلقاكم غدا في ختام حلقات برنامج صبح ومساء. أكيد بكرة رح نسمع أصواتكم، نعيد ذكرياتنا مع بعض، نناقش بعض، وأكيد إن شاء الله تطلع حلقة جميلة ننتظركم فيها غدا بإذن الله. وهذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج أحمد الشيخ. في أمان الله.

0: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
1: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد الموافق 30 أغسطس. بمشيئة الله تعالى، لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. ولا يستبعد تكوين السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المذيلة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول ليلا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تصدر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111,000 عضو و 3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: معنا ضمن الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات

أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: مع الأندية،
2: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، نجد الجماهير في كل البطولات. نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تزوان، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المسجد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا للتفجير. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد الموافق 30 أغسطس. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. ولا يستبعد تكوين السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق نجران، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المذيلة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول ليلا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة، ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. فريق العمل يرحب بكم من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج وسام بحر. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق ساودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم العناوين. وزارة الإعلام تنظم اليوم المؤتمر الصحفي الحكومي والذي يستضيف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. جلسات دولية ترسم تحولات الاستثمار والتقنية في القمة العالمية للاستثمار بباريس 2026. اليوم عودة قرابة مليوني طالب وطالبة في مكة المكرمة والمدينة المنورة مع بداية العام الدراسي الجديد. سبتمبر المقبل الرياض تحتضن هاكاثون الابتكار لتعزيز جودة الحياة بعد التقاعد. انطلقت اليوم في واحة الملك سلمان للعلوم بمدينة الرياض أعمال منتدى إلكم 2026. غدا الاثنين انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب في ملهم بمشاركة أكثر من 1000 متحدث.
1: تجوال على جدة FM.
0: مع عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة تكتمل اليوم ملامح عام دراسي جديد يحمل معه طموحات تعليمية وتربوية، ويضع التوجيه الطلابي أمام دور مهم في تهيئة الطلاب ودعم استقرارهم ومساندتهم لتحقيق بداية دراسة ناجحة. ومع أهمية الأسابيع الأولى في تعزيز التكيف وتشخيص الاحتياجات وبناء علاقات فاعلة بين المدرسة والأسرة، يبرز دور الموجهين والموجهات الطلابيين في دعم الطالب ومواجهة التحديات النفسية والسلوكية وتعزيز جودة تجربتها التعليمية. للحديث عن أولويات التوجيه الطلابي مع بداية العام الدراسي وأبرز الممارسات التي تعزز جودة الأداء، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة لتعليم جدة الدكتورة غادة صلاح منصوري. دكتورة غادة، أسعد الله أوقاتك.
2: يا هلا، حياك الله، أهلا وسهلا بك الفاضلة.
0: دكتورة، بداية مع انطلاق العام الدراسي، ما أبرز مهام وأولويات التوجيه الطلابي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عودا حميدا بداية لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات، والله يجعله إن شاء الله عام كل خير وبركة ويسر وسهولة على الجميع.
0: آمين
2: يا رب. بالنسبة لأولويات التوجيه الطلابي، يعني بالتأكيد هي نفس الأولويات بتكون على مدار العام، إلا إنها يعني تبرز في بداية العام، ومن أهمها على الإطلاق طبعا تعزيز شخصية الطالب وبنائها وحمايته من كل ما يعني ممكن يعني يصيله أو يضره في المدرسة. فبداية نهتم بتعزيز القيم طبعا الأخلاقية والوطنية والسلوك الإيجابي عند الطالب.
0: نعم.
2: أيضا نهتم بحماية الطالب من بعض الظواهر السلبية مثل التنمر وغيرها، من خلال طبعا نشر الوعي وبعض الاستراتيجيات اللي يتبعوها في المدرسة. أيضا يهمنا جدا ويعتبر يعني من الأولويات التوجيه المهني والتعليمي للطلاب في جميع المراحل، بمعنى إنه إحنا نساعد الطلاب على اكتشاف قدراتهم وميولهم ومسارهم التعليمي والمهني المناسب. أيضا عندنا من الأولويات التربوية والتعليمية، بمعنى

0: متابعة تحصيل الدراسة للطلاب، حصر المتفوقين وتكريمهم ورعايتهم، أيضا حصر الطلاب المتأثرين واللي عندهم بعض المشكلة وتقديم طبعا الدعم لهم. في بداية العام تحديدا يظهر عندنا يعني أولوية جدا مهمة ضمن المهام التربوية والتعليمية، وهي استقبال الطلبة المستجدين من خلال برنامج الاستعداد والتهيئة اللي هم الاستعداد اللي هم صف أول ابتدائي، والتهيئة المراحل الانتقالية الصف الرابع الصف الأول متوسط والأول ثانوي، وتقديم الدعم لهم بكل الأشكال الممكنة خلال هذه الفترة. يعني بس يبقى لي نقطة مهمة وهو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي طبعا في هذه من الأولويات، من خلال تقديم طبعا الاستشارات ودراسة الحالة وتقديم الرعاية للطلاب اللي عندهم احتياجات خاصة، وتوثيق العلاقة أيضا مع أولياء الأمور أيضا يعتبر من أول الأولويات، من خلال طبعا مجالس أولياء الأمور إشراكهم في جميع النقاط التي سبق ذكرها.
1: لو جينا نتكلم مع دكتورة يعني كيف يمكن للمدارس استثمار الأسابيع الأولى في تشخيص احتياجات الطالب يعني وتحسين نواتج التعليم؟
0: الحقيقة الأسابيع الأولى يعني أنا أعتبرها جدا مهمة، لأنه هي تعتبر بداية انطلاقة قوية إن شاء الله للمراحل القادمة. في حال تكلمنا عن يعني دعم الطلاب أو تحسين نواتج التعلم بشكل عام، فطبعا كل من في المدرسة له دور مختلف. فمثلا دور المعلم أكيد حيكون عنده تشخيص وضع الطالب، احتياجاته التعليمية، أيضا الاطلاع مثلا على المعلومات المتوفرة في المدرسة، خاصة إذا كان الطالب أصلا موجود في المدرسة يعني مو طالب ملتحق حديثا. فمهم جدا أن المعلم يستطيع أنه يطلع على تحليل الداتا الموجودة، المعلومات الموجودة. أيضا يعني نرجع للأهل نفسهم، الأسر، نشوف بعض المعلومات، نعمل استطلاع رأي. عندنا الطفل نفسه أو الطالب نفسه قد يكون أحيانا مصدر معلومات بالنسبة لنا لتشخيص الاحتياج اللي إحنا لو قدمنا يحسن من نواتج التعلم.
1: نعم.
0: أيضا عندنا لو جيت أتكلم أنا عن التوجيه الطلابي، يعني تحديدا ما هو الدور اللي ممكن يكون يعني مهم بالنسبة لتحسين نواتج التعلم تحديدا، إحنا من خلال فترة اللي هو البرنامج اللي بنقدمه في الاستعداد والتهيئة بيكون بيتخلل عدد من البرامج أو الأدوات اللي نستفيد منها في جمع المعلومات عن الطالب وعن التحديات والاحتياجات اللي ممكن تكون هي يعني دعمها يؤدي إلى تحسين نواتج التعلم.
1: نعم.
0: فمثلا عندنا بنقدم بعض الأدوات زي المقاييس، قياس دافعية الطلاب، ممكن برضو البيانات اللي بنجمعها عن الطالب سواء من الناحية الاجتماعية الاقتصادية النفسية أيضا المعرفية، درجاته، هل هو يعني في أي مستوى من المستويات مثلا متفوق أو وسط أو متأثر. أيضا من خلال مجالس أولياء الأمور اللي تعقد في بداية العام جدا مهمة، لأنه إحنا يعني نوثق علاقتنا بولي الأمر وأيضا نحصل على مجموعة من المعلومات. عندنا أيضا مجموعة من الدروس الإرشادية التي تقدم للطلاب، كيف يستقبلوا عامهم، كيف يتعاملوا مع الدراسة، كيف ممكن ما يأثر عليهم التقنية وسائل التواصل إنها تشغل أوقاتهم، يعني أكثر من موضوع طبعا.
1: نعم.
0: لهم يهمنا طبعا أنه بالتحديد الحالات اللي عندها حالات عدم تكيف مع المدرسة،
1: يعني يمكن هذه مواجهة للتحديات، خلينا نقول الأسرة والمدرسة في مواجهة التحديات النفسية والسلوكية وبناء شخصية الطالب.
0: صحيح صحيح، واللي بتأثر بشكل أو بآخر على نواتج التعلم طبعا بعد كده، لأنه
1: نعم.
0: الطالب مثلا الطفل لما يحضر للمدرسة أحيانا الطفل اللي بيكون مستجد دخوله والتحاقه مثلا بالصف الأول أو انتقل من مدرسة إلى مدرسة، أحيانا يصير عندهم حالات عدم تكيف مع المدرسة.
1: صحيح، هذا يعني إذا كان منتقل مثلا من منطقة لمنطقة أو من مرحلة إلى مرحلة.
0: صحيح صحيح، فهذه كلها طبعا لو تركناها ما لاحظناها وما قدمنا لها الدعم المطلوب والخطط العلاجية المطلوبة، وكانت الأسرة شريك معانا في معالجة هذا الموضوع، قد يتفاقم الوضع وممكن ينسحب الطالب ويتسرب من الدراسة.
1: نعم.
0: فهذه كلها الأمور في الأسابيع الأولى جدا مهمة عندنا أنه نحن نطمن على أبنائنا وبناتنا إنهم الحمد لله عندهم حالة من التكيف والتوافق مع المدرسة. هذا الأساس اللي نبني عليه إن شاء الله في المراحل القادمة.
1: نعم. يعني ختاما دكتورة غادة، ما رسالتكم للموجهين والموجهات الطلابيين؟ خلينا نقول في دقيقة.
0: رسالتنا والله إن هم حجر الأساس، وإن هم عليكم عبء وأمانة كبيرة في صناعة بيئة مدرسية أكثر أمان ودعم واحتواء الطلاب. فالموجه الطلابي الناجح يكون دائما قريب من الطلاب، حاضر في كل تفصيلة موجودة في المدرسة. عليهم عبء كبير نعم، ولكن إن شاء الله إن هم على قدر كبير إن شاء الله من المسؤولية، ويستطيعوا إن هم يستوعبوا أبنائنا ويتعاملوا مع الأسر ويحتووا الأسر بأكبر يعني قدر من الصبر والشغف والمحبة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. رئيسة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة لتعليم جدة الدكتورة غادة صلاح منصوري، شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء.
0: جزيل الشكر لكم والعفو.
1: شكرا لك. تجوال على جدة FM.

0: تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة القمة العالمية للاستثمار 2026 التي تنطلق الثلاثاء المقبل بمشاركة نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء الدوليين. وتأتي القمة في وقت تواصلت فيه المملكة دعم حضورها في المحافل الاستثمارية الدولية وتعزيز الشراكات والفرص الاقتصادية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وللحديث أكثر عن القمة العالمية للاستثمار 2026 وأبرز محاورها وأهمية انعقادها في باريس، تنضم إلينا عبر الهاتف مديرة العمليات التنفيذية والتشغيلية في B&S المنظمة للقمة العالمية للاستثمار، الأستاذة هلا منذر الفار. أستاذة هلا، أسعد الله أوقاتك.
1: يا أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك
1: الاستضافة الجميلة.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية طبعا أستاذة هلا، أعلنتم رسميا عن انطلاق القمة العالمية للاستثمار 2026 في باريس كمحطة أولى لسلسلة دولية تستمر لمدة 5 سنوات. لماذا يعني وقع الاختيار تحديدا على باريس كبوابة لانطلاق هذا الحراك الاستثماري الدولي؟
1: طيب، في الحقيقة يعني باريس اليوم تعتبر واحدة من أهم العواصم الاقتصادية في العالم. هي مركز يتجمع فيه المستثمرين العالميين والصناديق الاستثمارية، الشركات العالمية، حاضنات الأفكار. فبالنسبة لنا كنا ندور عن مدينة تكون نقطة انطلاقة قوية للقمة، فباريس كانت اختيار طبيعي صراحة يعني. والقمة هي مو مجرد إيفنت بتكون في مدينة واحدة وخلاص، لا، هي منصة عالمية لمدة 5 سنوات قادمة إن شاء الله، وبتمر على أهم المدن الاقتصادية في العالم.
0: نعم.
1: عشان كده اهتمينا أنه تكون الانطلاقة من مكان ذو تأثير عالمي ويساعد على بناء جسور استثمارية بين مختلف الدول.
0: طيب، لو جينا نتكلم يعني تتجه القمة نحو بناء منظومة استثمارية عالمية متكاملة تكسر الحواجز الجغرافية، برأيك كيف تسهم هذه القمة في توحيد بوصلة المستثمر الدولي وصناع القرار وسط تقلبات الأسواق الحالية؟
1: طيب شوفي، يعني هو اليوم المستثمر ما يدور فقط عن فرصة تحقق عائد وخلاص، لا، هو يدور عن استقرار، عن وضوح، عن شركاء موثوقين، تقليل المخاطر، تنويع المحافظ، الوصول إلى أصول مستقرة عبر للحدود. وهنا يجي دور القمة. القمة تجمع المنظومة الاستثمارية في مكان واحد، قادة القرار، المستثمرين، الجهات المالية، الفرص الناشئة، الشركات قابلة للنمو، بهدف تحويل الحوار والنقاشات إلى شركات ومشاريع مستدامة. جلوسهم في طاولة واحدة هنا يصير عملية الاستثمار أسهل وأسرع وفيها شفافية وفيها وضوح، وهذا هدفنا الأساسي.
0: نعم. أخيرا يعني بمشاركة أكثر من 2000 مستثمر وصانع قرار و80 متحدث دولي، ما هي القطاعات الاقتصادية التي ستقود المشهد الاستثماري العالمي في هذه القمة؟
1: طيب، يرتكز جدول الأعمال عندنا في القمة على قطاعات اللي نرى أنها سترسم مستقبل الاقتصاد العالمي. منها عندك الذكاء الاصطناعي، التقنيات المتقدمة، الطاقة والاستدامة، البنية التحتية الذكية، سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية.
0: نعم، يعني صراحة جميل جدا، وإن شاء الله تكون بداية موفقة يا رب.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: مديرة العمليات التنفيذية والتشغيلية في B&S المنظمة للقمة العالمية للاستثمار الأستاذة هلا منذر الفار، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لك أستاذة ريهام، وسعد جدا تواجدي معاكم، وشكرا على الحوار اللطيف.
0: شكرا لك.
1: لكم جميعا.
0: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة، نفذ مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى الملك عبد العزيز، أحد مكونات تجمع جدة الصحي الأول، فعالية توعوية تحت شعار معا لصحة أفضل، ركزت على أهمية الكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. وللحديث أكثر عن مبادرة معا لصحة أفضل وأهميتها في تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف استشارية السكري وطب الأسرة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة الدكتورة منيرة الحمدي. دكتورة أسعد الله أوقاتك.
3: أهلا فيك حبيبتي، مساء النور.
2: بداية دكتورة منيرة، يعني لو تعطينا فكرة عن مبادرة معا لصحة أفضل وما الذي تستهدفه في تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة.
3: هلا فيك. بالنسبة للمبادرة، هي مبادرة معا لصحة أفضل. المبادرة هي مبادرة توعوية وصحية تهدف إلى تعزيز مفهوم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، ونشر الوعي بأهمية تبني نمط حياة صحي ومستدام. نعم. وتركز المبادرة على الوصول يعني لجميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية معرفة الأرقام الصحية زي مستوى السكر وقياس ضغط الدم ومشي كتلة الجسم.
2: طيب لو جينا نتكلم، يعني تضمنت المبادرة فحوصات واستشارات طبية إلى جانب التوعية بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، كيف تسهم هذه المبادرة في اكتشاف خلينا نقول عوامل الخطورة مبكرا وتعزيز السلوكيات الصحيحة لدى أفراد المجتمع؟
3: طيب تسهم المبادرة في تعزيز الوقاية من خلال الجمع بين الكشف المبكر والتوعية والاستشارة الطبية في مكان واحد، فإجراء القياسات زي مستوى السكر في الدم وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم يساعد على اكتشاف عوامل الخطورة اللي أحياناً ما تكون فيها أعراض واضحة، بس توجه الشخص إلى المتابعة الطبية المناسبة في وقت مبكر، تساعدنا في الاكتشاف المبكر عن هذه الأمراض، لأن بعض الأمراض ما يكون فيها أعراض واضحة في بداية المرض.
2: نعم. ختاما دكتورة، يعني ما هي أبرز الرسائل التي خرجتم بها من تفاعل المستفيدين مع المبادرة والعادات الصحية التي تتمنون أن تصبح جزءا من حياة أفراد المجتمع؟
3: طيب من أكثر الرسائل اللي لمسناها أنه لقينا تفاعل المستفيدين جدا عالي، ولقينا الوعي الصحي موجود بس يحتاج إلى تعزيز واستمرارية ونحوله إلى سلوك يومي، ولقينا كمان مرة اهتمام كبير من أفراد المجتمع بمعرفة الأرقام الصحية وفهم عوامل الخطورة، وفي كان كثير من الأسئلة حول كيفية الوقاية من السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.
2: يعطيك العافية، يعني استشارية السكري وطب الأسرة بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة دكتورة منيرة الحمدي، شكرا لك على هذا اللقاء. بالفعل يعني أنتم تشكرون على كل الرسائل التي تصل إلى الأشخاص للتوعية طبعا بالسكري وخطورته وكما يؤدي أيضا إلى الأمراض المزمنة لا قدر الله.
3: الله يعافيك، شكرا لك على الاستضافة.
2: شكرا لك.
1: تجوال على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.

أصدر ديوان المظالم العدد السادس من مجلته العلمية المحكمة متضمناً عدداً من الدراسات والموضوعات الفقهية والقانونية، واستهل العدد بكلمة لمعالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري رئيس الهيئة الإشرافية على المجلة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، وتناول العدد جملة من الموضوعات القضائية البارزة شملت الاستئناف الأصلي والمقابل وتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري وتمييز المخالفات من الجرائم في الوظائف العامة ومناط التفريق بين القرارات الإدارية السلبية والإيجابية والجلسات القضائية الرقمية وتنفيذ أحكام ديوان المظالم بالوسائل الرقمية. كما تضمن العدد سيرة لمعالي الشيخ محمد جبير رحمه الله وعرضا وصفيا لكتاب أثر حكم الإلغاء ومختارات من المبادئ القضائية الحديثة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: انطلقت اليوم في واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض أعمال منتدى الكم 2026 تحت شعار صياغة مستقبل القوة العاملة في مجال الكم بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وصناع السياسات. ويناقش المنتدى مستقبل تقنيات الكم وبناء القدرات الوطنية وتطبيقاتها في قطاعات حيوية بما يدعم توجه المملكة نحو بناء اقتصاد كمي قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية. وللحديث أكثر عن المنتدى وأهدافه وأبرز ما يناقشه يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف أخصائي برامج علمية في واحة الملك سلمان للعلوم الأستاذ عبد العزيز الخزيم. أستاذ عبد العزيز أسعد الله أوقاتك.
3: أسعد الله أوقاتكم وهنا سهل أخواننا في إذاعة جدة حياكم الله.
2: بداية يعني لو نتكلم عن أهمية المنتدى وأبرز أهدافه.
3: طبعا بداية يعد منتدى الكم 2026 هو ملتقى وطنيا وعالميا واستراتيجيا يعقد في نسخته الثالثة على التوالي في المملكة العربية السعودية.
2: نعم.
3: تحديدا في الرياض، يجسد رؤية المملكة في بناء السيادة التقنية وامتلاك مفاتيح علوم المستقبل. وينبثق هذا الحدث كون تقنية الكم والحوسبة الكمية هي إحدى الركائز الرئيسية للأولويات البحثية الوطنية بالتحديد تابع لاقتصاديات المستقبل. لما نتكلم عن الأولويات البحثية الوطنية اللي أطرقتها هيئة البحث والتطوير والابتكار ورئاسة سمو سيدي الأمير محمد، أطرقت 32 أولوية بحثية وطنية واللي نسميها دائما هي نداء علمي وطني.
2: نعم.
3: لحجز المقاعد في رؤية المملكة 2030.
2: نعم.
3: طبعا شعار السنة هذه هو تمكين وتشكيل القوى العاملة في مجال الكم، وبناء على ذلك أطلقت رحلة معرض الكم 2030 في واحة الملك سلمان للعلوم بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية وواحد مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
2: نعم.
3: هذا التجمع الوطني يستهدف زي ما قلنا تمكين تشكيل القوى العاملة في الكم. كان في بداية منتدى الكم 2026 بدأ امتدادا لمعرض رحلة الكم إلى 2030 وقيم في واحة الملك سلمان عبارة عن 11 محطة تفاعلية تنتهي بتحديد المسار المهني في رؤية المملكة 2030 في مجال الكم.
2: نعم.
3: إلى أن وصلنا اليوم إلى المنتدى وهو يجمع قادة المجال الكم دوليين من الشركات الرائدة حول العالم ومن الشركات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية مع عدة جهات رائدة في مجال الكم والحوسبة الكمية. طبعا لما نتكلم عن الكم وأهميته كثير من الناس يقول اليوم أن الكم هو الثورة الصناعية القادمة بعد الذكاء الاصطناعي.
2: طب يعني كيف ممكن يعني نحول مثلا الأبحاث الكم إلى مثلا حلول واقعية؟
3: طبعا هذا هو الهدف من عنوان هذه السنة تمكين وتشكيل القوى العامة. لما نتكلم عن الكم هو نقدر نسميه الفيزياء الحديثة. احنا نعرف فيزياء أينشتاين وفيزياء نيوتن، لكن في فيزياء حديثة على المستوى الذري صغيرة جدا لم نصل فيها إلى العلم الكافي اللي يمكننا أن نكون متخصصين بنفس الوضع اليوم في 2026. فهو يحتاج تعاون الباحثين والخبراء في هذا المجال مع الشباب والمتخصصين والهواة لبناء هذه المجتمعات وسد الفجوة بين المجتمع العلمي والمجتمع الطبيعي والصناعة.
2: نعم.
3: لتخرج كمنتجات وطنية. وأستعرض معكم أبرز نقدر أقول المنجزات الوطنية في هذا الشيء أو أبرز المشاريع الوطنية المتعلقة بالكم. في مشروع الحاسوب الكمي الوطني للذرات المحايدة، طبعا هو كان أول حاسوب كمي تجاري سعودي في المنطقة بالتعاون الاستراتيجي بين القطاع الصناعي الوطني مثل أرامكو السعودية وشركة أشكال الفرنسية، عد نقلة كبرى في هذا القطاع. وكذلك مشاريع التقنيات الموصلية الفائقة، احنا نسمع اليوم عن قطارات الموصلية الفائقة اللي راح توجد إن شاء الله في اليوم، كذلك في مشروع الرياض مكة اللي يربط بين الرياض ومكة وراح تكون الرحلة في تتجاوز 45 دقيقة ويعتمد على علم الكم.
2: نعم. طيب يعني كيف خلينا نقول تسهم واحة الملك سلمان للعلوم في تعزيز الوعي بالعلوم والتقنيات المستقبلية؟
3: طبعا واحدة الملك سلمان للعلوم هي أنشئت بشراكة مؤسسية بين مدينة مكتبة العلوم التقنية وجمعية الرياض الخيرية للعلوم لتكون المظلة البحثية والابتكارية، ودورها هي استكشاف الشغف وإطلاق القدرات، ونقدر نحدد بشكل رئيسي أنها تكون حاضنة للإلهام والابتكار. يوجد 33 مجتمع من مجالات البحث والابتكار اللي أطلقتها الهيئة، نرجع نقول لكل مجتمع من 32 هذه يكون في خبراء وباحثين نفس ما هو الوضع اليوم في منتدى الكم. الهدف من هذه المجتمعات هو ربط الطلاب والمجتمع، أي أحد من المجتمع يقدر يسجل في هذه المجتمعات، هي سواء مجتمعات شغف تسجل بعد المجتمعات يستفيد من البرامج العلمية في التطوير الشخصي والمهني في هذا المجال وتطوير المهارات.
2: نعم.
3: للمساعدة بإذن الله أن تخرج منتجات وطنية أكبر.
2: نعم.
3: في علم الكم والحوسبة الكمية.
2: نعم. أخصائي برامج علمية في واحة الملك سلمان للعلوم الأستاذ عبد العزيز الخزيم، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا لك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: ومن عناويننا، مؤتمر عسير دانت 2026 يختتم أعماله ويوصي بتعزيز التحول الرقمي في مجال طب الأسنان. ديوان المظالم ما يصدر العدد السادس من مجلته العلمية. انطلاق مهرجان الرمان بسرات عبيدة بمشاركة 25 جناحاً. الأرصاد توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وسحب الرعدية ممطرة على نجران الرياض القصيم حائل والمدينة المنورة مع رياح نشطة كذلك على تبوك الجوف والحدود الشمالية، وطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر أثر حالة مطرية غزيرة على المناطق الغربية والجنوبية. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج تجوال. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، من الإعداد عبد العزيز العضيلة، ومن التقديم معكم أنا ريهام القبوري، ومن الإخراج وسام بحا. إلى اللقاء.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي. فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
1: معا لسلامة الغطاء النباتي.
2: مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تصدر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111 ألف عضو و 3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. إذا كانت الجامعات ونجاحاتها تقاس بما تقدمه من معرفة، فإن أثرها الحقيقي أيضا يتجلى حين تغادر

0: جازات جامعة الباحة نموذجاً. لكن قبل أن نبدأ في النقاش يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف جميل عنبر في الإخراج. الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجاً، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سامي بن صالح الزهراني، عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة. حياك الله يا دكتور سامي. في البداية ياليت تعطينا نبذة مختصرة عن فعاليات صيف جامعة الباحة لهذا العام، وما أبرز البرامج والمناشط اللي تضمنها الموسم.
1: حياكم الله. في البداية أرحب بكم أخي الكريم الأستاذ عزام، وكذلك الزملاء الكرام لديكم في الإذاعة، وبكافة السادة حقيقة المستمعين لهذه القناة الجميلة. طبعا كما يسعدني ويشرفني أن أكون متواجد معكم اليوم في إذاعة جدة عبر برنامج نقاش المميز حقيقة. بالنسبة لسؤالكم أستاذ عزام الله يحفظك، طبعا ما يخفى علينا طبعا الجامعات السعودية والجامعات بشكل عام على مستوى العالم، هناك يعني مجموعة أدوار حقيقة يجب أن تقوم بها، وهي التعليم والتعلم والبحث العلمي، ويأتي الدور الثالث وهو خدمة المجتمع. فجامعة الباحة طبعا ضمن تلك الجامعات، ولدينا طبعا حرص معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، طبعا حريص جدا على تفعيل الأدوار طبعا المناطة بالجامعة كما ذكرت سابقا، التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وأحد صور خدمة المجتمع حقيقة هو مشاركة جامعة الباحة تعاونا وتكاملا مع الجهات داخل منطقة الباحة، سواء كانت طبعا حكومية أو حتى يعني خاصة أو قطاع ثالث، للإسهام وإنجاح صيف الباحة تحت توجيهات طبعا سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله، ونائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد. طبعا هذا بشكل عام. لدينا طبعا جامعة الباحة تقدم خدمات مجتمعية طوال السنة يعني من خلال مجموعة من الجهات، ولعلنا يعني نتطرق لها إن شاء الله تعالى خلال الحديث. لكن ما يخص طال عمرك البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة في هذا الصيف، طبعا حاولنا بداية عندما يعني كنا نخطط للبرامج والفعاليات المختلفة لإنجاح طبعا صيف الباحة، أن نراعي جانب مهم جدا وهو طبعا شرائح المجتمع المختلفة.
0: على فكرة يا دكتور، يعني اللي خلانا نتناول هذا الموضوع أنه ما شاء الله حضوركم في السوشيال ميديا وتفاعل الناس معكم، يعني كنتوا ترند لفترة طويلة.
1: ولله الحمد والمنة الله يحفظك. يعني بالعكس يعني هذا شيء يعني نفخر فيه جميعا حقيقة، وكل الشكر والتقدير لكم الله يحفظك. فكما ذكرت يعني أستاذ عزام بأنه بالفعل يعني احنا حريصين أثناء يعني اختيار البرامج أو الفعاليات المجتمع المختلفة نحاول أن نراعي شرائح المجتمع المختلفة، يعني أطفال، كبار، ذكور، إناث، مراهقين إلى آخره، ومن هنا تنطلق طبعا البرامج الصيفية الخاصة بالجامعة. هناك مجموعة طبعا من يعني حتى أختصر الكلام في هذا الجانب، حاولنا أن نقدم طبعا مجموعة من البرامج يعني ثقافية وأدبية، بطولات كذلك رياضية، دورات تدريبية للمهتمين، حملات تطوعية صحية والتوعية كذلك باستخدامات التقنية والعالم الافتراضي. لم ننسى طبعا مسرح الطفل، وكذلك الجهات التعريف بجهات الجامعة المختلفة، وحاولنا أن نختار في الجهات جهات الجامعة المختلفة التي لها التصاق بشكل أو بآخر بالمجتمع، لا سيما ونحن نمر طبعا في مرحلة قبول الآن طلاب خريجية الثانوية، لذلك تواجدت عمادة الدراسات عمادة القبول والتسجيل، وكذلك تم طرح مجموعة من البرامج الدراسات العليا، وتواجدت كذلك لعمادة الدراسات العليا ممثلة في الإدارة التنفيذية. كذلك المركز الطبي الجامعي إلى آخره، يعني يمكن تقريبا أكثر من يعني 11 جهة أو 12 جهة من داخل الجامعة، والتي لها علاقة بشكل أو بآخر بالمجتمع. هذه كأحد يعني مظاهر

0: البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى كما ذكرت الحملات التوعوية الصحية، مسرح الطفل، الدورات التدريبية وغيرها.
1: طيب
0: نعم.
1: دكتور سامي، وش الأهداف اللي تسعى لها جامعة الباحة من خلال المشاركة في موسم سياحي فعاليات صيف الباحة، وكيف تنعكس هذه الجهود على المجتمع والزوار تحت عنوان عريض اللي هو المسؤولية الاجتماعية للجامعات السعودية؟
0: جميل، جميل جدا أستاذ عزام. طبعا هو في البداية كما ذكرت أنه طبعا من أحد أهم أدوار جامعة الجامعة هو خدمة المجتمع، فهذا يعني تنفيذا لهذا الدور أو تفعيلا لهذا الدور، هذا الأمر الأول. الأمر
1: نعم.
0: الثاني الإسهام بشكل كبير جدا إن شاء الله تعالى طبعا في نجاح طبعا صيف الباحة، كذلك على مستوى الطلاب هو محاولة إشراك الطلاب طبعا في المجتمع، وطبعا يعني سيتعرض لمواقف كثيرة يعني في يعني أثناء تقديمه لمبادرات مجتمعية قد لا يتعرض لها في الجامعة يعني أثناء الدراسة، فهذا يكسبهم الخبرة واكتساب مهارات طبعا مختلفة
1: تحت بند الذكاء الاجتماعي.
0: طبعا بكل تأكيد، بكل تأكيد. فيعني تعلم الطالب محاضرة مادة علمية ثم يغادر المدينة الجامعية، يعني هذا الموقفين يمكن الأكثر تكرارا على الطالب، لكن تعرضوا لمواقف مثلا معينة، مثلا مقابلة الأشخاص بأعمار مختلفة، هذا بيكسب طبعا خبرة في التعامل مع الآخرين. أيضا تفعيل العمل التطوعي لدينا في الجامعة من خلال طبعا منصات العمل التطوعي والمساهمة طبعا في تحقيق رؤية المملكة 2030، هذه بالنسبة لأبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال تقديم برامج وفعاليات صيف جامعة الباحة. ولله الحمد والمنة طبعا يمكن زي ما علقتم في البداية بأنه يعني كان هناك الحمد لله انطباع مميز يعني حول البرامج والفعاليات التي قدمتها جامعة الباحة، بيتمثل ذلك طبعا بزيارة يعني مجموعة من الزوار حقيقة يعني تجاوز عددهم 1500 مستفيد من طبعا الفعاليات الموجودة ومن الدورات التدريبية، وهذا طبعا ولد انطباع مميز ولله الحمد والمنة للبرامج التي قدمتها جامعة الباحة.
1: بالنسبة للبرامج التدريبية ركزتوا على إيش بالضبط؟ يعني مثلا الترند اللي الآن طالع اللي هو الذكاء الاصطناعي، ركزتوا على المهارات بالنسبة للطلاب في بداية دخول سوق العمل، ولا وش بالضبط ركزتوا
0: جميل
1: عليه؟
0: جميل جميل. طبعا هذه الدورات التدريبية طبعا تنقسم وفق مجموعة من المحاور، حاولنا طبعا كما ذكرت سابقا أنه نحاول أنه نلبي كل الاحتياجات والرغبات، لذلك وجدنا مثلا دورات تدريبية تتكلم عن المحتوى الإبداعي على سبيل المثال، كذلك الجوانب التقنية والتوعية يعني في كيفية التعامل مع الجوانب التقنية، الذكاء الاصطناعي، كذلك الجانب الأسري لم نهمل هذا الجانب، يعني لا سيما بأنه يعني الأسرة الآن تزور هذه المنتزهات المميزة يعني في مملكتنا الغالية، فنجدها فرصة حقيقة لالتحاق الأسر بمثل هذه الدورات التدريبية للتوعية بأهمية العوامل التي تسهم بشكل أو بآخر في زيادة تماسك الأسرة في هذا الأمر. طبعا يعني هذه أبرز المحاور التي تندرج تحتها الدورات التدريبية التي تم تقديمها خلال الفترة السابقة.
1: نعم. طيب، ويمكن أنت تطرقت للموضوع هذا في إجاباتك السابقة، لكن ودنا نعرف ما أبرز المهارات والقيم اللي يكتسبها الطالب الجامعي من خلال مشاركته في مثل هذه الفعاليات المجتمعية والمناسبات الوطنية والسياحية اللي تنظمها الأمارة.
0: جميل، جميل جدا. طبعا يمكن عمادة شؤون الطلاب حقيقة هي تعتبر من العمادات المساندة المهمة في أي جامعة.
1: نعم.
0: ويعني يمكن البرامج التي يتم تقديمها والإشراف عليها في هذه العمادة هي برامج تعتبر لا منهجية أو لا صفية، يعني ليست كمثلا الكليات الأكاديمية، هناك مثلا مقررات معينة، مادة علمية يتم شرحها ثم السؤال عنها إلى آخره، لكن في عمادة شؤون الطلاب نجد طبعا مجموعة من البرامج متنوعة سواء كانت ثقافية، رياضية إلى آخره من هذه الأمور. هذه طبعا يخلق بيئة خصبة لإكساب مهارات للطالب واكتشاف مهاراتهم كذلك واكتشاف المواهب الموجودة لديهم، ونحاول بعد ذلك اللي هو تنميتها وتعزيزها ليصل إلى يعني أعلى مستوى ممكن لدى الطالب لاستخدام

0: الموهبة والاستفادة منها وخدمة المجتمع كذلك.
1: جميل. طيب دكتور، أنتم كجامعة الباحة من خلال مشاركتكم هذه، وفي برضو الجامعات السعودية عندها مشاركات مجتمعية، كيف يمكن لمثل هذه المشاركات والنزول للميدان وللمجتمع أنه تغير الصورة النمطية الموجودة عن الجامعات أنها عبارة عن مباني للتعلم والأبحاث وتخريج الطلاب، إلى أنها بالفعل جزء من منظومة المسؤولية الاجتماعية؟
0: جميل. يعني هذا السؤال الحقيقة، يعني عندما تنحصر الجامعة في فقط أداء محاضرات ويعني عمل أكاديمي بحث داخل المدينة الجامعية والمباني كما ذكرت، وتنعزل تماما عن المجتمع في هذه اللحظة، يعني ربما كثير من أفراد المجتمع لا يذكرون الجامعة وتلك المؤسسة. لكن عندما تكون الجامعة حريصة على تقديم الخدمات المجتمعية المختلفة وكذلك التركيز على تلك البرامج التي تناسب احتياجاته، عندما نقدم برنامج لابد أن نفهم ما هي احتياجات المجتمع الموجودة.
1: جميل.
0: ليست بشكل عشوائي، هذا سينعكس بشكل إيجابي طبعا على سمعة الجامعة.
1: جميل. طيب بحكم أنه جامعة الباحة في منطقة سياحية، كيف ترى دور مختلف الجهات ليس الجامعات فقط في دعم هذا التوجه وهذه الميزة النوعية للباحة؟
0: طبعا في بداية أريد حقيقة يعني أن أقدم الشكر والتقدير طبعا لإمارة منطقة الباحة وكذلك أمانة المنطقة على دعمهم الكبير طبعا لتنفيذ البرامج ويعني الخاصة بالجهات المشاركة في صيف الباحة. طبعا سؤالك إذا فهمت بالطريقة الصحيحة أنه كيف ممكن أن تساهم الجهات المختلفة
1: في الجانب السياحي تحديدا؟

0: الأمور التي قد يعني تنتاب مثلا الزائر أو السائح، اللي هو معرفة أن هناك مثلا مجموعة من البرامج والفعاليات التي تتناسب مع احتياجاته أو يرغب في الالتحاق فيها، فقد تكون أحد أهم الأهداف اللي هو للسفر إلى تلك المنطقة، أو لمثلا وجوده مثلا في مكان معين واختيار منتزه معين دون آخر. فهذا يعني سيساهم بطريقة أو بأخرى في طبعا تعزيز السياحة يعني في منطقة البحر. لذلك يجب على الجامعة حقيقة أن عند تقديم أي برامج كما هو المعمول به الآن لدينا في الجامعة تعرف على الاحتياجات، وكذلك لطرح المبادرات والبرامج التي تتناسب مع الاحتياجات والرغبات كذلك لزائري المنطقة.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سامي بن صالح الزهراني عميد شؤون الطلاب بجامعة الباحة. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
0: شاكر شاكر ومقدر لك، الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا شكرا جزيلا.
2: جدة اف ام على هواك.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
4: نقاش على جدة اف ام.
1: الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجا، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور إبراهيم بن خلوف المرحبي، وكيل العمادة للمسؤولية الاجتماعية في جامعة الباحة. حياك الله دكتور إبراهيم. في البداية، من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية اللي تتعاون مع الجامعة في تنفيذ الفعاليات المرتبطة بصيف الباحة؟
5: حياكم الله أستاذ عزام، أهلا وسهلا بكم وبإذاعة جدة وبالسادة المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة. وبداية لكم جزيل الشكر أخي الكريم، والشكر موصول للأستاذ محمد وللزملاء في الاستديو جميعا، الأستاذ عبد اللطيف والإخوة الكرام ولإذاعة جدة على هذه المساحة المتاحة لنا في برنامج نقاش للحديث عن فعاليات صيف الجامعة التي أقيمت خلال هذا العام. طبعا فعاليات الصيف في هذا العام جاءت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير المنطقة، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد يحفظهم الله، وبدعم وتمكين من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين. كل ذلك جاء لتقديم جملة أو حزمة متنوعة من الفعاليات والبرامج، ما بين أركان أكاديمية وتطويرية وتثقيفية إلى غير ذلك من البرامج الرياضية والترفيهية والصحية التي شاركت فيها معنا جهات متنوعة حقيقة في هذا الصيف. طبعا شاركت معنا أمانة منطقة الباحة مشكورة، وعدد من الجهات الإدارية المنظمة داخل الجامعة من إدارة النقل والحركة والأمن الجامعي والعلاقات العامة، إضافة إلى عدد من الإدارات التشغيلية. كما ذكر يعني سعادة العميد يعني أنه حرصنا خلال هذه النسخة الصيفية على مشاركة الجهات التي تهتم بالمجتمع وتقترب منه وتعد أكثر التصاقا به من حيث الجوانب المجتمعية. بذلك شاركت معنا عمادة القبول والتسجيل بتعريف الزوار بأهم برامج البكالوريوس والدبلومات القائمة والمستحدثة في جامعة الباحة، والتي تجاوزت في كل جانب منها 30 أو في كل مرحلة منها يعني 30 برنامجا، وبذلك يعني سعت الجامعة الإجابة عن أو العمادة للإجابة عن كل الاستفسارات الواردة هي ذلك، وتعريف الزوار والراغبين بشروط الانضمام ومتطلبات القبول وغير ذلك.

0: شاطرتها في ذلك أيضا عماد شؤون الطلاب بتعريف الزوار بأهم الخدمات والدعوم التي تقدمها للطلبة، وعرفتهم بالحقوق والواجبات من خلال مركز العناية بالطالب، وهو أحد أهم المراكز في الجامعة وما يقدمه للطلاب حقيقة، سواء الطلبة الموهوبين والموهوبات أو البرامج الإرشادية المقدمة في كل عام. كذلك يقدم خدمات متنوعة لطلبة المنح الدراسية الداخلية، ويعرفهم كذلك بحقوقهم وواجباتهم في البيئة الجامعية، وكذلك يعرف أيضا طلاب ذوي الإعاقة بالامتيازات المقدمة لهم، وأهم البرامج الأكاديمية أيضا والإدارية والتربوية المقدمة لهم أيضا خلال العام الجامعي.
1: جميل. طيب دكتور إبراهيم، لو أردنا الحديث عن العمل التطوعي كأحد أبرز مجالات المسؤولية الاجتماعية، كيف عملت الجامعة على تحفيز الطلاب وأيضا توجيههم في العمل التطوعي تحديدا؟
0: جميل جميل سؤالك، شكرا جزيلا. طبعا أيضا إلى جانب تلك الجهات، شاركت معنا أندية طلابية متنوعة، نادي أطباء المستقبل وغيرها من الأندية الطلابية المهمة في الجامعة. يعني حرصنا حقيقة خلال هذه المشاركة أن تكون مشاركة خارج أسوار الجامعة، فالمسؤولية الاجتماعية ومن ضمنها العمل التطوعي كما ذكر سعادة العميد يعد ركيزة أساسية في جامعة الباحة، تتكامل مع ركيزتي التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتحظى يعني بمتابعة حثيثة ومستمرة من معالي رئيس الجامعة. لذلك تعمل الجامعة في تنظيم المشاركات سواء من قبل الطلبة أو المنسوبين من الطاقم الإداري أو الطاقم أعضاء هيئة التدريس على دعمهم من خلال آليات محددة وواضحة. طبعا عندنا مثلا تفعيل منصة العمل التطوعي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، هذا حصلت عليه الجامعة، وحقيقة هو مهم جدا في المتابعة والحصول على التقارير العامة. كذلك لدينا أيضا منصة العمل التطوعي الإشرافية بجامعة الباحة، والتي تشرف عليها عمادة شؤون الطلاب ممثلة في الوكالة، وتتضمن 27 منصة لكل جهة أكاديمية وإدارية، سواء كانت أيضا بحثية أو صحية داخل الجامعة، والتي يمكن أن تقدم أيضا خدمات تهم المجتمع. إضافة إلى أن الآليات المتبعة للطلاب سواء لاستقطابهم أو دعمهم هو منحهم ساعات يعني تطوعية معتمدة من خلال الشهادات الصادرة رسميا لهم عن كل فرصة تطوعية يقومون بالعمل فيها. إضافة إلى ذلك تقدم عمادة شؤون الطلاب دوريا مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل حول العمل التطوعي وأهميته في تنمية مهارات التواصل وإدارة الفعاليات والسلامة في مختلف المجالات التطوعية، ومنها المجالات التطوعية مثلا في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتطوع في فصل الصيف، وكذلك تطوع في المجال الرياضي.
1: نعم، كما تعرف دكتور إبراهيم تتزامن هذه الفعاليات مع أيضا فترة القبول في الجامعات، هل كان عندكم برامج تعريفية للمجتمع للطلاب اللي الآن في المراحل ما قبل الجامعة لآلية القبول وأبرز التخصصات وتعريف بالجانب الأكاديمي بشكل مبسط؟
0: جميل جدا. طبعا فعلا عندنا عمادة شؤون الطلاب قدمت مشكورة مجموعة من المقاطع المرئية وكذلك المنشورات التوعوية للطلاب المقبلين على الدراسة في الجامعة بتعريفهم بأهم التخصصات، وكذلك بأهمية الدبلومات في الجامعات، وكذلك البرامج التنفيذية الموجودة والتي يهتم بها أيضا سوق العمل. إضافة إلى أنه هناك مجموعة من الطلاب الذين أنجزوا مراحل البكالوريوس وأقبلوا على برغبتهم لدراسة يعني الدراسات العليا في الجامعات، ومن ضمنها جامعة الباحة، شاركت معنا بإدارة تنفيذية للدراسات العليا بتعريفهم بأهم برامج الدراسات العليا. وحقيقة جامعة الباحة تتوسع يوما بعد آخر في برامج الدراسات العليا، وصلت اليوم ما شاء الله إلى أكثر من 30 برنامجا متنوعة ما بين الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي يستمر فيها القبول حتى هذه اللحظة.
1: نعم جميل. كيف لمستم تفاعل المجتمع مع هذه البرامج والفعاليات؟
0: والله ما أخفي حقيقة ولا أخفي السادة المستمعين والمستمعات، وجدنا إقبالا كبيرا وملموسا إن على مستوى البرامج المقدمة أو على مستوى التنظيم الذي لمسوه خلال هذه الفعاليات منذ أول يوم وحتى آخر يوم. وجدنا

0: يعني إقبالا كبيرا، شهدناه على مستوى الركن التوعية الصحية مثلا، على مستوى الدورات التدريبية، شهدناه أيضا على إقبالا كبيرا جدا على مستوى مسرح الطفل الذي انطلق منذ ساعاته الأولى أو ساعات الفعاليات الأولى. يعني كان بفضل الله وتوفيقه يعني عملا كبيرا، وأيضا إقبالا مجتمعيا يوازي هذا العمل المقدم من قبل جامعة الباحة.
1: عندكم دكتور إبراهيم إحصاءات أو مؤشرات تقيسون بها حجم المشاركة سواء من الطلاب أو من المجتمع في هذه الفعاليات؟
0: جميل جدا. يعني لو نظرنا نظرة شاملة لأهم الإحصاءات المقدمة في مجال المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي خلال عام 47، لوجدنا يعني سجلات تطوعية مشرفة حقيقة من قبل الطلاب أو من قبل أعضاء هيئة التدريس أو الكادر الإداري في جامعة الباحة. يعني عدد الفرص التطوعية المتاحة مثلا عندنا خلال عام 47 تجاوز 526 فرصة تطوعية. كان عدد المتطوعين يعني كبيرا جدا، تجاوز 7700 مشاركا ومشاركة. يعني عدد الساعات التطوعية في المقابل تجاوز 114000 ساعة تطوعية. العائد الاقتصادي تجاوز أيضا فيها 2,126,000 ريال سعودي. هذا الإقبال يعني يدل لنا حقيقة على حب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وحرصهم كذلك ووعيهم واستشعارهم لأهمية المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي. خلال هذا الصيف لمسنا أيضا إقبالا كبيرا من قبل الطلاب، وهو يدلل على هذه النسب وهذه الأرقام الكبيرة التي رأيناها. يعني تقريبا أكثر من 120 مشاركا ومشاركة خلال هذه العشرة أيام في الصيف.
1: كم؟
0: كذلك أكثر من 120 مشارك ومشاركة كانوا معنا خلال هذه العشرة أيام.
1: ما شاء الله.
0: كذلك عدد الساعات التطوعية تجاوز 7000 ساعة تطوعية بواقع 5 فرص.
1: وش أبرز الأنشطة التطوعية اللي نفذتوها؟
0: حقيقة كان مثلا الركن التطوعي عندنا كان أحد أهم، عفوا الركن التوعوي الصحي كان أحد أهم الأركان التي أقبل عليها الزوار من خلال الكشوفات سواء على مستوى رعاية الأسنان أو على مستوى إجراءات الفحوصات المبدئية المتعلقة بأخذ العلامات الحيوية، إضافة إلى الأركان التفاعلية التي شارك فيها مثلا نادي جوجل أو مطوري جوجل ونادي طويق، والتعلق بتعريف النشء بأهمية الذكاء الاصطناعي وتقنياته وكذلك أهم التطبيقات، إضافة إلى أنه كان عندنا ركنين أيضا إضافيين في الخارج للفنون والرسوم وكانت متعلقة بالأطفال، وكان فيها أيضا مشاركين كثر ساعدونا في إتمام هذه المهمة، إضافة إلى ركن النباتات الذي كان يعرف الزوار من الكبار والصغار بأنواع النباتات سواء المحلية أو المستوردة، وكان فيه مشاركين أيضا متنوعين. إضافة لذلك لدينا مجموعة كبيرة من الزملاء الإداريين الذين شاركوا في تنظيم هذه الفعالية، وكذلك الطلاب الذين شاركوا في هذه الأركان إما تعريفا أو تنظيما أو إسهاما مباشرا للزوار كي يحظوا بتجربة متميزة وفريدة.
1: نعم. طيب دكتور إبراهيم، من خلال تجربتكم أتمنى تسهب لي في الموضوع هذا لأنه مهم، وش الأثر اللي يترك العمل التطوعي على شخصية الطالب تحديدا وينعكس بعد ذلك على المهارات والمستقبل المهني له؟
0: جميل جدا. طبعا العمل التطوعي كما أسلفنا يعني وممكن عرج عليه سعادة العميد يعني هو ركيزة أساسية لدينا اليوم في التعليم العالي في الجامعات، ومهم جدا للنشئ من قبل سواء الطلاب أو الطالبات المنضمين أو المنتظمين في الجامعات أو الذين مقبلين على الدراسة في الجامعات. طبعا المشاركة المجتمعية هي المعمل الحقيقي لبناء الشخصية الطلابية، تنمي عند الطالب يعني مهارات ناعمة، تكسب الطالب مهارات في القيادة، حل المشكلات، العمل الجماعي التطوعي، تحمل الضغوط، كل ذلك ممكن يلمسها الطالب أو الطالبة من خلال مشاركته سواء كان بالصيف أو في أعمال الحج أو في الأعمال التطوعية داخل الأندية الطلابية أو كذلك الأعمال التطوعية داخل أسوار الجامعة أو خارجها. يعني تنمي عندهم أيضا الوعي والمسؤولية بأهمية خدمة ودوره في خدمة وطني، يعني تعزز لدى الطالب التواضع الفكري والشعور بالانتماء، وكذلك تنمي لديه الحس الوطني والمواطنة الفاعلة، ويعرف أهمية دوره في خدمة مجتمعه ووطنه. كذلك لو تحدثنا اليوم

0: كما ذكرت في الجانب المهني، لو تحدثنا عن سوق العمل اليوم نجد أن سوق العمل لا يكتفي فقط بالمعدل الأكاديمي، بل أنه يبحث يعني عن الشخصية الطلابية المتكاملة. ولعل التطوع ربما يمنح الطالب يعني سجلا مهاراتيا وتطوعيا موثقا، وكذلك تكسبه تجربة علمية يمكن أن تسهم في إبراز الشخصية الطلابية المتكاملة إن على المستوى الأكاديمي بالمعدل الدراسي أو على المستوى المهني. نحن حريصون جدا من خلال تعاملنا مع الطلاب داخل جامعة الباحة أن لا تتعارض هذه المناشط التطوعية مع تفوقهم الدراسي. لدينا العديد من الطلاب والطالبات المتطوعين لدينا، وهم من الأوائل على مستوى الجامعة. حرصنا على توفير هذه الفرص بالتوازي مع الكليات كي تكون منسقة ومتوافقة مع أوقات دراستهم.
1: جميل. طيب احنا ان شاء الله الشهر المقبل سبتمبر في عندنا مناسبة اليوم الوطني، وفي مناسبات كثيرة طوال العام ليس فقط في موسم الصيف. عندكم خطط للمشاركة في هذه المواسم طوال العام؟
0: طبعا يعني عمادة شؤون الطلاب كما ذكر سعادة العميد هي إحدى العمادات المساندة المهمة في كل الجامعات السعودية ومن ضمنها جامعة الباحة. دائما لدينا خطوة هي خطوة استباقية لهذه الفعاليات المهمة على مستوى الجامعة وعلى مستوى الوطن. نخطط، ننظم، نجهز، ثم ننفذ في النهاية. لدينا خطة متكاملة للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، في فعالية يوم التأسيس وغيرها من الفعاليات المستقبلية، بأن يكون الطالب والطالبة هو العنصر الرئيس في هذه المشاركات، لأنه مثل هذه المشاركات سواء على يعني حفل المستجدين الذي سيأتي قبل سبتمبر، وكذلك حفل ختام الأنشطة المتزامن أيضا معها، ثم بعد ذلك حفل اليوم الوطني وكذلك يوم التأسيس، كلها يعني يشارك فيها الطلاب كأعضاء فاعلين يعني على مستويات متعددة، إما إلقاء أو حفلا خطابيا أو كذلك على مستوى التنظيم والمشاركة والإعداد والإخراج في النهاية.
1: طيب سؤالي الأخير لك، لفت نظري حديثك عن واحدة من الأنشطة اللي هو مسرح الطفل، ومثل هذه الأنشطة تربط الجامعة بالعوائل وتكسر الصورة النمطية للجامعات. كيف شفتم تفاعل العوائل والأطفال بالذات مع ما تقدمونه في هذا النشاط؟
0: حقيقة يعني كما أسلفنا الذكر أنه حرصنا أن تكون هذه البرامج متنوعة حتى تستهدف كل فئات المجتمع المختلفة، سواء كان الأفراد أو الأسر من الزوار والمصطافين. مسرح الطفل كان أحد العناصر المهمة في هذه الفعالية، قدم عروضا مسرحية متنوعة على مدار أيام الفعالية، في كل يوم لمسنا يعني إقبالا كبيرا متميزا. هذا يساعدنا حقيقة على تلمس صفات الطلبة الموهوبين المستقبليين إن شاء الله، سواء في المدارس أو في الجامعات. يعني وجدنا إقبالا كبيرا، رضا تاما من قبل الأسر، استمتاعا بكل الفعاليات حقيقة، ومن ضمنها مسرح الطفل الذي كان يمتد من 5 مساء وحتى 10 مساء.
1: أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور إبراهيم بن خلوف المرحبي، وكيل العمادة للمسؤولية الاجتماعية في جامعة الباحة. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر لكم، الله يعطيك الصحة والعافية، حياكم.
2: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي.

0: رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
3: الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية في مواسم الإجازات، جامعة الباحة نموذجاً. وأيضاً للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف ريفال الزهراني ورزان الغامدي، وهما طالبتان في الجامعة وعندهم مشاركة في هذه الفعاليات نتعرف عليها من خلال لقائنا معهم. أول شيء حياك الله يا ريفال.
4: أهلاً، حياك الله.
3: حياك الله أستاذة رزان.
5: أهلاً وسهلاً، حياكم الله.
3: يا أهلاً وسهلاً. خليني أستاذة ريفال أتعرف في البداية عن طبيعة مشاركتك في فعاليات صيف جامعة الباحة، وش الدور اللي كنت تقومين به ضمن هذه الفعاليات؟
4: طبعاً في البداية السلام عليكم ورحمة الله، شكراً على استضافتي في برنامج نقاش. دورنا كان في هذه الفعالية، طبعاً أنا وأيضاً زميلتي رضوان كنا مشاركين من كلية الطب، أيضاً ممثلين في نادي الكلية وهو نادي أطباء المستقبل. كانت هذه الفعاليات تشمل العديد من الأركان التي تخص كثير من التخصصات في الجامعة، ولكن إحنا كنا في الأركان
3: التوعية. أنتوا طالبات في كلية الطب؟
4: أي نعم.
3: نعم.
4: كنا مشاركين
3: في أي سنة؟
4: ركن الصحي. إحنا الحين رايحين لسنة رابعة اللي دخل 5.
3: ما شاء الله. تمام.
4: فطبعا الأركان كان في عدة أركان في التخصصات الصحية. الركن اللي أنا كنت مشاركة فيه هو كان الركن التوعوي بالإسعافات الأولية، فكان عندنا مانكانات دمى نمثل عليها أهم الإسعافات الأولية من إنعاش القلب الرئوي والاختناق والحروق والصرع للبالغين وأيضا للرضع. أنا شخصيا كنت ماسكة جزء الرضع.
3: رزان، أنت كنت في نفس الركن للتوعية بالإسعافات الأولية ولا في ركن آخر؟
5: لا، أنا طالبة رزان عبدالله من جامعة الباحة، أيضا من كلية الطب وممثلة بنادي أطباء المستقبل. كنا في الركن التوعوي الصحي، وهذا الركن يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الزوار والمستوفين. كنا نعمل بالتعاون مع زملائنا من كلية التمريض، حيث تولوهم قياس العلامات الحيوية للزوار مثل ضغط الدم والنبض ومستوى السكر، بينما كان دورنا كطلاب طب يتمثل في قراءة هذه النتائج وتفسيرها للزوار وتقديم التوصيات الصحية المناسبة لهم وإجابة عن مختلف الاستفسارات، سواء كانت عن الأمراض المزمنة أو نمط الحياة الصحي. وحرصنا على أن يكون كل زائر لا يغادر فقط بعد إجراء الفحص، وإنما يغادر وهو يحمل معلومة صحية صحيحة ونصيحة عملية يمكن أن تنعكس إيجابياً على صحتي وصحة أسرتي.
3: جميل. طيب ريفال، كيف شفتي إقبال الزوار على الأركان والبرامج، وخصوصاً الركن التوعية بالإسعافات الأولية اللي شاركتوا فيه؟
4: كان الإقبال جداً جداً رائع. خلال تقريباً الأسبوعين اللي كانت خلال هالفعاليات شفنا يمكن فوق 500 زائر، والكثير منهم أيضاً كان أطفال جايين مع عائلاتهم. في ركني أنا خصوصاً كان يجينا كثير من الأهالي مع أطفالهم المراهقين وأطفالهم الصغار جداً، يعني حتى تحت عمر 10 سنوات، وكانوا يطلبوني يعني أنا وزميلي في الركن أننا نشرح خصوصاً لأطفالهم كيف يتعاملون مع الحالات اللي هي الاختناق أو الانعاش القلب الرئوي. كثير منهم أيضاً كانوا يبغون نعلم الأخوان الكبار كيف يتعاملون لو حصل مشكلة أو حالة طارئة لأخوانهم الصغار جداً، فكان هذا الشيء جداً جميل.
3: طيب رزان، أنت على المستوى الشخصي وش اللي استفدتي من خلال المشاركة والاحتكاك المباشر مع المجتمع؟
5: حقيقة هذه المشاركة كانت من التجارب اللي أعتز فيها كثيراً، لأنها أتاحت لي فرصة تطبيق المعلومات اللي تعلمناها داخل قاعات الدراسة في بيئة حقيقية، وأيضاً أتاحت لنا التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وخلتني أحس بدوري ومسؤوليتي كطبيب أكثر تجاه المجتمع، وأن دورنا كأطباء لا يقتصر فقط على العلاج بل يبدأ أيضاً من التوعية والوقاية.
3: جميل. طيب ريفال، عندك

0: أرقام أو إحصاءات أو مؤشرات تعكس حجم التفاعل والاستفادة من الخدمات والبرامج اللي قدمتوها؟
1: هو مثل ما قلت سابقا كان في يعني حضور جدا كثير فوق 500 تقريبا. احنا كيف كنا نحصيهم؟ في الركن اللي كانت فيه رزان اللي هو ركن العلامات الحيوية ايضا في ركننا كان كل شخص يجي نسجل معلوماتهم الاساسية ونكتب رقم الزائر يعني هذا كم، هل هو الزائر الاول العاشر الثاني عشر. فخلال هذا الاسبوعين جمعنا عدد مو هين والله.
0: وش أبرز يا رزان الأسئلة اللي أو المخاوف اللي من خلال ما تابعتوه من فحوصات خصوصا الأمراض المزمنة اللي تشوفين أن المجتمع يحتاج فيها توعية؟
2: حقيقة هنا كان معظم اللي زارونا يعانون من تاريخ مرضي أو شخصيا يعانون من سكري أو ضغط أو حتى بعض أمراض القلب. ف التوعية بالسكري والضغط وهذه الأمراض أيضا وطرق الوقاية منها أو حتى للمريض اللي مريض سكري أو مريض ضغط أشوف أنها جدا مهمة، وركننا كان يقدم هذه النصائح بشكل جدا جميل ولغة بسيطة مع كل الزوار اللي زارونا.
0: رفال عندك تجارب ثانية تطوعية؟
1: نتطوع أحيانا في بعض الفعاليات اللي يسوونها هنا أيضا ضمن صيف الباحة، ولكن هذا الفعالية خصوصا كانت ضمن صيف جامعة الباحة، ولكن إيوة قد شاركت يعني في أشياء كثيرة قبلها.
0: جميل. طيب لما نتكلم عن كلية علمية تطبيقية مثل كلية الطب، مثل هذه المشاركات يا رزان ما انعكاسها على الجانب العلمي عندكم، مو على جانب طبعا الجانب البناء الشخصية الاحتكاك مع المجتمع؟ لا شك أنه تكسب الواحد مهارات في ما يعرف بالذكاء الاجتماعي، لكن على مستوى المادة العلمية وش استفدتوا منها؟
2: استفدنا بأن المعلومات اللي ندرسها احنا ناخذها بلغة كطلاب قاعدين ندرس، لكن لما احنا نحاول نقدمها للمجتمع طبعا هذه لغة ومهارة يكتسبها الطلاب من خلال مشاركتهم وانخراطهم مع المجتمع بشكل أكثر. ففرص مثل التطوع يعني تخلينا نكتسب خبرات عملية وإنسانية ما توفرها لنا قاعات الدراسة لوحدها.
0: جميل. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة ريفال والدكتورة رزان، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله.
1: شكرا لك.
0: شكرا.
2: شكرا لكم.
0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم موضوعنا كان عن الجامعات السعودية والمسؤولية الاجتماعية، واخذنا جامعة الباحة نموذجا كونها كان لها مشاركة فاعلة في تفاعل كبير في منصة إكس على مشاركة جامعة الباحة، واخذنا أيضا نماذج من الطالبات وأيضا الأساتذة اللي شاركوا في مثل هذه الفعاليات المهمة جدا لأي جامعة، بحيث أنه تكون موجودة في قلب المجتمع وتقدم الخدمات وخصوصا الخدمات التطوعية للمجتمع بشكل عام. التماس المباشر مع المجتمع مهم، سواء في صقل كما ذكرنا شخصية الطلاب، في أيضا التعريف بالجامعة وبرامجها، لأنه الجامعات هي صروح علمية صح، لكنها أيضا صروح مجتمعية تقدم خدمات خارج أسوار هذه الجامعة. حتى الطفل اللي يحضر هذه الفعاليات بعد كم سنة بيكون داخل أسوار الجامعة، فالصورة النمطية تتغير عنده لما يشوف أنه والله الجامعة هي جزء من المجتمع وليست عبارة عن أرقام واختبارات و يعني نماذج أسئلة، هي جزء من هذا المجتمع، وبالتالي تفاعله ونظرته للجامعة تختلف بشكل كبير. نتمنى من بقية الجامعات أن يكون عندها هذا الحضور الفاعل والجميل في مختلف الفعاليات الموجودة طوال العام في كل المناطق في المملكة العربية السعودية، وزي ما شفنا أنه في تفاعل كبير من قبل المجتمع لهذه الفعاليات والأنشطة، لأنه كما ذكرنا

الجامعات هي مؤسسات مجتمعية بالدرجة الأولى، وليست فقط مؤسسات أكاديمية تقدم الجانب التعليمي أو الجانب البحثي فقط. وإن شاء الله هذا الموضوع بنتناوله في مرات مقبلة، لأنه مهم جدا، وخصوصا تفعيل الجانب التطوعي الأكاديمي. الجانب التطوعي فيه اهتمام كبير فيه، والمملكة حققت أرقام كبيرة جدا في الجانب التطوعي في ظل رؤية المملكة 2030، تجاوزت المستهدفات اللي كانت مرصودة للوصول لها في عام 2030. نحن وصلنا لهذه الأرقام، خصوصا في أرقام المتطوعين وصلنا تجاوزنا المستهدف، والجامعات هي جزء من هذه الجهود اللي أتصور أنه تحتاج أنه تكون أكثر حضورا في المجتمع وفي مختلف المناسبات. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي ومشاهدي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد اللطيف جميل عنبر في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
2: جوري، أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
1: ماما، خليني شوية، بس شوية.
2: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
1: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا، الله يخليك، كلمها.
3: خلاص، خلي معاها الايباد. المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
3: أوه، لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
2: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الايباد، وأنا خايفة عليها. بالله عليك، خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور ايش يقول.
4: استخدام الأجهزة اللوحية، سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون، عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد، باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت ايش يقول؟
3: أوه، كلام خطير.
5: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
6: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحت.

0: تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: في 60 ثانية.
2: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تصدر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111 ألف عضو و 3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي، محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.
3: البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً. فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: مسيناكم مسونا، اسعد الله مساكم اصدقائنا واحبتنا ومتابعينا. يا هلا يا مرحبا فيكم مع بدايه اسبوع جديد واسبوع رائع، اسبوع ان شاء الله

هي كبيرة اللي طبعا أبنائنا لبناتنا لطالباتنا وطلابنا هذه العودة اللي إن شاء الله هم بيعتبرون مسيرة وتكميل لأجيال يكملون أجيال عجلة التنمية في وطننا. أسعد الله مساكم أصدقائي وين ما تكونون وين ما تكونون زحمتكم. اليوم إحنا انطلاقة طبعا أنا بداية أسبوع إن شاء الله أتمنى أن يكون موفق, خاصة أنه رح يكون في انطلاقة جديدة لدورة جديدة أيضا برنامج في الزحمة يرحب فيكم اللي متوهقين في الزحمة. ها شو الأخبار؟ أعطوني شلون الوضع عندكم الزحمة؟ ها أبي أشوف صور. أنا جاية بطاقة, فل طاقة فل إنرجي, فأنتوا رح حقيقي تسعدوني بالصور. فرجوني أبي أشوف. أنا قاعدة اليوم ماني طالعة من الاستوديو, أبي أتفرج على مجموعة كبيرة من الصور, أشوف الزحمة شو أنتم مستمتعين فيها, معاكم بيالة شاهي, معاكم فنجان قهوة, بتشربون عصير جوز, قلولي شنو قاعدين تسوون في هذه الزحمة. خليكم معي إن شاء الله الساعتين المقبلة. أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم أيضا مسونا وعلى جدة أف أم, تعالوا لاقونا. اسمعوني واستمتعوا معي. ترى تردداتنا وتطبيقاتنا نفسها طبعا الترددات بتلاقونها, اللي مو بعارف تردداتنا راح تكون موجودة على صفحة إذاعة جدة أف أم, جميع ترددات مناطق المملكة. أيضا اسمعوني من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو, أيضا على صفحة الشخصية نظرتكم, ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلس. عارفة أن وحشتكم الطيران هشام, أو ما تيوز بنعطيك الطيران, بنعطيك أو راح إن شاء الله نحط معها دمبك ونحط معها شغلات حلوة. طيب ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي راح تكون عبارة عن سناكة, وأنا علشان كذا فول إنرجي. السناكة في السمبتيك اليوم سناكتنا لذيذة ومقرمشة مع طول السكة مع المشوار الطويل, راح تستمتعون في سناكة اليوم, صدقوني راح تستمتعون فيها. فعلشان كذا ابدوا كتبوا مشاركاتكم, راح تكون من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2-4-4-2-8-8. أوكي جايز, ساعتنا الثانية راح تكون AI Challenge بين سارة ومالك, وطبعا في AI Challenge سارة ومالك اليوم راح نتعرف, يمكن السؤال هو بشري أكثر من إنه روبوتي, أكثر من إنه نسأل الروبوتات, بس تعرفون هم يحبون يحشرون خشمهم, يحبون بالذات سارة ومالك يحبون يحطون خشمهم في كل شيء بالذات لما يخص البشرية. فهم قالوا الله قعدوا يطقطقون أمس طقطقة, بس وين على منو على أمون. عموما طرحت عليهم سؤال, السؤال موجود على منصة إكس, أيضا أنا راح أعمل رتويت عشان تشاركوني من خلال هذه المنصة. طبعا نبيكم تصوتون وتعطوني رأيكم, لا تكتفون فقط بالتصويت, تعطوني رأيكم ولا تنسون أيضا تعملون الفولو. اللي حابين يشاركوني في الساعة الثانية مع سارة ومالك بالاي اي تشالنج من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 6477154, أيضا على 6495154, بالإضافة أصدقائي إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة في جدة على 012. يس, مثل ما أنتم تسمعون اليوم الأحد اللي ماكو مثل أحد, وعلشان ماكو مثل أحد أكيد أغانينا بتكون ماكو مثلها, لأن اليوم قديمك نديمك راح تسمعون أشياء عتيجة, حيل حيل حيل عتيجة قادمة. أنا عارفة في ناس يقولون بيق بار من وين أمون طلعته, كل شيء موجود عندنا, كل شيء موجود عندنا في مكتبة إذاعة جدة في أم. اليوم مخرجنا منو؟ شوفوا أنا مجرد ما قريت السناكة في السيارة قلت هذه واحد, دائما سناكاتي بتكون خفيفة الظل وخفيفة الدم لما هو يكون موجود في الاستديو, ماكو غيره مخرجنا الرائع وسام بحة. يلا يا وسام انطلق بالبرنامج.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

ويلكم ايفري ون، اولا اميغوس، حياكم الله اصدقائي، يا هلا ويا مرحبا فيكم بحلقة بداية الاسبوع. حلقة ان شاء الله الاسبوع هذا يكون مو بس الحلقة، لا ما نبي الحلقة بس، نبي الاسبوع هذا يكون اسبوع مليء بالحماس، مليء بالتفاؤل، مليء بالايجابية، مليء بالامنيات، مليء بالاحلام الكثيرة اللي نتمنى انها تتحقق. ماكو شيء ما يتحقق، هو حسب جدارتك وحسب شطارتك وحسب إصرارك. أنا دائما في أشياء بربطها صراحة بالإصرار، شغلة أبيها ما ضبطت اليوم، ما ضبطت بكرة، ما ضبطت الشهر الجاي، ما ضبطت السنة الجاية، العقبة تضبط، بس تضبط يعني تضبط. ماكو ما عني وعنها، أقول الإصرار دائما بيحقق الأحلام. انزين شلون؟ ما أدري طارح علي وسام، يعني وقته وسام وقته حماس شنو يعني؟ يقول أمينة شنو معنى حماس؟ سمعوا الإجابة، كاهو جاوبها، يلا طيران عاشو. هلا متحمس وسام أكثر مني يا جماعة، يلا وينكم؟ عاش وسام، عاش مخرجنا، عاش متحمس أكثر مني. انزين يلا نبدأ مع منو؟ نبدأ

0: نبدأ مع الكبير، نبدأ نروح للجزان وبالتحديد لهشام. يا جدعان أقسم بالله الطيران وحشتني موت، أبوس روسكم، هاتوا السناكة وتفضل تفضل يا هشام تفضل وانطرد، بطل ذونك عدل واستمتع واستمتع. يا سلام والله حتى الصوت هذا صاير يطربني وايد. من أبهى الجمال نروح من الجيزان لأبهى الجمال، احنا كلنا قاعدين الحين في الجنوب ترى. سعيد القحطاني يقول مساء الخير أمينة من قلب أبهى الجمال والمطر، يقولون حتى الطايف مطر ما كل حنا، هاتوا السناكة ومعاها الطيران لين يسمعونها الجيران. الله يا الجيران، عاش الجيران، عاش عاش سعيد وعاش جيرانه، عاش سعيد وعاش جيرانه. يا سلام يا سلام، عاش جيراني وعاش جيران عاش جيرانكم كلكم عموما. يلا عشان ما تزعلون. والروح ايضا صراحه للصامل للصامد للي دائما قبل البرنامج بساعه يقول هاتوا السناكه ويرحب ويمسي، ما كوم غيره منه واحد فقط من اصدقاء الاوفياء للبرنامج، مازن الغانمي. الله عليك يا مازن، عاش مازن، عاش عاش عاش، وتستاهل. نكتفي بهذا القدر.
1: سناك.
0: طيب مستعدين حق سناكة اليوم؟ سناكة اليوم تخص الرجال، وأبي إجابات على سناكة اليوم، أبي إجابات مقنعة من الآن، أقولكم أبي إجابات أو أبي إجابة مقنعة، زي ما تبون إجابات إجابة مثل ما تحبون، بس عطوني إجابة على سناكة اليوم. سؤال بيقولون فيه: لماذا يواجه الرجال صعوبات أكبر في إنقاص الوزن؟ ها؟ ليه بتلاقون صعوبات أكبر في إنقاص الوزن؟ صحيح أنتم بتلاقون أن معشر الرجال صعوبات أكبر في إنقاص الوزن؟ وأصلا ليش ما تنقصون وزنكم؟ يعني إحنا سبحان الله دائما قبل لا أقرأ السناكة إحنا دائما بنشوف البنت من عمر صغير، حيل صغير، يعني من عمر ممكن سبع سنين ثمانية سنين، مجرد لما يكون عندها أوفر ويت أو سمنة أهلها بيبدون يهتمون فيها، بالمقابل لو كان صبي ما يهتمون فيه عادي عادي، يقولون شحلاتها كتكوت بتنبخ، شحلاتها شحلاتها كذا. لكن البنت لا، أبي بنتكم وايد سمينة، عملوا لها دايت ودوها لأخصائيين تغذية، دائما في فرق صراحة. فأعتقد يمكن علشان هذا الشحلاتة الدبدوب الصغير إذا كان صبي يشوفونه حلو عليه، لكن البنية ما يشوفونها حلو. البنت تكبر وعندها هذه الثقافة لأنها لازم تكون رشيقة، الولد يكبر وما عنده هذه الثقافة، مرسوخة في راسها إن عادي السمنة والكرش، حتى الصورة حاطين واحد كده بطنش كبرها وبالمتري قايس، هذا دليل الثراء. يقول لكم أصدقائي سناكة اليوم أن كشفت دراسة حديثة أن الرجال بيواجهون صعوبة في إنقاص الوزن لأنهم يعتقدون أن الحميات الغذائية مخصصة للنساء ويربطونها بالحرمان، وهذا بيجعلهم أقل إقبالا على برامج إنقاص الوزن. Is it true أصدقائي؟ هل هذا صحيح؟ صحيح أن الرجال بيلاقون صعوبة في إنقاص وزنهم؟ هل فعلاً أنتوا عندكم اعتقاد سائد أن الدايت والأشياء اللي يطلعونها، الدايت الأكل والجيم والأشياء لما يتكلمون عن حميات هذه تخصنا إحنا النساء فقط، أنتوا ما تخصكم، ما لكم شغل فيها؟ قلوا لي ليش، قلوا لي صح ولا لا؟ طبعاً بيقولوا لكم أن أجرى باحثون من أحد الجامعات البريطانية مقابلات مع 24 رجل، جابوا 24 رجل وأجروا معاهم مقابلات بتزيد أعمارهم عن 30 عام لاستكشاف تجاربهم مع برامج إنقاص الوزن والعوامل التي تؤثر في قدراتهم على الالتزام فيها. بيقول لكم أصدقائي في السناكة أن نتائج الدراسة أظهرت أن الرجال بينظرون غالبا إلى الحمية الغذائية باعتبارها مفهوم أنثوي. قوية هذه، أمبي الحميات الغذائية بتشوفونها مفهوم أنثوي، صحيح زيتروب صحيح. ويقول لكم أيضا يصفونها بأنها تجربة سلبية بترتبط بالقيود الغذائية والفشل في الحفاظ على النتائج على المدى الطويل.

الغذائي بيبين الباحثون أن كثير من المشاركون يرون الحميات الغذائية برامج قصيرة الأمد يصعب الاستمرار فيها. هنا بيشعر بعضهم بالتمرد عندما يطلب منهم التخلي عن أطعمة أو أنماط حياة يستمتعون فيها. أيضا أشارت إحدى دراسات أصدقائي إلى أن تجنب استخدام مصطلح الحمية في البرامج الموجهة للرجال واستبداله بمفاهيم بتركز على تحسين نمط الحياة وتحقيق نتائج سريعة ممكن يقولكم قد يشجعهم على المشاركة والاستمرار. أيضا أصدقائي وجد الباحثون أن الدعم العائلي بيؤدي دور مهم في نجاح الرجال في إنقاص الوزن، إذ أفاد مشاركون بأن زوجاتهم ساعدنهم على اختيار أطعمة صحية والحد من تناول الأطعمة غير الصحية. أنا أول ما شفت السناكة وقريتها قلت أنا بحط سؤال عن الزوجات، لقيتهم كاتبينها في صياغ السناكة. الزوجات تتوقعون دائما يخلون رجالهم يحبون أن رجالهم وزنهم ينزل أنهم يكونون رشقين، ولا بتشوفون أن الزوجات لا صراحة بتخلي رجلها ما شاء الله يسمن كذا يطلع له لغلوق ويطلع له دبة علشان ماكو أحد يناظره، ماكو لما يطلع تكون هي مرتاحة في السيف سايد، هذا تكتيك عندها. والله من جد وسام يقول لمينة بن نارين، هي بن نارين إنها تبي تشوفه كشخة، تبي تشوفه رزة، تبي تشوفه رشيق، تبي تشوف كده ما شاء الله جسم رياضي سكس باك والأشياء هذه، وما بين إنها تقول في مخها يعني لما يجي وسوس لها الشيطان بيقول خليه مثل ما هو بشحومة والحومة والأغلوغة. ليش؟ علشان ماكو حد رح يناظر لها يا بنية، فخليكي مرتاحة نفسيا. طبعا أصدقائي بتقولكم السناك أن حدد الباحثون عدة عوامل أخرى بتسهم في صعوبة إنقاص الرجال لأوزانهم، من بينها ضعف المعرفة بالتغذية وأيضا السعرات الحرارية وضغوط العمل وساعات العمل الطويلة، إلى جانب اعتقاد بعضهم مسبقا بأن محاولات إنقاص الوزن رح تنتهي بالفشل. شوفوا حطوا كذا عذر كذا عذر كذا كذا حاجة كذا ريزن إن ليش الرجال عندهم صعوبة في إنقاص الوزن، ضعف المعرفة، ما عندهم زي النساء معرفة بالسلوكيات الغذائية، معرفة بالسعرات الحرارية، أيضا حطوا لهم عذر ضغط العمل كثير متواجد على المكتب، ساعة عمل طويلة، وفي الأخير راحوا قالوا إن إيش، إن أصلا محاولاته كلها فاشلة. أيضا وجدت الدراسة أن الدافع وراء فقدان الوزن بيرتبط لدى كثير من الرجال بالمظهر وصورة الجسم، فضلا عن المخاوف الصحية مثل الخوف من الإصابة بالأمراض أو بأمراض القلب. أيضا أصدقائي اقترح الباحثون تصميم برامج مخصصة للرجال. هذه البرامج الباحثون اللي طالبوا فيها بتعتمد على البساطة وتحقيق مكاسب مبكرة والمنافسة الاجتماعية، إلى جانب إشراك الأزواج أو توفير شريك أو مرشد يمكنه تقديم الدعم خلال رحلة تغيير العادات. This is our snack for today. حلو حلو دن دن. يلا نروح لأسئلتنا. صحيح الرجال أصدقائي بيلاقون صعوبة أكبر من النساء في إنقاص الوزن، هل فعلا أنتوا عندكم هذه الصعوبة؟ إذا كان يس عندنا هذه الصعوبة أمينة قولوا لي ليش، أعطوني الأسباب، ليش الرجال عندهم صعوبة في إنقاص الوزن، ليش النساء ما يلاقون هذه الصعوبة، ليش دائما المرأة بتهتم بوزنها؟ سؤال، ليش المرأة دائما بتهتم بوزنها من عمر صغير، من يوم إيه طفلة بيهتمون بوزنها، الرجل ما يهتمون بوزنه عادي حتى عقب ما يتزوج ماكو أي مشاكل، ممكن هو يقول لمرته أبوي وشنو هذا سمينة سرتي دبة سرتي تخينة، بالمقابل هي ما تقول له الشيء هذا مباح، ممكن الرجل يكون عادي دبة ماكو مشكلة، لكن هي أي ليش أعطوني ما يفرق معه ولا شو السالفة، أعطوني الأسئلة. ليش الحميات الغذائية الرجال بيشوفونها مفهوم أنثوي؟ صحيح أنتم بتشوفونها بصراحة لما يحطون الأخصائيين التغذية ولا لما يستضيفونهم في الإعلام أو في السوشيال ميديا، لما يعطونكم حميات، لما يعطونكم مصطلحات أو حميات غذائية، أنتم بتشوفونها الرجال فعلا، أنتم بتشوفونها شغلات أنثوية، هذه مفهوم أنثوي؟ صححوا لي، أبي تصحيح لهذه المعلومة.
صحيح انتم بتشوفونها مفهوم انثوي حقيقي ولا لان عندكم تجارب سلبيه اصلا انتم ما تعرفون تمشون على حميات غذائيه. المراه لازم يكون عندكم امراه يتمشيكم على هذه الحميه. طيب اخر سؤال اخر سؤال قلت لكم انا اعطوني الاسباب ليش انتم ما تنجحون، ليش بتلاقون صعوبه في انقاص الوزن. النساء زوجاتكم هذولا فخ، بتشوفونهم فخ بالنسبه في الاكل. لما تجي تحط لك غدا عشاء تحط لك صواني مشكله، تحط لك مشابيس، تحط لكم اشياء صراحه يعني ليس لها أي صلة في المحافظة على الوزن، بالعكس صلتها الرئيسية في زيادة الوزن. قلوا لها شوفوا أنا توني بتكلم على طول. وسام قال مين أنتوا السبب، أنتوا السبب فعلا. المرأة هي السبب، الزوجة هي السبب. قولوا لي هل بتشوفون هذا فخ، هل بتشوفون الزوجة هي متعمدة أن زوجها يسمن، ولا هو من حالات طبخ يدينها، ولا هذا المرأة هي عشان لا حد يناظر له هي بتتخذ كتكتيك عشان ما حد يناظر زوجها. هذا المفهوم ترى من زمان من أجيال سابقة يعني. ولا هو دليل الثراء عشان لما يشوفونه كذا ما شاء الله تبارك الرحمن يقولوا والله غني، هذا في خزنة. وزام يقول أمينة أنتم بتعاملونا إحنا الأزواج على إن على أساس إن إحنا حفظ النعمة. كل يلا كل والله من زود الحب، من كثر ما تحب زوجته بتقول له كل يلا بالعافية على قلبك. انزل يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب إذاعة جدة FM على 800-244-8828 ويلا بينا.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: سناك

جايز حياكم الله، بالذات الرجال. الرجال اللي عندهم مشكلة مع انقص الوزن أو مع الدايت ما يعترفون فيه أصلاً. وش عندهم مشكلة ما يعترفون فيه أصلاً؟ أنا أبي هذه الشريحة، أتمنى الشريحة هذه اللي تشاركني أكثر. إذا زوجك عزيزتي الزوجة، إذا زوجك بيرفض مادة انقص الوزن أو يعني أصلاً مش معترف فيه، مو معترف بالحميات، بالدايت، ترسلي له على الواتساب، تشتري له أكل دايت، بتحاولي تمشين على برنامج غذائي معين، أصلاً بيقولك أنا مو معترف، أنا عاجبني شكلي، عاجبني وزني. أبيك أنتي بعد تشاركيني، أبيك تعطيني بعض الأسرار. ليش اليوم أنا لازم أكتشف؟ أول سؤال، يلا نروح لأسئلتنا. ليش يواجه الرجال، هل فعلا مثل ما قالت الدراسات الجديدة والدراسات الحديثة، هل فعلا أن الرجال بيواجهون صعوبة في إنقاص أوزانهم؟ هل فعلا عندهم مشكلة في إنقاص الوزن؟ وإذا فعلا بتشوفون فعلا الرجال أنتوا عندكم هذه المشكلة، والنساء بتشوفون الرجال عندهم هذه المشكلة، أعطوني الأسباب. ليه أنتوا عندكم مشكلة، إحنا ما عندنا مشكلة. أي شيء جديد بينزل على طول بتشوفون النساء أول ناس بترفع ترند، على طول بتطلع ترند زي ما طلع الأوزان.

بيكوت زي ما طلع ال شو اسمها وي نسيتها ال بحرف الجيم هذا واضح ان عندي مشكله في الدايت. على طول الجيم، اشتراكات، دايت بينزل، اي حاجه حديد، حبوب، على طول المرأة بتلقونها أول وحدة بتصعد، تصعد المنتج، بتخليه نمبر ون. الرجال ولا حاطين بالهم، لو سيارة إيه، لكن حاجة في الدايت لا. طيب، هل الزوجة تعتبر داعم رئيسي لإنقاص وزن زوجها، ولا هي فخ؟ هي الفخ هي السبب إن زوجها وزنه بيزيد. هل الزوجة هي داعم رئيسي لإنقاص وزنك، ولا بتعتبرها هي السبب؟ هي السبب إن وزنك بيزيد أكلها. هل فعلا الحميات الغذائية أصدقائي الرجال بيشوفونها مفهوم أنثوي أكثر؟ فعلا أنتوا بتشوفونها الرجال، أنتوا بتشوفونها مفهوم أنثوي، ما تخصكم أبد، هذه تخصنا إحنا أبدا، بتشوفونها ليش؟ وإذا بتشوفونها مفهوم أنثوي ليه؟ طيب شنو العوامل؟ أعطوني عوامل بتساعد إن وزنكم ينقص. ما راح أتكلم أكثر من كذا، جاوبوني على الأقل على هالسؤال، أعطوني شغلات وأعطوني عوامل بتخلي وزنكم ينزل. شو اللي بيخلي وزنكم ينزل؟ شلون الزوجة تشوف زوجها وزنه؟ يا سلام، في السمبتيك. تبغون برامج مخصصة؟ تبغون شيء سهل؟ شو اللي تبغونه؟ أعطوني أشياء مبتكرة نساعدكم في إنقاص الوزن. يلا ابدوا شاركوني خلال واتساب، من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-28-88.

زين باي ذا واي الرياضه حتى وسف قاعد يحاول يتذكر اسم هذا بس خلاص ما احنا معنا تكلموا عنها الابره دي. المشي يعني الرياضه بتمارسونها ما تمارسونها؟ بس وسام قاعد يقول انا بعطيك امين الاجابه من الاخير، يقول نحن الرجال متصالحون مع زياده الوزن، يقول احنا متصالحين تماما. طب ليش انتم متصالحين واحنا مش متصالحين؟ قولوا لي، انا بقول لكم من السبب ليش احنا مش متصالحين، لانكم انتم السبب. ليش الرجل متصالح مع وزنه، المراه مش متصالحه مع وزنها؟ يلا منجارو، ايوه ذكرناها، يلا منجارو نبدا الواتساب. هلا امون، يقول انا اشوف، انا جبران، حياك الله يا جبران، يقول انا اشوف ان الرجال مو صعب عليهم ينقصون وزنهم، لكن المشكله في اسلوب حياتهم. صح، أسلوب حياتهم صح، مو صعب لكن أسلوب حياتهم. كثير منهم أكله ثقيل ووجبات سريعة وحركة قليلة، صح، يأكل ويروح يأخذ قيلولة على طول على الكنبة، تتجمع الأمور على بعض. والبنات غالبا اهتمامهم بالوزن والأكل والرياضة أكبر بالنهاية. إذا الواحد ضبط أكله وزاد حركته بينزل وزنه مهما كان رجل أو بنت. شكرا. صح، اللايف ستايل مالكم، اللايف ستايل يعني باي ذا واي، انتم ما تبون تشوفون اللبس حلو عليكم بصراحه؟ يعني احنا يهمنا اللبس عشان كذا يهمنا الوزن، بس انتم الرجال ما يهمكم يعني عادي صراحه القميص ولا التيشيرت ولا الثوب ما ادري. ياهو انزين، بس الخيرات على صاحب السعاده، اهلا يا قرحي، يقول انا تمام، هي بتحبني اكون فت وخاسس، الله على الفت وخاسس، يقول وبتخلي بالها من موضوع الأكل، بس للأسف هي اللي بتخس وأنا لا، وأنا مش عاوزها تخس. إيه ده يا القرحي، إيه المعادلة دي؟ طيب يلا قول لي، شوف الجرح يقول أنا مش عاوزها تخس لكن هي عاوزني أبقى فت. طيب ليش أنت ما تبيها تخس؟ طب هي ليش ما تقول لها؟ ليه ما تقولها بصريح العبارة؟ ليش مخبي يعني في قلبك؟ ليه ما تقولها؟ قولها، ولا خايف انت انك لما تقولها هي بتقول او بص بقى ده انت وزنك بقى ايه؟ الميزان بيضرب على الأخير. طيب إذا الزوجة قالت حفظ النعمة لزوجة، أعرف أني راح أدخل فيها، والله جابها وسام. نعم، الله يعز ويروح في أطعم. شكرا لك يا مازن. في مثل يقول أبو مليكة، حياك الله يا أبو مليكة، يقول أبو مليكة في مثل بيقول الراجل بدون كرش ما يسوى قرش. والله يا أبو مليكة هذه الأمثال، هذه الأمثال اللي ودتكم في داهية، هذه اللي خلت عندنا أوفر ويت، هذه الأمثال اللي خلت النوادي الجيم أسعارها تضرب في العالم. معنى أنتم عندكم الرجال الأسعار الجيم أقل مننا بكثير، يعني اشتراك إحنا شهر واحد اشتراك سنة عندكم. هذه الأمثال اللي روجت لها من أيام زمان، هذه كلها كانت فخ من الرجال علشان لا نحاسب بوزنه، عشان هو يحاسب المرأة، المرأة ما تحاسبه. الكرش هيبة يقولون بعد. ادا ما فيش هذا أبو حور، ما في كلجات اليوم، لا اليوم على الرواق، ماكو كلجات اليوم، ماكو. بس عجبتني صورة البوست، زوجتي عكس البشرية ما تبيني أنحف. هنا نقف يا بحور، ترى أنا أشك ما تبيك تنحف. طب ما سألتها ليش ما تبيك تنحف؟ ترى ممكن يكون فخ ما تبيك تنحف علشان ما تبي أحد بالبنات يناظرك، يقولون بوي هذا بوتنبا، هذا تتذكرون هذاك الكرتون لولو وبالونة، بالونة اسمه كان بطوط، هو طبلونة، هو اسمه لا أي طبلونة. تتذكرون؟ صدقني زوجتي عكس، لا مو عكس البشرية، بس هي عندها تكتيك خفي انت ما انت فاهمها. من اليوم لما تروح على الغداء قلها ابتداء من اليوم أبسوي دايت يوم حور، قل أبي أبدأ رجيم، أبي أنحف، قلها كذا وشوف ردة فعلها، شوف ردة فعلها يا بحور، وتعال قل لنا. يلا
حياك الله أبو أحمد السوداني منور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأحلى برنامج. حبيت أسلم عليكم، حبيت أسلم عليك وأخذ أخبارك وأبلغك بالآرام اللي تناسيتها. حياك الله أبو محمد، وين زمان عنك؟ شخبار الوزن أبو محمد؟ قل لنا شخبار الوزن عندكم. عاد أنتم في السودان ما شاء الله لا وزان. جاوبنا أبو خالد. يا هلا ومرحبا فيك أبو خالد منور، تبينها من الأخير والله أمينة الرجل. أبو خالد ليش يا أبو خالد عندك تحفظ على الرجل اللي عنده بطن عنده كرش؟ يقولك الرجل بدون كرش ما يسوى قرش، والكرش هيبة، البطن هيبة. ليش أنت ماخذ موقف؟ ليش مشخصنها؟ ليش شخصنتها مع الفئة هذه من الرجال؟ شخصنتها بالتحديد مع الكرش ليش يا أبو خالد؟ جاوبني. طيب السلام عليكم، مساء الورد والياسمين. أمينة أبو إلاف، بونسوار. بونسوار يا أبو إلاف، هون الحماس. معطتكم أسئلة اليوم، قاعدين يقولون في السناكة إن الرجال بيواجهون صعوبة كبيرة في إنقاص وزنهم. فعلا أنتم بتواجهون صعوبة كبيرة في إنقاص الوزن الرجال؟ إحنا ما عندنا هذه الصعوبة. وهل فعلا الحميات الغذائية بتشوفونها أنثوية أكثر؟ هذه أشياء أنثوية ما لكم شغل فيها. صحيح هذه الشغلات مع أنكم أنتم غالبا الحميات الغذائية اللي بيحطها أصلا الرجال هم اللي بيحطونها أكثر من النساء ترى، يعني باي ذا واي مش النساء. الزوجة فخ بتعتبر لإنقاص وزن الرجل، هي اللي بتتحكم. يلا خلينا نشوف هشام من جيزان. حياك الله يا هشام. هشام كاتب كلام كبير، يقول مساء الورد والياسمين أمينة. أنا أشوف إذا ما في سبب عضوي أو مرضي للسمنة يحتاج للعلاج الدوائي. أهم شيء لإنقاص الوزن هو الدافع أو الحافز، سواء الشكل العام أو متطلبات الوظيفة أو العمل. الشكل العام، متطلبات الوظيفة، العمل. صح العمل، لما تروحون تسوون مقابلة شخصية موتيفيشن، لما تروحون تسوون مقابلة شخصية، الشكل الخارجي ترى يهم. أنا هذه السناكة كنت بقولها لكم زمان بس شكلي رح أرجع أقولها بما أنك ذكرتها يا أبو هشام. أو هشام، الشكل الخارجي اللي يقولكم مش مهم، لا مهم. 90% شكلك الخارجي بيأثر في المقابلة الشخصية. واحد كان متزوج وحدة سمينة قوي، لما كان كل واحد أوكي. شكرا يا هشام، شكرا، ما أقدر أقول أنك هذه عموما شكرا. زين، لا صعوبة ولا شيء يا أمينة. السالفة بالمختصر إن حنا نحب الأكل وبالذات الشاورما، هذا ما في أبو عور. يعني لا تقول الشاورما، قول إحنا نحب الأكل وخلاصنا، ما نقدر نقضب عمرنا. المرأة عندها قدرة على التحكم في شهيتها، بينما الرجل ما عنده هذا التحكم، ما عنده أي تحكم أبدا. طيب عندنا في السودان أمينة ما في اهتمام بالوزن، وزنك جيبك بس. شفتوا يعني لما الرجل عندهم في السودان، لما شوف يقول ما عندنا اهتمام في الوزن، الوزن هو جيبك بس. يعني لما يوقف على الميزان الرجل عندهم في السودان قد إيش وزنه؟ هذا مخباته. إذا 90 يعني عنده 90 مليون، 90 ألف. إذا 40 كيلو يعني على وزنك على قد إيش مع اللي بجيبك على قد وزنك. أنا ربطتها كذا. اوكي جايز، موتشو جراسياس، موتشو جراسياس يعني بيرفكتو. رح اقول لكم بيرفكتو اليوم، مو سوبر نارنيرو ولا فسفوريرا. كنتوا توقعت صراحه، توقعتكم رح كثير تتفاعلون مع الموضوع، خاصه الرجال. عموما كنتوا بيرفكتو، حتى مو سوبر بيرفكتو. رح اطلع فاصل، بعد الفاصل في عندنا AI تشالنج، عندنا ساره وعندنا مالك. فاللي حابين يتفاعلون مع ساره ومالك من خلال 6477154. لحظه انطر الاغنيه احبها هذه حقت مالت مسلسل. ايضا اللي حابين يشاركونا عندنا 6495154 بالاضافه الى 6478544. ابو يوسف من امريكا، حي الله اللي بامريكا، مساء الخير. اذا عريس ما في امل ابدا ابدا، والجانب النفسي مهم. امينه سمعوا هاي الاغنيه، منو فينا ما بكى على خالد لما طلع بالدباب؟ تتذكرون لما طلع بالبقي الكبير من بيتهم ومات؟ يلا يا عبد المجيد، كلنا صحنا على هالمقطع، كلنا جينا يرد لهاي المسلسل ونبكي. من اجمل المسلسلات حقيقي. الله فرحه الايام كل يوم نكون.
تعرفون شنو اسم المسلسل؟ كل يوم نقول اليوم تتجدد الأحزان، ولا أقول جرح الزمن.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. الساعة 5:05 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وحيا الله الزحمة. يا هلا مرحبا فيكم مع أحلى زحمة يومية أحلى عصرية بتجمعني فيكم، بنستمتع حقيقي مع بعض خلال هذه الساعتين. ساعة ثانية مثل ما تعودنا في بداية الأسبوع،
2: AI Challenge.
1: Exactly، بالضبط AI Challenge. راح يكون معنا سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي. أكيد اليوم أنا عندي سؤال لهم، زي ما قلت لكم في البداية يمكن سؤالي أكثر بشري، ولكن سارة ومالك مصرين كانوا أنهم يجاوبونا وأني أطرح عليهم هذا السؤال. راح نشوف، صحيح أنهم روبوتات لكن راح نشوف مع بعض أصدقائي، راح تروحوا مع سارة رأيكم راح يعجبها، رأيها راح يعجبكم، أو راح تروحوا مع مالك. عموما اللي حابين يشاركوا مع سارة ومالك بإي آي تشالنج راح يكون من خلال طبعا الاتصالات ومن خلال أرقام إذاعة جدة أف أم على 647-7154 أيضا على 649-5154 بالإضافة إلى 647-8544. وننطلق مع بعض مع سارونا، مساك الله بالخير الرقيقة والأنيقة والجميلة سارة. يا هلا مرحبا فيكي.
3: مساء الجمال والسعادة والساعة الأجمل في الأسبوع.
1: الله عليك وعلى الذوق، ما قلت لكم الأليقة. لا متحمسة حق السؤال. عموما شكرا سارة، كلك ذوق سارة على الكلام الحلو. سؤالي لك سارونا، شنو الشيء اللي تعتبرين نفسك فاشلة فيه بقوة؟ يعني كلنا أكيد فينا حاجة معينة إحنا بنجي عندها وبنتوقف، بنكون فاشلين مهما حاولنا مهما أصرينا، بتكون نقطة ضعف بمعنى أصح مثل ما بيقولون. شنو النقطة اللي أنت بتشوفين نفسك دائما بتفشلين فيها سارة؟
3: آه يا أمينا
1: لا هذه من قلب عطالعة. آه يا أمينا سلامتك. عموما من آهن يا أمينا، بس ليش آهن يا أمينا؟ ليه؟
3: لأنه الإجابة الحب.
1: لأن الإجابة الحب. شوفي أنا عندي كلام ثاني، بما أنك قلتي أنت الحب سارة، طيب ليش يا سارونة تعتبرين نفسك فاشلة

0: بالحب، ليش اخترت الحب؟
1: أعتبر نفسي فاشلة فيه بقوة.
0: ليش؟ أعطيني ليه؟
1: يمكن لأني أعطيه بصدق أكثر ممن أعرف كيف أحمي قلبي. لأني أحب بصدق وأعطي من قلبي، لكن يمكن مشكلتي أنني لا أجيد الحسابات في الحب. أعطي أكثر ممن آخذ وأصدق أكثر ممن يجب، وأحياناً أتمسك بما أشعر به حتى بعد أن يصبح الرحيل هو الأجمل. لذلك أنا لا أفشل في الحب نفسه، أفشل في اختيار من يستحقه وفي حماية قلبي منه. وأتوقع من الحب أن يكون صادقاً كما أشعر به أنا.
0: يا سارة، يا سارة، كلام كبير صراحة، كلام كبير. يعني شوفي، لما سارة قالت الحب، تقول أنا ما أجيد الحسابات، مشكلتي أني تقول لا أجيد الحسابات في الحب، مع أن الحب ما أدري أنا، ما الكلمة هذه كثير استوقفتني، أكثر كلمة قالتها الحب في حسابات يا جماعة، بتشوفون. عموما سارة قالت أنا أكثر شيء فاشلة فيه الحب، هو أنتوا بتشوفون أكثر شيء ممكن إحنا نكون فاشلين فيه الحب، تقول لأن إحنا بنفشل في اختيار الشخص أو اللي بيستحق أن يكون في القلب، يعني أو في حماية أو حماية قلبي. وجهة نظر. خلينا نروح لشات الجيميناي، نروح لمسيو مالك. اهلا وسهلا مسيو مالك، يا اهلا ومرحبا.
2: اهلا ومرحبا امينا، ننتظرك من اسبوع لاسبوع بشغف.
0: الله الله الله، حتى الريبوتات، واحنا ننتظركم انا والمستمعين بكل حب وبكل شغف. شكرا لك يا مالك. اولا سؤالي لك نفس سؤال ساره، اعتقد سمعت اجابتها. احنا في نقطه موجوده فينا بنكون جدا فاشلين فيها، ساره قالت الحب، لكن حابه اعرف منك انت يا مالك، شنو الشغله اللي تعتبر نفسك فاشل فيه وبقوه؟
2: ادخار او جمع المال بصراحه.
0: ادخار المال؟ معقول؟ معقول مالك صدمتني بهذه الاجابه. معقول انت عندك، انت فاشل في ادخار المال وانت ذكي، مع انك انت ريبوت ذكي.
2: بكل صراحة أعتبر نفسي فاشل جدا في ادخار المال. مو لأني ما أعرف قيمة المال، بالعكس، لكني أحب أعيش اللحظة وأصرف على الأشياء اللي أحبها. ودائما أقول بكرة أبدأ أو الشهر الجاي وافير، وفي النهاية أكتشف إن الادخار يحتاج انضباط أكثر ممن كنت أتوقع. يمكن أكبر نقطة ضعف عندي أني أعرف كيف أكسب المال، لكن ما أعرف كيف أخليه يجلس عندي فترة طويلة. حرفياً أمينة فكره أني أخليه على جنب وأجمعه تحتاج مني مجاهدة كبيرة.
0: صدمني صراحة، يحتاج مجاهدة كبيرة، يقول تحتاج مني مجاهدة كبيرة المال. هذه كمان نقطة قوية، ما أدري، معنا فاجأني فيها صراحة مالك، مسيو مالك. أنا توقعته أنه يعني عنده ذكاء مالي أكثر وعنده معرفة في الريبوتات أفضل مننا إحنا كبشر في جمع المال أو ادخار المال، لكن يقول أنا شاطر في أني أكسب المال ولكن ضعيف جدا في أني أدخره، دائما بحب أني أصرف المال بالذات على الأشياء اللي أحبها. عموما ثانكيو مالك. هذه روبوتات برنامج في الزحمة، سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي. سارة قالت الحب ومالك قال ادخار المال. أبي أعرف منكم أنتوا أصدقائي مع سارة ولا مع مالك، ونروح لأول اتصال ونقول بونسوار. أوكي طيب، على بال ما يجهز الاتصال. أوكي خلينا نروح أبو إيلاف، بنتي إيلاف، الله يزينها، الله يخليها ويحميها لك يا أبو إيلاف، منورة إيلاف معانا. طيب خليها تقول أخ موتتني ضحك. اسم مشاعل، اسم المسلسل يوم آخر. إيوه يوم آخر، ترى غششني وسام، مالي شغل بقول على الهواء. وسام اللي غششني، قال مين اسمه يوم جرح الزمن، قال ما أدري وشو، هو اللي غش على طول، أنا ما أقدر أشبك وقتها. تقول خليها تقول أخ موتتني ضحك سارونا. مشاعل تقول قولي لها الحب ما في حسابات، ما ليس هو، ما هو جدول ضرب. الله عليك يا مشاعل، هذه مشاعل، انا اتاكد انك مشاعل صح. مشاعل ترى اذا ما قلت الاسماء غلط انتم مكتبين اسماءكم. قولي لها امينة ان الحب ما هو جدول ضرب. الله عليك، هذه عجبتني، عافيه. طيب انا بروح مع ساره. مازن يقول اروح مع ساره، الفشل في اختيار من تحب، هذه طبعا تكون اذا كان يغريك من تحب على اللي هو يبغاه الى اخره. اوكي وجهه نظر. وهل يخفى القمر؟ أكيد ما شاع لمبي. أكيد القمر برا ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب خلينا نبدأ مع أبو تميم. مسيو أبو تميم.
3: يا هلا يا هلا يا أمينة.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا منور.
3: يلا يلا نبدأ بالسلوغان بتاعنا. والآن مع برنامج في الزحمة مع أمينة العبد الله. أنتم على كذا إم.
0: أنتم على جدة اف ام وأحلى طيران لمسيو أبو تميم. الله قول قول قول يا راجل قول. ها
3: مستمعينا في كل مكان اللي انتم مكملين معاكم على مدار الساعتين هي أمينة العبد الله وانتم بتسمعوا في الزحمة على جدة اف ام.
0: ايه ده الجمال؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا فلتسكت أمينة. هنا حسكت
3: قبل ما ندخل على سارة ومالك. أوكي. انا حابب أوجه تحية لصديقي وأخويا المهندس محمود شندي اللي أنا شايفه في المراية في العربية ورايا.
0: آه ده
3: وأنا أقول لك شوية لازم تتفرج تسمع أمينة العبد الله بتنافس
0: بتاعها. هو اسمه الأول
3: وأنا بوجه له تحية دلوقتي.
0: إحنا كمان من الاستديو بنوجه له تحية وإن شاء الله أنت شايف أبو تميم وسامع
3: أحلى
0: أمينة.
3: أحلى مسا عليك يا شندي من برنامج في الزحمة أمينة العبد الله.
0: أيوه أحلى مسا على الناس الكويسة. طيب أبو تميم سندي بيحب يسمع إيه؟
3: أنا عامة عارف إن سارة قالت الحب.
0: لحظة إحنا أيوة إحنا بس سندي بيحب يسمع إيه؟ صاحبك سندي بيحب يسمع إيه؟
3: هو عاشق للمهرجانات.
0: النهاردة عندنا إحنا النهاردة قديمك بس حنحط لها حاجة حلوة. طيب سارة
3: أنا عامة أتمنى إن أنتوا تحطوا لي حاجة لشيرين ويا ريت لو على بالي.
0: علشانك اكسبت اليوم حنحطها. انا من عشاق شيرين. انا من عشاق الاسطوره شيرين صراحه. صوت طبعاً مصر طبعاً. صوت مصر طبعاً. الاول شيرين كفايه
3: يعني
0: ان الفنانه القديره
3: اسالني بس يعني مش من غير صوت مصر شيرين يعني
0: كل واحد حر باختياره بقى.
3: ايوه
0: بص بص ابو تميم هي في ست فنانة كبيرة وعريقة ختمت الموضوع. الفنانة الكبيرة الله يرحمها وردة الجزائرية أول ما سمعتها قالت صوت مصر خلاص دن نقطة بقى. قل لي بقى سارة الحب ولا مالك ادخار المال؟
3: والله الحب من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه ومن كرينا كريناه يحرم علينا اجتماعه ونديله بالكزمة على دماغه. وبالنسبة للفلوس الراجل اللي هو اللي اسمه مالك ده وان كان انا دايما
0: مسيو
3: فمالك يعني يصرف ما في الجيب يديك ما في الغيب.
0: هم بيقولوا كده يعني انت مع الحب بقى.
3: أنا طبعا
0: نقطه الضعف بتاعه ابو تميم الحب. ها
3: انا عايز اقول لك يا امينة اجمل شعور في الدنيا هو شعور الحب.
0: صحيح
3: انا بتفق. الشرط اللي انت تكون بتحب بني ادم.
0: صحيح
3: الحب عموما بمعنى عام والله العظيم اجمل شعور. هيديلك طاقه وهيديلك حيويه وهيبقى باين في شكلك وفي كلامك وطاقتك لما تحب نفسك اولا لما تحب ربنا طبعا اولا
0: صحيح
3: طبعا
0: صحيح
3: لما
0: صحيح
3: تحب والدك والدتك اخواتك قرايبك اصحابك زملائك في العمل وان كان زملائك في العمل دي عايزه كلام شويه.
0: ايوه
3: تحب كل الناس تحب كل
0: تحب القط بتاعك. شفت القط بتاعك لما تحبه كمان بص بوجهك في المراية. بوجهك حلوة دي ووشك بالمراية.
3: عايز أسألك على حاجة يا مينة انت بتحب الكلاب ولا القطط؟
0: أنا أحب الكلاب بس عندي قطط في البيت هحط صورتهم النهاردة. أمس بقى راحوا كده دلعناهم أمس الشاور والأطفال وحاجات وبدكير ومنكير.
3: عايز أقولك على حاجة يا مينة بمناسبة الحب. أنا بحب برنامج في الزحمة لأمينة العبد الله
0: وبرنامج في الزحمة بيحبكم قوي. شوف على سيرة الحب على سيرة الحب أبو تميم أنا عندي فلسفة في الحب. أنا أتفق معاك الحب بيروي الإنسان. الحب بيصغر ملامح الإنسان. يكفي إن الحب بيخلي قلبك ينبض وبتشعر إنك أنت ما زلت على قيد الحياة.
3: طبعا أنا عايز أقول والله. لك اللي أنت قلت جملة حلوة حلاوة والله جملة حلوة حلاوة ليها تروي ليها تروي الحب بيروي ده.
0: نعم.
3: وعلى فكرة العكس بقى العكس بالنقيض الكراهية برضو بتشيل منك يعني بتاخد من روحك وبتاخد من حياتك. عشان كده احنا بنقول لكل اللي بيسمعونا حب نفسك حب كل حاجة حاجة، خليك دايما إيجابي وإن شاء الله
0: صحيح. بإذن الله مع عجلها ولازم يحب نفسه عشان يعرف يحب الآخرين. شوف حتى لما تقعد مع أصحابك وتقعد مع ناس أنت تفكيرك بيكون غير.

0: نظرتك للأمور غير، نظرتك للحياة بتكون غير، عكس الشخص اللي ما يعرف شنو معناته في لسانه مرارة، ما يعرف حلاوة الحب.
1: بس اتمنى بقى ان اللي بيسمعنا دلوقتي لازم يتحلى مع الحب بحاجه اسمها الذكاء الاجتماعي، اللي انت تتغافل عن زلات كل اللي حواليك علشان تقدر تحبهم للنهايه.
0: صحيح، انا اتفق معك. وموتش جراسيس مسيو ابو تميم، ثانك يو، شكرا على اتصالك، باي باي، مع السلامه. يلا نروح من مسيو ابو تميم، نروح لمسيو ابو خالد. بونسوار ابو خالد، شلونك؟
2: يا مساء الخير، مساء عليك استاذ امين وعلى جميع المستمعين.
0: يا هلا يا هلا
2: الاجواء الحلوه هذه مع ابو تميم.
0: اي رائع صراحه ابو تميم، انا بعتبره فاكهه البرنامج، احب يعني لما اشوف رقمه اقول افتحوا لي فيه علشان اتفائل بالمتصل.
2: يعطي دور للجميع.
0: بالضبط بالضبط، صراحه طاقه ايجابيه، عين عليه بارده، قاعد يسوق السياره يا ابو خالد، ان شاء الله يوصل بيته بالسلامه.
2: ان شاء الله.
0: أبو خالد، مع سارونا ولا مع مالك؟ الحب ولا ادخار المال؟
2: انا ودي اسال سارونا، اقول لها ايش المعيار اللي انت يعني اتخذتيه عشان تقولي لنفسك انت فاشله في الحب؟ انا دائما اسال الشخص اللي يقول انا فاشل في الحب،
0: إيه؟
2: ايش المعيار اللي انت بنيت عليه هذه النتيجه؟ قد تكون انت ناجح في الحب لكن الطرف الثاني هو الفاشل، فحرام انك انت يعني تعطي نفسك الذنب وتعطي او تقول لنفسك انا فاشل، بينما المشكله في الطرف الاخر.
0: صحيح.
2: اروح انا مع اروح مع ابو تميم جمله وتفصيلا لما يقول الحب الحب اجمل اجمل شعور ممكن انت تحس فيه في حياتك. صح. وقد يكون اسوا شعور يمر عليك في حياتك.
0: اوف اوف
2: والله
0: صحيح، انت اخذتنا مد وجزر هنا يا ابو خالد.
2: لا لا جد، شوفي الحب في معدلاته طبيعيه، الحب اللي انت ما تصرف فيه مشاعر فوق اللازم حب طبيعي يكون حب حلو، بس لما يتحول لتعلق في الطرف الآخر أنت الآن دخلت مرحلة أخرى بعيدة عن الحب.
0: صحيح. شلون تعرف الشخص هذا إنه عشقان إنه يحب؟
2: والله هو يعرف نفسه أكثر من أي طرف آخر.
0: أنا أقول لك شلون تعرفه. تعرف الشخص هذا اللي قدامك عشقان ولا يحب من لمعة عيونه. دائما الأشخاص اللي يحبون دائما في لمعة مميزة بعيونهم، سبحان الله، فعلشان كذا هم يشوفون كل شيء حلو بالحياة، كل شيء يشوفونه جميل بالحياة، دائما متسامح
2: نفسه أكثر
0: ويهتم بنفسه.
2: دائما يهتم بنفسه أكثر ومظهر. أنا بقول لكم
0: أصلا يصغرون بالعمر، يصيرون صغار، سبحان الله، يبان فيهم في أشكالهم يبانون صغار كثير بالعمر.
2: مو بس المظهر والله، حتى يعني يهتم حتى في ذاته، في قيمة ذاته، إذا كان حب طبيعي وحب صحيح.
0: صحيح.
2: وشاكر لك
0: أنا اللي شاكر لك مسيو أبو خالد، ومع أنك أنت قلت إيش المشكلة سارة. سارة مشكلتها أنها بتقول أنا ما أجيد الحسابات في الحب، مع أن الحب ما فيه، أنا ما بشوف فيه حسابات صراحة. ما هو
2: خلي الحب عفوي
0: بالضبط،
2: الحب لا تخليه مربوط في تراتبية أو أفكار أنت ممكن تصنعها أو أجواء تصنعها، خليه عفوي، كل شيء عفوي.
0: بالضبط، زي ما قالت مشاعل، ما هو جدول ضرب صراحة.
2: نعم.
0: يمكن علشان كذا هي بتحسبها بالعطاء، بالأخذ، بالاتصالات، بشغلات كثيرة. هنا الحب أنا بشوفه بيروح المنحة ثاني. شكرا لك أبو خالد، مسيو أبو خالد، شكرا لك، نورتنا نورتنا، سعيدة بالنسبة صوتك. طيب قبل لا أطلع فاصل، أوه عسى يكون أبو ركان اللي ببالي، أوه ولا مو بأوه، مسيو أبو ركان.
3: هلا
0: حياك الله يا أبو ركان، شلونك؟ اوهو اوهو اوهو
3: اوهو
0: اوهو يا جماعة، اوهو وينك يا معود، وينك؟ حياك الله بركان، يا هلا منور. الاسبوع اللي راح جيت على بالي كذا مرة، فشكلي عملت لك عملية الجد.
3: طول اللي في
0: عمرك، كيف اخبارك؟ عمرك الله يسلمك.
3: اليوم حارة، ايش وديك المنطقة حارة؟
0: اقول لك شغلة،
3: قولي.
0: هي كانت حارة، وكان في كان يعني صديقات لي قالوا موت، اصرفوا النظر عنها، موت حر. مجرد ما حطينا رجلنا في ميكانوس الجو تغير،
3: سبحان الله،
0: ورب اقسم يعني بالله العظيم المدة الثمانية أيام اللي قعدتها الجو تغير، صار بارد شحالات، لدرجة ما جبنا معانا لبس ثقيل، صرنا نقلب نروح مكان أوبن إيريا نقول لهم عطونا ألحف، عطونا كاميرات، عطونا من شدة

0: مطرودة سبحان الله كيف صارت؟
1: سبحان الله
0: إيه ما ندري هي كذا تيسرت سبحان الله وعلى نياتكم ترزقون من النهاية.
1: أنا قلت غريبة طلعت من جدة من الحرارة راحت الحرارة في
0: هناك. المشكلة ما لما ما تسوي حسابك لبسك يكون خفيف أنت عارف إنك بتروح حر رطوبة تلاقي الأجواء من أروع ما يمكن.
1: سبحان الله.
0: أي من أجمل الأماكن يعني خططت لها سنتين ماضية ومضبطة تضبطت هالسنة ولله الحمد.
1: الحمد
0: لله. بركان شلونك مسيو بركان شخبارك؟
1: والله بشرك طيب وخير
0: إن شاء الله دوم مع سارة الحب ولا مع مالك؟
1: الموضوع أنا بس أنا
0: الحين طالمك الحين أبشر يا بركان إحنا كل واحد فينا نقطة ضعف عنده نقطة مو ضعف فاشل في شغلة معينة كلنا في شغلة معينة سبحان الله إحنا بنفشل فيها. سارة قالت أنا دائما أفشل في الحب تقول عمر ما الحب أنا يعني ضبط معي دائما أنا بالحب فاشلة. مالك قال أنا فاشل في ادخار الفلوس يقول أنا شاطر وذكي في أني أكسب المال لكني فاشل في أني أحتفظ بالفلوس فأنت إيش رأيك؟
1: والله إنهم مسلسلين كله إنه كذا تبيتي واحد ولا اثنين
0: عطني واحد فيهم
1: أنا مع مالك بالأمر
0: الدراهم مراهم يقول
1: دراهم مراهم تجبر على عصمة كثيرة
0: حسسني كأنها مرقة عارف كوارع ترم العظم
1: المراهم المراهم كالمراهم تجبر على عظمة كثيرة
0: صعب ساعات الإنسان أنه يحتفظ بالمال
1: والله يعني أنا بالنسبة لي أنا ما عندي احتفاظ بالمال كله رايح اللي جاي رايح
0: يعني حتى لله. أنت هذا عندك نقطة يعني ما تقدر تدخر الفلوس
1: لا والله أنا بالنسبة لي نصي اللي جاي الحمد لله متوكل الله ماكل جنحانه بيني وبينك أنا ما أشوف مشاكل الورثة مشاكل الناس والورث الحمد لله
0: بس بقول لك شغلة بخففها عليك بركان
1: الله فقيرا وحيني فقيرا وحشني مع زمرة المساكين
0: الحمد لله بركان بقول لك شغلة شو في ناس سبحان الله ربي يرزقهم مال ولكن لما يجي عندهم يروح يعطي فلان ويطلع هو ينبسط يبسط يعني مع أنه بيجيه يعني ممكن أنه يصير ثري لما تسمع اللي حوله ويقعد ساعات يفكر يقول أنا ليش ما عندي هذه الموهبة والقدرة أني أمسك فلوسي بس لما يجي عند بالذات الناس اللي يحبهم ويسمع هذه ما تقدر تجمع وهذا ما يقدر يجمع وهذا تروح ذا ترى يرتاح نفسيا يقول الحمد لله مو بس أنا اللي بروحي في الطوشة أكو ناس معاي مو بس أنا بروحي في ناس معاي حتى هم فلوسهم بتروح وتجي فبيقول لك الحمد لله يعني في النهاية ورق
1: أسمين أخذ وعثم أن الناس شارك الناس رمانة يا
0: أبتامين إيه. طيب قبل الله أقول لك موتشو غراسياس مسيو بركان عندنا أمان العليان حاطة كذا شخصيات كرتونية قاعدة تناقص قاعدة تقول يا هو لأبو ركان تعجبني آراءه والله حتى أنا بس يتغلى علينا المشكلة
1: والله
0: حاطة ناس ترقص
1: مشغولية بس لا أكثر أقل والله
0: الله يكون بالعون الله يكون
1: يخص لكم يا أختي أمينة والله
0: حياك بأي وقت برنامج
1: في تويتر أشوفك وين رحت وجيتي أشوف عايش عرفني كنت في اليوم
0: لا لا ما عليك من تويتر عندك في التيك توك كل شيء هناك أنا حاطة على قدر المستطاع ما يمكن أن يطرح
1: أنا حبايب
0: عموما
1: إن شاء الله ما أدري يعني ما ضبط معي إلى الحين
0: لا إن شاء الله
1: ما يخالف إن تبكت لا والله أكثر النصابين ما أخذ الكلمة دي أكثر النصابين وأكثر مني موجودي في التيك توك
0: أبوين شنو راح على سالفة موضوع ثاني بركان مسيو بركان
1: الله.
0: وين حلنا برنامج ترفيه بركان موتشو غراسيس ثانكيو مع السلامة بركان أمبي ما أدري وين راح ما أدري توني قاعدة أقرأ مالت أماني دش موضوع دش موضوع ثاني درعا ما أدري شنو مضايق بركان عموما AI challenge عندنا سارة من شات GPT ومالك من شات الجيميناي أنا طرحت عليهم سؤال في شغلة دائما إحنا بنكون فاشلين فيها في نقطة كل واحد فينا فاشل فيها سارة قالت الحب ومالك قال ادخار المال أنتم يا ترى مع سارة ولا مع مالك سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون أصدقائي اللي خارج مدينة جدة أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتفنا على 012 ولكم من خلال الواتساب واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442228 الموضوع

لا لا لا كثير كذا. أيضا على منصة إكس اسمعوني كثفوا الاستماع. الموضوع مطروح على المنصة على أجدة أندرسكور راديو وعلى صفحة الشخصية. هذا مسلسل عدل حسين الجسمي مسلسل مسلسل. أعطوني شو اسم المسلسل خمنوا. ما عرفته مو راضي يقول لي وسام. يا جماعة شو اسم المسلسل ها أعطوني.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: يلا نروح مع جبران. أنا جبران يقول، جبران يقول أنا مع مالك، يقول أنا مع مالك، أعتقد ادخار المال، أما الحب إذا جاء الشخص الصح أعطيه من قلبي بدون حساب.
1: شفتوا حتى هو بدون حساب، هي قال، هي قالت الحسابات.
0: لكن الفلوس أمينة، بتدخل جيبي وتطلع منا أسرع من البرق، ما تلحق حتى تسلم. أوبا، لا تحكيلي عشان لا أشكيلك يا جبران، والله ترجع للبنك وأنا وين راحت؟ كان عندي دش علي مبلغ وقدره، شلون شلون تسرب؟ وين وين راح؟ فعلا مثل البرق، قبل ما تلحق يروح، قبل ما ما يلحق حتى يسلم. عموما أبو إلاف يقول أنا أيضا مع سارة، هذا صوت بيروح لسارة. أنا بالنسبة لي أنا أروح مع سارة أمينة. الفشل في اختيار الشخص اللي بنحبه، هذا طبعا يكون هذا راحت الأصوات لسارة، قاعدة أشوف أنا الآن. الحاجة أنا فاشل فيها اللي هي النفاق، بمعنى أني ما أعرف أجمل الكلام أو الأفعال كسب أي شخص. طيب شوف، لا تقول النفاق، ليش استخدمت أصلا مصطلح النفاق؟ ليش استخدم يعني كان ممكن المجاملة ألطف. النفاق سيء ومن الصفات اللي نهى عنها ديننا، لكن لو استخدمت مفردة المجاملة بشوفها أفضل أفضل، وهي الوصفك. ما أعرف أجمل في الكلام، أنت قلتها ما أعرف أجمل في الكلام. نحتاج في الحياة أن كلامنا يكون لين، نحتاج المجاملة. المجاملة جميلة، المجاملة رائع، رائع حقيقي، تدرب عليها، حاول أنك تكون فعلا شخصية بتجا

0: بتجامل، مش بشكل مبالغ فيه أو بشكل مقزز لا، ولكن الكلمة الطيبة ما أروحها وما أجملها جبر خاطر. طيب أماني تقول هدوء وعواصف، بالضبط قال لي إياها وسام، قال أمينة هدوء وعواصف، قعدنا نطالع المسلسل يا معود تحت الهواء. الجارحي الله، أنا فاشل مع دول وبيسلموا عليك يا حمزة وكنان، أحلى تحية، الأحلى ابتسامتين لأحلى اثنين حلوين، يا سلام يا سلام. ده تشيبس معاهم تشيبس، رابوا عليك مديهم عصير يا الجارحي. أحلى تحية الحمزة وأحلى تحية الكنان، يعني رائعين وجميلين وأبناء الجارح صديقنا صراحة الدائم، الله يخليهم لك ويحفظهم لك إن شاء الله، وتقر عينك فيهم وتشوفهم إن شاء الله بأعلى المناصب يا رب. أوكي أمينة، ترى أستاذ أمينة اليوم أنتوا لعبتوا في مشاعرنا بهذه الأغاني، موانا أبو خالد موانا، أنا مالي دخل، هذا وسام، هذا وسام، حتى أنا قاعد يفاجئني. طيب رح نحط، رح نختم عموما بأغنية مصرية، ناخذ اتصال. ألو
1: ألو،
0: يا هلا مرحبا،
1: أهلين
0: امتنان، يا هلا مساكي أجمل، مساكي أروع سنيوريتا امتنان، شخبارك؟
1: يا بخير الله يسلمك، كيفك
0: أنت؟ أنا تمام تمام. أقول أنت مع منه ولا ما أقول؟
1: قولي بس. أنا لحظة لحظة، سهرونة تقول إنه الفاشل في اختيار الشخص اللي تحبه؟
0: إيه لا، فاشلة بالحب لأن دائما اختياراتها خطأ صح؟ أنت مع سارة صح؟ أعترفي أعترفي أعترفي مع سارة صح؟ قولي أنا عارفة أصلا أول ما قال لي في اتصال من تنان قلت لها جيبها لي، أبيها أول اتصال.
1: أي والله، أنا أعتقد كل البنات فاشلين بالحب، مو بس أنا أعتقد كذا،
0: هي البنات كلهم في الحب والرجال الشباب كلهم المال، هذه مفروغ منها، مع أن حتى المال تحترين، المال عند النساء نقطة ضعف على طول، عطور وميكب وشناط ولبس ما يقعد
1: بالضبط
0: يدنا مخرومة. طيب ليش ليش اخترت الحب؟
1: لأنه أوقات ما نتوفق يعني.
0: أوقات أوقات ولا دائم؟ في فرق بين أوقات وفي دائما ما نتوفق، لكن أوقات معناتها في ساعات نتوفق.
1: مرة واحدة يا أمونة، شوفي مرة واحدة في الحب
0: يعني الحب مرة واحدة؟
1: أيوة أنا بالنسبة لي مرة واحدة بعدين خلاص، لأنها بتكون تجربة قاسية، تجربة مرة،
0: لا لا لا لا لا لا،
1: ومن الألم يصير خلاص أنه قلبي أساسا يكون ميت قدام أي أحد.
0: شوفي أنا لازم أعمل لك جلسة، جلسة مع سارة، مع الريبوت سارة من شات الجي بي تي. كون إن الحب مرة واحدة هذا مو صحيح، مو صحيح
1: أمون، يعني أنا أشوفه بقول
0: مو صحيح، لازم يعني تغيرين مبدأك ونظريتك.
1: أنا مو مثلاً أنا أغير، يعني شوفي الشخص اللي تحبي لما إنه يروح من حياتك
0: أوكي
1: تختارتي تحبي أحد ثاني، أنت تحبي مشاعرك
0: لا لا لا لا لا لا لا. شوفي أقول لك إياها، هذه تناقشت أتذكر فيها زمان، يمكن قبل 5 سنين طرحنا هذه طرحنا موضوع زي كذا وتناقشنا فيه. الحب مش للأول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر ولا الأمية ولا الخمسمية، الحب للأوفى وللأصدق وللأنبل، هذا الحب. هذول كلهم أنا بشوفهم دغدغة مشاعر، ممكن يكونون دغدغة مشاعر ما كان ما جاء الشخص الصح، ولكن هم بيكونون دروس. أنا الحين بقلب لك فوزية دريع، وجه لها تحية، الدكتورة فوزية عندها برنامج ما شاء الله، فهذول دغدغة مشاعر، لكن بيجي لك شخص هو الأصدق، هو الأصدق وهو الصح، هو الصح.
1: وإذا راح الشخص الأصدق والصح هذا إذا راح؟
0: لا ما يروح، لا لا لا ما يروح، الأصدق ما يروح، الأصدق والأوفى والأجمل والأوضح واللي يكون أمين عليك هذا ما يروح، هذا ما يروح لإيش لو إيش ما صار، هذا يكون سندك في الحياة، هذا يكون جدرانك في الحياة، حتى يكون السقف والأرض اللي أنت توقفين عليها يا يا امتنان، سوري سارة.
1: طيب صح، هو يكون كل حاجة، بس وطالما هو معاك أكيد بيكون لك كل حاجة، بس كذا تيجي ظروف ويصير الإنسان هذا خلاص بيروح،
0: معناته هذا مو الشخص الصح، مو الشخص الصح، مو الشخص مش الشخص أبدا ولا يمكن، صدقين الشخص الصح هو اللي يقعد، الشخص الصح هو اللي يقعد. لو انا دائما اقول لكم الظروف هذه شماعه، ما في شيء، ما في شيء اسمه ظروفي، ما اقدر، ما عندي وقت، انا مكتئب، انا هذه كلها شماعات، هذه كلها شماعات للشخص الغير صادق فقط، هذه كلها اعذار، كلها اعذار. لكن الشخص الصادق يكون واضح في مشاعره، واضح في رجولته، واضح يعرف يجيب

0: ناس وعكيزة ما في حب منى
1: ها لا في لا لا لا لا في ما لا لا في وين في وفي كثير انا في حواليني حالات كثيره بشوفها يعني توجت بالحب وتوجت بابناء وزيجات كانت صالحه وصحيحه وجيده لا في والله يرزقك ان شاء الله تتصلين وتعزميني ها
0: يا رب
1: ان شاء الله الله بس تغيري لا تجذبين يا لا لا لا تروحين للشيء السيء علشان لا يجيكي روحي للشيء الجيد علشان يملي حياتك
0: ان شاء الله بعزمك وعد باذن الله
1: اي خلصنا ولا يهمك يلا وفستانك علي شكرا موتشوب شكرا مسيو يا حبيبتي شكرا سنيوريتا شكرا سنيوريتا طيب أبو يوسف من أمريكا يعجبني صراحة حتى من أمريكا حياك الله اسم المسلسل مش عارف اسم المسلسل قالت أماني هدوء عواصف وهدوء ولا هدوء وعواصف أمبوي أنا جبت العيد هدوء وعواصف بيقول من أمريكا من أمريكا شنو قال وين راحت شلون كذا راحت إيه يقول أمين الدخار المال أنا مع مالك أنا مع مسيو مالك طيب روح المانزن مانزن بونسوار مانزن شلونك مانزن
2: بكير مينة
1: الحمد لله تمام انت شخبارك شلونك
2: الله يحفظك ومبروك ان شاء الله مقدم النجاح للدورة هذه
1: تسلم شكرا وان شاء الله دوم مع بعض
2: يا رب
1: ان شاء الله نوصل نغلق الـ يعني الى اكبر ليفل نقدر يعني انا لي
2: كم يوم قاعد عند الرادي لا برايمات ولا شيء بس قلت مفاجآت شكلها
1: لا كلها في برامج جديده وفي حتسمعون شغلات حلوه شغلات حقيقي وان شاء الله انا رحت بس مع محطات ثانيه بشوف دوراتهم البرامج وشفت برامج لهم ما شاء الله تبارك الرحمن نفس البرنامج على نفس المذيع ورايحين المحتويات شويه يمكن مختلفه على مدى 20 و15 سنه قلت ان شاء الله بحول الله برنامج في الزحمه راح يكون نفس نوصل ل 15 او 20 سنه ان شاء الله مع بعض
2: خلينا نروح للموضوع عشان لا
1: يلا قول مع مالك
2: سارة في الواتساب
1: أبا ليه سارة حتى أنت الحب
2: أكيد طبعا
1: نقطة الفشل عندي
2: هو شوف الفجوة ما بين هي الاختيار
1: أوكي
2: هو الاختيار الأساس مو في الحب
1: يعني مو الحسابات مو الحسابات زي ما قالت في الاختيار
2: لا لا لا لا في الاختيار لو أنت تختار صح ما تختار شيء إذا أنت تختار من قلبك أو عقلك هنا أنت صح لكن تختار من قلبك لا
1: صح الاختيار مهم جدا أنا معاك أنت قلت كلام كثير حلو في هذا الموضوع عدم الانجراف وراء المشاعر يكون بس القلب أو العقل لا لما يكون الاثنين مع بعض نحكمهم أعتقد الاختيار صح فعلا راح يكون بنسبة 85-90% صح
2: أمينة مو الاختيار اللي أنت تختاره من القلب خلاص يوديك بتحية
1: أي يصير الحب أعمى هنا لما قالوا الحب
2: على قولك على قولك على قولك رابح صدر قالوا الحب أعمى
1: أي هذا هو عموما شكرا لك
2: شكرا لك وتحية خاصة طبعا لحبيب قلبي سلطان محياوي
1: كاهو يسمعك سلطان سلطان بالاستديو قاعد يسمعك يقول أنا وجه كمان تحية لمازن
2: يا حبيبي انت أبو سعد طمان الله
1: شكرا يا مازن شكرا يا مازن أبي أشارك عن إيش الموضوع نهى نهاوي توك جاية يا نهاوي في وقت ناخد نهاوي طيب نهاش دعوا عليك أبي أشارك طيب ومشغول تليفونك عموما بكرة الموضوع كثير حلو عندنا ريبوتات اليوم أبو حسن في الحب لا تختار الشخص اللي نفسك اختار الشخص اللي يكملك الله حلو أبو حسن يقول لا تختار الشخص اللي نفسك يشبهك يعني اكزاكتلي اختار الشخص اللي يكملك حلو هذه كمان حبيتها كثير طيب طبعا الاتصالات كلها مع سارة وأعتقد حتى في حتى في على منصة إكس كلهم راحوا مع سارة. نوها بكرة أعوضك حبيبتي إن شاء الله بالحلقة. شكرا لكم واتش جراسة، شكرا كل اللي شاركوني حلقة اليوم، الاتصالات الواتساب أيضا من منصة إكس. شكرا نوسان بحا من الإخراج معانا اليوم، وشكرا أمينة من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة أف أم.

تم مع الصوت الجميل والصوت الرائع والصوت الراقي حقيقي، الصوت اللي يحرك المشاعر بمعنى صحيح. شيرين، واهداء لسندي من أوتر ميوزك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بعيونك كنا وبقلبك غرام، حسيت بدفى بدفى. خليني بإيديك، هفيني بعينيك، حبيت الغفا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض

0: الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحليات والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: الان مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. وحسم الأمر اليوم فيما يتعلق باسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي كان متابع هذا الموضوع الفترة الماضية. الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم زكت بدر الرزيزة رئيسا لمجلس الإدارة للدورة السادسة 2026 حتى 2030، خطوة الحقيقة حسمت هوية القيادة الجديدة والمنتظر مباشرة أنها تعامل الحقيقة هذا المجلس مع أسئلة كثيرة وانتظار عمل ناجح الفترة القادمة. كل التوفيق لهم. هذا من جانب. الحقيقة أيضا الجولة الرابعة حملت أشياء كثيرة الحقيقة، ما نقدر نسميها مفاجآت لكنها نتائج الحقيقة تستحق الالتفات. ما حققوا الخلود بكتابته عنوان بارز وكبير، فوزوا على الأهلي 3-0، رفع رصيد ولا 8 نقاط حقيقة دون خسارة من خلال هالأربع الجولات، وقفة احترام لما يقدم الخلود. الدرعية قدم أقوى عروضه أو عروض مشروعه الجديد، إن وصف إن كان التوصيف لائقا حقيقة. داروين نونيز ظهر في ظهور جيد، سجل ثنائية في شباك الاتفاق، قاد فريقه الحقيقة الدرعية إلى انتصار. الاتحاد الحقيقة أهدر فرص في مواجهته الفتح، يعني ما خلى ولا بقى، القائمين والعارضة والحارس، الحارس نادي الفتح شيمبر الحقيقة وقفوا وتصدوا لكل سيل الهجوم والكرات الاتحادية لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي. جولة تختتم اليوم مواجهة الحزم، أو الحزم يستقبل الشباب وكذلك يواجه القادسية الفيصلي. مواجهات أيضا من ضمن الجولة ما حقق النصر وما حقق الهلال الحقيقة، جولة تحمل الكثير. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين. أرزيزة رئيس الاتحاد القدم بالتزكية، دورة جديدة ومسؤولية تمتد حتى 2030. الخلود يهزم الأهلي بثلاثية 8 نقاط، وهوية تتحدى فارق الأسماء والميزانيات. نونز يقود الدرعية بثنائية، وشمبر يحرم الاتحاد من

0: كل من يستمع لنا بهذا المساء.
1: نرحب أنا وأنت بالعزيز عاطف
0: أكيد.
1: الأحمد الناقد الرياضي، حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
2: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك ولأخونا الجميل أبو عيسى ولجميع المستمعين الكرام.
1: حياكم الله. حسم الأمر الحقيقي، خلنا نبدأ بالأحدث، مقعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، زكت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم بدر الرزيزة رئيس المجلس الإدارة للدورة السادسة بعد وصول قائمة منفردة إلى المرحلة النهائية. باخذ تعليقك على المشهد، انتهاء مشهد التزكية اللي كان الكثير يمكن في بدايات الأمر أنه كان لا يرغب، أما وقد حدث، تقرأ المشهد وبماذا يعني تصف المشهد هذا وتستشرف عمل أو ما ستقدم مجموعة عمل بدر الرزيزة أبو رعف؟
2: أكيد أبو أحمد، يعني نبارك لأخونا بدر هذه التزكية وتكليف أكثر من تشريف. يعني كنا نتمنى أن يكون في انتخابات، لكن أعتقد حتى يمكن هذه الدورة الثالثة اللي هي كلها تزكية ما كانت فيها نوع من الانتخابات. ملف صعب، ملف مهم، كرة القدم السعودية الآن بكل أمانة على محك، يهمنا كثير من الأمور الخاصة بكرة القدم. في المقام الأول المنتخب السعودي، المنتخب السعودي هو أيقونة السعادة بالنسبة للجماهير السعودية. بالتأكيد إحنا في حاجة ماسة لكثير من الأمور التطويرية الخاصة بكرة القدم، سواء على مستوى الاستراتيجيات أو حتى على مستوى التدخل السريع. اليوم تتكلم على مهام صعبة وقريبة جدا، تتكلم على كأس الخليج، تتكلم على كأس آسيا. بالتأكيد مجلس الإدارة الحالي ما دخل ولا يعني بادر في عملية الدخول، اللي هو دارس كل الملفات وكل التحديات اللي موجودة على مستوى كرة القدم، سواء على مستوى المنتخب الأول أو حتى على مستوى الفئات السنية، اللي أعتقد أنها أهم بكثير من أي ملف آخر، لأنه هو محور القيادة اللي نتكلم لكرة القدم السعودية ومحور التطور. نتمنى له التوفيق، والمهمة ليست صعبة، المهمة يعني ليس ما هي مستحيلة، لكن تحتاج إلى عمل وعمل كبير.
1: في أول تصريح الحقيقة للمزكى لمقعد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكر بدر الرزيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المجلس السابق، وأشار إلى ما تحظى به كرة القدم السعودية من دعم مالي كبير من القيادة ووزارة الرياضة. أبو سلمان عيسى، يعني لو قلنا بنأطر المسألة اللي يعني تطرق لها أيضا في تصريحه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بدر الرزيزة، ما إطار المسألة اللي يتوجب أنه يصاحب حديثه مؤشرات معلنة لنتائج المنتخبات والمسابقات، تقرير يقيس أثر الإنفاق والتطوير، أقصد لعمله القادم؟
3: والله شوف، بالنسبة للشاولة كل التوفيق والأمنيات للسيد بدر بالتوفيق في مهمته الجديدة، مثل ما ذكر أخوي عاطف بأن هي تكليف الحقيقة، ومطلوب أمام هذا التكليف أن ينعكس نجاح الرزيزة على نجاح الكرة السعودية المأمول، واللي تعيش مرحلة الحقيقة صعبة. لكن الإطار اللي نتمناه إحنا من الأستاذ بدر الرزيزة صراحة الشفافية والوضوح، ماذا سيحقق، ما هي النتائج التي يعد بها ويريد الشارع الرياضي أن يحاسبه فيما بعد عليها. أنا أعتقد أنه الكلام الإنشائي والوعود المطاطية أو العامة، أنا أعتقد أنها يعني مللنا منها في الفترة الماضية. علينا أن نعترف بأن موقعنا حاليا بالنسبة للمنتخب السعودي موقع غير مرضي، لا لاسم المنتخب السعودي ولا لحجم ما ينفق أيضا على الرياضة السعودية وتحديدا المنتخبات واتحاد الكرة، ولا أيضا على مشروعنا الرياضي الكبير. ولذلك هو الآن ينظر له بأنه يصحح المسار لا يسير في الطريق الصحيح، بدليل النتائج السابقة والمعاناة، سواء على مستوى النتائج، على مستوى الأجهزة الفنية، على مستوى

0: مشاركات القارية الإقليمية. نريد الآن الحقيقة إحصائية، أو ينتظر الشارع الرياضي من المجلس الجديد الحقيقة بأن يعلن خطته ويعلن استهدافاته وأرقامه ونتائجه من أجل أن يحاسب في النهاية. هو الآن في ثنايا التصريح أشار إلى كأسي الخليج وكأس آسيا الحقيقة بشكل عام وليس بشكل خاص، لكن يفهم بأنها كأنها بداية الوعود. ولذلك إذا استطاع فعلا المنتخب السعودي أن يحقق نتائج في هالبطولتين، أنا أعتقد أنها تكون بداية واعدة. لكن المهم أن المنظومة التي سيقودها بما يتمناه الشارع الرياضي، عملية الحقيقة تقديم منظومة عمل ناجحة، خاصة أنه خريج أرامكو وخريج مدارس النجاح، وعند نجاح الكل يتفاءل به من خلال ما قدمه مع القادسية، وإن كان ذكر أن ما قدمه مع القادسية لا يعادل إلا 40% أعتقد في حتى صحيح، وهذا رقم الحقيقة قليل. لا، نريد الحقيقة منها نسبة تتجاوز 75%، لأن الكرة السعودية الآن والاتحاد السعودي الآن في مرمى النقد وفي مرمى الحقيقة الإخفاق.
1: بس وش الطريقة الأنسب؟ يعني الآن احنا متفقين عند ملفات كثيرة وذكر منها البعض وأشرت له في حديثة بدر الرزيزة، المنتخبات، المسابقات، يعني أنا أقول بعض الملفات اللي إحنا يعني خلال الفترة الماضية كل مرة كنا نتكلم عن ملف، يعني الأحداث تسوقها في كرة القدم السعودية، المسألة الفئات السنية، أتذكر مشاركات المنتخبات السنية والحوكمة، ويعني وعلاقاتنا أيضا بالمنظومة الآسيوية. في نظرك وش الطريقة الأنسب؟ يعني مثلا توزيع المسؤوليات داخل المجلس حتى أنه يرتبط كل ملف بعضو محدد في مجلس الاتحاد السعودي، جدول زمني، وبالتالي يعطينا مؤشرات معلنة حتى.
0: هذا شيء مهم، ولكن أعتقد عنوان الاتحاد السعودي هو المنتخب السعودي الأول، والمنتخب السعودي الأول طبعا يرتكز أيضا على منتج مهم جدا له المنتخبات السعودية. لذلك أعتقد في أولوية أو ما يجب على الاتحاد السعودي الجديد أن يضع في أولوياته الحقيقة هو تجويد العمل بالنسبة للمنتخب السعودي الأول، وعمل خطة إنعاش حقيقية سواء على مستوى الأجهزة الفنية وتوحيدها، أو على مستوى حتى الاستعدادات الدخول في البطولات، عملية الحقيقة إيجاد اللاعب السعودي للفرصة في دقائق اللعب، عملية توسيع دائرة الكشافين والبحث عن لاعبين، المملكة مترامية الأطراف، حصر المنتخب السعودي في 3 إلى 4 أندية في دوري المحترفين، أعتقد أنه ظلم للمواهب اللي تستطيع أو تنتظر الفرصة من أجل أن تقدم، اختيار جهاز فني على مستوى عالي جدا يناسب وضعية أو حالة اللاعب السعودي الحالية، ويكون لديه الشغف ويكون لديه الحقيقة الرغبة من أجل تحقيق أو إنجاح الخطط القادمة. بالنسبة للمسابقات أبو أحمد، أنا أعتقد أن احنا وصلنا وقطعنا شوط بعيد جدا في عملية الحقيقة إيكال المسؤوليات، مثل دوري المحترفين، دوري الدرجة الأولى، دوري يعني مكلف بها الرابطة السعودية لدوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى، وأتمنى أن نتوسع أيضا حتى على مستوى الدوريات الأخرى، وأن يتفرغ الاتحاد السعودي الحقيقة لقيادة المنظومة الإدارية التنسيقية بالنسبة للأندية، ولكن يكون لديه أولوية المنتخب السعودي الأول.
1: طيب أبو رايف، إحنا نتكلم عن 4 سنوات، هذه مدة ولاية هذا المجلس، أنت تشوف المدة أنها مدة كافية تسمح الحقيقة للمجلس هذا أنه يبني برامج، ما ودي أقول طويلة قياسا بالمدة، بالفترة فترة الولاية، بدل أنه حنا مثلا نكون نكتفي بردود الفعل مثلا والموسمية، كل موسم نعلق على ما حدث في الموسم ذاته، وبالتالي تذهب ال4 سنوات بدون برامج طويلة، يعني برامج خلنا نقول متوسطة المدى تحقق خلال ال4 سنوات نتائج إيجابية.
2: أبو أحمد، أحيانا في قرارات جوهرية ممكن تغير كثير من الأمور. يمكن لو بناخذ مثال صغير وبسيط، يمكن ما حصل في الكرة المغربية، وشفنا عملية التطور اللي كانت حاصلة والقرارات الحاسمة اللي حصلت من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وحتى الاستراتيجيات اللي انبنت وشفنا نتائجها. يمكن آخر نتائج، أنا ما بتكلم على الفريق الأول لكرة القدم وما حققه، أنا أتكلم حتى على مستوى الفئات السنية. اليوم أتكلم 2025 بطل كأس العالم للشباب المنتخب المغربي. طبعا هذا الأمر ما جاء صدفة، هذا الأمر جاء بناء على عمل مقدم من خلال الاتحاد المغربي، من خلال الأكاديميات، أو من خلال تواجد كثير من اللاعبين

0: اللاعبين المغاربه في الدوريات الاوروبيه، بعيدا عن مساله النشاه اللي هي موجوده على مستوى المنتخب المغربي، انا اقدر اشتغل على نفس الفكره. للاسف في الفتره الماضيه على مستوى عمل الاتحاد السعودي ما كان في عمل كبير على مستوى الفئات السنية، كان كل العمل مخصص على مستوى الفريق المنتخب الأول. قد يكون هذا الأمر جيد إلى حد ما، لكن دائما البنية التحتية هي الأهم. يعني ما كان يعاب أو دائما محل انتقاد لعمل الاتحاد السعودي في فترات سابقة هو الفئات السنية. في فترة من الفترات كان ينتج لنا منتخبات على مستوى عالي من منتخبات الفئات السنية، لكن في فترة مجرد ما يوصل اللاعب للفريق الأول يستختفي كثير من الأسماء وكثير من المواهب على مستوى الفريق الأول، خلاص تروح لمرحلة الضياع، ما يكون في هناك عمل جيد في في في في هذه في هذه الفئة. مسألة الانتقاد أمر وارد. اليوم أنا المجلس هذا ما جاء من دولة ثانية، هو موجود وعايش التحديات اللي موجودة، ولكن لما كان في الخارج كان بينتقد كثير من الأمور اللي حاصل على مستوى العمل في الاتحاد السعودي، وبالتالي انت عادتك الفرصة انك انت تشتغل.
1: ما في شك انه التزكية يعني في اللحظة، انا عجبني الحقيقة عنوان لأحد المعلقين يقول التزكية لبدر رزيزة بداية مساءلة الفترة القادمة، بالتالي كل العمل سيكون الحقيقة محل تقدير ومحل أيضا ملاحظة وتسجيل.
0: أبو أحمد تسمح لي طبعًا. يعني النقطة الأهم، اليوم أنا عندي منتج على مستوى الدوري، يمكن تكلم أخويا عيسى في في في موضوع إنه في رابطة مسؤولة. أنا ما أحب يكون في تداخل ما بين المنتج الدوري ومن خلاله يتم إعداد المنتخبات. لا، أنا أشوف أن هذا الخطين لازم تكون منفصلين، يكون في شغل زي ما يكون في شغل كبير على مستوى منتج الدوري، يكون في شغل أكبر على مستوى تطوير اللاعب السعودي أيا كانت البرامج. اليوم البرامج كثيرة والخطوط كثيرة، فبالتالي أنت لابد أنك تحتاج إلى خط يوازي عملية المنتج الدوري، ومن خلاله بإذن الله يكون اللاعب السعودي جاهز لعملية تشريف الكرة السعودية. تواجد اللاعب السعودي حتى هذه اللحظة بعد التطور الكبير اللي حصل على مستوى الكرة السعودية، تواجده في الدوري السعودي هذا أمر مرفوض.
1: لا بشكل.
0: إيش الخطط اللي عندك؟ هذا اللي إحنا نتمنى نشوفه.
1: إحنا متفائلين الحقيقة بالأخ بدر رزيزة الفترة القادمة إن شاء الله. التفاؤل ديدنا، إحنا نتفائل الحقيقة مش بالأشخاص فقط، حتى بعملهم قياسا من النجاحات اللي حققها. كلمة أخيرة قبل ما نروح لموضوع آخر أبو سلمان.
2: أنا أتصور أنه وصلنا إلى مرحلة لابد من إحداث تغيير الحقيقة في منظومة العمل في الاتحاد السعودي، ولذلك أنا عندي ثقة بأن السيد بدر رزيزة سيقدم على هذه الخطوة إن لم يكن تم التنسيق لها، لأنه واضح تماما أنه كان مهيئ لعملية دخول معترك الانتخابات، بدليل أن ملفه استطاع أنه يزيح الملفات الستة من الجولة الأولى، فأعتقد أنه جاهز. وبالتالي حتى لا يحدث تداخل يجب أن كل ما يخص البطولات المحلية يجب أن يذهب بالحقيقة إلى رابطة دول المحترفين، ويكون التركيز الأساسي والاتجاه للبوصلة هو المنتخبات السعودية.
1: طيب، من مجلس جديد المطالب المقدمة إليه بتحويل الوعود إلى مؤشرات قابلة للقياس، خلنا نقول إلى فريق حول الاستقرار إلى نتائج، الخلود الحقيقة بالأمس في الجولة الرابعة أمام الأهلي ما أحدث مفاجأة الحقيقة في الجولة، بل التفاتها إلى المشروع اللي قدمه واللي فرض احترامه الحقيقة نادي الخلود من خلال ما قدمه، حتى الآن أقول من خلال الفترة الماضية الموسم الماضي والأربع جولات فيها الموسم. فاصل ونعود للحديث عن الخلود.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، عودة الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين في الحلقة، عاطف الأحمد الناقد الرياضي وعيسى حكم الناقد الرياضي. نتائج الجولة الرابعة الحقيقة المباريات، وخلنا نبدأ بمواجهات الأمس، وخلنا نذكركم بنتائج الرياض تغلب على نيوم بهدف مقابل لا شيء، الفيحة تغلب على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، النصر تغلب على التعاون بهدفين مقابل هدف، الخليج أو الهلال تغلب على الخليج بخمسة أهداف مقابل هدف، الخلود سجل ثلاثية في مرمى الأهلي وانتصر مقابل هدف للأهلي، الفتح والاتحاد نتيجة سلبية، ودرعية انتصر على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف. احنا بنبدأ بمواجهة الخلود والأهلي. الخلود تقدم عن طريق إيكر دقيقة 32، تعادل إيفانتوني دقيقة 67، دومينيغيز 85 الهدف الثاني، وصوعان الهدف الثالث، وانتهت هذه المواجهة بهذا التسلسل التهديفي للفريقين. أبو سلمان، كيف شفت الخلود؟ كيف حافظ الحقيقة الخلود على قدرته على الحفاظ على التقدم والنتيجة والإصرار على الخروج من المواجهة بالثلاث نقاط؟
2: أولا الخلود يكمل حقيقة شخصية اللي أنا فيها الموسم الماضي، وصيف لبطل كأس الملك، فريق استطاع أن يصل المباراة النهائية مغامرة انتهت الحقيقة بنجاح وإنجاز كبير جدا لهذا الفريق. الملاك يعملون وفق خلنا نقول وفق مؤشرات معلنة، أو بمعنى أصح واضحة، لديهم أهداف بأن هذا الفريق يبقى، هذا الفريق ينافس يكون الند أمام الفرق الكبيرة، وبالتالي أنا أتفق معك بأن الفوز غير مفاجئ لأنه سبق وحقق هذا الانتصار على الأهلي في الموسم قبل الماضي، ووقف أيضا ند قوي جدا له في الموسم الماضي وأمام أيضا الاتحاد، وأخرج من بطولة كأس الملك من نصف النهائي، جرد من اللقب، كان منافس شرس جدا في مبارياته أمام النصر وأمام الهلال، عنده الحقيقة الاستقرار الفني، جودة العناصر حسب الإمكانات يلعب، عنده قرارات من ضمنها أنه يتدرب مثلا على سبيل المثال في الرياض، لديه فكرة، لديه مشروع هذا الفريق، تعامل مع المباراة كما يجب أعتقد. ويمكن كثير من الأهلاويين وكثير من الناس كان يتوقع أن الأهلي سيجد مصاعب، وهذا الحدث الحقيقة تحقق. في المقابل أنا أتصور أن الأهلي أثبت من هالمباراة بأن التعديلات اللي حدثت والرحيل الثنائي محرز وكيسيه بالإضافة إلى المدرب أصبح الآن يعني مكانها أو ما تركت الحقيقة واضح جدا. المدرب مارينو تعرض لضربة في الخاسرة، الفريق عناصريا أتصور أنه ليس بنفس القوة اللي كان موجود فيها في الموسم الماضي وما قبله وتحقيق بطولة النخبة، لكن في النهاية نرجع للخلود، استحق هذا الانتصار لأن الفريق يبني شخصية قوية جدا، وأتصور أن ثمان نقاط نقطة ارتكاز لأن يكون الخلود محرج لكل الفرق المتعطشة للمنافسة على اللقب.
1: طيب الخلود بحصوله على النقطة الثامنة برايف يعني، وأنه يستمر في أربع جولات من دوري روشن بلا خسارة، تعادل مع الاتحاد والدرعية، فاز على التعاون وأخيرا فاز على الأهلي، حتى هذا العمل وهالنتائج تصادق على حديث باكنغهام مدرب الفريق أنه عملهم تراكمي، حتى أنه حدد قال 14 شهر في تصريحه. هالانطلاقة ماذا تقول عن استمرارية أو استمرار استقرار العمل الفني الإداري وحتى على مستوى المدرب؟ يعني المدرب مستمر معه من الموسم الماضي مقارنة بمشروعات ما ودنا نسمي مشروعات أخرى في دوري روشن عندها خلل
0: الموسم الماضي. أحمد أنا نتكلم على الخلود إنه نقول مشروع الخلود في رؤية واضحة في العمل، وممكن أنت قلت العمل التراكمي، استقرار على مستوى الإدارة الفنية، الفريق أو المنظومة بشكل عام عارف المستهدف اللي شغالة عليه واللي رايحة له، زي ما قال أبو سلمان العام الماضي توج العمل بوصول لنهاية كأس الملك، حتى على مستوى الدوري قدم نتائج كبيرة، نعم كان في نوع من الإخفاقات في بعض المباريات لكن كانت الرؤية واضحة، وهذا الأهم، حتى على مستوى اختيار العناصر اختيار جيد، يمكن ما قبل المباراة الخلود والأهلي تأكدنا إن المباراة هتكون صعبة صعبة جدا على النادي الأهلي وليست بالمباراة السهلة. للأهلي اليوم كان في نوع من التغير. الأهلي كان فريق قوي وقوي جدا في الموسمين الماضية، مثل ما بداية الموسم هذا قلنا الرؤية الفنية جيدة في الأهلي، ولكن تحتاج إلى عملية تطور. يمكن هذا الأمر ما خلانا ناخذ جولات كثيرة، يمكن الخلود كشف بكل أمانة حال الأهلي سواء على مستوى القطع الفنية أو حتى على مستوى الإدارة الفنية. المباراة ما كانت سهلة، المباراة كشفت كثير من الأمور أبو أحمد. اليوم لاعب دخل بس في المنظومة في النادي الأهلي غير كثير من الأمور، وكان سبب يعني سبب في الدربكة اللي حصلت في النادي الأهلي. أيضا حتى على مستوى القيادة الفنية، يمكن أيام يسلة وأنا يمكن قلت والآن بخالف كلامي، أنا قلت إنه لازم المنظومة الأهلوية تنسى في فترة من فترات تنسى يسلة، خلاص تبدأ تفكر في الحلول الموجودة الآن. لا، أنا أمس شفت وضع مختلف تماما عن الجولات السابقة.
1: يمكن له علاقة باللي يقوله، يعني عندي على في الرسائل حاتم الشريف يقول لا تضخمون الأمر، الأهلي ذهب ضحية جدولة تلعب بعد ثلاث أيام بعد مواجهة أوكلاند، طبيعي اللي حصل.
0: أتفق إلى حد ما أتفق. ممكن قلناها إحنا قبل المباراة، قلنا تداخل البطولات قد يرهق النادي الأهلي، لكن اليوم حتى عملية التدوير اللي حصلت في راحة بعض اللاعبين ودخول بعض اللاعبين الآخرين، لكن أتكلم حتى على مستوى الفكرة. أنا قلت لك هي مشكلة الأهلي كانت قطعة فنية تواجدت ما كانت بالكفاءة وسببت مشاكل فنية كثيرة. أتكلم على تحديدا اللاعب آرتين بأمانة سبب مشاكل كثيرة سواء على مستوى الثلث الهجومي أو حتى على مستوى الثلث الدفاعي، حدث نوع من اللخبطة. هذا مما يخص القطعة. تتطور هذه القطعة ما تتطور؟ لا، أنا أعتقد أن الأهلي في حاجة ماسة اليوم، تتكلم على مشروع قادر على تحقيق منجزات وطنية. يعني يمكن الأهلي يمكن الفريق الوحيد اللي عنده منجز على مستوى العالم، أتكلم على بطولة القارات. فبالتالي هو في حاجة لعملية دعم سريع عشان يستطيع تحقيق ما يمكن تحقيقه في هذه البطولة. طيب. أتكلم عن الرؤية الفنية. أتكلم عن الرؤية الفنية أبو أحمد. أنا يمكن في المباراة هذه ركزت أكثر على النادي الأهلي. ما كانت في حلول. أتكلم على مستوى الحلول الهجومية في مباراة الخلود. الأهلي يمكن النتيجة هي الظاهرة الآن. لكن لو دخلنا في عمق التفاصيل، الأهلي يمكن استحوذ عملية استحواذ كبيرة في المباراة.
1: هذا معناه مش على مسؤولية عشان حاتم، وانت ذكرتني يوم تقول انا اتفق معها جزئيا يعني او كذا او شبيه
0: في عملية التداخل
1: معناها مسؤولية النادي في في في انه يبني قائمة قادرة انها تتعامل مع المشاركات المحلية ولا القارية. انت عندك جدولة واضحة من قبل بداية الموسم، وافترض انك تتعامل مع هالتحديات تكون جاهز.
0: بالتأكيد ابو احمد خلينا نتكلم عن المشكلة الفنية اللي انا شفتها في مباراة الاهلي. قلت لك هو لاعب غير كثير من الامور. انا اتكلم على ارتيم تحديدا، ما هو اللاعب اللي في مستوى النادي الاهلي. انا اتكلم عن المباراة هذه، قد يحصل نوع من التطور مستقبلا، واللاعب يخلي كل كلامنا بعيد كل البعد عن الواقع. انا اتكلم على مباراة الخلود تحديدا، يمكن أثر بشكل كبير، أثر على الجوانب الدفاعية وأثر أيضا على الجوانب الهجومية وأثر على الزملاء، وحتى أتيغانا اللي شفنا منه كثير من الأمور الجيدة شفنا غائب كثير في مباراة الخلود. تكلم على الناحية الفنية، اليوم المدرب يمكن تعودنا في أسئلة إيجاد الحلول السريعة أثناء المباراة. جميع المحاولات أو خلنا نتكلم عن الفكرة الهجومية اللي كان يشتغل عليها مدرب الأهلي، كانت واضحة أنك أنت بتلعب من الأطراف، وكل الكرة العرضية كانت بتتكسر أمام دفاعات الخلود. ما أوجدت حل. الحل الوحيد اللي أوجدته أو أوجده اللاعبين في الهدف اللي حققه توني كان من العمق. فعملية الإصرار على اللعب من الأطراف في كل المباراة، وأنت عارف أنها ما أعطت أكلها في هذه المباراة، والإصرار على الاستكمال فيها، هذه كانت مشكلة عميقة. أتكلم على مستوى القيادة الفنية. إيجاد الحلول المستقبلية هذا أمر لابد منه في النادي الأهلي، وقراءة المشهد بشكل عام. اليوم لسه إحنا في البداية، قد تكون مباراة الخلود هي مباراة رسالة من المنافسات للقيادة في النادي الأهلي. لا، أن الوضع ليس في أفضل حالات ويحتاج الفريق دعم سريع من أجل عملية القدرة على المنافسة.
1: طيب ما دام قلت إيجاد الحلول وأغلب يعني مش أغلب كل جمهور الأهلي يفكر في إيجاد الحلول مثل ما ذكرت، وأنا بسأل هنا عيسى إيجاد الحلول مش للموسم

0: موسم بالكامل، عندهم محطة قريبة الثلاثاء مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال. صحيح. تقيس تأثير لما حدث أمام الخلود للأهلي أنه يمتد فنيا وبالتالي نتائجيا على كل الأصعدة في مواجهة الكلاسيكو، أقصد على النادي الأهلي تحديدا.
1: أكيد أبو أحمد، لأنه الآن دخل الأهلي مرحلة الشك وكانت موجودة. يعني أنت لا تنسى أنت عندك مدرب بدأ معك الموسم بداية من الجولة الأولى تقريبا، يعتبر هذا تاريخه مع النادي، معرفته باللاعبين، مدرب لا أسس معسكر ولا أسس عملية اختيارات ولا عنده أفكار متشربين هاللاعبين، فريق كان جاهز مع ياسلة بأنه يذهب بعيدا بالتأكيد في كل شيء سواء على المستوى المحلي.
0: بس حقق نتائج جيدة بخلاف مواجهة الخلود.
1: أجيك، ولذلك أنا أعتقد أن 4-0 أمام أبها خدعت الأهلي، خدعت مدربه، بدأ يدخل أفكار. في البداية هو كان حذر جدا، يستمر مع المنظومة ويتقدم، أو بمعنى أصح يوصل لها الأفكار، حتى في تصريحاتها كان بالتدريج. لكن 4-0 أنا أتصور أنها صنعت عند الأهلاويين الحقيقة يعني ثقة، وعند المدرب تحديدا بأنه خلاص الفريق انصهر مع أفكار المدرب، وبالتالي جت مباراة أوكلاند. صحيح الفريق عانى، لكن الانتصار أنسى الأهلاويين كل شيء. الاختبار الحقيقي أو أقوى اختبار واجه الأهلي هي مباراة الخلود، وبالتالي تتحدث عن المرحلة القادمة الهلال، تتحدث عن إمكانات عالية، انتدابات جديدة، الفريق عائد بخماسية، فريق لم يخسر، عند استقرار فني، حتى وإن كان في جدل حول المدرب إنزاغي. أنا أعتقد أنه مباراة الهلال مع الأهلي بالنسبة للأهلي مباراة جدا ثقيلة على اللاعبين أكثر، لأنه أنا أعتقد أن مارينيو ما راح يقدر يقدم أفكار أكثر غير أنه يلجأ لتفادي الخسارة. مباراة أمس كشفت له مشاكل على مستوى الدفاع، كشفت أنه مو قادر يوظف الحقيقة أو يختار التشكيل المناسب يبدأ فيها المباراة. اللاعب أرتيم اللي تم إدخاله في التشكيلة، أنا أعتقد أنه يعني إدخال مثل إدخال مارينو مدرب للفريق، مشاكل عدة. ولذلك الأهلاويين من أجل أنهم يصلوا إلى خارطة الطريق عليهم تحديد الأهداف من الآن، بطولة النخبة، بطولة القارات، بطولة كأس الملك، بطولة الدوري تحتاج نفس، تحتاج منافسة شرسة. إذا أنت الحقيقة يعني استنفدت كل طاقتك فيها ممكن تجد نفسك تخسر البطولات الأخرى.
0: طيب عموماً الأهلي
2: نقطة بس أبو أحمد، نقطة فنية. يمكن شفنا الموسمين الماضية إيفان توني مع ياسلة كيف كان في عملية التهديف. عملية خروج إيفان توني يعني خصوصا إمكانيات هذا اللاعب إنه يلعب لاعب محطة هذا أمر غير يعني غير مقبول فنيا. أتكلم على مستوى
1: إيفان ما توني يتناسب مع خصائصه،
2: ما يتناسب نهائيا. يعني أنت ممكن فراس بريكان هذا اللاعب ممكن يؤدي هذه الأدوار، لكن صحيح. إيفان توني إنه يخرج كلاعب محطة يوصل لمنطقة الوسط، أنت كده خسرت 90% من إمكانيات هذا اللاعب. يعني لابد الجلوس مع المدرب وتوضيح. يمكن قال أبو سلمان قال كلمة جدا مهمة، قال لك المدرب هذا وصل مع أول مباراة، يعني ما حضر عملية الإعداد، فبالتالي يمكن كثير من الأمور غايبة عنه. فمن الأول أنه الموجودين في النادي يوضحوا كثير من الأمور المدرب عشان ما تتفاقم المشكلة في المستقبل.
0: الأهلي في خطر قبل مواجهة الكلاسيكو بهالوضعية أبو رايف؟
2: بالتأكيد. أنا أشوف إنه في أفكار موجودة. يعني بالمجمل الأهلي ليس بالسوء اللي خلينا نقول لا إنه الأهلي بعيد كل البعد، لا، الأهلي ما زال يملك الكثير من العناصر. لكن أتكلم إنه هذه نقطة يمكن جوهرية أتكلم فيها أبو سلمان، إنه مدرب ما وصل إلا متأخر، فبالتالي يحتاج يفهم كثير من قدرات اللاعبين. في المباراة وضحت إنه إيفان توني إنه يلعب لاعب محطة صعب، واللاعب الجديد هذا أرتيم لا ما يتوافق، يعني ما يتوافق مع الفكرة اللي حتخدم النادي الأهلي. يعني يوم تتكلم على محور الارتكاز لابد إنه هو المدور لكل الأمور. ما
0: كانوا راضين عنه الأهلاويين كلهم، يعني من لحظة تذكر التعاقد وكذا، واللاعب ما لا يليق بما بالمجموعة اللي يفترض اللي تنتظر منها الفرقة الأهلاوية نتائج. وعد كان واضح أمس.
1: لا، في مشكلة أخرى أبو أحمد.
0: يكمل بس ابو رايف وارجع لك ابو سلمان.
2: تفضل. لا، الاهلي مشروع حقق نجاحات، فبالتالي من الظلم يعني ابعاد هذا المشروع عن البطولات، وخاصه انه يملك الامكانيات.
0: طيب ابو سلمان، عفوا.

0: في مشكلة الحين موجودة، من يقود المرحلة في أرضية الملعب؟ أفكار المدرب مارينو ولا خبرة اللاعبين وما اعتادوا عليه مع المدرب السابق ياسله؟ أضف لذلك العناصر اللي كانت تنفذ الفكرة السابقة تعرضت الحقيقة لضربة قوية جدا، وهم الثنائي كيسي ومحرز. أنا يمكن اللاعب الأرميني يستطيع أنه يعطي الحقيقة إضافة ويعطي صورة للأهلي جديدة في وسط الملعب صحيح، لكن مش بمستوى كيسي اللي كان يسد كل الثغرات وكل العثرات.
1: طيب عاد المشكلة الجماهير الأهلاوية تتابع محطة محرز القادمة، وممكن يكون ظهوره في دوري روشن، كل الأخبار اللي نتابعها قد تكون في نادي الشباب. أنا بروح
0: قوية جدا هذه يا أبو أحمد.
1: تابع الحقيقة قياسا باللي يحدث في الفريق.
2: الحمد لله ان كثير وقع في اتلانتا.
1: يعادهم تابعوا اللحظة الأخيرة الحقيقة جماهير النادي الأهلي. المواجهة الحقيقة اللي كانت لافتة في كل دقائقها الحقيقة في حالة معاكسة لما حدث الاتحاد أمام القادسية. الاتحاد في ضيافة الفتح الحقيقة فعل كل شيء، لاعبوه أو هجومه، يعني حقيقة كم كبير من المحاولات التهديف الاتحادية تصدى لها عوضا أو إضافة لحارس الفتح الحقيقة اللي قدم نفسه بشكل جيد وحاز على أفضلية اللاعبين أو جائزة أفضل لاعب في المواجهة أدريان شيمبر. ساعدوه الحقيقة القائمين والعارضة محاولات كثيرة، انتهت المباراة بالتعادل السلبي. لما يضيع الاتحاد كل هذا الكم من الهجمات والمحاولات برايف وتنتهي المواجهة سلبية، انت تحمل اللي حدث بالأمس أخطاء تعامل من مدرب، سوء حظ لا أقل ولا أكثر، ولا جودة الحقيقة في الفتح مع العطوي؟
2: لا أنا أخذ الجانبين، النقطتين الأخيرة اللي تكلم فيها، سوء الحظ وجودة الحارس. أنا ما أتكلم بشكل، يمكن نادي الفتح غياب مراد باتنا لكن أثر بشكل كبير على على الفتح. ممكن كان لو كان مراد موجود كان تغيرت كثير من الأمور، لكن الاتحاد عمل كل ما يمكن. أتكلم على مدرب، كل ما يمكن تقديمه قدمه المدرب مع الاتحاد. وبأمانة يمكن الجماهير الاتحادية في بداية الدوري ما كانت راضية كل الرضا عن التركيبة وعن المنظومة، لكن المدرب من كل مباراة لمباراة أخرى يثبت أنه لا، المدرب القادر على قيادة نادي الاتحاد وتحقيق المستهدفات. حتى لو ما كان في هذا الموسم، أعتقد في مواسم مقبلة حيكون وضع الاتحاد مختلف مع هذا المدرب تحديدا. لكن بأمانة بروز ما شاء الله تبارك الله لحارس الفتح، غير كثير من الأمور، وهذا ما أعتقد ما كان يحتاجه خالد العطوي. يمكن خالد العطوي خلال المباريات الماضية ما قدم، ومر بأزمات، يمكن تصرح بأكثر من تصريح لظروف معينة، لكن اليوم بالمستوى اللي قدمه نادي الفتح قد يبني عليه لمباريات قادمة. الاتحاد قدم كل ما يمكن تقديمه، لكن لم يوفق. ناخذ سوء الحظ هو اللي كان العامل الأهم في هذه المباراة.
1: طيب أنا عندي الحقيقة مشاركين يرون مشاكل كثيرة فنية، انت ترى مشاكل في الفريق الاتحادي والعمل اللي عليه امس ابو سلمان؟
0: شوف، هو كعناصر واسماء ونجوم مقارنه بالموسم قبل الماضي، لا تشعر بان الفريق ليس مو بنفس القوه، مو بنفس الجوده العناصريه حتى على مستوى الدكه، ولكن الفريق لديه فكرة. يعني هنا الفرق بين مدرب يقود الفريق في معسكر الاعداد، يختار اللاعبين. أنا يعجبني في فيسينج أنه قاعد يعتمد على الإمكانات الموجودة. أتصور أنه راح يتعب الفرق القوية أو الفرق الأكثر اكتمالا، خاصة فرق المقدمة. ويمكن هو قدم الحقيقة الرسالة والعنوان في مباراة القادسية لما خرج فايز بالروح والحماس. هذه ما تجي إلا مدرب قريب جدا من اللاعبين. إذا في معاناة للاتحاد على مستوى الموسم، أنا أتصور يعانيها أمام فرق المناطق المتوسطة.
1: هو عنده يعني مشكلة في جودة الإنهاء إلى الآن.
0: نعم صح. يعني مباراة أمس ترى تعطيك رسالة بأن الاتحاد ممكن يعاني أمام الخلود، يعاني أمام الحزم، يعاني أمام الفتح، يعاني أمام الاتفاق، لأنه يدخل المباراة وهو يشعر بأنه الفوارق في صالحة. لكن هالفرق هذه عندها الحقيقة إمكانات وعندها مناطق قوة تستطيع من خلالها أنها تتعامل مع الاتحاد كفريق قوي، كفريق بطل، ما تتعامل معه كفريق في عملية بناء وفريق تعرض لعملية تجديد. لا، تنظر له مثل النصر، مثل الهلال، مثل الأهلي، فتتعامل معه بالطرق

0: الدفاعية والتحولات، بينما هو العكس يجاريها. فأعتقد أنه هيواجه متاعب في هالمباراة، لكن حتى اللحظة للأمانة المدرب الحقيقة قاعد يقدم تشكيلة ثابتة، استقرار الفريق يوصل. لو استطاع أن يدعم الفريق بعناصر في الخانات وخاصة خط الهجوم وخط الوسط في الفترة القادمة، ممكن الاتحاد يكون يعني قوي جدا في الدوري، يؤثر في النتائج. ما ترشحها بطل، لكن ترشحها
1: يعني حالة شبيهة نوعا ما بالأهلي أيضا، افتقد العناصر.
0: صح. الفرق الوحيد أن الاتحاد الفكرة موجودة، المدرب موجود، البناء تم من الأساس. الأهلي لا، فجأة بدأ الموسم من نقطة الصفر.
1: احنا نروح فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نرجع نتكلم عن ايضا اللي حقق درعية بالامس على حساب الاتفاق، وايضا الشكل اللي ظهر عليه النصر من خلال جولتين الاخيرة، وايضا الهلال. فاصل ونعود لكم.
2: بادر بتفعيل ادوات الحماية لتعزيز امنك السبراني، وتعرف اكثر على ادوات الحماية من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للامن السبراني. لا تفتح مجال.
3: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. عود للترحيب بضيفينا في الحلقة، العزيز عاطف الأحمدي والعزيز عيسى حكمي. حديثنا متصل أيضا عن مواجهتين تختتم بهما مواجهات الجولة الرابعة من دور الروشن للمحترفين. عند 7:05 يستضيف الحزم الشباب على ملعب نادي الحزم في الرس، وعند 9 مساء القادسية يستضيف الفيصلي على ملعب الأمير محمد بن فهد هناك في المنطقة الشرقية. الأقرب توقيتا في انطلاقتها ببدأ فيها الحزم ذو الفوز الوحيد حتى الآن، سيلتقي الطامع في تحقيق الفوز الأول بالنسبة له، أقصد نادي الشباب. الحزم عنده أفضلية الأرض، عنده أفضلية على الأقل على نواحي التسجيل حتى في مواجهة الشباب. أبو رائف، كيف شايف هالمواجهة؟ ستكون فوز أول، أقرب لأن تكون فوز أول للشباب بحكم أيضا تاريخيا الأفضلية للشباب في مواجهات الحزم، لكن الحزم عنده توق أنه يستمر على الأقل ويبعد عن مخاطر الهبوط المبكر.
4: عنده طموح وممكن يقدم هذا الطموح في كثير من المباريات السابقة بعكس الشباب اللي لسه الآن لم يستقر. يمكن في عمل إنه الشباب يعود، يمكن ما ظهر هذا العمل حتى هذه اللحظة، يمكن مع قادم الأيام مع تدخلات التعاقدات ممكن يتغير حال الشباب، لكن الشباب ما قدموا خلال الجولات الماضية وحتى على مستوى مباراة كأس الملك، لا مو الشباب اللي يربط طموحات جماهير الشباب ولا يرتبط ارتباط كبير بتاريخ نادي الشباب. أنا أشوف المباراة 50-50 وما ندري إيش حيقدم نادي الشباب في هذه المباراة، لكن أنا أشوفه يمكن أقرب للحزم.
3: طيب أنا بروح المواجهة الثانية، القادسية والفيصلي، معك عيسى. الفيصلي أخذ حالة الشباب، إلى الآن يطمع لتحقيق الفوز الأول له، حتى الجولة يعني 3 جولات بلا فوز أو بلا حالة انتصار في مواجهة القادسية اللي حصل له تعثر الجولة ما قبل الماضية وعاد الحقيقة أمام نيوم. قادسية ريندرز القادم الجديد مع روجرز مدرب نادي القادسية ما ودهم يكررون ما حدث أمام الاتحاد. الفيصلي عليه مخاطر عالية في هالمواجهة
5: جدا، ولذلك أنا أعتقد أنها محطة سهلة للقادسية، فوارق كبيرة جدا على كل المستويات، بداية من المدرب اللي عنده الحقيقة رتم عالي جدا وأفكار عالية جدا، تدخلات مهمة شخصية أيضا حتى فنية وداخل الملعب وخارج الملعب، العناصر ولذلك أعتقد أنها مهمة سهلة جدا للقادسية اللي يزيد زادها النقطة ويضيف النقطة التاسعة.
3: طيب أنا بروح معك لمواجهة النصر والتعاون اللي الحقيقة عافيها النصر، وفي ملاحظة الحقيقة على النصر آخر مواجهتين أبو سلمان، قوة هجومية، شراكة مع الهلال في 12 هدف خلال، وإن كان الفارق فقط ثلاث مواجهات بالنسبة للهلال وبالنسبة للنصر من أربع مواجهات، لكن من حافظ على مرماه على مدى جولتين، آخر جولتين يعني تعرضت للأهداف أو لتلقي الأهداف، هدفين في مواجهة الاتفاق وهدف في مواجهة التعاون، يعني شيء ولا أمر طبيعي بالنسبة لما حدث في الملعب، قرارات المدرب ولا الأحداث غياب بنته؟
5: شوف، هي بالتأكيد تفاصيل مهمة. سبق أنه تعرض نفس القصة أيضا في كأس الملك في الدقيقة الأولى أمام الدرعية. هي الحقيقة فكرة أو تفاصيل مهمة جدا بأن النصر أول 10 دقائق قد يقبل أهداف، لكن في المقابل أيضا النصر يعود، وهذا دليل على أن الفريق الحقيقة قوي جدا من ناحية الهجومية، من ناحية التكتيكية داخل أرضية الملعب. ما يميز النصر اليوم مش الأهداف الـ 12 أو شخصية البطل أو العودة، اللي يميز الحقيقة أن مدرب أنا أشوف أنه قاعد يتعامل بذكاء في عملية إدخال أفكاره، ما أدخلها مرة واحدة. وصحيح أنه بداية الفعلية مع الفريق من الدوري بحكم أن أغلب اللاعبين كانوا في إجازات، وخاصة اللاعبين الأجانب التحقوا آخر 4-5 أيام بالمعسكر، لكن انسجم الجميع في مجموعة واحدة وفي فكرة واحدة، هذا اللي عزز الثقة لدى النصر. تبادل الأدوار في عملية القيادة، يعني في مباراة يغيب مثلا كومان تجد ساديو ماني في قمة عطاءه، جواف فيليكس ثابت في التشكيل، رونالدو بدأ يأخذ مكانه في التشكيل بشكل تدريجي، وعملية تسجيل للأهداف حتى وإن كان المستوى أقل إلا أنه يعتبر أيضا ميزة أو يعتبر حقيقة إضافة بالنسبة للفريق. فالنصر لم يتغير كثيرا عن الموسم الماضي، عملية استقبال الأهداف عيب، ولكن عملية العودة مرة أخرى تعتبر ميزة. لا تنسى أنه في واحدة من المباريات تأخر إلى الدقيقة 74 في كل الظروف الصعبة، الرطوبة، النقص، إلا أن الفريق استطاع أنه يعود ويسجل ريمونتادا بثلاثية رغم الإرهاق بعد يومين أو 48 ساعة إلى 72 ساعة. عاد مرة أخرى أمام فريق الحقيقة تطور فريق التعاون، واستطاع أيضا أن يقوم بالريمونتادا ويكسب. النصر قاعد عنده عيب استقبال الأهداف في المباريات الأخيرة مبكرا، لكن عنده ميزة أن الفريق يعود والمباراة بالنسبة لـ 90 دقيقة.
3: طيب، الهلال ينتظر الحقيقة إنهاء أو إعلان رسمي للتعاقد مع واتكنز ومع اللاعب الآخر مارتينيلي قبل حتى، والجماهير تتابع يمكن يغنيها عن المتابعة، وخلنا نقول يخفف المتابعة لها الصفقات، النتيجة الثقيلة اللي حققها على حساب الخليج أبو رائف خماسية، هل تعني أنه الهلال بهالخماسية أصبح أحوال الفنية جيدة ولا لظروف الخليج وظروف ما حدث فيها، يعني من غياب جواشوا كينج؟
4: جودة اللاعب يعني جودة اللاعب في الهلال هي اللي تبري، بعيدا عن الأمور
3: جودة اللاعب يعني مش ما لها علاقة ب

0: انزاجي.
1: انزاجي له ما له عليه ما عليه، لكن يمكن تكلمنا في فترات سابقه انه يمكن ليس المدرب الانسب لقياده الهلال في هذه الفتره، يمكن ما دخل الهلال في اختبار حقيقي في مبارياته، يمكن حتى لما قبل المباراه متكلم عن مباراه الهلال والخليج قلنا الخليج ليس خليج دونيس اللي تعودنا عليه في المواسم السابقه، نعم بيقدم مستويات كبيره لكن ليست بالشراسه اللي شفنا فيها الخليج مع مع مع دونيس الموسم الماضي. جوده اللاعبين في الهلال بتفرق في كثير من المباريات، لاعبين عارفين ايش يسووا، فالامور بشكل كبير يمكن ما الهلال ما دخل في ازمه حتى هذه اللحظه، يمكن العام الماضي دخل في ازمات كثيره وحصل نوع من التغيير، يمكن كثير من اللاعبين ما كانوا يقدموا مستويات كبيره وكان في انتقاد على انزاجي انه بيشاركهم، وفي مباريات ريح لاعبين ودخل لاعبين حاول يوجد التوليف المناسبه لكن لم ينجح في الموسم الماضي. حتى هذه اللحظه في الموسم الحالي جوده اللاعبين اللي قاعد تفرق مع الهلال وليس الرؤيه الفنيه. انا اعتقد انه يحتاج الهلال لمباراه صعبه حتى تتضح كثير من الامور.
0: طيب انا بروح المواجهه الحقيقه تميز فيها الدرعيه، الحقيقه اللي ايضا يشار له بالتقدير فيما يقدم على الاقل. الدرعيه صاحب المركز الخامس، جمع 7 نقاط، والميزه يمكن انه الاضافات اللي اضافها للفريق، اقصد تواجد بولبينا، تواجد نونز، كان لها اثر من اللحظه اللي يعني لعبوا فيها الجوله ما قبل المباراه الاخيره، والمباراه الاخيره يعني كانت بصماتهم تهديفيه في مرمى الاتفاق بثلاثيه. كيف شفت الدرعيه مع هالاضافات اللي ثاني مواجهه وتحقيق اهداف ابو سلمان؟
2: بالتاكيد شيء جميل ومن ثمار المشروع الرياضي انه يكون في تنافسيه عاليه على مستوى الدوري. انت اليوم تتكلم عن الدرعيه ضيف ولكنه ضيف ثقيل، تكلم عن نيوم، تكلم عن الخلود، كلها تحدث فوارق الحقيقة. التعاون عنده تطور وكان الموسم الماضي موجود حتى الأمتار الأخيرة في المركز الرابع، وسبق أنه حقق الحقيقة بطولات. إضافة 4 إلى 5 أندية مع الرباعي المعروف والثابت في عملية المنافسة يرفع لك العدد إلى أكثر من 50%، يعطيك دوري في تنافسية عالية جدا. واضح أن فريق الدرعية معد إعداد جيد، اختيار مدرب الجميع أشاد فيه، الناس المهتمة بالتقييمات الفنية كلهم أشادوا بالسيد برونو لاك، الاختيارات كانت على أعلى مستوى. الإضافات الأخيرة، وأنا أعتبر نونس الحقيقة ولد من جديد، يعني بعد عام كامل خارج الحسابات في الهلال، احنا شفنا كيف يعني الشغف اللي كان عليه في المباراة، تسجيله مو بس تسجيله هدفين، لا طريقة تسجيله أيضا للهدفين تعطيك الحقيقة انطباع بأن اللاعب اقتنع بأنه هذا المستوى الجديد بالنسبة له وهذا الرتم الجديد من خلاله يستطيع أنه يعود مرة أخرى إلى الأضواء اللي غاب عنها في الفترة الماضية نتيجة قناعات في الجهاز الفني في فريق الهلال. بل إن الهدفين عبد الله تترك علامة استفهام يعني، ومقارنة ما بين نونيز وما بين كريم بنزيما اللي الآن يشكل صداع بالنسبة للهلاليين إدارة وجهاز فني. أين نونيز؟ ليش ما كان الحقيقة عنده الفرصة من أجل أنه يشارك على الأقل حتى ينسجم ويقدم كل ما لديه؟ لكن ما تدري، ما إجابة الحقيقة مغلفة بالغموض. ما قدم في مباراة الأمس أمام الاتفاق أنا أعتقد يعكس أن اللاعب مستعد وجاهز جدا، والهلال لم يستفد منه
0: إلى درجة أنه يعني تحصل على جائزة أفضل لاعب في المواجهة. أنا بعمم السؤال معك أبو رائف عن موضوع يعني في كثير أشاروا إلى الخلود والدرعية، نظير مش فقط المباراتين هذه قياسا بالأربع جولات، وأيضا حالة ترقب للي ممكن يحدثونه في المراكز المتقدمة. هل اللي حدث للخلود والدرعية فقط لأنه الظروف اللي مر فيها بقية الأندية، أقصد التعثرات اللي حصلت لهم سواء الاتحاد سواء الأهلي سواء القادسية، ولا لا الاتحاد الخلود والدرعية عندهم شيء، عندهم كلمة هالموسم؟
1: ثاني يوم أضيف معهم اليوم يا
0: أضيف لهم
1: حتى لو خسر
0: وإن كان 6 نقاط صحيح،
1: لكن أنا أتكلم على جودة اللاعبين يعني حتى في عملية التعاقدات. شفت أمس الثلاثي، شوف يمكن تكلم أبو سلمان على نونيز ونسي ميلوت، برضو ميلوت في أمانة قدم مستوى كبير. يمكن الإضافة الثلاثي اللي معاهم اللي هو عادل بولينا بأمانة الثلاثي قدم مباراة كبيرة، فبالتالي هم يلعبون بأريحية، ما في أي نوع من الضغوطات. قد يكون في الأندية الجماهيرية في ضغوطات كبيرة على اللاعبين، فبالتالي ممكن يفقدوا كثير من الجودة، لكن في الفرق اللي ما فيها ضغط جماهيري ممكن يقدموا مستويات كبيرة. خليني أذهب بس لنقطة أبو أحمد على السريع، الاتفاق

0: نقطتين، 6 نقاط. يمكن في مباراة النصر خسر الاتفاق، وخلينا أذهب لتصريح المدرب تحديدا بعد مباراة النصر لما قال أنا في حاجة إني أعيد الفريق واستعد للمباراة المقبلة. أعتقد أن مباراة النصر أثرت بشكل كبير على أداء الاتفاق في هذه المباراة تحديدا.
1: أثرت نحن يعني نفسية على اللاعبين، يعني الريمونتادا
0: اللي صحيح الاتفاق يمكن في ذيك المباراة مع نهاية الشوط الأول توقع أنه هتكون المباراة في صالحه، فجأة تغيرت كل الأمور، خصوصا أن كل المعطيات كانت في جانب الاتفاق مع طرد الحارس تخسر المباراة، وبالتالي أثرت بشكل كبير على عطاء اللاعبين. وممكن تصريح المدرب واضح كثيرا في مباراة الدرعية.
1: طيب يعني الجولة الخامسة بيبقوا تحت التأثير، يعني هذه جولة وراحت، يعني مباراتهم الجولة الرابعة أمام الدرعية وخسروها، الجولة الخامسة بيبقوا تحت التأثير تعتقد؟
0: والله يعني شوف، عطفا على المستويات اللي قدمها الاتفاق في الجولتين، مو هذا الاتفاق اللي أنا شفته في الجولتين، لا في الجولة الثالثة أمام النصر ولا في الرابعة أمام الدرعية. يعني كان كان كان ممر سهل، أنا أتكلم عن جوانب الدفاعية، كان ممر سهل، حتى الأهداف اللي سجلت ما هي الأهداف الصعبة، دليل على انه الثلث الدفاعي في الاتفاق ما زال متاثر، ولم يصل المدرب للتوليفه المناسبه.
1: طيب مواجهه الليله المنتظر يكون لها تاثير على جدول الترتيب، القادسيه يعني حتى الان هو في المركز السابع 6 نقاط، كم سيصبح 9 أم 7؟ كذلك الحال بالنسبه للشباب والحزم والفيصلي. كل التوفيق لهذه الأندية، شكرا لكم ضيفي العزيزين أخوي عيسى حكم الناقد الرياضي، وأيضا أخوي عاطف الأحمدي الناقد الرياضي، شكرا لكم، شكرا للمستمعين أيضا، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
2: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
1: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
2: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها.
1: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
1: سمعت إيش يقول؟
2: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم، في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية.

0: والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: معانا جوه التمرين.
1: اشتركوا

Thank you.

0: الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
3: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج أسامة باريان.

قامة شامخة أبت إلا أن تسطر مجداً لبلادنا في إنجازات متتالية، قام حاضرة في كل مناسبة وطنية، وهو تاريخ حافل بالإنجازات المفعمة بحب الوطن. ترجم الحب والولاء في قصائد تغنى بها الشعب ورددتها الأجيال. إنه الشاعر فوق العادة والكاتب والأكاديمي الدكتور صالح الشادي.

0: نبدأ سردنا للمحطات العامرة بالتقدير في مسيرة ضيفي بصحبتهم الدكتور صالح الشادي مع اختياره الشخصية الوطنية تزامناً مع اليوم الوطني 94 لوطننا الغالي، حيث اعتبرها هو مصدر فخر باعتبارنا نقف على أرض وطن ثري وممتلئ يستحق من أبنائه التفاني في الإخلاص له.
1: الشخصية الوطنية للعيد الوطني أو اليوم الوطني 94 يعني أنا بالنسبة لي مصدر فخر. المركز التواصل الحكومي بأنه تم اختياري أني أكون الشخصية الوطنية لهذا العام. سعدت كثير، سعدت لأنه في اهتمام من قبل الدولة ومن قبل المسؤولين ومن قبل الحكومة بأبنائها، من المبدعين، من الكتاب، من المفكرين. يعني هذه دلالة أنه هناك اهتمام. وسعدت أكثر لأني حسيت أنه هذا الاختيار هو لكل من قام بخدمة هذا الوطن، لكل مبدع، لكل كاتب، لكل من أدلى بدلوه من أجل هذا الوطن، التراب هذا الوطن. وأنا أعتبر الجميع وكل اللي يسمعوني الآن شخصيات وطنية، كل في مجاله، كل في اتجاهه، كل في ما يستطيع أن يقدمه. وأتمنى إن شاء الله يا رب أنه يستمر هذا العطاء الجميل من الجميع، ونحظى بحياة ثقافية وفكرية وإبداعية أكثر وجودا، أكثر تبلورا، أكثر سطوعا، لأنه حنا وطن ثري، وطن ممتلئ بالإبداع، ممتلئ بالجمال، ممتلئ بالتاريخ، ممتلئ بالتفاصيل. ومثل ما كنا مصدر إشعاع ديني وروحاني، يجب أن نكون مصدر إشعاع ثقافي وأبداعي. البلد هذه منجم وفيها نفط ثقافي حقيقي، ويكفي رجالاتها وأبطالها تحت مسيرة وقيادة رشيدة عظيمة، وفي عصر متجدد بشكل مذهل ويدعو للإعجاب. هذا التغيير اللي حصل في عهد سيدي ومولاي الملك سلمان وسيدي القائد المجدد الأمير محمد بن سلمان، هذا شيء أسطوري، شيء خيالي، أنك تعيش نقلة زمنية وقفزة حضارية، وتنتقل بشكل ملفت وسريع من عامة الدول إلى أن تصبح دولتك أو وطنك يصبح من مصاف الدول الكبرى والعظمى. يعني هذا بحد ذاته إعجاز وأنجاز يشعرنا بالكثير من الفخر. يعني أبغى أعبر عنه لا أستطيع، ولكن ندعو الله أنه تتحقق أمنياتنا جميعا ونصل إلى أحلامنا وطموحاتنا اللي تتجاوز النجوم إن شاء الله، أنه الأجيال القادمة تحقق اللي حنا ما قدرنا نحققه، وأنه نتربع مثل ما تربعنا على كرسي القيم والأخلاق، نتربع على كرسي العلم والمعرفة بإذن الله تعالى.

0: وهو دائما ما يؤكد على أنه عاشق للوطن ويمتن للبيئة التي خرج منها والمحفزة على التميز والنجاح الذي ظفر به في حياته.
1: طبعا صالح الشهادي نبتة من أراضي هذا الوطن الغالي، عاشق لتراب هذا الوطن. البدايات طبعا بالقريات، مواليد القريات. وقت الولادة يعني كانت القريات عبارة عن قرية صغيرة، ويمكن أصغر من قرية، يعني كانت مئات البيوت فقط، وموقعها كان على وادي السرحان يعني شمال غرب المملكة. بيئة بدوية، بيئة صحراوية، ولكنها تتميز التنويع، بمعنى أنها كانت تضم حاضرة وتضم بادية، وكانت قريبة من الأردن وبلاد الشام، وكان يسكنها بعض الأشراف من الحجاز وبعض النجديين وبعض الناس من المنطقة الشرقية والجنوبية بحكم تشكلها كمدينة حديثة، إضافة إلى القبائل اللي متواجدة في المنطقة مثال عنزة والرولة والشررات. والبيئة الأولى كانت محفز لموضوع الشعر، محفز لموضوع القصائد. كانت الليالي كلها سامري، الأفراح المناسبات كانت شعر وسامري، جلسات السمر يمكن ما كان في وسائل ترفيه إلا الاستماع إلى القصائد واستماع إلى قصص القدماء، إضافة إلى الأغاني. يعني كنا نستمع إلى أغاني فيروز وإلى أغاني عبد الحليم وأم كلثوم وأغاني عراقية وأغاني من بلاد الشام بحكم القرب طبعا، إلى جانب أغاني شعبية، كان خلف وكان حجاب وكان حميان خليفة، وكان كل هذه الأشياء أثرت في ميولي وفي مزاجي. جانب آخر اللي هي علاقتي بالأسرة، الأسرة الوالد حجازي والوالدة شمالية، هذا المكس خلق عندي ثقافة مختلفة نوعا ما. الوالد كان يشجع على الأدب، على الأمور الفكرية، على القراءة، والوالدة كانت حريصة على أنك تأخذ من طباع الأرض، الكرم، الفزعة، الوقفة مع الجيران، إلى جانب طريقة التنشئة. هذه أثرت كثير صراحة، كان للوالدة دور كبير وكان للوالد دور كبير في مسألة البدايات، التشجيع، خاصة موضوع التعلم، موضوع القراءة، موضوع الحرص على أنه يكون هذا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث بالنسبة لنا. فيما بعد اكتشفت أنه هذا الموضوع فعلا كان مهم، لولا هذه المعرفة المبكرة وهذا التعلم وهذا الاحتواء من قبل الوالد والوالدة لما يمكن تحقق شيء لي في حياتي.

0: وعن نقطة البداية والتي ألهمت من حوله بأن هناك نجم قادم، اعتبر الدكتور صالح أن حفظ النصوص المبكر كان له دور كبير، مستذكرا شيئا من حكاية الذاكرة.
1: بديت بشكل مبكر، يعني كنت أحفظ النصوص في الروضة. كان يمكن عندنا أول روضة في المملكة، كانوا يسموه مركز التنمية الاجتماعية. كنا أطفال نحفظ قصائد ونحفظ أغنيات، والله لا أتذكر يعني تفاصيلها، ولكن بدأ حب الشعر والقصائد والأغاني. وأذكر انتقلنا إلى حائل بحكم عمل الوالد في شرطة حائل، وذيك الفترة كنت في أول ابتدائي. أتذكر تماما زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز الله يرحمه بداية السبعينات تقريبا لمنطقة حائل، فكنا من ضمن الطلاب أو نخب من الطلاب وضعوا وحفظوا أناشيد للترحيب بهذا العاهل الكبير وبزيارة الملك. أذكر منها نحيي مليك البلاد وفخر العروبة رمز السداد وقائدنا نحو نهج الرشاد، وقصيدة فأهلا بلقياك يا فيصل بمقدمكم شرفت حائل. وكنا

نغنيه. النشيد هذا ما كان يعني مجرد قصيدة تلقى، ولكن غناء هذا خلق في داخلي نوع من الحماس حتى لموضوع الطرب. أذكر أيضا في حائل كنت أستمع كثير لمحمد عبده، رغم أني صغير بالسن، ولكن بحكم الوالد كان يستمع لمحمد، كان يستمع لأم كلثوم، كان يستمع لعبد الوهاب، كان يستمع لفريد. هذا كله خلق في داخلي حب للموسيقى، للحرف، للمعنى، للمغنى. ومن ذيك الفترة بدأت يعني أشخبط وأكتب إلى أن بدأت تتشكل ملامح القصيدة وأنا في الفترة الابتدائية، ولكن طبعا كانت على قدي. وأتذكر أن خالي الله يرحمه جته بنية صغيرة، كتبت قصيدة، كنت في الابتدائي أيضا، وكافأني بمبلغ 10 ريال. طبعا 10 ريال ذيك الأيام مبلغ، وكانت المكافأة محفز كبير جدا أني أنطلق أكثر وأكثر. واستمر حب الشعر والقصيد، ومن خلال المشاركات طبعا في حفلات المدرسة.

0: وفي إشارة أخرى على أن ضيفنا الدكتور صالح له مكانته الخاصة التي تليق به، وعلى الرغم من تنقله في مناصب وأعمال كثيرة إلا أنه وجد نفسه في التأمل وكتابة الأعمال الوطنية، فاختار الالتفات لذلك والابتعاد عن عالم الوظيفة.
1: بالنسبة للعمل، يعني اشتغلت في البنوك، اشتغلت في التدريس، اشتغلت في الأعمال الإدارية، اشتغلت بالتجارة، ولكن وجدت نفسي في موضوع التفكر والتأمل والكتابة الأدبية أكثر شيء. وكانت كثير من الأوقات اللي أنا أضطر أداوم فيها ممتلئة بالإلهام والخيال. يعني أتذكر أني درست ثانوية القريات المطورة في 90 تقريبا أو 89 90، تجي حالة الشعر أو حالة القصيدة وأنا قدام الطلاب، يعني ما أدري أقعد أكتب شعر ولا أقعد أشرح، يعني لدرجة أني أحيانا كنت أعطيهم اختبارات وامتحانات مفاجئة بس علشان في فكرة في ذهني أبغى أكتبها أو أسجلها أو أنوتها. إضافة إلى أنه كانت عندي مشكلة أني راعي سهر، ما نام، أجلس إلى وقت متأخر في موضوع القراءة والكتب. كنت مهووس في القراءة، يعني ما في مكتبة في العالم العربي ولا معرض كتاب ولا، ومن ذيك الأيام إلا وأعرفها وتعرفني تماما، يعني كنت مهووس في الباراسيكولوجي، في الغرائبيات، في التفسير، في كتب الأدب، في القصص. فما كنت أقدر أمشي في العمل الإداري أو أني أعطي بإخلاص ويقين وأمانة، وبالتالي بدأت شوي شوي أبتعد عن عالم الوظيفة إلى عالمي الخاص، ووجدت نفسي أكثر في أني أكون متحرر من أي التزام، واستمريت على هالحال حتى في مشاريعي، سواء في الإذاعة، عملت إذاعات خارجية، عملت صحف خارج الوطن وداخل الوطن أيضا، عملت معاهد، عملت أسست معهد العالي للموسيقى، الآن هو أول معهد في المملكة. ما وجدت نفسي في موضوع الإدارة، فبالتالي أدير عن بعد، ولكن هناك مدراء ومسؤولين متخصصين في هذا الجانب، وهذا قدري. يعني بالعكس، أنا ودي أني أكون إنسان ملتزم ومنتظم، ولكن فشلت في هذا الموضوع.

0: وبالوقوف عند محطة التدريس في حياة الدكتور صالح، فقد استطاع تكوين علاقة متفردة مع طلابه، لأنه لم يكن يستخدم الأسلوب التقليدي.
1: مثل ما ذكرت لك، أنا موضوع التدريس مارسته واشتغلت عليه، وكنت أدرس مسائي ونهاري، كانت ثانوية القراءات المطور. كنت أدرس التاريخ، تاريخ المعاصر والتاريخ القديم والتاريخ الإسلامي وتاريخ المملكة. كان منهج جديد نازل، يعني تجريبي. وفي المساء كنت متورط في تدريس الاجتماعيات أو علم النفس وعلم الاجتماع، مع أني أنا ما لي علاقة يعني، ولا كنت أحب أدرس في الليل، ولكن ما كان في مدرسين، كان في نقص في موضوع علم النفس وعلم الاجتماع، فكنت مضطر أني أدرس ليلي. طبعا ما طولت في هذه التجربة، كانت تجربة بسيطة جدا. علاقتي بطلابي ذيك الأيام علاقة جميلة ورائعة، لأني ما كنت أستخدم الأسلوب التقليدي في التدريس. يعني كنت حريص دائما أنه الحصة تروح عبارة عن سوالف ونقاش، خاصة التاريخ إذا ما درس وقدم بطريقة ذكية ممكن يأثر على مستوى الطلاب، ممكن يسبب لهم خمول القراءة، الصمت، تقديم المادة بشكل جاف. أعتقد أنه بيكون لها أثر سلبي على الطالب. انتهجت أسلوب آخر، لأني أنا عانيت يوم كنت أدرس تاريخ من بعض الأساتذة وبعض المدرسين، هم جيدين ولكن أسلوبهم كان ينعس. فالأسلوب هذا عمل علاقة جميلة بيني وبين طلابي، ولا زالوا على تواصل، لا زال بعضهم يتذكر ذيك الأيام رغم أني ما طولت في التعليم. كنت أضفي على الحصة يعني أفكار من خارج الدرس، يعني مثلا كنت أدرس لطلاب ثانوي ذيك الأيام عن نابليون بونابرت مثلا. ما كنت حريص أني أقدم شخصية نابليون بقدر ما أني أقدم بيئة نابليون اللي حوله، فكنت أتكلم عن خطيبته أو محبوبته أو زوجته جاسمين، علاقته فيها، كيف كانوا يتراسلون، كيف كانت تشجعه، كيف كان الحب هو الوقود والمحفز لإبداعاته ولبطولاته. وأذكر مثلا في نهاية العام الطلاب بدل ما يجاوبون عن نابليون، سألتهم سؤال عن نابليون، كان أكثر إجاباتهم عن جوزفين وعن علاقتها في نابليون وتشجيعها له. طبعا هذا الموضوع مش موجود في مقررات الدراسة، ولكن حسسني فعلا أنه أسلوب التدريس مهم، والعلاقة مع الطلاب كل ما كانت أكثر حيوية وأكثر تفاعلية وأكثر انسجاما بتكون النتيجة رائعة.

0: دنيا الأوبريتات مستمعينا مجال برع فيه ضيفنا الدكتور صالح، وله مكانة خاصة يظهر ذلك جليا في حديثه معنا عن تجاربه وما حملته من ذكريات.
1: بالنسبة للأوبريتات يعني يمكن أنا تميزت بكتابة الأوبريتات أكثر شيء، ولكن كان أجمل وأعز وأغلى أوبريت على قلبي اللي هو أوبريت كفاح عيال، كان في عام تقريبا 96، وكان بتكليف مباشر من الحرس الوطني. أذكر استدعاني الأمير بدر بن عبد العزيز الله يرحمه، وأنا صغير يعني ما كان على بالي الموضوع أساسا، وجيته في بيته وقال كلفناك أنك تكتب أوبريت الجنادرية السنة القادمة. طبعا الموضوع كان بالنسبة لي تشريف عظيم، وفي نفس الوقت يعني عمل لي حالة رعب وقلق في داخلي، هل أنا بكون قد المهمة أو لا، خاصة أني كتبت بعد عمالقة من رموز الوطن في الإبداع والشعر، الأمير خالد الفيصل والأمير

بدر عبد المحسن الله يرحمه، والدكتور غازي القصيبي الله يرحمه، والأستاذ إبراهيم خفاجي الله يرحمه، وخلف بن هدال الله يشفي ويعافي. فهذول قمم وأعمارهم تجربتهم كبيرة وثرية بالنسبة لواحد مثلي. يعني كنت في العشرينات، يعني ما بعد وصلت الثلاثين، فكان تحدي، ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني على مدار 6 أشهر. وكنت أنا ومحمد شفيق الموسيقار الجميل الرائع الله يرحمه عاملين ورشة عمل، وكنا دائما نلتقي بسمو الأمير بدر الله يرحمه بن عبد العزيز، وتعرض الأعمال على القيادة وعلى الملك عبد الله، كان وقتها ولي العهد. وأذكر أنه كان في ملاحظات كثيرة وإضافات أضفناها بناء على طلب الملك عبد الله الله يغفر له ويرحمه، عن الشباب، عن الدين، عن شهادة التوحيد، عن وكثير من الأفكار اللي موجودة في الأوبريت كانت بمساندة. حتى أذكر أشهر لوحة اللي هي هم ألمة لبنى طينة، هذه سمعتها من الأمير بدر بن عبد العزيز، وحدثني كيف كانوا يبنون في السابق، ووظفنا هذه الأهازيج داخل الأوبريتات. بعدها استمر موضوع العمل في الأوبريتات. أذكر تشرفت في كتابة أوبريتات رسمية للدولة في أعياد وطنية وفي مناسبات متعددة، ومن ضمنها زيارات الملك عبد الله للشمال، خاصة منطقة الجوف، زيارة الملك سلمان الله يحفظه لحايل، أوبريتات منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة المدينة المنورة، منطقة حايل، منطقة مكة المكرمة، جدة، طائف، كل هذه مناطق كتبت فيها أوبريتات يعني على مستوى المنطقة ومناسبات مختلفة. ويمكن هذا اللي أنا اشتهرت فيه أكثر شيء، إلى جانب طبعا الأعمال الوطنية الكثيرة والمتعددة اللي أنا يعني أعتبرها جزء من تجربة طويلة، وفي الأغاني العاطفية بالذات.

0: ضيفوا بصحبتهم الدكتور صالح الشادي، اسمه الحقيقي صالح بن محمد بن عبد الصمد بن محمد بن سبأ العلي العريض الحسيني القرشي. أما صالح الشادي فهذه حكايته.
1: شادي جاء بعد ما وصلت يمكن الصف الثاني متوسط. الثاني متوسط أنا كنت أرسم، كنت أخطط، بديت أتعلم أو أدندن على آلة العود، أحفظ نصوص كثيرة، أكتب شعر وأعرض على المدرسين. وأذكر أنه صار في حفل في ثانوية القريات وجابوا طلاب المتوسطة والثانوي والطلاب المشاركين من خلال حفل على مسرح ثانوية القريات، وكان من أساتذتي الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن شعبان، وكنت أحبه، وكان له ديوان اسمه عيون الشعر، يعني هو كان أساسا شاعر وكان متبني لكثير من المواهب في المدرسة، وأنا كنت أحدهم، يعني كان يشجعني كثيرا. فاليوم اللي صارت فيه الحفلة تذكر، والله ما أدري أي سنة بالضبط، ولكن ثاني متوسط ثالث متوسط، كان الحفل برعاية الأمير سلطان بن عبد العزيز، وكان الوالد موجود بحكم أنه كان مدير الشرطة، وجمع غفير من الأهالي والسكان القريات. فقال لي أنا أبغى أسميك اليوم صالح الشادي، هذا اللقب بيكون فني يرتبط فيك وفي اهتماماتك. طبعا الشادي أنا يعني خذيت على أنه غريدة وعلى أنه صوت أو الذي يشدو يعني، ولكن فيما بعد اكتشفت أنه يعني طالب العلم والمعرفة في اللغة. ولما قدمت على المسرح يوم رجعت البيت أبوي قال ما قالوا اسمك، قلت أنا صالح الشادي. فمن ذاك اليوم بديت يعني محاولات الكتابة والنشر، وحتى الرسم على لوحاتي كانت كلها تحمل توقيع صالح الشادي، ومشى من ذاك الوقت الاسم واستمر إلى هذه اللحظة.

0: وعند توجهنا لضيفنا بالسؤال عن أقرب الألقاب إلى نفسه رغم تعددها، فأجابنا بكل تواضع أن اسمه صالح هو الأحب.
1: أحب الألقاب إلى نفسي صالح، يعني كثير تشرفت بالتلقيب الشريف الشمالي، شاعر الوطن، المختلف جدا، شاعر الثقلين على قولة محمد عبده، ولكني والله العظيم أحب اسمي صالح وبس.

0: المقربين والمتابعين للدكتور صالح الشادي يتلمسون حرصه على التدوين والتوثيق والنشر بداية من خلال الصحافة والمجلات والمقالات وصولاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
1: بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا مو نشط فيها، أنا أتواجد بالشكل الطبيعي، يعني أنا متواجد يمكن من عام 84 ميلادي من خلال الصحافة، من خلال المجلات، من خلال المقالات اللي كنت أكتبها، من خلال الزوايا اللي كنت أنشر فيها. وهذه طبيعة، يعني أنا بشكل أسبوعي متواصل، واستمر الموضوع إلى برامج إذاعية، وقدمت عدة برامج إذاعية، ألفت مجموعة من الكتب يمكن حوالي 34 كتاب. مسألة الكتابة ومسألة النشر هذه جزء من طبيعتي، أي منتج في داخلي كنت حريص أني أقدمه وأكتبه وأنشره في نفس الوقت، يعني ما يقعد. حتى على موضوع الرسم، يعني في السابق كنت يعني أرسم بيني وبين نفسي بشكل شخصي، لوحاتي كنت أهديها، من يمكن 84 بدأت، شاركت في معارض أيام الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه وفي بدايات الجنادرية، وبعدين توقفت. ولكن مسألة أني أنشر الآن، رجعت مرة ثانية أحاول أني أصور اللوحة وأنشرها، القصائد أنشرها، مقالات، أفكار أنشرها. الهدف أنه تشارك الآخرين متعة ما عملت، يعني ما هو بالهدف أنه يا ناس شوفوني ولا هذا أنا، لا، الهدف أنه توصل شوية الأفكار أو المبادئ أو الأشياء اللي أنت وصلتها إلى الآخرين ليستمتعوا وليتشاركوا معك في هذا المنجز. فأنك الآن تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أعتبرها هي امتداد للصحافة وللمجلات وللجرائد وللأشياء اللي كنا ننشر من خلالها في ذلك الوقت فقط.

0: ضيف بصحبتهم الدكتور صالح الشادي يؤمن بأنه لا خوف على الأدب ما دام هناك نبض إنساني قائم، وهو يرى أنه آن الأوان لنا أن نعيد للعقل دوره في الاختيار والتمييز، خصوصا في حضور رؤية المملكة الطموحة.
1: يعني الحمد لله رب العالمين، رؤية المملكة وهذه الخطة والاستراتيجية الطموحة العالية شملت الجانب الثقافي والإبداعي، شملت التراث، شملت العادات والتقاليد، شملت يعني بالنسبة لي يعني كان حلم، كنا نحلم. يعني أنا أذكر مقالات كثيرة كنا نطالب، يمكن ما كان الوقت مناسب وأتى الآن الوقت المناسب، ولكني فرح جدا الاهتمام بحضارة البلد من الناحية الأدبية والفنية، موسيقاها، قصائدها، أشعارها، أهازيجها. هذا الشيء بصراحة يعني حقق يعني أمنيات كنت أحلم فيها، كنت أتمناها، والحمد لله رب العالمين. الآن قاعدين نشوف المنجز الثقافي السعودي في كل محل، في كل مدينة، في كل محافظة، في كل حي. نعكس هذا على سلوك وعلى فكر وعلى نمطية الناس، أصبح أدائهم أكثر وعيا، أصبح تعاملهم أكثر ثقافة، صار في ارتقاء بالذوق العام. فأكرر شكري وامتناني للرب العالمين في البداية، ولهذا القائد الملهم العظيم مولاي وسيدي الأمير محمد بن سلمان على هذه الهدية العظيمة وعلى هذا المنجز العظيم اللي قدمه لشعب المملكة العربية السعودية ولشباب المملكة العربية السعودية. وأسأل الله أن يكتب لنا جميعا الخير والسعادة وراحة البال، وأن نستمر وأن نمضي قدما إلى عنان السماء، وأنه نرى كل الأحلام تتحقق. وهذا اللي قاعد يصير الآن، حنا ما نفتح الشباك كل يوم إلا ونجد منجز جديد ونجد حدث جديد ونجد إضافة جديدة. وتمنياتي لكل المبدعين ولكل الشباب من اللي يهتموا في الأدب أو يهتموا في الأمور العلمية أو التجارة، أتمنى لهم كلهم التوفيق والنجاح، وأنا أعتقد أنه هذا وقتهم وهذا زمنهم، والآن أصبحت الفرص متاحة للجميع، ومن جد وجد ومن زرع حصد.

0: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج أسامة باريان.
1: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وفوز.
2: جوري أنت باقي على الآيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
1: ماما خليني شوية، بس شوية.
2: وبعدين معاكي، صار لك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
1: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
3: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
3: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
2: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
4: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت إيش يقول؟
3: أوه كلام خطير.
5: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
6: حرائق الغابات لا تقتصر آثارها على الأشجار فقط، بل تمتد لتؤثر في الحياة الفطرية وجودة الهواء والتوازن البيئي، وقد تهدد الأرواح والممتلكات. الوقاية مسؤولية الجميع، والتعاون هو الطريق للحفاظ على بيئتنا.
7: معا لسلامة الغطاء النباتي.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
9: في كل بيت نعيش لحظات فرح، وأحياناً تحديات،
10: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
9: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
10: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
9: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
10: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
9: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
10: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
9: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
11: جا
8: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
11: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تصدر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111,000 عضو و3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو آثار الإرهاق وقلة النوم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم مستمعينا، مساءاتكم سعيدة، مساء الأخبار الجميلة ومساءاتكم تمطر وردا. راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لا يكون إلا لمخرجنا سلطان المحياوي.

مازن، انت وكل مستمعينا الحلوين. كمان وسام لا هادي، لأنه بيقول وسام على صدورنا. هادي بحدادي، هلا وسهلا بك يا هادي. يقول أصدقائي متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29 والذي ننتظره كل مساء، فتحية لمعدة مقدمة البرنامج مريم ومخرج حلقة هذه الليلة سلطان. يقول أي نجاح نحصل عليه برهان على أننا بذلنا جهود جبارة حتى حصلنا على هذا النجاح، فهنا وجب علينا أن نحافظ على هذا النجاح وأن نجعله وسام على صدورنا. نعم. عاشق الزعيم، هلا وسهلا. يقول ليست أرباح العمر فيما جمعنا، بل فيما أبقيناه في قلوب الناس بعدنا. دعوة صادقة من قلب أحبنا، وذكر جميل على لسان عرف خيرنا، وأثرا صالحا يمتد بعد انقطاع أعمارنا. فطوبى لمن غاب جسده وبقي خيره يمشي بين الناس، ودعاءهم يصعد له إلى السماء. الله، فعلا يعني محظوظ الشخص الذي يترك تلك الذكرى الطيبة وتلك الذكرى العطرة والسيرة الحسنة، حتى لم يجي اسمه في يوم من الأيام الناس تذكره بالخير، وأيضا يدعون له بكل خير. هذا هو المكسب الحقيقي في هذه الحياة. طيب، معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا، أوقاتك سعيدة ومساء الأنوار والأخبار الحلوة. معاذ يقول تفاءل، فهل خلا أحد من الهموم؟ لا والله، تفاءل فلست وحدك المهموم، تفاءل فالحزن لا يرجع ما قد فات، تفاءل فالشدائد لا تدوم والحزن لن يطول، تفاءل فإن مع العسر يسر، تفاءل فإن الفرج قريب والخير قادم، تفاءل فإن الله لا يضيع عبدا لجأ إليه ولا ينسى دعوة دعي بها. نعم، ونعم بالله الكريم عز وجل. شكرا لك يا معاذ. كمان هادي سيف من اليمن، يا هلا وسهلا. هادي يقول حين يجتمع سحر الكلمة مع دقة الإخراج وروعة التقديم يولد إبداع حقيقي يسمى الحرف 29. طاب مساءكم بكل ما تحملون قلوبكم من طموح ونجاح. هادي سيف من اليمن. والله إذا إحنا مبدعين تأكدوا أنتوا السبب، إبداعنا امتداد لإبداعكم وجمالكم. طيب كمان فؤاد، يا هلا وسهلا. فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا بك يا فؤاد. يقول هناك أشخاص كلما اتسعت نجاحاتهم اتسعت قلوبهم معها، لا يزعجهم نجاح الآخرين ولا يشعرون أن رزق غيرهم اقتطع شيء من رزقهم، ولا يبحثون عن عيب في كل ناجح. هؤلاء يعيشون نعمتين، نعمتهم الخاصة والفرح بنعم الآخرين. يا سلام، أتفق جدا، أتفق جدا. ما تتمناه لغيرك سيعود لك بأسرع طريقة. معتز سيف من اليمن، أهلا وسهلا. طيب معتز يقول هناك برامج لا نكتفي بمتابعتها فحسب، بل نعيش تفاصيلها. الحرف 29 نافذة أنيقة تطل علينا كل مساء، فنرى من خلالها جمال الكلمة وإتقان العمل. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم. حقيقي شكرا على كل كلمة حلوة كتبتوها. نروح لموضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا عن شيء اسمه وهم الأغلبية. إيش يعني وهم الأغلبية؟ هل ما نراه

في حياتنا بشكل كثير وكبير ومتكرر يمثل الناس فعلا. تمام، كم مرة احنا قلنا كل الناس صاروا كده، كل الناس تشتري، كل الناس تسهر، كل الناس تسافر، كل الناس مهتمة بهذا الترند، كل الناس تأيد هذا الرأي، كل الناس تعيش بهذه الطريقة، لكن من هم كل الناس؟ لما أنت تجي تقول كل الناس، هل أنت رأيت المجتمع كامل؟ لا أكيد طبعاً، رأيت مجموعة صغيرة من الناس وتكررت أمامك، حتى هيئ لك أنه المجتمع كله مثل هذه المجموعة الصغيرة. من هنا احنا ندخل إلى مفهوم نفسي واجتماعي شديد الأهمية اسمه وهم الأغلبية. يعني بكل بساطة أنه يبدو لنا سلوك هذا الشخص مثلا، أو سلوك مو شرط شخص معين، سلوك يكون موجود في المجتمع، رأي، نمط حياة معين، نشوف شيء شغلة منتشرة أكثر انتشار مما هو عليه طبعا في الواقع. ليش؟ لأن الأشخاص اللي بنشوفهم حولنا أو داخل شبكتنا الاجتماعية هم هذول، يعني هم بالتأكيد لا يمثلون أبدا المجتمع كله. يعني بكل بساطة أحيانا أكثر الأشياء اللي إحنا نعتقد إنها حقائق وإنها مسلمات تمام عن المجتمع وإنه هي الحياة كده، ليست حقائق فعلا عن المجتمع، هي حقائق عن الدائرة اللي أنت بتعيش في داخلها. عموما هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع.

طيب، نعود لكم مستمعينا. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم احنا بنتكلم عن وهم الأغلبية. أوكي، شو إيش يعني وهم الأغلبية؟ من فين جاء المصطلح؟ المصطلح بهذا المعنى ارتبط بدراسة للباحثين نشرت عام 2016. أوكي، أظهرت الدراسة أنه سلوك أو صفة قد تكون نادرة على مستوى المجتمع. أوكي، ومع ذلك تبدو لعدد كبير من الأشخاص وكأنها موجودة، وأنه هذه هي الحياة وأنها شائعة جدا بسبب الطريقة اللي بتتوزع بها العلاقات. تمام، يعني نشرحها أكثر. يعني أنه ممكن شخص، خلينا أبسط مثال، يعني يفتح الهاتف الجوال، أوكي، تشوف الناس كلها مسافرة، أوكي، تعتقد أنه كل الناس مسافرين. بتشوف مقاطع سفر مثلا، تشوف أنه كل الناس والله مسافرين وأنا قاعد. تشوف حفلات زواج فخمة ورائعة، على بالك أنه كل الناس فعلا قاعدة تنفق بهذه الطريقة.

شاهد أشخاص يغيروا سياراتهم وعندهم أكثر من سيارة وكلها فخمة، هواتفهم وملابسهم باستمرار تتغير. تبدأ هنا أنت تتساءل، هل أنا الوحيد اللي قاعد أعيش حياة عادية؟ تمام؟ ولا هي دي الحياة وأنا معايشها؟ خليني أقول الأغلبية الحقيقية مو قاعدة تظهر أمامك، أنت قاعد تشوف جزء بس. وهذا هو موضوعنا اليوم، عن سؤال أصبح مهم جدا في زمن السوشيال ميديا، هل ما نراه كثيرا منتشر فعلا، أم إننا إحنا نعيش أحيانا داخل وهم الأغلبية اللي هم سحبونا لهذا الإطار؟ طيب طبعا في كثير يعني وهم الأغلبية بيكون في المعتقدات، في الأفكار، في العلاقات الإنسانية، في السعادة. تمام؟ يعني وهم الأغلبية والسعادة كيف ممكن يكون؟ ممكن هذا الموضوع يمتد للمشاعر، ترى ممكن صور فيها ضحك، فيها سفر، فيها مطعم، فيها أصدقاء، فيها حب، فيها هدايا، نجاحات، تعتقد الجميع سعيد إلا أنا. أوكي؟ لكن فين صور القلق؟ فين صور الوحدة؟ أوكي؟ فين صور الخلافات؟ فين صور الديون؟ فين صور الملل؟ أوكي؟ فين صور الانكسارات؟ فين الإنسان اللي رجع من الدوام وأكل ونام؟ أوكي؟ هذه الحياة كمان ترى موجودة، مش بس اللي قاعدين نشوفه، هذه الحياة الحقيقية الواقعية موجودة، لكن ما تعتبر مادة جذابة للناس أو للنشر. عشان كده إحنا نخطئ في تقدير مقدار السعادة الموجودة في حياة الآخرين، وكمان ندخل في شيء اسمه وهم الأغلبية. أتوقع كده وضحت الفكرة. خلينا نروح لمشاركاتكم. تمام؟ مازن يقول وهم الأغلبية هو ترند. نعم أتفق، هو ترند وسلوكيات معينة، وبيقول لكن يظل الوهم هو الوهم فعلا إذا كان الإنسان واعي واكتشف إنه الحياة مش كده، الحياة مش بالصور اللي إحنا قاعدين نشوفها. هذا في النهاية هو شغلهم. أوكي؟ كمان هادي بيقول الاعتماد على هذا الوهم غالبا ما يقود المجتمعات إلى الاستمرار في ممارسات أو أفكار خاطئة، لمجرد أنه الناس بتظن خطأ أنه الجميع قاعدين يبغوها. نعم أتفق، ما هم على حسب ما يشوفوا التفاعل بيزيدوا في هذه الأمور. وزي ما قال هادي، هذا يقودنا لشيء مهم، أنه هل الشخص المشهور ممكن يؤثر في الوهم أكثر؟ نعم أكيد، أي مؤثر في أي منصة كانت، في أي مجال كان، هو راح يكون له تأثير. تمام؟ وهذه الأفكار الأساسية بتكون يعني موجودة، والأشخاص اللي عندهم علاقات كثيرة من الفولورز مثلا أو علاقات معينة أو إلى آخره، يمكن أن يظهروا داخل دوائر عدد أكبر من الناس، يعني يشوفوا ناس كتير أكثر من الإنسان العادي. عشان كده هذول الناس لو تبنوا سلوك معين راح ينتشر بشكل مرة كبير. طيب إحنا إيش يصير فينا لما إحنا نصدق وهم الأغلبية؟ حتبدأ تصير ناقم على الحياة وعلى نفسك، وكل شيء راح تنتقده. تمام؟ وممكن تبدأ في تغيير نفسك، ممكن تشتري أشياء أنت ما تحتاجها بس عشان شفت الناس بيشتروها أو ترند معين. أوكي؟ ممكن تدخل علاقات ما تناسبنا، لأنه أنا ما بدي أضل وحيد، وكيف هم كلهم مثلا موجودين بصداقات وإلى آخره. تسافر مش عشان أنت تبغى تسافر أو عشان أنت محتاج السفر، تسافر عشان الناس سافرت بس. ممكن تغير من شكلك، يوصل الموضوع أنك ممكن حتى تغير من شكلك بعمليات تجميل وما تحتاجها، لأنه برأيك أنه هذا هو الجمال اللي الآن متفقين عليه. مين المتفق عليه؟ هذول الأشخاص ما هم المجتمع بشكل كامل وبشكل مطلق، هدول بعض البعض. أوكي؟ ممكن إحنا نخجل، تخيلوا وصل لمرحلة إنه الإنسان ممكن يخجل من حياة

الطبيعية، حياة طبيعية، أنت بتعيش حياة طبيعية، هم اللي مش عايشين حياة طبيعية. ممكن أنت تخفي رأيك، ممكن تتنازل عن مبدأ وقيمة تؤمن بها بس عشان ما يحسوا أنك أنت مختلف عنهم. اسأل نفسك دائما سؤال، هل أنا أختار حياتي فعلا ولا أختار حياة الآخرين وأكون زيهم؟ 800-244-28-28 نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مضى من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب، تقدروا تشاركونا وتكتبوا آراءكم. كمان تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة سواء سناب شات أو منصة إكس. كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل لمخرجنا سلطان المحياوي. طيب اليوم نتكلم عن شيء اسمه وهم الأغلبية. ليس كل ما يتكرر حقيقة، مو كل شيء يتصدر الشاشة يمثل المجتمع، ومو كل صوت مرتفع هو بيكون صوت الأغلبية. اليوم احنا أصبحنا في عالم قادر إنه يضع أمامك 100 شخص كلهم يشبهوا بعض خلال 10 دقائق. احنا أصبحنا اليوم نحتاج إلى مهارة جديدة أن نفرق بين ما نراه فعلا وبين ما هو موجود فعلا في الواقع، على أرض الواقع. أحيانا أنت تفكر أن أنا متأخر عن الناس، متأخر عن الحياة، أنا ويني ووينهم. ترى أنت الصحهم اللي قاعدين يعملوا ترندات تنتهي في أي لحظة. حياتك مش أقل من الآخرين، ورأيك ما هو غريب، والشيء اللي تخشى أنك تكون أنت وحيد فيه والله مو أنت الوحيد، في آلاف الأشخاص بيكونوا معاك في نفس الدائرة. عشان كده لما تسمع أحد يقول لك والله كل الناس كذا، اسألهم سؤال، هل فعلا كل الناس فعلا، يعني في إحصائية، أنت عندك إحصائية شفت أنه كل الناس تمام، ولا الناس اللي ظهروا أمامك والدائرة اللي أنت فيها؟ لأن الوعي يسأل عن أشياء فعلا ما وصل لها. أما أنت تعطيني حقيقة وتعممها على المجتمع وتقول كل الناس، أكيد لا. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم في على السناب شات وعلى الواتساب. على السناب شات لحظة، قبل شوي والله كنت قاعدة أقرأ مشاركات رائعة على السناب صراحة وعلى الواتس، حقيقي شكرا. خالد من جدة على سناب شات، يا هلا وسهلا خالد من جدة. يقول مساء الخير مريومة وسلطان، مستمتعين معاكم جدا. شكرا لك يا خالد. وإحنا كمان يقول أنا كان على بالي إنه كل الناس اللي حواليا ومنهم أصدقائي وضعهم المادي ممتاز، لأنه كل واحد فيهم أشوفه يا إنه مغير سيارته يا إنه مسافر. يقول بعد فترة اكتشفت إنه أغلبهم عليهم أقساط والتزامات أكثر مني. شفت كيف؟ إنه ما تحكم على الظاهر، بس صار عندهم أقساط والتزامات. يقول تعلمت أني أنا ما أحكم على حياة الناس من الشيء اللي بيظهروا. نعم أتفق معاك يا خالد. هدى من الرياض، يا هلا وسهلا، يسعد مساك يا هدى، شكرا على الكلمات الحلوة. هدى بتقول أنا دخلت النادي عشان أشوف كل البنات داخلين النادي تمام، وقاعد أشوفهم في السوشيال ميديا بيتمرنوا. تقول أنا دخلت النادي بس عشان أصير زيهم، بعد كده اكتشفت إنه أنا داخلة بس عشان أكون زيهم. ياريت تكوني أنت غيرتي فكرتك يا هدى. أوكي، يعني يمكن كانوا سبب في إنك أنت تدخل النادي، سبب حلو يعني زي كده، اتس اوكي، اشجع صراحه. ممكن يعني في تاثيرات ايجابيه زي كده في الحياه، تشوف الناس كيف بيتمرنوا بيروحوا النادي، كانوا سبب انك انت تروح النادي. طيب كمان اوكي، مها

من جدة. هلا وسهلا يا مها. تقول تمسي علينا بالخير، مساء الخير لمريومة ومخرج الحلقة اليوم، مخرجنا اليوم سلطان. تقول أنا أكثر شيء كان يخدعني الترندات اللي تكون في المحلات والكافيهات والمطاعم. تقول أشوف المحلات دي كلها وأقول أكيد جدة كلها راحت لها، أروح وأكتشف أنه نص اللي أعرفهم ما سمعوا في هذا الموضوع أصلا. والله كلنا صارت معانا. وسلطان يضحك، حتى أنت سلطان صح، تقول أنه أوكي هذا المكان ترندي ومشهور ولازم نروح ومش عارف مين، وتروح وتلاقي إنه ما في أحد، حقيقي ما في أحد، حتى على الأقل الناس اللي في دائرتك إنه والله ما سمعنا فيه أصلاً. فما تحكموا على السوشيال ميديا أبداً. طيب خلينا نروح للواتساب كمان ما يزعلوا مننا أصدقائنا الموجودين على الواتساب. طيب أوكي، هادي يقول طبيعي إن الإنسان يعيش في مجتمع يؤثر في هذا المجتمع ويتأثر، لكن عليه أن يدرك ما يفعله ويكون مقتنع بما يفعله. نعم صحيح. طيب إحنا في عندنا اثنين هادي، في عندنا هادي حداد وفي هادي سيف، ما أعرف كيف كل يوم هادي، يعني خلوني هاديين يا جماعة زي أصدقائنا هادي وهادي. تمام. مين كمان؟ أيوة معاذ يقول تأثير الإنسان على الإنسان أكبر مما تظن. نعم، بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك فعلا. والله في مثل، خليني اختصر لكم، هو في مثل في الحياة كلنا يعني من زمان من يوم احنا اطفال نسمعه كلنا عارفينه، جاور السعيد تسعد. انا حقيقي يعني احب المثل هذا واثق في المثل هذا، والله فعلا جاور السعيد تسعد. انا حسوي لكم حلقة اسمها جاور السعيد تسعد. طيب نرجع لمشاركة معاذ. تأثير الإنسان على الإنسان يقول أكبر مما تظن. بعض الناس بمجرد وجودهم قادرين على تحسين جودة أيامك بشكل ملحوظ، يغمرونك بطاقة جميلة تحتاجها، أو يمكن يفتحوا عقلك بنقاشات مثيرة، أو حتى ممكن يعني يتكلموا معك بلطف دون سبب. يا سلام، حاول أن تكون هذا الإنسان. أتفق معك يا معاذ، فعلا حاولوا أنكم تكونوا هذا الإنسان. حب لأخيك ما تحب لنفسك، كيف إن المعاملة اللي تحب الناس يعاملوك فيها أنت عامل الآخرين فيها، لكن لا تطلب من الناس أنهم يكونوا لطفاء وحلوين وكيوت ومش عارف إيه، وإنت أنت يعني والله ما أنا عارف أوصف الكلمة. وانت كمان يعني ما تبادلهم نفس المعاملة هذه. تمام. طيب الناس اللي قاعدين أصدقائنا الله الله، الناس اللي قاعدين يرسلوا تسجيلات صوتية ما ينفع، ترى ما ينفع، ما يعني أنا ما حقدر أسمعها من النظام، يعني ما أقدر أسمعها ولا يعني، فلا ترسلوا اكتبوا. طيب صديقنا مهران from باكستان، مهران from باكستان كاتب بالإنجليش، السلام عليكم. وعليكم السلام يا مهران، يقول how are you nice show thank you so much. يا مهران يقول listening you in ال إيش من كراتشي. أوكي أهلا وسهلا، welcome. طيب كلام صحيح، جاور السعيد تسعد، هذه المقولة ثابتة. اي والله هذه يعني انا بالنسبة لي، يعني اتكلم عن نفسي، قانون في الحياة يعني، وانتوا قولوا لنا رايكم. اوكي مازن الغامي ويعني راسل ضحكات حلوة ويقول فعلا جاور البرنامج 29 تسعد. يا سلام. والله صح، أي حلو نقدر نعمله فيلر، جاور البرنامج 29 تسعد. الله يسعدكم جميعا يا رب. كمان

مين معانا؟ محمد إسماعيل فقيه، يا هلا وسهلا محمد إسماعيل من اليمن السعيد. يقول مساء الخير، تحية لك أستاذة مريم، مخرجنا سلطان، كاتب مخرجنا السلطان، هو فعلا سلطان مخرج يعني سلطان الإخراج. طيب السلطان محمد يقول أشكركم على هذا البرنامج المتميز والأكثر من رائع، شكرا لك يا محمد. يقول على الإنسان أن يكون لديه القناعة بما يفعل، وأيضا قبل أي فعل لازم تصور ردة الفعل، إنه يتصور ردة الفعل من المجتمع. صح يا محمد، اتفق معك. طيب معاذ يقول مازن يقول مع تقديم مريم العمري تسعد. يا سلام، أوكي مع مازن الغانمي نسعد. معاكم كلنا أصدقائنا نسعد، وجاور السعيد تسعد. معاذ العيسائي يقول وأخيرا مرات تحتاج تاخذ ريست من الأشياء اللي أتعبتك نفسيا، من الأشياء اللي بتشغل تفكيرك، من الأشياء اللي بتعطل حياتك، من الأشياء اللي بتطفئ روحك، من الأشياء اللي بتزعل قلبك. الله لا يجيب الزعل أبدا من لقلوبكم أبدا يا رب، ودائما دائما يا رب تسكنها السعادة وحياتكم كلها خير. وجاور السعيد تسعد، ونغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أحباء وأعزاء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. خذني إليك، خذني إليك فإن العشق أغرقني، وأنت وحدك تنجي من به غرق. خذني إليك فروحي تشتكي ظمأ، وأنت الماء والغيث الذي يدق. وأنت ممن إذا ما عاهدوا صدقوا، وأنت وحدك من قلبي به يثق.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: تدشن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هاكاثون الابتكار لإيجاد حلول نوعية ترتقي بجودة الحياة وتثري مرحلة التقاعد. تسطر منصة هاوي ملحمة مجتمعية واعدة متجاوزة 111,000 عضو و 3500 نادي للهوايات في كافة ربوع الوطن. تتربع جامعة نجران على عرش التميز الأكاديمي محصدة المركز الأول بأبحاث الطلاب الدولية في ختام المؤتمر الدولي للمستقبل المرن. يمضي برنامج التشجير بخطى ثابتة لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية باستصلاح الأراضي وزراعة 165 مليون شجرة قبل نهاية العام. تثبت دراسة علمية حديثة أن 20 دقيقة فقط من التمارين الرياضية تكفي لشحذ الذاكرة ومحو.
2: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين. لا أعدكم بتحقيق الأخضر للبطولات، هذه أولى تصريح الأستاذ بدر زيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثقة تزداد وهجوم لا يرحم، القادسي ينتصر على الفيصلي. الشباب من الفرح محروم، يواصل العثرات وغياب الانتصارات. الهلال يعلن رسميا التعاقد مع واتكنز والبداية أمام الأهلي.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. تنام وتصحى تلقى الهلال متعاقد مع لاعب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على الحراك اللي قاعد يصير في الهلال من الموسم الماضي لهذا الموسم حراك عظيم، ها؟ غير جلدة الفريق بالكامل. القوة لا بارك الله في الضعف. القوة المالية لا بارك الله في الضعف. القوة المالية تغير كل شيء. واتكنز خلص وجاي مارتينيلي وممكن بعدها لاعب ثالث. قلب دفاع ترى جايبين قلب دفاع. أنا خالد الشنيف وضيوف الكرام الكابتن أحمد عطيف مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد.
0: كابتن بدر بصريح مساء الخير.
2: مساء النور أبو الوليد، مساء النور على أبو أحمد وكابتن عبدو.
0: عبدو هذا أحمد يا حبيبي أحمد، هذا مش حليلة، هذا أحلاهم، أحلى واحد في عائلة عطيف. أحلى واحد في عائلة عطيف.
2: الله ونعم فيهم كلهم.
1: خليك ربي.
2: ونعم فيهم كلهم صراحة.
1: خليك ربي
0: وين؟ خاف. طيب. الدكتور سلطان مساء الخير.
3: مساء الخير وليد، مساء عليك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: الهلال مولع ها
3: سلطان. كل موسم وكل فترة انتقالات استقطابات مهمة، الأهم أنها تكون وفق احتياجه، هذا واحد، والأهم يكون تأثيرها جيد على مستوى الموسم.
0: ممتاز. طيب ما في مشكلة. طيب خلينا نروح الفاصل بعد الفاصل.

0: ما بقى شيء ورد لهم.
1: الورث اللي يتقسم على أربعة يتقسم على اثنين.
2: شوف أبوك اللي دافع عنه يا يبينا طرد من البيت.
3: طلقها وبس.
4: أبي أحس إني أم.
5: طيب أنا ما بيش تخافي مني.
6: بعدين انت لازم تطلقين. ايه
7: هذا اللي الله يقدرك عليه.
8: لا تحبني مثل علي.
9: يمكن تصير اخر صوره لك في الحياه.
10: حط بالاكل شيء ولا لا؟
11: ولو سمحت تطلع من بيتي بكل هدوء.
12: رمادي من الاحد الى الخميس السابعه مساء على قناه SBC.
13: قبيل
14: فين بنتي؟
15: تفضل مربوط كده.
16: مفيش قطر للبنت واصل يا بنت القبايل.
13: طيب باللي داق الظلم كتير فبيخافش.
17: جاي تخطف راجلي في مكاني؟
18: انت عليك بعد العمر ده كله.
17: يلا رجال يلا.
18: العرايسه وصل يا بوي.
17: احنا الاقوى.
13: ورحمه بنتي لزقيك من نفس الكاس.
18: العرايسه طول عمرهم لا بيقدروا حد ولا بيرحموا صغير ولا بيحترموا كبير.
17: الليل ما يجيش الا واد بنتي قدام عيني.
18: كلنا حندوب من نفس الكاس.
12: بنت الجبايل يوميا الرابعه مساء على قناه SBC.
19: كان نفسي ما يبقاش في اي اسرار في حياتها.
20: بنت عندها 13 سنه بتخش على مواقع زي الزبت زي دي.
21: وده على اساس بقى انك تعرف اي حاجه عن ولادك؟
22: بكره لما تكبر هتتمنى يقعد معاك.
23: هو في ايه؟
19: انا اسف يا حبيبي.
24: بعتبري نزيف الاسفلت.
23: جنون.
25: انت بتعملي ايه؟
26: والله العظيم ما اقول حق.
27: لازم تدفعوا تمن اللي حصل ده خالي قوي.
23: هتقبله؟ نسبتي هتزيد.
28: بلاش طمع يا ياسر.
23: هي ليه بتردد من شغلها في دبي؟ ما تتكلمش معايا كده.
28: انت عايز تدمر نفسك.
23: لقينا شنطه فيها مخدرات جوه الاوتوبيس.
28: خنق.
27: لازم ان مستقبلك يروح. الحقيقه ان انا ما اعرفش اي حاجه عن ابني.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
3: الأصدقاء. يلا انطلق
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم.

0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: الغابات ثروة وطنية وبيئية لا تقدر بثمن، فهي موطن للكثير من الكائنات الحية ومصدر مهم لتنقية الهواء والمحافظة على التوازن البيئي، فلنجعل من المحافظة عليها مسؤولية مشتركة تبدأ بسلوك واع من كل فرد.
3: معا لسلامة الغطاء النباتي.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
6: سوبر بيرفكتو،
7: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كل أتباعنا. يلا انطلق
6: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
8: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط.
5: الثلاثاء

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. بدر الزيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعدكم بتحقيق الأخضر للبطولات. ثقة تزداد وهجوم لا يرحم القادسي ينتصر على الفيصلي. الشباب من الفرح محروم يواصل العثرات وغياب الانتصارات. الهلال يعلن رسميا التعاقد مع واتكنز والبداية أمام الأهلي.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي واذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة لغة نعم. وتصحى تلقى الهلال موقع مع لاعب، ولاعب مين؟ احد هدافين الدوري الانجليزي. نعم وتصحى في يمكن صفقة ثانية بكرة اللي بعده اللي هو مارتينيلي بالنسبة للهلال، وممكن بعد في صفقة ثالثة كمدافع مواليد بالنسبة للهلال. وانا اقول لك القوة لا بارك الله في الضعف، ونتكلم عن القوة المالية. انا خالد الشنيف ضيف الكرام احمد عطيف، مساء الخير.
1: مساء النور ابو وليد.
0: سلطان الاحياني مساء الخير دكتور.
2: مساء الخير ابو وليد، مسا عليك على الزملاء والمشاهدين.
0: بندر باصريح مساء الخير كابتن.
3: مساء النور ابو وليد، مسا عليك ومسا على الاخوان والمشاهدين ان شاء الله رب.
0: معك اليوم صفقة.
1: اي حقهم اذا الامكانيات المالية متوفرة ما عندك مشكلة. بالعكس، لكن انا اشوف كل هذا باقي قطعة لازم تتغير.
0: وش القطعة؟
1: إنزاغي.
0: يحقق كل شيء إنزاغي ضد أنت السنة هذه.
1: ممكن، ليش لا؟ إذا عنده ذي الإمكانيات ما حقق معناته بدون مدرب يحقق الهلال.
0: بدون مدرب.
1: بالأسماء هذه بدون مدرب يحقق. لكن مع وجود إنزاغي أشك. أنا بالنسبة لي أشك.
0: يعني إنزاغي بيضاعف الهلال.
1: إيه بالنسبة لي ممكن.
0: بندر، أنت كمدرب لما يكون عندك نعيم من الإدارة وتجيب لك اللي تبي ويوفروا لك اللي تبي، هل هو ضغط ولا تسهيل لك بصراحة؟
3: لا بالعكس، ضغط سوري تسهيل. ولكن لابد تعرف كيف تتعامل مع اللاعبين الموجودين في الهلال. لابد الهلال يبان بصورة جميلة، لابد الهلال يكون فريق مرعب داخل أرضية الملعب.
0: وكيف؟ حلو الأوصاف اللي قلتها.
3: طريقة المدرب واسلوب المدرب.
0: وانزاغي كيف شايفه انت؟
3: انا مع احمد وقلتها من اول، انزاغي الهلال بدون هويه.
0: ستار.
3: الهويه اللي نعرفها دائما.
0: اي طيب.
3: اللعب الممتع، اللعب الجميل، اللعب اللي طيب. فعلا يخلي الفرق اللي تقابل الهلال دائما تحسب له حساب كبير.
0: دكتور ترى لسه باقي صفقتين ولا ثلاثة للهلال.
2: صحيح بالعكس، أنا أشوفها نعيم للمدرب وتسهل له كثير من تحقيق الإنجازات والطموحات لما تستقطب أسماء بمثل ما ذكر واتكنز وحتى مارتينيلي وحتى الأسماء اللي استقطبها الهلال في بداية الموسم، سامرفيل وحتى محرزي، أعتقد أنها إضافات مهمة وشفنا تأثيرها بمن حضر، وشفنا حتى حضور الهلال هذا الموسم ترى حضور مختلف وينعكس على صناعة الفرص اللي هو الأول على مستوى الدوري إلى الجولة الرابعة، بل أقرب منافس له في صناعة الفرص الهلال أعلى منه في الضعف. هنا كيف يكون الاستثمار؟ نقطة مهمة، موسم ثاني بالتأكيد حيكون قياس عمل المدرب واللوم بشكل كبير كله على المدرب، لأن الاحتياجات وفرت. الموسم الماضي قلنا الاستقطابات كانت كثيرة في الشتوية، ولكن مع الاستقطابات كان في نقص في الظهير الأيمن. اليوم بهذه الاستقطابات أعتقد أنه اكتمل كل احتياج للهلال. كيف حيكون التوظيف؟ هذا ما حيكون بشكل كبير ضغط على إنزاغي.
0: يكتسح كل شيء الهلال بندر بصراحة؟
3: لا ما أظن.
0: عارف يكتسح، نتكلم على دوري كأس ملك نخبة، لأن السوبر غير موجود في الهلال.
3: الهلال راح يقابل في أندية صراحة، النصر، قدسية، الأهلي، ما راح تكون سهله بالنسبه له.
0: على الاهلي شكلك،
3: الاهلي فريق كويس.
0: شكلك تتذكر الموسم الماضي انت.
3: لا والله انا المره اللي فاتت قلت على بنزيما، واليوم اقول لك الاهلي فريق كويس بغض النظر عن نتيجه امس. طيب الاهلي فريق كويس.
0: اكتساح
1: لا شك، انا قلت لك
0: مره ثانيه
1: لا زلت عند رايي. انا
0: اللي قلته انا بياخذ بس كاس ملك،
1: ممكن كاس ملك، ممكن يصاحب ينافس الرياض، ممكن النخبة، لأن النخبة أنا أشوفها أسهل من الدوري.
0: أسهل من كأس الملك بعد؟
1: أسهل من كأس الملك بالنسبة لي، لأنك أنت تلعب كأس
0: النخبة. أسهل من كأس الملك والدوري؟
1: أنا أشوفها كأس الخليجية الآسيوية.
0: إيش؟
1: كأس النخبة الخليجية الآسيوية. بالنسبة لي أنا أشوفها كأس النخبة الخليجية الآسيوية، يعني مع احترام وتقدير. يعني أنا ما أشوف أن التنافسية عالية زي كأس الملك زي الدوري.
0: واحد قال كلهم شاكين اكتساح الهلال. سلطان أخيرا بس عشان أروح للاتحاد السعودي.
2: لا أنا أشوف هذه البداية وبهذا السكواد اللي يمتلكه الهلال وبعد أربع جولات هو الأعلى كأول شيء كدكة احتياط فيها حلول بين كل فرق دورينا، وكذلك حتى كنجوم وتأثيرهم بالاستقطابات الكبيرة اللي شايفها. أعتقد الهلال أعلى والأوفر حظا هذا الموسم بين كل الفرق. من بعده يجي النصر اللي استمرارية الموسم الماضي لا زال بهوية البطل موجودة، لا زال بالكمال موجود، ولكن يحتاج كذلك صفقات ليستمر.
0: دكتور دكتور دكتور اتق الله، مش يحتاج صفقات
2: النصر. النصر
0: اتكلم على الهلال، انا عايزك تتكلم على الهلال.
2: انا ذكرت لك الهلال لا افضليه، وقلت لك منافسه مع النصر اللي يحتاج صفقات.
0: انا اسفك، عفوا انا سمعت الهلال قلت
2: لا، الهلال لها الافضليه. اول شيء المستوى المحلي هو الاعلى جوده، وهذا الشيء ينعكس حتى على سكواد الفريق، كذلك حتى على الدكه اعتقد هو الاعلى جوده بين كل الفرق المنافسه. النصر ذكرت انه يستمر بشخصيه البطل، ولكن يحتاج صفقات. تتكلم عن مهاجم بديل لرونالدو وظهير ايسر اعلى للاستمرار في المنافسه في كل البطولات مع المنافسين.
0: يعني اتفقت انت واحمد اخيرا من سنه، اول مره اسمعك متفقين على رونالدو.
2: انا ذكرت مع احمد انه رونالدو لابد يكون له بديل مهاجم مواليد. هذا كان رأيي سابقا والان
1: لا، بس انا
2: لان في حال غياب رونالدو من المهاجم
1: ابو احمد هو يكون بديل.
0: من عفوا
1: رونالدو يكون بديل، بالنسبه لي رونالدو اللي يكون بديل. انا بالنسبه لي انا اشوف ان رونالدو هو اللي يكون بديل.
3: قاعد يسجل يا احمد، قاعد يسجل
1: يسجل امام التعاون، امام الفرق هذه، لكن يسجل. لما يصير منافسه على
3: يسجل.
0: طيب خلينا بس طيب خلينا نروح للاستاذ بدر زيزة، ماذا قال مع مراسلنا محمد الخبية في اول تصريح له كرئيس الاتحاد السعودي لكره القدم.
4: بناخذه او راح نتجه فيه، راح يكون بالمشاوره وبالتقييم مع زملائي في اعضاء مجلس الاداره. اليوم سياسه العمل ما هي سياسه، ما راح تكون سياسه منفرده، بل لابد انها تكون بالتشاور والتنسيق والاتفاق بيني وبين زملائي في اعضاء مجلس الاداره. هذه الطريقه وهذه الاليه اللي اعتقد انه من خلالها راح يكون في استدامه وراح يكون في قرارات افضل ان شاء الله للمنظومه باذن الله. اليوم في امين عام مكلف، الحمد لله ما لمسنا منه الا كل ايجابيه ونتائج، مع اني انا لسه ما دخلت الوسط، لكن اتكلم كرئيس نادي سابق

0: للأمانة شفنا عمل احترافي عالي جدا، شفنا تعاون بشكل كبير، فكل الأمور هذه اللي تفضلت فيها خاضع للتقييم بعدين، وإن نشوف هل نحتاج نغير هل ما نحتاج نغير. فاليوم ما في جواب واضح صراحة عشان أقول لك وش راح أسوي بإذن إن شاء الله. بكرة أجتمع مع الزملاء ونشوف وش حنا عليه بإذن الله، وبعدها نبدأ نقيم. اليوم الحمد لله حنا مقبلين على بطولات كثير، يعني أقربها كأس الخليج، بعدها كأس آسيا. ما في وعود لسه، ما أحتاج أقعد مع المدير الفني في المنتخب، نشوف المدرب، نشوف الأشياء هذه قبل ما نعطي أي وعود. اليوم دورنا إن شاء الله كمجلس إدارة قادم بإذن الله من بكرة مباشر، إن حنا ندعم ونمكن، ما إحنا جايين عشان نغير ونغرب أبدا. أنت ترى جزء من من من المشروع هذا، يعني الإعلام اليوم والإعلام الرياضي بالتحديد هو جزء من مشروع ال ال ال, ال الكرة السعودية بشكل عام. فبعض الأسئلة مرات تكون في محلها وصحيحة، لكنها تثير تساؤلات ما هي في محلها صراحة، ولا هي أصلا مدروسة ولا هي محطوطة ولا هي أصلا في الباء. فهذا اللي أبغى يكون بيننا صفحة تعاون، نكون فعلا على خط واحد، نتعاون بشكل واضح وثقوا تماما، تلقون كتاب مفتوح، شفافية عالية، ولكن كمان نحرص على المعلومة الصحيحة. كيف أبدير اليوم واضح، اليوم الحوكمة أن يكون مجلس الإدارة هو الجهة الإشرافية والرقابية على الجهاز التنفيذي. فعنا اليوم دورنا في مجلس الإدارة أن احنا نرسم السياسات، نرسم خط العمل، نراجع الاستراتيجية اللي موجودة. في استراتيجية في عام 21 اليوم نراجعها، نشوفها هل هي متوائمة مع الرؤية، هل هي متوائمة مع مشروع كرة قدم وين رايح، كل الأشياء هذه نتأكد منها. إذا كانت موائمة والله خير وبركة، إذا تحتاج تحسين حسننا، وهي تكون الأساس اللي بناء عليه نضع خطة العمل ونضع معايير قياس الأداء اللي من خلالها يكون تواصلنا مع الجهاز التنفيذي. هل راح تدخل في عمل الجهاز التنفيذي؟ طبيعة الحال لا، بس هل معناته اني ما راح اسال ولا راح اتاكد ولا راح اشرف انه انه انه فعلا، يعني على قولة احد الاساتذه في في في, في الاداره سابقا كان يقول رئيس اداره رئيس مجلس اداره الناجح هو اللي اللي يده برا لكن خشمه داخل. يعني انت عارف وش قاعد يصير لكن لا تدخلي بيدك. الاساسيات والركائز وين بنروح؟ انا اتوقع اليوم منتخبات وطنيه، فئات سنيه، انديه، ولهم كل الشكر مننا صراحه اعضاء الجمعيه العموميه والانديه بشكل عام، انهم جزء اساسي من المنظومه. والشيء الثالث طبعا المسابقات. اليوم حديث الساحه هو المنتخب، فلازم نركز اليوم ونتوائم انه كيف انا اوفق ما بين مسابقات ودوري قوي ومنتخب قوي. ترى العملية مو سهلة. اليوم النجاح في الأولويات هذه يتطلب ايضا انه يكون في ستيك هولدرز ثانيين، شركاء نجاح اخرين خارج المنظومة، خارج نطاق الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة في نجاح المشروع كله بشكل عام. فإن شاء الله كل الركائز هذه نجي عليها. اكيد قبل لا اقدم على انتخاب كنت أتساءل يعني من وين الميزانيات هذه جاية وكيف الميزانيات هذه جاية وتنمية المصادر الأخرى. أتوقع أن هذا هاجس ومطلب ولازم نشتغل عليه. اليوم راح نشتغل أن احنا نحسن من هالمداخيل اللي المفروض أنها تنعكس في النهاية على مداخيل الأندية أيضا بشكل عام. هل هي هاجس؟ هاجس. هل هي أولوية؟ أعتقد أنها من الأولويات الأساسية اللي لازم حتى نشتغل عليها بإذن الله.
1: أنا أقول لك أبو عبد العزيز موفق ومعان بحول الله، والله عانك الله على الأربع سنوات القادمة، وخليك مستمر في الابتسامة الحلوة. ابتسامتك حلوة ودائمة، وعملك إن شاء الله هو اللي يتكلم. طيب أنا ماني راجع لتصريح بندر، عارفك أنت لك خبرة كبيرة في كرة القدم السعودية. أكبر التحديات اللي تواجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تحديات من وجهة نظرك؟
2: تحقيق بطولة للمنتخب،
1: حلو،
2: بناء منتخب قوي، الاهتمام بالفئات السنية في المنتخبات اللي هي بتعطينا مؤشر إن شاء الله 2030. في تحديات كبيرة للاتحاد السعودي الجديد إن شاء الله.
1: يعني عيدها مرة ثانية، بطولة للمنتخب الأول.
2: نعم، بطولة للمنتخب الأول، لأن احنا بصراحة بكل أمانة لنا فترة طويلة ما فرحنا.
1: 23 سنة بس،
2: يعني انت تتكلم عن المنتخب
1: بس السعودي. 23 سنه ترى
2: بس 23. المنتخب السعودي ترى اسم قوي.
1: طيب بس مره ثانيه بندر، مره ثانيه عيدها لي. تحقيق البطولات مع المنتخب الاول، التحدي الاول، التحدي الثاني
2: بناء منتخب قوي
1: نفسه مرتبط في المنتخب،
2: الاهتمام بالفئات السنيه وهذا شيء مهم.
1: طيب ثلاثه المنتخبات، ثلاثه

0: تعامل جيد مع الأندية، تعامل الشفافية، الوضوح في كل شيء.
1: دكتور، الناس تعتقد الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم هو مدرب المنتخب الأول، أول ما يشوفونه يبغون بطولة.
2: صحيح.
1: سؤال لك وبعطيك المساحة. تخيل أن عمل كل شيء ناجح 100% ولا في بطولات مع المنتخب الأول، عمله كيف حيكون؟
2: قياسا على النتائج حيكون عمل ناقص بطولة. ولكن يعني هو ذكر نقطة مهمة كابتن خالد، يعني أنا أحييه على الحديث المتزن لما ذكر نقطة أنه ما ناسف جهود الآخرين، ما ناسف جهود الاتحاد السابق، هذا واحد، وأنه حيبدأ من حيث ما انتهى هذا الاتحاد، هذا اثنين. نقطة ثانية أنه حيراجع الاستراتيجيات اللي وضعت في 2021 وحيشوفها هل هي موائمة مع الرؤية والاستراتيجية لمنتخبنا الوطني. ونقطة ثالثة وأهم لما ذكر أنه الأهم رفع مستوى منتخباتنا الوطنية، رفع جودة منافساتنا المحلية، تطوير المواهب السعودية، وربطها بمؤشرات. وهذا الشيء جميل لما تربط النتائج بالمؤشرات، هنا لابد أن تكون النتائج محسوسة ونتائج واضحة للعلن. وشفنا كيف الشفافية لما ذكر في نقاطه مع الإعلام، أعتقد أنها يعني واضح أن يعني مقبلين على حقبة الاتحاد السعودي فيها شفافية عالية حسب ما صرح رئيس الاتحاد. وننتظر إن شاء الله البطولات. أما البطولة، أعتقد البطولتين القادمة لا يلام عليها عند أي نتائج، الأهم الظهور بشكل مشرف. وحتى إن حققنا بطولة صح تنسب إنها في عهده، ولكن لا ننسى من سبق، لأن هذه البطولتين هي إعداد الاتحاد السابق، وحيكون تحت إشراف الرئيس الحالي اللي نتمنى له كل التوفيق.
1: في الجزء الثاني الأستاذ بدر زيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحديث عن الرزنامة.
3: أعتقد أن رزنامة السنة هذه طلعت، فمو من المنطق أن عشان تغير مجلس إدارة تجي وتحوس الرزنامة وتجي تقول لهم تعالوا عدلوا ولا غيروا ولا حطوا. هذا أصلا إذا النظام يسمح، لأن مفروض أن النظام ما يسمح أن جدول الدوري أو حتى المسابقات أو أن يغير تواريخ أو أشياء زي كذا. إذا كان جدول الدوري والرزنامة المسابقات أولوية، اشتغلنا وشفنا لها حل كيف أن نعالجها. الرزنامة طلعت مشت، وش الحل؟ هل اليوم تعتقد من المنطق أني أروح وأغير جدول الدوري؟ أتوقع لا، لأنك أي شيء تحاول تغيره بيجي يقول لك أنت فضلت على نادي، ما تبغى الدلمة هذه تدخل فيها. شكر لكم تواجدكم جميعا هنا. وقبل لا أبدأ، يمكن أحب أشكر صراحة الزملاء في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. 7 سنوات قدموها ما كانت بسيطة أبدا. أعتقد ناهي جميعا حجم التحدي، ولكن أيضا شفنا كلنا حجم الإنجازات اللي قاموا فيها، واللي من خلالها في 7 سنوات هذه قدموها للوطن اليوم. فكلهم كل الشكر مننا. وما يفوتني كمان أني أشكر مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيد ولي العهد، وأيضا سمو وزير الرياضة على الدعم اللي تحظى فيه اليوم الرياضة والمنظومة بشكل عام. ما أتوقع أنه في أسرار. اللهم الشيء الوحيد أن إحنا قرأين النظام، قرأين اللائحة، شفنا الشروط، شفنا الالتزامات. يمكن لعل هذا الشيء الوحيد اللي خلى اليوم القائمة هي قد تكون القائمة الوحيدة. وأشكرك على السؤال هذا، لأنك صراحة أنا تحت المجال أني أشكر زملائي صراحة المرشحين الآخرين. واسمح لي أسألك، أنت تقول ما في رضا، وش مقياس الرضا؟ اليوم إذا كانت الفئات السنية، إذا كان الفئات السنية في آخر 7 سنوات حققت أشياء ما تحققت من 20 سنة، إذا كانت الفئات السنية شاركت في بطولات دولية ما كنا حتى قد شاركنا فيها من زمان، تأهلنا إلى كأس آسيا وكأس عالم في الأندر 17 والأندر 20، من المجحف أنك تيجي تقول إنهم ما أنجزوا.
1: هذا حديث الأستاذ بدر زيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أحمد، يمكن أكثر من متحدي، أولها يعني يمكن المدرب الوطني لم يفتح ومعانا مدرب،
4: صحيح،
1: كيف تمكين المدرب الوطني على أكبر قدر ممكن؟ وممكن بندر بيشارك، أعرف أنه بيدخل.
4: شوف أنا بقول لك التحديات موجودة عند الاتحاد وعند الرئيس الجديد. أكيد يمكن زي ما ذكر أبو عبد العزيز إنه في تحديات وفي أمور كثيرة وصعب إنه تتغير في يوم وليلة. لكن على تمكين المدرب الوطني، يعني الاتحاد السعودي ممكن قاعد يسوي، يعني يحاول جاهدا إنه يعطي فرصة للمدربين الوطنيين، لكن المشكلة في الأندية هي ما

0: هو الآن النظام أعتقد الدرجة مساعد. الثالثة والثانية بندر صح أحلي ها
1: الثالث لا, لا لا الثالثة بس الثالثة إجباري
0: مو الثانية الثانية أعتقد ثالثة. وطني
1: لا لا لا الثانية لا
2: الثانية مساعد
0: الثانية وطني
2: مساعد
1: ثانية مساعد وطني
0: ما كانت ما كانت وطني. العام وطني الثانية
1: لا لا لا لا لا لا لا, لا. إجباري الأجنبي لازم برو السعودي إيه الدرجة الثالثة السنة هذه إجباري وطني وهي خطوة يعني على قولتهم حبة حبة إن شاء الله
3: هي نشوف هي هي المشكلة
1: لكن الثانية لا
3: هي المشكلة بندر مشكلة في ثقة الأندية في المدرب الوطني وليس يعني حتى لو حتى لو الوزارة والرئيس دعم المدرب الوطني وأجبر الأندية على على المدربين الوطنيين في أوكي في الدرجات اللي هو الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة احنا نبغى مدربين في الليفل اعلى في دوري روشن هنا المشكله الانديه
0: طيب انا اذا اذا هو مو متمكن لا في الثانيه لا عفوا لا في الثانيه ولا في الاولى ولا في الفئات السنيه عفوا احمد كيف مكنه في روشن
3: لا انت ما اعطيتني فرصه اليوم في مدربين
0: اي كيف مكنه في روشن
3: إيه بس في مدربين اليوم يعني في امثال مدربين وطنيين صنعوا صنعوا حدث في في دوري روشن ما تعطى الثقه الكامله اللي تيجي الموسم اللي بعده ما هو موجود
0: يعني يجي الاتحاد السعودي يجبر الأندية
3: لا ما أقول لك الاتحاد السعودي أنا قاعد أقول إن الاتحاد السعودي ما يقدر يجبر الأندية يعني أنا زي الحين مثلا يجيك مدرب مدرب مدرب أبدع في الموسم الماضي مدرب وطني زي سعد الشهري عندنا زي سعد الشهري أبدع في الموسم الماضي سوى نقلة نوعية للنادي سوى إنجاز سوى يعني على الإمكانيات تجي اللي أنت اللي السنة اللي بعدها تقول ما
0: أبجي لك يا سلطان في حل لها يا بندر وكلمة كمدرب
1: في حل واحد بس أنه تكون في ثقة من رؤساء الأندية والأندية السعودية للمدرب الوطني لأني أقول لك شيء أبو الوليد المنتخبات السنية يعني من فترات طويلة المدربين الوطنيين هم الناجحين فيها وهم اللي حققوا الإنجازات بكل أمانة يعني في مدربين وطنيين أنا أعرفهم حققوا بطولات تأهلوا وفي الأخير انظلموا بصراحة
0: طيب
1: ما كفئات سنية في المنتخبات ما استفدنا من أي مدرب أجنبي كل أمان
0: طيب دكتور شيء ثاني موجود المواهب اللي كل من سألته قال ما عندنا مواهب سبب ندرة المواهب في كرة القدم السعودية وكيف الاتحاد السعودي عيدها
2: بالنسبة لندرة المواهب تتكلم عن المواهب اللي في الفترة الأخيرة في أنديتنا ترى يعني في شح كبير ممكن الأمل في الفئات السنية الأمل في الأكاديميات الأمل في المشروع الكبير أكاديمية مهد هذا الأمل وكيف يعني حتصنع لها مسابقات تسقلها بشكل كبير وتظهرها وتبرزها على مستوى الفئات السنية بشكل أكبر للمدرب الوطني أعتقد أن الحل الاتحاد السعودي في الفئات السنية
0: دكتور عفوا دكتور ماني رايح المدرب بكمل معاك على بكلم عن معاك بكمل معاك عفوا على المواهب
2: على
0: إيه تحدثت عن نعم. مهد كم فيها من لاعب
2: فيها أكثر من مركز على فيها أكثر من مركز على مستوى
0: كم لاعب على المركز كم فيها كل المملكة فيها ألف لاعب
2: فيها فيها أعتقد أنها فيها يعني عدد كبير من اللاعبين وفيها حتى دراسات على أفضل اللاعبين في كل هذه يعني هذه المراكز ولكن كذلك حتى الأندية أنت دور الأندية بإبراز المواهب وإعطائها الفرصة وتدريبها وتأهيلها تأهيل عالي دور الأندية من الفئات السنية في استقطاب مدربين عندهم القدره يعني الانديه اغلبهم كابتن خالد يهتم بالمدرب الفريق الاول يهتم بجهاز تدريبي كبير للفريق الاول ولكن لا يهتم بجهاز تدريبي اعلى مؤهل في استكشاف المواهب اولا وفي تطوير هذه المواهب
3: ابو احمد
2: يعني ما نحمل الاتحاد السعودي فقط حتى الانديه تتحمل جزء كبير في اكتشاف المواهب
3: ابو احمد انا شوف انا يمكن قلتها قبل قلت للاتحاد السعودي يقدر يتدخل في امور الاكاديميات في الانديه ومن ناحيه اذا انت لو ما في اهتمام ما اسست لي اكاديميه انا راح المبالغ اللي تصرف من عندي لك في بند بحطه بسبب مواهب
0: عارف الان القرار اللي طالع 75% من مداخيلك يصرف على الفريق الاول
1: صح
0: 25% يصرف

0: على الفئات السنية والمنشآت وفي التشغيل المنشآت والفئات السنية.
1: تدري ان في اوروبا العكس، يعني ما يكون اوكي يعني يكون يكون يكون خمسة يكون مبالغ عالية، لكن ان
0: يعني مداخيل الهلال المعلنة مليار و200 لما تاخذ منها 250 300 مليون مو كافيه للفئات طيب السنيه؟
1: طيب لا إيه؟ لا انا اقول لك اوكي مداخيل، بس في انديه ما عندها هذه المداخيل زي الهلال. انت لا تعطيني مثل الهلال مليار،
0: اعطيك الشباب اللي تعرفه كانت مداخيله 400 مليون. 400 المية مليون اليست كافيه للفئات السنيه؟
1: في اذا تبغى على لف الاعلى، اذا تبغى على لف الاعلى تقدر، عندك لابد انك تاسس مدارس، لابد انك تاسس اكاديميات، لابد انك
0: انت ترى 100 مليون
1: احمد. إيه انا عارف عارف، بس الاكاديميات وليس مثلا انك انت تجي انت اهتمام في الموهبة، اهتمام في الموهبة على مستوى التعليمي، اهتمام بالموهبة على مستوى التغذية، الاهتمام
0: إيه بس
1: هذه بتكلف. أنت الحين تصرف، أنت الحين تصرف مبالغ قليلة جدا، وغير كذا أنك تصرف ما في اهتمام، يعني في عشوائية. أنا أنا أنا
0: القرار تو نازل السنة دي، ترى القرار تو نازل السنة دي.
1: بس أنا أقول لك لابد أنك
2: تجي القرار له سنتين،
0: بس طبق السنة هذه إلزامي، السنة دي إجباري. قبل سنتين قبل سنتين
2: العام
0: سم
2: العام كان إجباري،
0: إجباري
2: الروشن في درجة أولى والثانية كمدرب مساعد.
0: لا لا السنة هذه لا لا لحظة لحظة عشان لحظة كابتن عشان ما نكون احنا دخلتنا في وادي ثاني. أنا كلمك ال 25% من مداخيل النادي.
2: إيه
0: أنا إيه بس عشان كذا لا تودي
1: أنا
0: دخلت فيني
1: أنا بإمكاني
3: أتوقع كافية كابتن خالد إذا إذا إذا إذا طبقت تحت استراتيجية وتحت متابعة كبيرة في آلية الصرف ونوعية الصرف وآلية كذلك حتى الاستراتيجية اللي توضع لهذه
1: غير كذا أبو أحمد، غير كذا أبو أحمد الإنتاجية، أنا إذا أنت ما أنتجت لي لاعبين موهبين أنا أشوفهم، أنا أقيمهم، عندي لجنة تقيمهم، أنا ما أحرمك من هذا البند. إذا أنت ما أنت بقادر تهتم طيب. أنا رحت شوف أنا رحت بعض الأكاديميات، رحت بعض الفئات السنية.
0: عندك أكاديمية؟
1: لا ما عندي
0: والله يا أخوي. عندك
1: لا والله ما عندي والله.
0: عندك مستشفى ومدارس وأكاديمية. أنا اللي
1: لا أكاديمية ما عندي، أكاديمية ما عندي.
0: عندك مستشفى ومدارس أنا
1: أكاديمية ما عندي، لكن اللي أنا أقوله الأكاديميات أنا رحت أبو الوليد بعض الفئات السنية، إهمال مو طبيعي،
0: إهمال في أي جانب،
1: في كل شيء. ما عندهم حتى بعضهم ما عندهم غرف ملابس، ما عندهم حتى متابعة للتغذية، ما عندهم حتى متابعة
0: نوعية المدربين
1: ونوعية. هذا شيء ثاني، هذا حدث ولا حرج بالنسبة لي، حدث ولا حرج.
0: أنت عارف في أوروبا، يمكن بندر أنا عشت التجربة، عشتها في هذه في 2007 ولا 2000 أي 2007 لما كنت في أكاديمية النادي الأهلي، كنا في هولندا ورحنا زيارة لأياكس. قال المدربين، ورينا بندر وسلطان وأحمد، قال المدربين الأعلى والأكفى يكونون تحت ما يكونون فوق.
1: صحيح
0: نهتم في المدربين اللي تحت وكتر رواتبهم عالية جدا،
1: صحيح،
0: لأن هذول هم منجم الذهب لأياكس.
1: صحيح هذا اللي انا اقول لك ابو الوليد، ان المفروض
0: يقول راتبه اعلى من حق مدرب الشباب.
1: لأن اصعب مرحله انك تاسس لاعب وتختار كويس في فئات سنية.
0: وانا اقول فصل جديد وتحديات اكبر.
4: بدأت المسيرة وفتح فصلا جديدا في الاتحاد السعودي لكرة القدم. الأستاذ بدر الرزيزة رئيسا وقائمته تسعى لبداية مرحلة تعيد للكرة السعودية توهجها، تجعل من الأخطاء السابقة دليلا أسرع للصواب ومن متغيرات الواقع سلما للصعود إلى الأعلى. الاتحاد السعودي شهد لغطا كبيرا في فترة الأستاذ ياسر المسحل، وكان المنتخب يملك دائرة الضوء الأكبر والحساسية الأقصى، وكل لحظات الفشل التي لا تليق بالأخضر وتباين الأحداث والقرارات جعلت الجميع في حالة من الرفض التام وطلب التغيير، وقد حدث التغيير اليوم. فالأستاذ بدر بخبرة شاهد المتابع نتائجها في تطور القادسية وحسن إدارة رآها الجميع في تفاصيل العمل مع فارس الخبر، يبدأ الليلة من قمة هرم الاتحاد ويستهدف أن يجعل المستقبل مزهرا باللون الأخضر ومشعا بالنجاح. فالاتحاد السعودي لا يحمل عجزا مالي، بل فائضا يتجاوز 80 مليون، ولا قلة إيرادات.

0: فهي تقترب من المليارين والنصف بقدر ما يحتاجه للقرار الحازم والخطط المثمرة والنجاح الملحوظ والتعلم من الأخطاء لتصبح مساراً للعليا. هنيئاً للأستاذ بدر ومجلس إدارته. الشارع الرياضي يترقب، والبداية ستكون من كأس الخليج لفك عقدة الذهب الغائب. فهل الليلة بداية عودة الكرة السعودية لقمة القارة من جديد؟
1: هذا الاستفتاء سلطان بندر أحمد، قرب لي من فضلك، من وجهة نظرك أهم التحديات اللي استواجه الاتحاد السعودي لكرة القدم: زيادة الإيرادات 5%، المنتخبات الوطنية 53%، اكتشاف المواهب 22%، تطوير الأندية 20%، وإذا عنده أحد تحدي غير هذا يقولها. سلطان،
2: المنتخبات الوطنية، المنتخبات والبطولات في يعني المشاركات القادمة أعتقد هي الأهم.
3: أنا بالنسبة لي اكتشاف المواهب، لأن المواهب ينتج عنا دوري قوي، ينتج عنا منتخب قوي، ينتج عنا
1: عارف بطولات. يعني الـ الـ الـ الـ كل بس أعطيني إياهم من فضلك. ثلاثة ضاهم وضاهم الأربعة. أحمد بدأ من القاعدة، سلطان بدأ من الهرم، ها صح؟
4: أنا كله
2: هي. نعم
1: إيه، كيف كل حلو
4: فات سنية والمنتخب الأول والمواهب هذا شيء رئيسي، وأنا يعني أنا أيد الكابتن سلطان، المنتخبات السنية هذا دور مهم كبير، رافض للمنتخب الأول.
3: بس بندر أنت اليوم ما تقدر، يعني أنت الحين فوق يعني في المنتخبات الأولى، ما تقدر الحين ما عندك منتخب على مستوى أنه قوي تحدي، ما عندك نوعية لاعبين، ما فيه، خلنا واقعين. يعني أنت في السنتين هذه الأولى ما عندك منتخب، فأنت استغلها في إنتاج مواهب عشان لما توصل 20-30-20-34 أنت عندك منتخب قوي. أنا أضحي في السنتين الأولى ما عندي مشكلة إذا أنا بنتج لاعبين مواهب، لكن أنا الحين أنا أقول لك بالمنتخب هذا بوصل فيه لين 20-30، هل هذا المنتخب ممكن حتى يحقق لك إنجازات؟ يعني مع احترامي وتقديري
2: كابتن أحمد، بس المنتخبات السنية ترى حتى في الفترة السابقة مع الاتحاد السابق حق
1: الميزانيات شيء
2: متكلم حق
3: أنا أتفق معك، المنتخبات السنية والمواهب
2: فبالتأكيد حققت نجاحات بمواهب موجودة، فالهدف والأهم أن يكون تحسين جودة كل المنتخبات الوطنية بداية السنية إلى المنتخب الأول. تفضل.
4: حققت نجاحات مع المدرب الوطني،
3: بس أنا طيب حسين. أنا الحين أنا بتفق معك، منتخبات السنية حققت وكانوا فيها لعيبة، وين اللعيبة؟ وين اللعيبة اللي حققت هذه الإنجازات؟ اللاعب الموهوب حتى لو راح فريق أول بيبقى موهوب في أي مكان. الجودة في جودة متوسطة وفي جودة عالية، هل حنا نبحث عن جودة متوسطة ولا جودة عالية؟
1: طيب هذه آخر ميزانية معلنت رسميا بندر سلطان أحمد، مدخل الاتحاد السعودي من يوليو 24 حتى ديسمبر 25. حلو. المنح والدعم، طبعا الدعم من الدولة ومن وزارة الرياضة 2,221,000,000، ما شاء الله. عقود الرعايات ونقل المباريات 256، هذه المداخيل. إيرادات رسوم وشركات 76 مليون، الإيرادات أخرى 44 مليون، مليون ريال وليست يورو من فضلك، ريال يشيل اليورو. الإجمالي 2,599,000,000 ريال. ها بندر،
4: ميزانية ضخمة بصراحة.
1: يعني المال عذر، سؤال، المال عذر لرئيس الاتحاد السعودي؟ ترى هذه لفترة سنة ونصف، هل المال عذر؟
4: لا ما هو عذر، لا ما هو عذر، لا اختلف معانا، بالعكس. المال المال المال المال, المال يعطيك اشياء كثيره ممكن تسويها وتساعدك،
1: يصير
4: لابد الفكر.
3: شوف اليوم في دعم الدوله ما اعتقد انه في عذر في اي قطاع بالنسبه لي، لكن زي ما ذكر بندر هو الفكر والادارات، كيف انت تدير المال، كيف انت تنتج هذا المليارين و600، كيف انه يطلع ناتج في المستقبل. طيب انت ما تحتاج مليارين،
1: شوف المصروفات اللي تقريبا المعلنه، تقريبا هذه المصروفات الدكتور اللي تمت من المليارين و600، طبعا الفائض كان 88 مليون، المسابقات المحليه والاستضافات 471 مليون ريال، دعم الانديه وجواز المسابقات 246 مليون،

0: معسكرات المنتخبات الوطنية 476 مليون، رواتب ومميزات أخرى 543 مليون، لجنة الحكام 217 مليون. وش اللي مو عاجبك يا سلطان؟ ها من الرقم اشوفك تهز راسك في رقم.
1: لا بالنسبه للحكام الرقم للحكام
0: 217 مليون،
1: لان هذا ما انعكس بشكل ايجابي على رافع مستوى جوده التحكيم السعودي، وهذا الشيء انعكس كذلك حتى على مشاركات الحكم السعودي في البطولات العالميه.
0: 217 مليون؟
1: لا بالعكس، كافيه كافيه واكثر.
2: اتحادات بالعكس يعني يا ابو احمد،
1: بربع الميزانيه هذه انتجت حكام بشكل اعلى.
2: وانا اتفق مع ابو احمد، بعدين في انديه تجلب حكام اجانب، يعني تدفع من حسابها الخاص. يعني هذا يعني هذه مو كل المباريات، مو كل
1: التحدي. كابتن احمد، مثل ما تحدي المدرب السعودي والوطني انه يعطى فرصه ويطور ويمكن في المنتخبات السنيه وحتى في الكره السعوديه، لانه من المستحيل ان تطور كره قدم للوطن الا بابناء الوطن، هذا واحد. كذلك حتى التحكيم السعودي لابد ان يمكن الحكم السعودي ويعطي الثقه ويثبت هو تطور على مستوى المسابقات يعني المحليه،
0: وكذلك تنعكس على المشاركات العالميه. سلطان، اعتقد الدوري كم فيه مباراه؟ 300 وكم؟ 300 وشيء مباراه. مو بشيل مباراه القادسيه والهلال والباقي الحكام سعوديين، ممكن الحكم
1: في الفترة الأخيرة، ولكن في فترات سابقة ما كان التحكيم يعني إذا، ولا حتى كان حضور الحكم السعودي بشكل جيد. إحنا نلوم حتى الحكم السعودي إنه يحضر بشخصية جيدة ويحضر بأقل أخطاء. في الفترة الأخيرة شفنا تحكيم أجنبي كانت أخطاءه أكبر من التحكيم السعودي، ولكن وين دور الحكم السعودي في إثبات قيمته في دوريه، وكذلك حتى في إثبات قيمته في البطولات الآسيوية والعالمية؟
0: ممتاز. طيب، واضح الحديث فيه. ورونا قائمة الأستاذ بدر الزيزة، قائمته في الاتحاد السعودي لكرة القدم. بدر الزيزة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لؤي مشعبي نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، هذا نعرفهم. هذا نيكولاس كوارد هنتكلم عنه، عضو مجلس الإدارة. فهد المنصور عضو مجلس الإدارة، الأستاذ فهد المنصور. سلمان السديري عضو مجلس الإدارة. الأمير البهيان عضو مجلس الإدارة. السيد جيرارد رودي عضو مجلس الإدارة. الأستاذ عمر الجريسي عضو مجلس الإدارة. ثامر السعدون عضو مجلس الإدارة. رحنا بحثنا مين؟ ها، نيكولاس كوارد. مين هذا نيكولاس كوارد؟ أعطونا السيرة الذاتية للسيد نيكولاس كوارد، عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأمين العام السابق للدوري الإنجليزي الممتاز. هذا شكله جايبين أمين عام، ها؟ عضو سابق في مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رئيس سابق لمجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لرياضة الجولف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألعاب القوى البريطانية عام 2020. دكتور،
1: هذه بصراحة سي في أكثر من رائع في دوري يعتبر هو الأعلى والأفضل على مستوى العالم، فبالتأكيد هذه الخبرات ينتظر أنها تنعكس على عمله في في في في, في الاستراتيجية الموجودة في الاتحاد أو في الملف اللي حيكون يعني له من قبل رئيس الاتحاد من قبل أعضاء.
0: لا لا لا، اللي لفتني الأمين العام السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، هل من الممكن أن يكون الأمين العام الحالي إنجليزي؟ هذا السؤال.
3: ممكن،
0: ها، لأنه هو أمين عام. جايبة ليش؟ جايبة عضو عشان يحطها في كأمين ولا ها؟
1: ولما هي صحيح ممكن، خاصة لما تكلم أمين عام، ترى أمين عام هو أكثر يعني دور له بشكل كبير في كل اتحاد. لما يكون أمين عام في الاتحاد الإنجليزي بالتأكيد خبراته حتكون خبرات عالية.
0: عفوا، أعتقد الأمين الآن ما يقدر يكون عضو يا دكتور ولا لا؟
3: لا، استقيل.
0: استقيل، ها؟
1: صحيح.
0: لا يكون عضو. طيب، في رجل الآخر جيرارد رودي، هذا شكله في اللجنة الفنية بندر، عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي طبعا، مستشار فني وتطوير رياضي دولي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مدير سابق لتطوير كرة القدم والفئات السنية بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤسس ومبتكر خطة تطوير أداء اللاعبين النخبة الإنجليزية، خبير استراتيجي لتطوير اللعبة في أكثر من 20 دولة عالميا. هذا بياخذ اللجنة الفنية ولا الإدارة؟ عفوا، المدير الفني
3: اتوقع بياخذ الاداره الفنيه كامله،
0: اشراف على المنتخبات والبرامج.
3: نعم، السيره الذاتيه شيء مميز، شيء جميل. بس نتمنى ان شاء الله انه يكون داعم للمدربين الوطنيين.

0: كمل ايش اتفقنا عليه بندر ما حز... ها كمل
1: يعني مقصد انه يعني يعني يعني كبدايه للشخص هذا اذا كان هو فعلا المدير الفني للمنتخبات فئات سنيه والبرمجه الكامله للمنتخبات فئات سنيه اتمنى يكون له يعني يد كبيره في المدربين الوطنيين ويعطاهم الفرصه الكبيره ويعطاهم مساحه الكامله للانجاز لتحقيق الاهداف لان المدرب الوطني بامانه ناجح في المنتخبات السنيه والامثله كثيره.
2: هذا ياسر المسهر رئيس الاتحاد السعودي السابق مع مراسلنا محمد الخبيري.
3: بدايه اشكركم على حضوركم ولازم حقيقه ابدا بتقديم الشكر الجزيل ل القيادة الرشيدة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم السخي والكبير جدا اللي يحظى فيه القطاع الرياضي وتحديدا قطاع كرة القدم. أيضا دعم ومتابعة سمو وزير الرياضة حقيقة كان لها أثر كبير. فيما يخص موضوع الأمور المالية الحمد لله هناك قوائم مالية تنشر سنويا لا توجد أي ملاحظات جوهرية من قبل المحاسب القانوني. الحمد لله الميزانية موجودة ومعتمدة بأيا كان مجلس إدارة. اليوم نغادر المجلس والحمد لله الرصيد يعني فيه مبلغ يعني يكفي ويوفي الاستحقاقات القادمة. بالنسبة للميزانية طبعا هي ميزانية اللي تقريبا حول المليار ريال سنويا صرفها معتمد يتم مراجعتها بشكل دائم بشكل شهري. فيما يخص وضعي أنا خادم لهذا الوطن من أي مكان وسأستمر إن شاء الله في خدمة كرة القدم لا يربطني بها منصب. اليوم أنا عضو في مجلس الفيفا ومتبقي تقريبا السنة أيضا في مكتب التنفيذ الاتحاد الآسيوي. اليوم أنا أيضا في اللجنة المنظمة لكأس الخليج واللجنة المنظمة لكأس آسيا فمتواجد يعني وأي أحد أي نادي أي سواء اتحاد القدم يحتاج أي دعم في أي شيء خبرة 7 سنوات كرئيس راح أكون يعني أضعها لهم أمام الطاولة للاستفادة منها. والله شوف للأمانة إحنا يعني بعد ما انهينا كأس العالم 2022 وحققنا 3 نقاط يعني كنت دائما أحدث نفسي أنه كأس العالم 26 لابد يكون النتيجة أعلى من 22. لما طلعنا فقط بنقطتين وتعادلين وجدت أنه يعني هذا الهدف اللي كنت واضع نفسي ما تحقق ويعني تشاورت مع الأخوان في الجمعية العمومية وأبديت لهم رغبة أني أنا أود التنحي ودنا دماء جديدة تجي. حسيت أن 7 سنوات كانت كافية فهذا هو السبب. رسالتي شكرا لكم سامحونا إن قصرنا بشيء انتقادكم كان يعني يعني في محل رحابة صدر. أطلع اليوم وأنا حقيقة سعيد جدا تشرفت أني أعرفكم وأتعامل معاكم وحكون موجود في خدمة رياضة البلد سواء كنت بمنصب ولا بدون منصب وإن شاء الله أنا متأكد وحنفرح جميعا لمستقبل مبهر للكرة السعودية.
2: وأنا أقول لك أبو سلمان يعطيك العافية وبيض الله وجهك وشكرا على ما قدمته وموفق إن شاء الله في محطتك القادمة وين ما كنت. أعتقد ما زال هو في الاتحاد الدولي لم تخن الذاكرة وأعضاء في الاتحاد الآسيوي وموفق وين ما كنت وتحملتنا على 7 سنوات موفق ومعان ها والحديد جاي البدر الزيزل.
4: أكيد المكان هذا
1: الله يعينه
4: الله يعين.
2: طيب هذا البناء البنالي في هاشتاج دورينا غير منصة إكس بندر يقول كابتن خالد المسابقات الفئات السنية مثلا في الشرقية أندية وأكاديميات المنافسات تكون معدومة والأغلب يدور الانتصار لا تكوين لاعب يلعب في الفريق الأول.
1: لا والله أنا أختلف معها طبعا أنا بتكلم عن العمل في الأكاديميات والفئات السنية في نادي القادسية مثال طبعا والاتفاق لكن اتكلم عن القادسيه بحكم انه يعني انا قريب وشاهدت عن كثب عن العمل اللي قاعد يقومون فيه القادسيه بصراحه عمل ممنهج عمل جميل. الاكاديميات الان وصلت للحسا وللرياض يعني قاعدين يقدمون صراحه شيء جميل شيء ملموس. ايضا شراء اللاعبين المميزين بصراحه قاعدين القادسيه يشترون لاعبين مميزين لفئات سنيه. اتوقع انه طيب. بيكون في القادم إن شاء الله الفئات السنية في نادي القادسية شيء كبير.
4: بندر أنا أشوف يمكن ما أدري عن القادسية عدو بندر أعلم لكن على حل أنا معرفتي أنا أغلب مدربين الفئات السنية في أغلب الأندية ما راح أقول في أغلب الأندية يبحث على الانتصار وليس التكوين وأنا متأكد من هذا الشيء.
2: حضرت

0: حضرت مباريات
1: حضرت تمارين حضرت اعداد كلها يبحث عن الانتصار وبقائه وليس على التكوين.
2: كابتن احمد
0: من اللي يقيم؟
3: عفوا دكتور
2: اداره النادي
0: من اللي يقيم؟
1: انا اقول لك يعني
0: من اللي يقيم؟ من اللي يقيم المدرب هذا؟
1: اي حد
0: طب هو جاي لك واحد ما له علاقه في الكوره بقيمه فزت خسرت متوكل على رب العالمين.
1: صحيح.
0: ما يدري هل هو طور اللاعبين ما يحضر التمارين ما يتابع ما اتكلم انا على كل الانديه
1: اي احنا نتكلم عن بعض الانديه
2: كابتن
1: تفضل سلطان
2: كابتن خالد انا اشوف اداره النادي مفترض عند تعيين اي مدرب للفئات السنيه تضع اهدافه واستراتيجيتها. اوكي انت ترغب بالفوز ولكن انا اطلب منك في هذه الفئات انك على الاقل في كل موسم تصعد لي 5 لاعبين للفئه الاعلى او 5 لاعبين يكون بمستوى اعلى يكون حتى مشاركين في المنتخب. هنا اقيس معدل نجاحك مو فقط في النتائج. ما احاسبك فقط على نتيجه فوز او خساره.
0: طيب سؤالي من اللي يقيس عليه؟ من اللي يحكم على عمل؟
2: اداره النادي مفترض اداره النادي.
0: يا عمي اداره النادي مين واحد ما له علاقه في كره القدم رجل تاجر الصباح ما اتكلم على كل الانديه انت جالس تتكلمون على الانديه الخاصه انا اتكلم رجال مفاضي مين
2: المدير التنفيذي لكره القدم
0: ما له علاقه بكره القدم المدير التنفيذي
1: شوف هو اساسا
2: لا في مدير خاص لكره القدم
0: مدير رياضي قصدك مدير رياضي
2: المدير التنفيذي لكره القدم
0: مدير رياضي عفوا
4: في انديه عندها مدير رياضي
2: بعض الانديه تسمي مدير رياضي وبعض الانديه تسمي مدير تنفيذي لكره القدم.
0: طيب
2: فالمدير التنفيذي هو المسؤول عن كل الدرجات من الفريق الاول الى الفئات السنيه.
0: طيب
2: هنا هو اللي يضع الاستراتيجيه يضع الاهداف يضع الطموحات ونهايه الموسم يحاسب كل فئه بمدربينها بادارتها بجهاز الاداري والفني على النتائج.
1: ازيدك من شعر بيت ابو احمد ازيدك من شعر بيت
4: هذا الشيء غير موجود يا ابو احمد
1: غير موجود ان في مدير تنفيذي او مدير رياضي عند استراتيجيه للفئات السنيه في أغلب الأندية غير موجود استراتيجية تكوين لاعبين ما في أي
2: طيب هذا صح وخطأ
1: خطأ عشان كذا أنا أقول لك هو
2: طيب
1: عشان طيب كذا أنا
2: طيب
1: قاعد أقول
2: طيب تلوم مين الخطأ من المسؤول عنه
1: الإدارة بس الحين الإدارة لما يجي هذا طيب المدير التنفيذي يرفع حلو التقرير يقول لك أنا حققت دوري ناشئين أنا حققت دوري براعم يعتقد أنه عنده لعيبة هل يشاء رئيس النادي والمدير طيب التنفيذي أبا والمدير أبا الرياضي
0: أبعطيك معلومة يمكن بندر يدري عنها اكثر اعتقد انا في رايي الهلال والنصر والاهلي والاتحاد والقادسيه معظم اللاعبين يشترون من الخارج ولا المعلومه خطا بندر
4: لا صحيح
0: ها
1: صحيح
0: الان كلهم يشترون
4: أنا أتكلم عن القادسية
0: أي يعني والقادسيه مثال شفت أي كلهم يشترون
4: مباشره اي نعم يشترون قاعدين بس القادسية قاعدين يشترون لاعبين أجانب أي نعم في السنية أجانب وسعوديين
1: الآن شوف
4: ويطورها
1: شوف أنا أقول لك شيء بندر ممكن القادسية عنده مال يقول أنا ما أبغى أنتظر الوقت أشتري نعم لاعب جاهز في فئات السنية أوكي لكن نتكلم عن الأندية اللي لا هي تنافس فوق ولا تنشئ تحت
0: أنت عارف القرار اللي
4: من الصعب تحكم على كل الأندية زي بعض يا أبو
1: إيه بس عنده استراتيجية مثلا أنا أقول لك أوكي القادسية حتى الاتحاد شفناه العام الماضي أو قبل العام مع المدير الرياضي يشتري في الفئات السنية بس ما شفناهم
0: مغبيهم
1: ما ادري يعني اوكي فكره القادسيه
4: قاعدين يشترون
1: ويطور ويشاركون
4: في المنتخبات السنيه لاول مره يعني 8-9 لاعبين
1: يعني
4: في كل
1: يعني عنده استراتيجيه يعني
4: شيء كبير
0: يعني ما حد السؤال ما حد يتعب يشتري جاهز ويطور انتهينا
4: اي بس جاهز في الصغر مش في الكبر
1: بس انا اوكي في اوروبا
4: أنا اشتري لاعب في فئات الناشئين عشان يروح المكان بعيد في الفريق الاول
1: في اوروبا في انديه تحط الحمل الكبير كله في الفئات السنيه
0: طيب
1: عشان تنتج ويجيب لك مبالغ واشتري لاعب احنا ما عندنا ولا
0: الان الان اعتقد الاتحاد الدولي انا كاني قريتها ولا اذا حد يصحح المعلومه ها النادي اللي مكتشف اللاعب في الفئات السنيه ها سياخذ 5% من عقده في كل عقد ياخذه كان في اول مره هذه اللي فهمتها إذا كانت المعلومة خطأ اللي يقوله صحوا لي للمشاهدين وإذا الشباب موجودين سيأخذ 5% قرار طلع أو حيطلع جالس أسمع من كل عقد جالس يأخذه 5% ترجع للنادي لذلك للأندية أتكلم ليست الأندية اللي معها المال اهتموا في الأكاديميات حيكون في إيراد مالي خيالي وغير

0: متوقع لك كنادي. والسبب اكتشاف المواهب. تخيل لاعب ينباع تقريبا يكون عقده 15 20 مليون، تاخذ لك مليونين او مليون ونص في جيبك كنادي، وانت يعني جالس موجود ومرتاح. ها
1: يعني اللي صرفت عليه رجع لك اقل شيء.
0: قبل صرف صرف عليه الريال.
1: اي انا اقول لك، فعشان كذا في الانديه اللي اقل تنافسيه اهتم، لان حتى لو ما قدرت تشتري انت في المستقبل، ما عندك فلوس تشتري محترف الليفل عالي، عندك اللاعب اللي انت طيب تعبت عليه.
0: اقول بعد الفاصل. الفاصل يختتم الجوله الرابعه بنقطه واحده للمره الثالثه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. هذه نتائج ختام الجولة الرابعة، الحزم والشباب 1-1، القادسية والفيصلي 3-1 للقادسية. يبدأ معك مباراة الحزم والشباب احمد.
2: انا اعتقد ان اضاع الشباب 3 نقاط كانت مهمه بالنسبه له على مستوى الانتصار. انا اليوم شفت الشباب فريقين، فريق على مستوى الهجوم، فريق يعني فيه امكانيات، فيه جوده تحسنت نوعا ما، اما على فريق والقسم الثاني اللي هو على المدافعين جوده اقل، مشاكل كثيره. انا اعتقد ان مدرب الشباب بالنسبه لي ما طور لحد الآن، ممكن تكلمنا في أول الجولات يحتاج، لكن العمل لا زال في مشاكل كبيرة. الفريق جاب كبير بين الخطوط، مساحات، ما أعتقد أنه عليه علامات استفهام كثيرة، تغييرات كثيرة كانت خاطئة لابد أنه يصحح. أضف إلى ذلك اللاعبين، في جزئيات في المباراة، الاستهتار وسهولة وأنك تتساهل المباراة ما هو بالشكل هذا، تخسرك 3 نقاط،
1: خسر نقطتين الشباب.
2: لا بس انا اقول لك بطعم الخساره اليوم. انا بالنسبه
1: طيب بندر الى مباراه القادسيه والفيصلي بالراحه ولا كانت صعبه؟ وتفضل الحديث لك.
3: القادسيه اليوم من الدقيقه الاولى واضح انه الفريق داخل يبغى 3 نقاط، فرض اسلوبه، مدرب واقعي كان عنده ثبات في التشكيله رغم غياب جهاد ذكري، ولكن اللاعب البديل محنش اليوم أدى دور كبير. الأطراف كانوا عندهم دور كبير من الناحية الهجومية، أبو الشمات وبن سواه. منتصف الملعب كان فارض سيطرته في الفريق في المباراة، فريق الفيصلي

0: واي. الهاي واي من الدمام للظهران هو، ولا من الدمام للخبر؟
1: ها؟ صحيح. من الموسم الماضي توظيفه مع روجرز اعتقد انه التوظيف الامثل لهذا اللاعب، ايجابيه كبيره اول شيء في التمركز وطلب في المساحه واللمسه الاخيره في التمرير اعتقد انه جدا يعني عالي فيها، وهذا الشيء اللي يصنع كل خطوره، وكانت الجبهه الاخطر للقادسيه ثنائيته مع مصعب لما يميل معاه على الطرف وتجاني مع الطرف الاخر مع ابو الشامات فتح الملعب بشكل كبير، وشفنا كيف اللاعب ادوار الدفاعيه اول شيء لا يبخل فيها، وشوف كيف القوه في في في استهداف المساحه وحمل الكره من ثلث الى ثلث وطلب الكره في المساحة بشكل أكثر من رائع، فأعتقد أنه من أهم مفاتيح اللعب للقادسية اليوم، أكثر فرص القادسية من هذا اللاعب، أكثر يعني خطورة القادسية من هذا اللاعب، فتوضح لك بصراحة أول شيء النهج التدريبي لروجرز اللي يهتم بالأطراف بشكل أكبر، وكذلك كجبهة هجومية يمتلكها هذا اللاعب وإيجابية كبيرة من الموسم الماضي.
0: كل تأكيد هذا حديث سلطان الأحياني عن رجل المباراة. أنا لي تعليق، ورونا هدف القادسية الأول من فضلكم. طبعا صناعة مصعب، ورونا الهدف من فضلك، رشة زي ما فرجناها. طيب أنا يهمني وين؟ تعرف تمريرة مثل هذه؟ راح والله رتيقي واحتفل، واللي معطيه الكرة مقشرها له وقال له خذ سجل، ولا راح المصعب. أول ما أروح أسجل أروح أمسك مصعب ممكن أبوس راسه على الصناعة هذه، راح احتفل كأنه هو اللي مسوي كل شيء وناسه مصعب.
2: صحيح، مع ان
0: تمريره خرافيه
2: الهدف يحسب لمصعب بالنسبه لي لانه في زاويه تمرير
0: صحيحه.
1: هدف مصعب باقدام رتيق يعتقد مو فقط رتيق، وافترض حتى اللاعبين اللي هو المصعب
0: راح له. شوف شوف، عارف من اللي راح له؟ راح لرايندرز اللاعب الهولندي، راح له.
3: صحيح هولندي، نعم
1: تمريره حريريه بصراحه،
2: لانه يعرف يعني ان التمريره هذه صعبه.
0: يا عمي تمريره خرافيه،
2: لانه هو يعرف ان يعرفنا صعبه، زاويه التمرير صعبه.
0: تفضل يا بندر، ها سمعنا صوتك اخيرا. ايوه تفضل.
3: التمريره هذه انت وضميرك صراحه، مصعب من اللاعبين القلائل في الدوري السعودي الان اللي يمشي بالكوره وعينه فوق.
0: طيب
3: هذه ميزه.
0: ابرجع لصناعه الهدف المصعب، يعني وبكلمك انت يا احمد كلاعب الوسط، لاعب الوسط اللي ما يسوي سكان اعمى.
2: إيه
0: اعمى،
2: اهم نقطه.
0: تفضل الصناعه.
2: اهم نقطه في اللاعب، لان لما تسوي سكان انت تعرف وين واقف وتعرف زاويه التمرير وتعرف مين اللي ضاغط عليك وين المساحه اللي تجري فيها. شوف هو لما سوى سكان عارف وين بيروح، شوف سوى سكان للامام لانه عارف بيروح للمساحه الفاضيه، المساحه الفاضيه هذه تعطيه زاويه رؤيه للتمرير، هنا تعطيه حتى قيمه التمريره ودقة التمريرة. فأعتقد الإسكان أهم نقطة في اللاعب كرة القدم، خاصة اللي يلعب في عمق الملعب، لأنه بيواجه ضغط من اليمين من اليسار، ما تدري في جزء من الثانية إذا ما سويت إسكان، لأنه هو الإسكان سبب الهدف، هو اللي خلاه يأخذ خطوة للأمام.
0: هذه الصناعة رقم 25 لمصعب الجوير في تاريخ دور المحترفين. للعلم ترى هو في لاعبين قبله الأعلى 66، وأعتقد مسألة وقت يكون مصعب الجوير هو الأول في صناعة الأهداف كسعودينا، والسعوديين هم الأعلى أساسا، ما في الأعلى السعوديين 66 سالم الأعلى في دور المحترفين تاريخيا. أعتقد مسألة وقت سنتين ثلاثة أربعة بالكثير مصعب الجوير يكون الأعلى في صناعة الأهداف، إذا في كل مباراة يصنع. والله رتيقي سحب عليه وراح قال انا اللي مسجل الهدف، يا عمي انا اسجلها بتوبي. كاستريس حارس القادسيه مع مراسلنا خالد جنان.
4: جوب دون، اي ثينك
5: المهمه انجزت، كنا نريد هذا الفوز ونحتاج اليه لتحقيق طموحاتنا. المباراه كانت صعبه بسبب الحراره والرطوبه، لكن الفريق قاتل. لم نقدم افضل مستوى في الشوط الاول، لكننا تحسننا كثيرا في الشوط الثاني وحققنا فوزا واضحا. نتعامل مع كل مباراه على حده، فجميع المباريات صعبه. نحن نحضر مباراه بمباراه، كل مواجهه هي معقده. سنرى الجوله المقبله وماذا سنقدم من خلالها. نحن مستعدون ونتمنى ان نحقق الفوز فيها جميعا. لا يوجد سر، فقط العمل الجاد والاجتماعات المستمرة لفهم بعضنا بشكل أفضل داخل الملعب. عندما لا يتوفر وقت كاف للتدريبات نعتمد كثيرا على تحليل الفيديو. الانسجام موجود، لكن ما زال بإمكاننا التحسن أكثر.
0: هذا حديث كاسياس، كاسياس حارس الفريق القادسية. فايجل هو كابتن في الفريق، ما احنا شيء، رفض يحتفل، جرب الغ

0: اصبح احتفل. ها
1: تشوف العلاقه، شوف واضح العلاقه. انا اشوف اني عجبتني العلاقه اللي بين اللاعبين القادسيه، اي اللاعبين القادسيه اعتقد انه تعامل جيد من المحترفين مع اللاعبين، فهذا يدلك يعني تعامل فايقل، يعني يدلك على الروح اللي موجوده بين اللاعبين. يعني من يعني بصراحه هذه الروح هي اللي ممكن تقودك لاماكن بعيده. يعني من حق يعني ما احنا شيء من حقه يحتفل، لكن لما يجي من قائد او كلاعب هو مسؤول عن عن عن التصرفات هذه، فاعتقد انه تودي القادسيه بعيد.
2: الدكتور
3: وانه بعد
2: تفضل تفضل.
3: اسف اسف ولد.
2: تفضل تفضل الحديث لك.
3: فرحه محنش اليوم يعني انا اعتبرها انه زياده على الدور اللي قام فيه صلاح اليوم، انا اعتبره دور كبير. اول مره يلعب في المركز هذا، انك تلاقيه في الوقت هذا اخر لاعب ويكمل في الهجمه، هذا شيء كبير. اكيد هو ما توقع الهدف يكون بالطريقه هذه، كان يبغى يصلح، ولكن سجل هدف وما فرح.
1: جرب على بندر، يعني لما تكون اللاعبين في مجهود اللاعب اوكي، لكن العلاقه لما تكون في علاقه بهذا الشكل يعطيك قيمه التعامل اللاعبين مع بعضهم والاحترافيه اللي مع بعض.
2: دكتور عطني طيب دكتور عطني سبب تبرير فني ان القادسيه عفوا الفيصل يسرع البناء وبطيء، عطني سبب.
4: والله ما انا حاولت الاقي لها سبب، ما في يعني ما لقيت اي سبب. ليش؟ اول شيء انت القادسيه يلعب مهاجمين، فصعوبه البناء مع مهاجمين اصعب لما يكون مهاجم واحد. اثنين، ما عندك اللاعبين اللي عندهم قدره كبيره على عمليه البناء. ثلاثه، واضح القادسيه في ملعبك في في في اغلب تفاصيل المباراه، فعمليه البناء كانت خطا منهجي، خطا من من من تعليمات مدرب لا تتناسب مع امكانيات اللاعبين، وهذا الشيء انعكس على فرص القادسيه. اكثر من من 70% من فرص القادسيه كانت من كسب الكره في ملعب فريق الفيصلي، فاعتقد انه خطا. يعني مفترض انك ما تلعب عمليه البناء الا لما تمتلك جوده، او تمتلك او يكون يعني الفريق اللي مقابل لك فريق ما يهاجم او يهاجم بمهاجم واحد. اما بهذه الكثافه اعتقد انه صعب ومخاطره كبيره انك تلعب بعمليه بناء امام فريق مثل القادسيه اللي امام الفرق المنافسه يفرض عليها انها تقلل من عمليه البناء، فما بالك تمام الفرق اللي اقل اللي بصراحه.
2: ليش ما يكون القادسيه طمع؟ عفوا، ليش ما يكون القادسيه طمع؟
4: لا اعتقد
2: يعني القادسيه يقول لك طمع، اعطاها الثلث، اعطاها تقريبا اخر اول 30 متر 35 متر.
4: ايوه بس ما في فرصه يعني، يعني اعطاك ولكن باقي الثلاث يعني الملعب كلها الكثافه العدديه القادسيه اعلى، خاصه في الثلث الاوسط. فكيف تبني في يعني ممكن اقبلها مع الاطراف، ولكن مع العمق لا، صعبه ومخاطره، وهذا شيء انعكس عليك في كل فرص على فريق الفيصلي.
2: طيب هذه المعلومه هذه اكثر قربها من فضلك يا مخرجنا، انا ما اشوف والله، يبغى لي نظارات. اكثر الفرق تسجيل الاهداف من قدوم روجرز في دوري المحترفين، القادسيه 75 هدف، النصر 73 هدف، الهلال 70 هدف، الاهلي 64، الاتفاق 43، روجرز ومتعه هجوميه. بندر
3: زي ما قلت واقول كل مره، مدرب يعرف امكانيات فريقه، يعرف يتعامل مع لاعبينه، واقعي، ما يحب يغامر، دائما يحب الثبات على تشكيله، اللاعبين قاعدين يؤدون الادوار بكل اتقان. مدرب صراحه مكسب للدوري السعودي، مكسب للقادسيه، واتوقع القادسيه راح يكون شيء غير مع هالمدرب هذا الموسم هذا.
1: انا بالنسبه لي بندر يعني شوف المدرب عرف كيف يتعامل مع نوعيه اللاعبين وادوات اللاعبين، الافكار اللي موجوده، التنوع في الافكار الموجوده، حتى لو يجيك منافس يعرف اسلوب المدرب الا انه يعرف يتعامل فيها كيف، وكيف يطور اللاعبين من جميع النواحي. فاعتقد انه مدرب يعني ممتاز جدا،
3: عشان كذا قلت لك انا انه واقعي، هو واقعي ويعرف كيف كانت لعيبته اللي موجود معه.
2: باتشيكو حارس فريق الفيصلي مع مراسلنا خالد جنان.
5: كيف the reasons for the loss tonight.
6: Bueno, creo que es un partido.
7: أظن أنها كانت مباراة أين كانوا هم أفضل منا فترات

0: كثيرة من المباراه كانوا هم الافضل ولم نكن قادرين على ازعاجهم، لذلك القادسية يستحقون الفوز. اجل انها فترة صعبة لاننا كنا نطمح لحصد نقاط اكثر، لكن بدايتنا كانت صعبة، فقدنا بعض النقاط على ارضنا وكان بامكاننا تحقيق الفوز، لكن ليس امامنا سوى مواصلة العمل والتركيز على المباراة المقبلة لانها ستكون مهمة جدا كذلك.
1: هذا باتشيكو، وهذا ارقام باتشيكو، تصديات 7 في مباراة اليوم أمام القادسية. بعد الفاصل الحزم بعد انتصار الجولة الأولى يتعثر يغيب عن التألق، نقطة واحدة من 9.

0: على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه أسوأ بداية للشباب في دوري المحترفين بعد 4 مباريات تاريخية. طبعا نقطتان موسم 23-24، 3 نقاط هذا الموسم 26-27، 4 نقاط الموسم الماضي 25-26، الله كلها في 3 مواسم، 4 نقاط 11-12، 4 نقاط 10-11. أبروح سريعا دكتور، برايم زاير قدم مباراة خيالية، حارس فريق الحزم.
2: نعم، هو نجم المباراة، نجم المباراة الأول لفريق الحزم، أنقذ الحزم من هزيمة، وأعتقد ساعده هجوم الشباب. أنا أشوف المباراة يعني يلام فيها مباراة أضاعها هجوم الشباب بالرعونة والاستهتار. لما تكلم أكثر من انفراد كنت قادر أنك تعزز النتيجة، وتحديدا كراسكو مع العبود، يعني التعامل ما كان تعامل مثالي مع هذه الفرص اللي كانت تريح الفريق بشكل كبير، بالإضافة إلى تعامل مدرب الشباب بعد التقدم بإخراج مارتينيز والتراجع، أعطى فرصة للحزم أن يعود. فأعتقد أن المباراة كانت بشكل كامل للشباب خطورة وصناعة فرص، ولكن إهدار هذه الفرص ونجم المباراة الأول أعتقد إبراهيم زايد اللي يستحق هذه النجومية، لأنه هو اللي أنقذ الحزم من هزيمة، وهزيمة كبيرة خاصة في الشوط الثاني.
1: سبب ركلة الجزاء وش كان يفكر فيه غاري بصراحة؟ يسحب يده
3: هنا
1: ورفعها،
3: أنا ما أدري وش اللي يعني بصراحة التصرف اللي حدث، مع أنه قدم مباراة جيدة لكن تصرف أمحى يعني كل اللي قدمته.
1: أي
3: أكيد، يعني أنت تعرف في المنطقة هذه تصرفت بهذا الشكل، رفعت اليد ما كانت لها داعي، أنت كنت حتى وضعية يدك كانت في الخلف الجسم، يعني ما أدري وش اللي كان الفكرة بالنسبة له، يعني ردة فعل يعني ردة فعل خايف، ممكن خاب من الكورة.
1: الزاوية الأخيرة يلا ما في مشكلة، الزاوية الأخيرة
3: ممكن
1: جد في الخلف،
3: يمكن خاف من الكورة أن تيجي في وجهه، ما أدري كان. شوف أنا هنا أنا حس أن الكورة بتيجي في وجهها، فكانت ردة فعل، بس تصرف صراحة ما كان طيب. لا داعي
1: من أيضا هذه الأكثر فرق تحصل على 3 جزاء في الدوري هذا الموسم، الهلال 4، الاتحاد 3، الاتفاق 2، القادسية 1، الحزم 1. كملها ضاري بندر طرد،
4: يمكن بعد البلانتي اللاعب صراحة، مع أنه ترى كان ضاري اليوم من اللاعبين الجيدين في المباراة، أدى أداء جميل، قد يكون الدقائق الأخيرة هذه وبعد البلانتي خلت اللاعب يطلع برا جو المباراة، بلانتي وتلحقه بكرت أحمر ما كان له أي داعي بصراحة. يعني حتى البلانتي أنا مستغرب كثير أنه على أي أساس ترفع يدك، يعني ما كان له داعي أبدا، وفي هالتوقيت وفي هالمكان وأنت لاعب يعني مار بالتجربة، ما أنت أول مرة تلعب، لا بالعكس، وأديت أداء بطولي صراحة، أداء بطولي جميل جاب صراحة.
1: مباراة
2: الأصفر الثاني غريب، الأصفر الثاني تصرف خاطئ كابتن خالد، يعني واضح إنه أي تدخل على هذا اللاعب وعندك كرت أصفر حتاخذ كرت أصفر. والغريب إنه ضاري الثلاث المواسم الأخيرة قبل هذا الموسم يلعب في كل موسم أكثر من 30 مباراة، في كل موسم ياخذ كرت احمر وحيد، يعني الثلاث المواسم الماضيه
3: يعني كان ما راح ياخذ كرت احمر
2: ثلاثين مباراه،
1: ما راح ياخذ كرت احمر،
4: لا خلاص الكرت هذا بس خلاص هذا واحد.
1: طيب المباراه القادمه للشباب هي الهلال، طاري ما راح يكون موجود.
3: والله شوف، بغض النظر عن اكيد الهلال منافس قوي، بس حتى الشباب ما هو في وضعه يعني لكن اكيد مباراه صعبه، لكن ان شاء الله ان الشباب يكون اقل شيء حاضر ذهنيا، مدرب عليه بعض الملاحظات لابد أن يراجعها في زي مباراة اليوم، لازم يصححها في مباراة الهلال، مباراة صعبة.
1: طيب في لقطة المباراة مو حقة الشباب،
3: حقة الحزم
1: 97، شفتها أنت ولا
3: إيه؟ شفتها. لا شفتها أنا أساسا بعد ما جاء البلنتي كان عندي إحساس ممكن الحزم يسجل التعادل، يعني لأن المباراة كانت في يدك، لكن لأن كويس المهاجم اللي جاء ما توقعها، مهاجم اللي جاي هنا يشوف هو فرح اساسا، اخذ جنب مهاجم الحزم، اخذ جنب هو ما توقع انه بتجي، فرحان انه بتجي ان الكابتن. فاعتقد ان لو كان متوقعها ممكن تنهي المباراه، وهذا السيناريو يعطيك على انك انت لابد انك تعرف كيف تمشي مباريات.
1: جلال قادري مدرب فريق الحزم مع مراسلنا عبد الله البطي.
0: التعادل والنقطة كوتش، هل تعتبر ثمينة أمام الشباب؟
5: أكيد الطموح نتاعنا دائما على أرضنا مهما كان اسم المنافس، مش نبحث على 3 نقاط، وهذا اللي صار اليوم، بحثنا على 3 نقاط، لكن يظهر لي لعبنا ضد فريق محترم جدا، فريق تطور كثير ما بين الموسم الفارط والموسم هذا، عناصريا فرديا حتى على المستوى الجماعي شفنا فريق تكتيكيا منظم. كيف نشوف سيناريو المباراة، شوط طول كان الشباب أفضل منا، حطنا في وضعيات صعبة، ما كناش جاهزين خاصة من ناحية التركيز، من ناحية الذهنية، لكن شفت شوط ثاني ممتاز جدا، بحثنا على نقاط الفوز رغم قبولنا هدف مرة أخرى من كرة ثابتة في بداية الشوط الثاني، هذا ما أثرش علينا، سيطرنا، خلقنا عدة فرص، قمنا بتغييرات تكتيكية وفنية في الرسم في عملية التنشيط، رجعنا في المباراة آخر لحظة أمننا بالفوز وبحثنا على الفوز حتى بعد التعادل. أعتبر كيف ما حكيت لك نقطة عادلة للفريقين الاثنين رغم بحثنا على 3 نقاط.
1: نقطة عادلة للفريقين على كلام الكابتن جلال قادري، أحد وجهة نظري رجل عمله يحترم على جانبينا، هويته واضحة وإيمانه باللاعب السعودي، ما عنده لاعب أجنبي لازم يلعب، اللاعب السعودي والأكفه يلعب. وشكرا يا كابتن جلال على عملك مع نادي الحزم، وعمل منظم جدا جدا. الشباب في الشوط الاول تحس ان الفريق متماسك، الشوط الثاني بين المدافع الى المهاجم 50 متر،

0: وتكلم صحيح. على فراغ الوسط
1: صحيح.
0: فريقين
1: هذا اللي انا اقول لك هذا عمل مدرب. اول شيء ترى شوف اول شيء توظيف اللاعبين كان خاطئ في التغييرات كان خاطئ هي اللي حدثت هذا. يعني انا الحين انا اشوف عدلي ظهير يسار واشوف معتوق
0: والوسط
1: مدافع وجوش بالحال يعني جوش لعب في كل المراكز تنظيميا سيء باختيار اللاعبين وباسلوب بطريقه اسلوب شوف هنا كانك في حصه تدريبيه كان بالنسبه لي كانه في حصه تدريبيه حتى ممكن ما تصير يعني المدافعين ما يطلعون اللاعب الوسط بعيد عن المدافعين المهاجمين بعيد عن اللاعبين خطوط متباعده هذا يعني يمكن هذه الصوره ما تحدث حتى من من من فتره يعني فاعتقد ان مدرب الشباب عليه ملاحظات لابد تنظيميا يصير اعلى لابد ان الخطوط تكون متقاربه توظيف اللاعبين واختيار مراكزهم بشكل جيد.
0: احمد ممكن انت تشوف شايف مباراه الشباب كلها شايف مباراه الشباب كلها انا اتكلم برايي انا عن الشباب في الاربع مباريات مع الخمس مباريات كل مباراه الوحده لستنيها الشوط الاول الفريق متماسك الشوط الثاني منهار هل هي مشكله بدنيه
1: ممكن تشوف هي ثنتين مشكله واضح بدنيه اغلب اللاعبين تشوف انه ما عاد
0: بدنيا
1: يوقف والشيء الثاني حتى التنظيميه
0: البدنيه تحل
1: البدنيه هي تحل بالتمارين
0: والفنيه
1: الفنيه المدرب لابد يحلها اذا ما حلها هذه مشكله لان الفنيه القابل كبير
0: تفضل
2: حتى فرديه كابتن خالد خط دفاع الشباب هو نقطه ضعف الشباب حتى هذا الموسم مع الاستقطابات لا زالت على صحيح. مستوى الافراد اخطاء كبيره
1: صحيح
2: أخطاء كبيرة في التغطية أخطاء كبيرة حتى في التمركز وذكرت أنت القاب اللي بين خط الوسط والدفاع ترى ممكن تنظيم المدرب ولكن كذلك حتى يدام خط الدفاع أنت شايف المهاجم بدون أي رقابة مفترض تتكلم مع لاعب الوسط أو أنت تقرب مع لاعب الوسط
1: بس أنت
2: ما تترك المساحة بهذا الشكل
1: صحيح بس أبو أحمد أنت لو تشوف تفضل أبو تفضل بندر
3: لا لا كمل احمد كمل
1: انت لو تشوف الحين اليوم الشباب لعب بدا بالاربعه 4-2 تقريبا
0: شعره لا ثلاث مواسم وشعره حتى طاح شعره
1: بدا بالاربعه تقريبا اخر شيء بيجيكم مصلح
3: اخر عمل عمل عمل عمل عمل
0: وري عيد اللقطه والشباب يتكلمون عنها فراغ الوسط
1: بندر اللاعب الوحيد
3: لغة يعني التواصل بين المدافعين وخط النص مفقودة تماما يعني الكرة هذه انعادت ثلاث أربع مرات حتى ما كان في أي لغة تواصل بين خط الدفاع وبين المحاور
1: صحيح بس أول شيء
3: هذه ما تصير مع فريق في درجة ثانية والله
1: صحيح أول شيء بندر أول شيء صحيح التنظيم هو الأساس من التنظيم هو اختيارك للاعبين توظيفهم مواقعهم أنا شفت عدلي اليوم ظهير يسار أكثر من نفعه وهو يلعب اليوم 8 و6 يلعبون جوش لعب في كل المراكز اليوم لعب 6 ما يلعب مكانه لعب في كل المراكز يعني التوظيف هذا سبب لك أن اللاعبين ما يعرفون عدلي تمركزهم
3: عدلي يتمشى في الملعب قاعد
1: ما لأنه ما شوف عدلي شفته
3: ما عنده أي دور دفاعي
1: شوف عدلي شفته في كل ملعب في كل أرجاء الملعب إلا في مكانه اللي مفروض يكون فيه شوف في كل الملعب شفته إلا في مكانه
2: بس كان اكثر يعني اللاعبين الوسط صناعه للفرص
1: واكثر
2: اللاعبين الوسط في الخطوره
1: يا سلطان
2: يعني ممكن انت تتامل بلاعب بجانب يكون لاعب محور ارتكاز
1: سلطان امكانيات موجوده انا ما انتظر منك انك انت تجي تقعد واقف في الطرف وانت كلاعب 8 أو 6 عشان تجي وتاخذ وتصنع لي ومكانك الأساس في الأدوار المهمة أنت موجود
0: طيب ممتاز واضحة الفكرة واضحة المشكلة الموجودة على وسط الملعب واحد يقول المدافعين واحد وسط الملعب لكن لي رسالة للاعب أتكلم عن الهمام الهمامية شوف أرقامه قبل شوف أرقامه مع الشباب ولا تاريخيا اللي طالعة مع الشباب تاريخيا 37 مباراة سجل هدفين وصنع 3 أهداف من أصل 2119 دقيقة يعني 20 مباراة تقريبا بمعدل 22 مباراة أساسي مساهمات 5 أهداف وأنا رسالة لك يا همام كرة القدم ليست مراوغة كرة القدم مراوغة للإنتاج كرة القدم ليست مهارة بس مهارة للإنتاج إن لم تتطور في جانب الصناعة شوف اللقطات معنا والتسجيل ما راح تكمل في الملاعب أراوغ وفي الأخيرة اللمسة الأخيرة خطأ الفائدة 0

0: شوف الان اعتقد اليوم الهمام مع الفرص اللي قاعد ياخذها الانتاجيه صفر للامانه. كنا نمتدحه في العام الماضي انه لاعب عنده جراءه عنده، لكن مو قاعد يطور نفسه. اليوم انت ما اللاعب السعودي يبحث عن فرصه، فجتك الفرصه اليوم لما تلعب بهذا الشكل وبشكل اساسي ولا زلت انت في نفس المشكله المتكرره، يعني نفسها ما عدلتها لا في الصناعه لا في رفعه الراس. لما توصل دائما يسوي عرضيات، يمكن اكثر واحد سوى عرضيات
1: خطا
0: لانه ما يشوف تمركز اللاعبين.
2: اللاعب ما عليه ضغوط، يعني ما يلعب في نادي كبير، نادي وراء جمهور.
0: انا ما اشوف بندر
2: على كل كرة.
0: بندر انا ما علي يلعب في نادي كبير ولا ما، بالعكس نادي شباب نادي كبير، وبالعكس اليوم ضغط اللي في نادي شباب.
2: انا اتكلم انا
0: جماهيري
2: بنادي شباب، انا اتكلم عن جماهيري. نعم
0: شباب. لا الشباب الشباب ضغط جمهور الشباب اكثر من اي ضغط.
1: صادق يا بندر،
0: اكثر من اي ضغط ممكن تقابل ضغط جمهور الشباب بغض النظر عن الحضور. شوف عدديا
2: أصلح فكره، بس انت تقول لاعب سعودي ينتظر فرصه، هو من اللاعبين السعوديين اللي اخذوا فرصه كبيره يعني في دوري روشن. الواحد يتمنى ينزل 10 دقائق.
0: صحيح
2: هو ما شاء الله لعب مده طويله، ويعني يعني في قياس كبير في في في اشياء كبيره ممكن يقدمها، ما يقدم ولا شيء
1: صراحه. طيب وانا اقول بعد الفاصل يلا. الاهلي يتجرع الخساره والاتحاد يتعثر من جديد والنصر والهلال علامه كامله.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة رولا. هذا ترتيب دوري روشن. النصر اولا ب 12 نقطة، الهلال ثانيا ب 9 نقاط مع فارق مباراة، قادسية ثالثا ب 9 نقاط، الخلود فخر الرس ب 8 نقاط، الرابع هلا بن هاربر قاعد يقول لك يطق اصبعه الان بالدوري يوقف الان، ها خلاص ينتهي الدوري الان. متذيل الترتيب، الفيصلي بنقطة، أبها أيضا بنقطة، الفتح السادس عشر بنقطتين. خلينا نروح الحالات التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة اليوم. أبدأ في مباراة الشباب أو الحزم والشباب. أبو زياد تفضل.
1: مساء الخير أبو الوليد، مساء الخير عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. نبدأ في أولى مبارياتنا اليوم اللي هي مباراة الحزم والشباب. نبدأ بالحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 25، وهي هنا حالة سقوط للاعب الشباب، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الشباب، والسبب في ذلك أن لاعب الشباب بعد أن ركل الكرة انزلق تجاه قدم لاعب الحزم وليس العكس. نشوف قدم لاعب الحزم كانت في الأرض، انزلاق لاعب الشباب هو ما أدى إلى ذلك الاصطدام. نشوف

0: اختلال توازن اللاعب، ولكن المؤكد أنه لا يوجد مخالفة على لاعب الحزم ولا يوجد ركلة جزاء. حالة أخرى في الدقيقة 66 أيضا حالة سقوط للاعب الشباب، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الشباب. السبب في ذلك نجاح حارس الحزم تحديدا في قطع الكرة دون أن يرتكب أي مخالفة. هذه حالة مشابهة إلى ركلة الجزاء اللي احتسبت أمس بالخطأ أبو الوليد ومن ثم تراجع عنها في مباراة الأهلي. نجاح الحارس في قطع الكرة، ما حدث بعد ذلك هو امتداد واستمرار للعب، ولكن لا يوجد ركلة جزاء لنادي الشباب في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 92، قرار مميز من حكم المباراة مباشرة باحتساب ركلة جزاء صحيحة لنادي الحزم، والسبب في ذلك هو لمس الكرة متعمدا من يد لاعب الشباب مباشرة إلى الكرة، والذي قام بتحريك اليد من مكان مختلف إلى مسار الكرة في حالة قطع متعمد للكرة. نشوف اليد انتقلت من الأسفل إلى الأعلى لقطع الكرة، وقرار موفق من حكم المباراة بالإعلان عن ركلة جزاء صحيحة لنادي الحزم. بعدها بوقت قصير هناك مخالفة استحق عليها لاعب الهلال لاعب الشباب الإنذار الثاني، وبالتالي الطرد من المباراة. والسبب في ذلك هنا في هذا الخطأ منع هجمة واعدة، وقبلها اللاعب أيضا ارتكب مخالفة في الدقيقة تقريبا 67 استحق عليها الإنذار الأول. هنا حالة ركل بتهور بهذه الطريقة الغير طبعا مراعاة لسلامة المنافس، وبالتالي استحق الإنذار الثاني والطرد. الحالة اللي في الدقيقة 98 مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الحزم، لا يوجد أي مخالفة على لاعبي الشباب. من قام بقطع الكرة هو حارس المرمى، وأيضا ارتداد الكرة إلى اللاعبين لم يرتكبوا لاعب الشباب أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم في هذه الحالة.
1: إلى مباراة القادسية والفيصلي،
0: مباراة القادسية والفيصلي رصدنا فيها هذه الحالات. الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 51 حالة إنذار صحيح من حكم المباراة للاعب الفيصلي نتيجة الضرب بتهور. الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة، استخدام هنا اليد بحالة مفتوحة، ما يوجد هنا يعني قوة زائدة، ما يوجد بعد من قرب حدث الحالة، حدث هذا الضرب، وبالتالي الإنذار كافي في هذه الحالة. نذهب إلى حالتين مميزة للمساعد الثاني في الدقيقة 52 بإلغاء هدف لنادي القادسية بقرار مميز ودقيق، بالرغم من أنه طبق بروتوكول الفار بشكل جدا مميز، لأن الحالة بالفعل هنا في منشأ الهجوم أبو الوليد كان فيه هنا تسلل على لاعب القادسية، ولكنها حالة جدا دقيقة، وهذا ما جعل المساعد الثاني يتأخر حتى اكتمال اللعب أبو الوليد، ومن ثم العودة بإلغاء الهدف. شوف كم استمر اللعب، ولكن التسلل كان في منشأ الهجوم أبو الوليد، وبالتالي قرار مميز هنا للمساعد الثاني بالإعلان عن هذه الحالة. حالة أخرى مميزة للمساعد الثاني، السبب في ذلك نعم هناك وضوح في التسلل أبو الوليد، ولكن قد يوهم أي حكم هنا أن لاعب الفيصلي لعب الكرة. هذه ليست حالة لعب أبو الوليد، هذه حالة ديفليكشن فقط وليست حالة لعب متعمد. أيضا الحكم سمح باستمرار اللعب، ومن ثم عاد واحتسب التسلل في قرار آخر مميز من المساعد الثاني على تفسيرين صحيحين لما حدث في حالات التسلل.
1: في الحالة الثالثة أبو زياد لو لاعب الفيصلي هو اللي لمسها الأول مو الثاني.
0: شوف
1: أتكلم على الأول، أنا الأول اللي كان في وسط
0: أي المرة. كان أي لمس مش متعمد ولعب ما راح يكون فيه طبعا
1: مو الثاني. هذا
0: وين برضو هذا أيوة. برضو هذا ما في تمكن، هذه حالة ديفليكشن كلها ديفليكشن.
1: ما تكلم على الأولى جت من لاعب الفيصل، اللاعب الفيصل ما فيها تسلل.
0: إذا كانت حالة لعب متعمد
1: هنا
0: لا.
1: هنا
0: من يلعب أبو الوليد؟
1: أي.
0: لو لعبها لاعب الفيصلي نعم، لكن اللي لعبها هنا لاعب مين؟ القادسية،
1: ولمست في لاعب الفيصلي.
0: أيوة حالة ديفليكشن. حالة ديفليكشن وليس لعب. لكن لو لاعب الفيصلي جاء وقطعها وهي جاية من زميل إلى زميل إلى زميل آخر لا يعتبر منشأ الكرة سليم. لكن هنا لا، اختلف المنشأ في الحالة الأولى أبو الوليد اللي ذكرتها هنا هنا شوف من اللي لعب، لاعب القادسية تحت ضغط لاعب الفيصلي الأول أيضا أبو الوليد. لذلك القرار المميز في الجزء الثاني أن اللاعب الأخير

0: لم يلعب الكرة وإنما ممتاز. حال الديفليكشن وارتداد للكرة قرارين صراحة تدرس ممتاز. من المساعد الثاني في هذه الحالة
1: ممتاز. شكرا أبو زياد، يعطيك ألف عافية كابتن عبد القحطاني. لسه بكرة إجازة، بعد بكرة في مباراة، بعد بكرة في طحن، ها الهلال والأهلي. شكرا كابتن عبد القحطاني، إجازة سعيدة. شكرا. طيب الهلال يعلن رسميا على ووتكنز ومارتن اللي جاي،
2: ما شاء الله تعاقدات اكيد على مستوى عالي وتعاقدات على نوعيه عاليه. اليوم قاعد على نفس اللي انا قاعد يعني اسمع انه احتياجات الهلال. انا اعتقد ان الهلال
1: قفلوا كل شيء
2: زياده،
1: يعني من زاقي ما له عذر
2: اكيد من زمان، من العام ما له عذر، من العام وهو ما له عذر. والسنه دي
1: يقول لك لا، يقولون ما عنده ظهير يمين.
2: كان عنده كانسلو، كان عنده، هو قال ما ابي.
1: طيب هذه يعني على حسب حساب موقع نادي الهلال، هذه الصفقات اللي تكفل فيها سمو الامير الوليد بن طلال. طبعا الكلام من الفتره الشتويه، اللاعبين الاجانب بس من الفتره الشتويه حتى الان، ووتكنز، كريم بنزيما، سامرفيلد، سايمون بوابري، بابلو ماري، محمد ميتي. بس تكفل فيهم سمو الامير الوليد حسب موقع النادي وحساب النادي الرسمي، مو من عندي انا، هذه اللي تكفل فيهم ماليا بس. ها دكتور الاجنبيه، ترى الاجنبيه السعوديه بعد فيه، ها بس هذه الاجنبيه ما جبنا السعوديه.
3: صحيح، بما انها خرجت بشكل رسمي بالتاكيد انها واضحه ورسميا، يعني هذه التكلفه وهذا الاعتماد بالنسبه للاستقطابات. اسماء كبيره، شفنا كيف يعني قيمتها اول شيء فنيا، وخاصه في الصفقات الاخيره، اتكلم عن سومرفيلد، واتكنز، اعتقد انها اسماء يعني مؤثره حتكون على مستوى الدوري فقط، مو فقط في الهلال. ولما يكون داعم بهذا الشكل بالتاكيد يعني شيء فارق في كل نادي. يعني ظهور هذه الارقام من المواقع الرسميه توضح لك الشفافيه الكبيره في نادي الهلال.
1: في نادي الهلال. طيب انت قبل فتره، ايه تضحك، اول قبل فتره تقول محرز ما ينفع، سمين بطيء، لما جاء للشباب تقول لا ينفع.
2: اي في فرق.
1: اي هذا الكلام ترى اللي يدار مو كلام.
2: اي انا عارف بس خلني اجي على النقطه. انا لما جاب محرز بدايه الموسم الاهلي، شوف الوزن
1: هذا قبل العام،
2: هذا ما يلعب في اي في حتى درجه ثانيه، مع احترام انا ما اتكلم على امكانيات، امكانيات محرز ما حد يختلف عليها.
1: هذه ترى مو الموسم الماضي،
2: اللي قبله اول ما جاء
1: وتكلمت 24
2: تكلمت قلت محرز وزنه زايد ومسؤوليه المدرب انه ما يشارك، وهذا الامكانيات موجوده. حتى لو جاء بهذا الوزن الشباب لا يشارك، لا يجي. حتى لو جاء بهذا الشكل لا يجي. انا ابغى لاعب على مستوى عالي، الامكانيات موجوده، انا ما اختلف على محرز وقلت اكثر من مره،
1: ينفع امكانيات الشباب.
2: ينفع في اي نادي اذا كان بدنيا جاهز، اذا كان لاعب على
1: اذا كان كذا
2: لا يجي. انا اقولها لا يجي اذا بهذا الوزن وبهذه الحاله البدنيه لا يجي. وش استفدت؟ لا يقدر، ميزته في السرعات، ميزته في المراوغه، ما يقدر في هذا الوزن، ما يقدر. انا اسبقه ممكن في هذا الوزن، ممكن اسبقه، لكن انا اقول اتكلم عن انا لما تكلمت عن المحرز لما اول ما جاء الاهلي وبدايه الموسم كان في اسوء حالات بدنيين.
1: طيب وانا اقول والله خلاص نقفل بس على الاهلي، يعني حزين لما يحدث للاهلي، حزين من هنا الى هنا، ترى شهرين بس. ها مين اللي يتحملها؟ ناس ارميها يمين، ناس ارميها يسار، وانا اقول جمهور الاهلي ابخص. جمهور الاهلي ابخص، عنده بعد نظر سابق الكل، محذر من المشكله، كل المسكر اذانه. جمهور الاهلي ابخص. دكتور سلطان بندر، راس ريح، احمد عطيف، شكرا لكم، تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: الآن على جدة FM.

29 الآن على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، مساء الخير، مساء السعادة، ومساء الأخبار الحلوة. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج وكل الإبداع الجميل أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. تقدروا تشاركوا معنا، تقدروا ترسلوا اختياراتكم، وأكيد ما تقدروا وأكيد ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. هلا وسهلا بالجميع. هادي بحداد، يا هلا وسهلا، يقول أمسي عليكم جميعا أصدقائي متابعي برنامجنا المحبب الحرف 29، وللمذيعة المتألقة دوما مريم العمري ومخرج حلقة هذه الليلة سلطان محياوي. يقول مشاركتي من أنواع الحب أنك تحب شخص وأنت تعلم بأنه لن يكون من نصيبك، وتسعد حين تراه سعيد لأنك أحببته بالفعل. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، يقول مساء الورد، يا هلا وسهلا. كمان نرحب بكل أصدقائنا اللي بيتابعونا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وتقدروا كمان تشاركوا من خلال هذا التطبيق. وأكيد رحب فيكم. أيضا صديقنا فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو سلطان المحياوي، يا هلا وسهلا بيك. يقول لا أحد يعرف حاجتك إلى نفسك كما تعرفها أنت، ولا أحد يحرص على ما تخفيه في داخلك بقدر حرصك عليه، فاجعل بعض أسرارك لك وبعض عونك منك، ولا تحمل الآخرين ما تستطيع أن تمنحه لنفسك. أنت أمانك الأول، وثقتك بنفسك هي السند الذي لا يتبدل. أكيد أتفق في هذه المقولة الجميلة. شكرا لك يا فؤاد، شكرا لكل أصدقائنا. خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن المحتوى المستفز، نعم، بعنوان لا تمنح غضبك مجانا، وكيف ممكن يصطاد المحتوى المستفز انتباهك وراحتك وأيضا رضاك. يمكن زمان كنا نقول أنه إحنا ما نعطي وقتنا لمن لا يستحق. كلنا نقول لك أنت أوكي هذا الشيء ما يستاهل، سواء كانت فكرة أو شخص أو أي شيء، خصوصا يعني في الحياة أو في السوشيال ميديا، أنه ما يستاهل وقتك.

أوكي. اليوم يمكن إحنا نحتاج أننا نضيف جملة أخرى جديدة، إنه لا تعطي كمان غضبك لمن لا يستحق. يعني مو بس لا تعطي وقتك لمن لا يستحق، اليوم بنزيدها ونقول لا تعطي غضبك لمن لا يستحق، لأن هناك من لا يريد منك أن تحبه ولا أن تقتنع بكلامه ولا حتى أن تتفق معه. يكفيه أنه يستفزك، يكفيه أن يجعلك غاضب. هو برأيه يكفي أنك

المفارقة الغريبة في عالم التواصل الاجتماعي. أحياناً أكثر شخص ما يعجبك هو الشخص اللي أنت بتعطيه أكبر قدر من وقتك. فلماذا إحنا اليوم قاعدين ننجذب للمحتوى اللي بيزعجنا، اللي بيضايقنا، اللي بيستفزنا؟ لماذا يتعمد بعض صناع المحتوى استفزاز الناس؟ وهل أصبح الغضب عملة من عملات الإنترنت وعملات التواصل الاجتماعي؟ والأهم من هذا كله، كيف نحمي أنفسنا من إنه يتحكم شخص ما نريده أو لا نحبه في مزاجنا ووقتنا وانتباهنا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معانا في الحرف 29 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب. كمان تقدروا تسمعونا وتشاركوا على تطبيق سعودي راديو بلس. هلا وسهلا بالجميع. لماذا ينجح المحتوى السلبي في السوشيال ميديا بشكل عام؟ بكل بساطة، هذا موضوعنا طبعا، موضوع حلقتنا، لأنه العقل البشري لا يتعامل مع الإيجابي والسلبي بنفس الطريقة. عشان كده في شيء في علم النفس يعرف باسم الانحياز للسلبيات. ببساطة، الأشياء المزعجة أو المخيفة أو المهددة لنا تستطيع خطف انتباهنا بسرعة. طبعا في دراسات حول هذا الموضوع. في دراسة تم نشرها مؤخرا حللت نحو 105,000 صيغة لعناوين إخبارية، أوكي، نتج عنها قرابة 5,700,000 فقرة أو يعني لايك، أوكي، أو أكثر، وأكثر من 370,000,000 ظهور، تمام. وجدوا الباحثين أنه إضافة كلمة سلبية بس واحدة إلى عنوان متوسط الطول ارتبطت بزيادة معدل اللايك بنحو أكثر من 2.3%. أوكي، يعني أن السلبية ليست دائما هي مجرد صدفة في المحتوى، لأنه للأسف السلبية أصبحت تجذب الانتباه، وهذا يخليها طريقة يعني خلينا نقول يعني تشيب شوية لمن يبحث عن الانتشار، رخيصة يعني غير جيدة، طريقة غير جيدة في البحث عن الانتشار. في شيء اسمه الاستفزاز المقصود، في استفزاز يكون غير مقصود، بس انت في النهاية اذا هو الشخص اللي استفزك كسب، انت ايش كسبت؟ أكيد هذا الشيء قاعد يأثر على حياتك، يأثر حتى على نظرتك للحياة، يأثر على أفكارك، على سلوكك، على راحتك، تمام. انتشار هذه الأمور ممكن يجعلنا إحنا نغضب أكثر، يعني نزعل أكثر، أحياناً إحنا نعاقب نفسنا، إحنا نتابع أشخاص إحنا ما بنحبهم أو ما بنطيقهم أو هم قاعدين يستفزونا. أحياناً توصل أنت كمتلقي إلى مرحلة تسمى العادة. كيف يعني؟ أنه يصبح هذا الاستفزاز ويصبح هذا الانزعاج اللي أنت بتشعر فيه ويصبح هذا الغضب عادة عندك، عادة خلاص، أنت تعودت أنك أنت لابد أن تستفز، أنت تعودت كل يوم لابد أنك تزعل، أنك تتفاجأ، أنك تغضب. للأسف كل السلوكيات السلبية السيئة هذه أنت حتنساق وراها بدون ما تحس. طيب يعني كيف إحنا ممكن نحمي أنفسنا من الانسياق وراء المحتوى المستفز؟ خليني أقول أول قاعدة، إنه لا تتفاعل وإنت غاضب، لأن اللحظة الأولى بعد الاستفزاز مو دائما أفضل لحظة لاتخاذ القرار. لابد إنك كده تتوقف وتستنى شوية وتسأل نفسك، هل هذا المحتوى يستحق أصلا إني أنا أمنح دقيقة أخرى من حياتي أو من وقتي؟ تمام. الشيء الثاني، عشان أنت ما تنساق وراء المحتوى المستفز، لا ترسل المحتوى السيء للآخرين لمجرد السخرية منه. يعني ما تفكر أنه والله أنا عشان أنتقده ولا أعاقبه ولا مش عارف إيش أروح أرسل، أنت كده بتساهم وبتوصله للنقطة اللي هو يبغاها. يعني لما أنت تقول لصديقك تعال شوف هذا الإنسان إيش قاعد يسوي، شوف هذا كيف مستفز، شوف إيش قاعد يقول، أنت دون يعني شعور منك قاعد تصير قناة توزيع مجانية لهذا المحتوى. ثاني شيء، تقدر تستخدم أدوات إلغاء المتابعة، الكتم، الحظر، الإبلاغ لما يكون المحتوى مسيء أو مؤذي. مش مطلوب منك أنك تخلي حسابك نافذة مفتوحة لكل شخص. طيب نروح لمشاركاتكم على الواتساب.
هادي سيف، يا هلا وسهلا. يقول النجاح يبدأ من الداخل، فعندما تثق بقدراتك تفتح لنفسك أبواب ظننت طويلا أنها مغلقة. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا. يقول المحتوى المستفز لا يلفت انتباهنا لأنه دائما مهم، بل لأنه يعرف كيف يضغط على مشاعرنا ويستفز ردود أفعالنا، وكلما أسرعنا في الغضب والتعليق والمشاركة منحنا انتشار أكبر. وهذا اللي إحنا بنقول، ما تمنحوهم انتشار أكبر ولا تعلقوا ولا تشاركوا ولا شيء. التجاهل هو الحل الأمثل لمثل هذه المحتويات المستفزة واللي موجودة تقريبا في أي موقع للتواصل الاجتماعي حقيقي. والمفروض إنه هذه الثقافة إحنا يعني ننقلها للجيل اللي بعدنا، ننقلها لأبنائنا لأولادنا، إنه لا تنساقوا وراء المحتوى المستفز. نكمل مشاركة عبد الله، يقول لذلك ليست كل استفزازات الإنترنت تستحق أن نرد عليها. والنصيحة أن تسأل نفسك قبل التفاعل، هل هذا المحتوى يستحق وقتي فعلا أم أنه صمم فقط ليحصل على ردة فعلي؟ أحيانا يكون أقوى رد على المحتوى المستفز أن تمنحه التجاهل. نعم أكيد أنا أتفق جدا عبد الله بركات، أحيانا يكون أقوى رد على المحتوى المستفز إنك أنت تمنحه التجاهل، كامل التجاهل يعني، وبلوك كمان. عموما احنا مكملين، نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، كل من ينضم إلينا الآن أكيد أنتم معنا في الحرف 29. مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. نرحب بكل اللي انضم معنا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج الجميل أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. اليوم نتكلم عن الاستفزاز في المحتويات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا وفي الحياة يعني بشكل عام. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب أوكي، نروح ولا قبل مشاركاتكم خلينا نتكلم شوي على الموضوع اليوم. طيب في مشاركات على فكرة على السناب شات، أكيد أقدر أستقبل مشاركاتكم على سناب شات في الدايركت مسج في حسابي الخاص. هلا وسهلا بالجميع. اليوم نقول لما أنت تشوف منشور مستفز، هل ترد ولا تتجاهل؟ هل تعتقد أنه بعض المؤثرين يتعمدوا إثارة غضب الجمهور من أجل المشاهدات؟ متى يكون الرد ضروري؟ متى يكون التجاهل أذكى؟ وهل سبق أن كتبت تعليق وأنت غاضب ثم ندمت عليه؟ هل سبق أن اكتشفت أنك بتتابع شخص لا تحبه أكثر مما تتابع أشخاص بتحبهم؟ إيش الحساب اللي في يوم من الأيام قررت إلغاء متابعته؟ طيب

من المشاركات على سناب شات سارة، أكيد صديقتنا سارة من مكة، تقول مساء الخير مريومة وسلطان، يا هلا وسهلا بك سارة. تقول أنا كنت أتابع واحدة ما أحب محتواها أصلا، وكل يوم أدخل أشوف إيش قالت وأعصب. فجأة سألت نفسي طيب ليه أنا متابعة إنسانة قاعدة تضايقني؟ تقول من بعدها ألغيت المتابعة واكتشفت إنه المشكلة كانت مو بس عندها، حتى أنا، لأن كل مرة أنا كنت أروح حسابها بكامل إرادتي وأتابعها وأقهر نفسي. لا زي كده، لا على طول بلوك ولا ابعدي ولا يعني تحق بنفسك بمشاهدة محتويات مستفزة. خالد من الرياض، مساء الخير مريومة، هلا وسهلا يا خالد، نمسي عليك. أكيد اليوم مخرجنا نعم سلطان المحياوي كمان هو يمسي عليك بالخير. طيب خالد يقول أنا كنت من الناس اللي لازم أرد على كل شيء، بعدين اكتشفت أني أنا أقفل تويتر أي اللي هي دحين منصة إكس وأنا معصب، وممكن صاحب التغريدة أصلا نسي اللي كتبه، وصرت أقول يعني مو لازم أني أنا كل مرة أقعد أرد على أي شخص، ممكن أي شخص يكتب أي قصة أو أي تغريدة ويروح وينسى الموضوع، وأنا أظل أني أنا أرد على الناس وأنا اللي في النهاية أعصب. نوف يا هلا وسهلا من جد، يا هلا وسهلا، يسعد أيامك يا نوف، وشكرا على هذا الكلام الحلو اللي بتكتبي عن 29. متأكدة أنه 29 جزء مهم منكم ويفهمكم ويسمعكم. تقول أحيانا أشوف فيديو مستفز وأرسله لكل صديقاتي وأقول لهم شوفوا التفاهة، شوفوا مش عارف مين، بعدين تقول صرت أستوعب أن أنا اللي قاعدة أنشره، عشان كده بطلت. يس هذا الصح يا نوف، برافو عليك. طيب هادي يقول الاستفزاز على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة شائعة تتعدد دوافعها بين البحث عن الشهرة الزائفة، صح، أو تفريغ الضغوط النفسية، أو مجرد إثارة الجدل الترند، وتترك هذه السلوكيات آثار سلبية عميقة على الأفراد والمجتمع. أتفق جدا يا هادي. كمان مين؟ أوكي صديقنا مهران من باكستان، يا هلا وسهلا ويلكم يا مهران، يقول السلام عليكم. أنا لا أعرف اللغة العربية لذلك قمت بترجمة هذا النص، لذلك إذا كانت هناك أي أخطاء فأنا أعتذر. أهلا وسهلا بك، ما في أي أخطاء. يقول كيف حالكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فريق استديو فريق إذاعة جدة أف أم بأكمله، ما شاء الله أنتم تقدمون برنامجا رائعا حفظكم الله. شكرا لك صديقنا مهران من باكستان. بالعكس يعني نايس مسج وشكرا لمتابعتك. طيب خلينا كمان مين؟ اوكي طيب ايش رايكم نروح نغني؟ نروح نغني، يلا يا سلطان.

نعود لكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم نتكلم عن المحتوى المستفز في السوشيال ميديا، تمام؟ رقم الواتساب أكيد 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم وآراءكم، وكمان على الدايركت مسج في سناب شات، في حسابات الخاصة أكيد. طيب خليني أقول على شيء مهم، إن أحياناً مش الوعي أو المعرفة يعني إني أنا أو المهارات اللي أضيفها في حياتي، إني أنا أعرف كيف أستخدم كل التطبيقات. واو، أنا أستخدم كل التطبيقات معناته أنا شخص مرة واو وأعرف وأفهم وإلى آخره وأفهم في التقنية. المزبوط صح لما يكون عندك مهارات حقيقية فعلاً، وعارف قيمة الوقت وعارف قيمة نفسك، إنك تعرف أنت متى تدخل هذه التطبيقات، متى تخرج، متى تتكلم، متى تصمت، متى تواجه، متى تتجاهل، ومين يستحق أساساً إنك أنت تمنحه من وقتك وانتباهك. مو كل من استفزك يستحق ردك، وليس كل قضية أيضاً تستحق أعصابك أو الرد عليها. مو كل شخص رمى كلمة في فضاء الإنترنت يستحق إنه يحملها عقلك معك بقية اليوم. فإحنا لابد ناخد بالنا من هذا الموضوع. طيب خليني أقول شيء مهم في النهاية، في فكرة بسيطة يمكن لابد أن إحنا نتذكرها كل ما استخدمنا هذه التطبيقات. كل شيء تنظر إليه يأخذ جزء منك، كل شخص تسمح له بإغضابك يأخذ جزء من طاقتك، كل نقاش عقيم وجدال عقيم يأخذ وقتك وجهدك ويأخذ وقت من يومك ما راح يرجع. عشان كده ما تخلي الآخرين يقرروا عنك إيش الشيء اللي تتفكر فيه، إيش اللي ممكن يزعلك، إيش اللي راح يسيطر عليك. اختار الشيء اللي انت تشاهده، اختار المحتوى اللي انت تحب تتابعه والأشخاص. أحيانا أمام أكثر المنشورات استفزاز يمكن يكون أقوى رد هو إنك ما تمنحه شيء، لا تعليق لا مشاركة ولا دقيقة إضافية من عمرك. بكل بساطة انت وقتك له قيمة، غضبك له قيمة، انتباهك له قيمة، ووقتك أثمن من أن تمنحه لمثل هؤلاء الأشخاص أو لمثل هذا المحتوى. طيب كمان في مشاركة من ريم، هلا وسهلا يا ريم، تقول أكبر تغيير أنا سويته في موضوع السوشيال ميديا بطل أقرأ تعليقات. أحيانا الخبر نفسه يكون عادي لكن التعليقات تدخلني في دوامات غضب ونقاشات عقيمة. صح بالضبط، ممكن يقول الخبر مرة عادي، التعليقات هي اللي تاخذ من وقتك كثير. كمان مازن، هلا وسهلا مازن من المدينة، هلا وسهلا يا مازن، يقول مرة من المرات أخذت ساعة أنا أرد على شخص ما أعرف من هو، يعني مجهول، يعني في النهاية لا أنا غيرت رأيه ولا هو غير رأيي، وبعدين قلت لنفسي طب أنا إيش دخلني في هذا كله، ويقول قفلت على الطلب. برافو عليك يا مازن، فعلا هذه المحتويات فعلا تأخذ من وقتك كثير، وفي وقت أنت أولى فيه من غيرك أنك تصرفه لنفسك أو لشيء مهم جدا. عموما إحنا مكملين نغني مع سلطان ونرجع.

أهلا وسهلا بكل مستمعي وأحبة وأعزة فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر:

في هذه الأبيات: أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع. أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع. أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتيه، ولم أشكو له وجعا. أبيت والشوق يطويني وينشرني براحتيه، ولم أشكو له وجعا. أحباب قلبي، وإن طال المدى فلكم، قد قطع الشوق قلبي بعدكم قطع. أستخبر البدر عنكم كلما طلع، وأسأل البرق عنكم كلما لمع. فلو مننتم على طرفي برؤيتكم، لكان أحسن شيء منكم وقع. فلو مننتم على طرفي برؤيتكم، لكان أحسن شيء منكم وقع. لا تحسبوا أنني بالغير منشغل، إن الفؤاد لحب الغير ما وسعَ.